0: نعود مستمعينا الكرام إلى جزء البرنامج الثاني. تحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع. نستقبل مكالمات السادة المستمعين الهاتفية ديما على رقم المباشر 78-227-700 للاتصال بنا ولطرح أسئلتهم واستفساراتهم. كثيرة هي الأسئلة المتعلقة إذن بالزكاة. أستاذ رضا، دائما معناها ما نسأل حول الزكاة وأنصبة الزكاة، وكذلك معناها فيما يتعلق خاصة بالقطعان المواشي والإبل والبقر، لو معناها توضيح بسيط معناها أستاذ رضا، معناها نصاب الضأن ونصاب الإبل والبقر وكيفية إخراجها معناها.
1: نعم بعجالة أستاذ جمال.
0: نعم.
1: أولا هناك أعيان، ما معنى أعيان؟ يعني ما يملكه الإنسان يخرجها مرة، يعني بعد ما يحول عليها الحول، بعد ما يدور عليها عام قمري وبلغة أوضح، بعد ما يعني يدور عام هجري.
0: أي.
1: إذا كان هو يخرج في نهاية السنة الهجرية،
0: يحسب العام الهجري ولا يحسب العام العادي معناه نحسبه به نحن جان في فيفري مارس؟
1: لا، يحسب الأشهر القمرية.
0: علاش ما يحسبش مضبوطة أكثر بالأشهر الأخرى أستاذ رضا ولا؟
1: لا، حتى الأخرى مضبوطة. كان هو باش يخرج ديما في محرم، باش يبقى ديما يخرج خمسة محرم مثلا. إذا كان باش يخرج في ثلاثة ربيع الأول، باش يبقى ديما يخرج في ربيع ثلاثة ربيع الأول، ولا يعنيه أنه الأشهر قاعدة يعني
0: يعني تتغير.
1: تتغير. هذا لا يعنيه، هو يخرج ديما في التاريخ نفسه.
0: وإذا كان باش يخرج مرتبط معناها المسألة بمحاصيل ولا مرتبطة بأموال مثلا، أنه تنجم تتوفر عنده في الربيع ما تتوفرش عنده في الشتاء مثلا ولا في الخريف، كيفاش يعمل معناها لهنا؟
1: لا، هو أستاذ كمال عنده قاعدة باش يعتمدها، يخرج ما يخرجش. القاعدة ذي هو أنه مثلا يعني متعود أنه يخرج في 15 شوال.
0: أي.
1: مثلا.
0: أيه.
1: كي يجي 15 شوال
0: يشوف
1: وعنده رصيد مالي من الأموال ولا من الذهب، ويكون دار عليه الحول، الحول اللي هو السنة القمرية، يخرج. إذا كان ما عندوش أكل النصاب، وش معناتها النصاب؟ هو الحد الأدنى اللي يوصلوا المبلغ المالي اللي يملكه.
0: أي.
1: ويزم ما ينقصش، يدور عليه حول كامل.
0: أي.
1: إذا كان ينقص يبقى يستنى حتى يزيد يعاود يبلغ النصاب ويعاود يحسب من جديد. وهكذا. يعني
0: نعطيك معناها فرضية أخرى، أنه قلت أنت مثلا نمشوا بالمثال يخرج في 15 شوال. لكن 15 شوال اللي جاء ما بلغش النصاب ولا يبلغ مثلا في محرم، معناها النصاب ولا معناها يتوفر عنده المال هذاك، والنصاب نقوله النصاب ولا يبلغ في محرم، وهكذا دواليك 3-4-5 سنوات في أورا بعضهم 15 شوال ما يبلغش النصاب في محرم ولا يبلغ النصاب، شنو يعمل معناها في الحالة
1: هذه؟ هو ما عادش يحكي على 15 شوال لأنه اختل شرط وهو بلوغ النصاب. هو بلغ النصاب في محرم
0: يولي خرج
1: يستنى محرم. لا، يستنى حتى يدور عليه عام
0: ما يجي محرم الاخر،
1: اللي يجي محرم الاخر يستنى حتى يجي محرم الاخر. ولو فرضنا لو فرضنا انه في وسط ما بين محرم تاع السنه ومحرم تاع العام القادم، يعني نقصك المال هذاك على النصاب، يبقى يستنى حتى يزيد يبلغ النصاب، وكي يبلغ النصاب يزيد يعاود يستنى حول
0: عام اخر.
1: إيه يعني، وهذه فيه يعني باش ما يقعش حيف او ظلم للمزكي، وباش يقدر على انه ينمي الثروه نتاعه، ويلزم حد ادنى من الاستقرار. اما اذا كان بلغ النصاب ودار عليه الحول فعليه ان يخرج الزكاه.
0: نعم.
1: هذا من ناحيه
0: دقيقه شوي المساله.
1: لا يعني هو اذا كان يفهم معنى النصاب ومعنى حولان الحول انه دور سنه قمري، اذا كان يفهم هذوما تولي العمليه بسيطه معاك.
0: بالنسبه للي يقول لك راني نخرج ديما في فيفري، حاسبها هكا ديما يقول لك راني مضبوطة أموري مضبوطة كذا، نخرج كان في فيفري.
1: إذا كان هو يحب يخرج بالأشهر الشمسية بالسنة يعني
0: الميلادية
1: السنة الإدارية، فما النسبة مئوية نقصها نسبة ضئيلة ينقص. علاش ينقص؟ لأنه السنة
0: الميلادية أكثر من الهجري،
1: من السنة فما نسبة مئوية،
0: واحدة 365 يوم وربع والأخرى 354 يوم وثلث
1: أو تقريبا فهمتاي. فبالتالي العملية واضحة. ثم هناك هذا بالنسبة لزكاة الأموال وزكاة المعادن الزوز المشهورين المعروفين اللي هم الذهب والفضة، كيف نفس القاعدة النصاب مع حولان الحول. واللي ما يعرفش النصاب ينجم يرجع لأي شبكة في الانترنت وتوا كل شيء مفصل. وفما بالنسبة
0: نذكر السادة المستمعين لو بالإمكان التواصل معنا على رقم المباشر 78-227-700 لطرح أسئلتكم واستفساراتكم. بالنسبة للذهب أستاذ رضا، المرأة اللي مخملة معناها مخبية الذهب متاعها على ما ياتيك نقول معناها دنيا لنوائب الدهر وغيره، وإلا للزينة معناها في كل مرة تلبسه إذا كان فما مناسبة تخرج منه ولا لا؟
1: إذا كان لنوائب الدهر يعني قد تحتاجه في ظروف صعبة تولي تبيع
0: طرهن
1: في هذه، هذا باتفاق الفقهاء يعني ما تخرجش تخرج منه الزكاة. تخرج منه الزكاة.
0: تخرج منه؟
1: أي تخرج منه الزكاة.
0: ولكن تبقى رهناته معناها في القباضة ولا غير معناها القباضة؟ ذهب مرهون، هل أنه يتسمى ملكه هذاك، ملكها هذاك تخرج عليه ولا لا؟
1: ما دامه هو يعتبر ملكه.
0: ولكن حقيقة مش ملكها، معناها لأنه هي رهناته وخذت في بلاسته فلوس تصرفت فيها، معناها معناها لأمر من الأمور المهمة لدراسة الأبناء وإلا لإجراء عملية جراحية ولا لا قدر الله، معناها المسألة مهمة جدا، هل معناها مش متاح هو في الرهني؟
1: هذه يلزم
0: نرجع شوي
1: لا الراجع فهمت الجانب اللي كنت تذكر فيه
0: بالضبط.
1: هل هي هل هو يعتبر متاح
0: ملكة وإلا لا في اللحظة هذيك؟ أستاذ رضا نستسمحك نأخذ مكالمة هاتفية ومن بعد نواصلوا في الموضوع هذا. ألو،
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم، مرحبا بك.
2: نعم لاباس عليكم.
1: الحمد لله.
2: مولدي يعني كي نعمل أربع ركعات ساعات نافلة ساعات مسها نصلح بركعتين من بعد في الزوز ولا
1: تصلح بسجدتين مش بركعتين؟
2: نعم
1: تصلح بسجدتين مش بركعتين.
2: أي يا رحمة الله يعطيك الصحة يا صباح. وثم سؤال ثاني، نظف الجبان ساعات كيني بشماتة نرجع نلقى الفوض الحشيك انت الحيوان موجود ساعات تزلق من فم الكلمة ندعي اسمع لي يا بالله
0: باهي طو نجاوبوك على الأسئلة متاعك. مرحبا بك خويا، المكالمة الموالية. ألو
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جمعة مبارك على كل الأحبة.
0: مرحبا.
3: عندي سؤال. أنا نسمع فيك في السؤال الأولى يعطيكم الصحة. أنا أتلذذ وقت نسمع الإمام خاصة يوم الجمعة في المسجد. وهذا سؤالي ربطته به. أنا كي نمشي للمسجد معناها ثم جامع قريب للدار، أنا نفوته ونمشي للجامع آخر الثاني. عليه خطرة ثم معناها هم كل ما يعطيهم الصحة، أما خطرة أنا نرتاح وملم الإمام وأصغى كما أنتم كنتوا تحكوا أتلذذ كي نسمع كي يبدأ يحكي في الخطبة وكذا بالتفسير نتاعه ونصلي وراه. إيه هل هذا سي كمال وسيرضا تسرون معناه هل هذا مسموح به لي أنا عادي ولا لا؟
0: هاي تسمع الإجابة إن شاء الله. بقى معنا شوي برك، شكرا لك، يومك سعيد. مكالمة الموالية. ألو
4: السلام.
0: مرحبا.
4: حسين عثوري من الطويرة.
0: مرحبا بك سيدي، تفضل.
4: بارك الله فيكم، نحب نشكركم ونشكر ان شاء الله يثبت خطاكم
0: اجمعين
4: ان شاء الله يعينكم وربي
0: اجمعين
4: يجيبكم بالصواب ان شاء الله
0: اجمعين. يا سيدي مرحبا، تفضل.
4: مشكورين على البرنامج هو.
0: بارك الله فيك، يعطيك الصحه على التحيه وشكرا لك خويا، نهارك طيب مبارك. عندنا مكالمه مواليه. باستاذ رضا نواصلوا فيما كنا بصدده.
1: نعم قلنا اذا هناك يعني الأموال والذهب والفضة ما يعبر عنه بالنقدين.
0: نعم.
1: يعني مرتبطة بزوز شروط باش تولي يعني يقع إخراج الزكاة منها. هي يعني بلوغ النصاب وحوالين الحول. وبالنسبة أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين بالنسبة لزكاة الحيوان ما يعرف اصطلاحيا في عند الفقهاء بزكاة الحيوان فكيف كيف مرتبطة بالنصاب وبحوالين الحول. وبالنسبة للحبوب الآية واضحة وآتوا حقه يوم حصاده يعني للحبوب وكذلك الثمار انهارت لجن الثمار ولا يعني يحصد فيولي يخرج الزكاة نتاعو بطبيعة الحال مع مراعاة الطرق الجديدة أنه يهز ويقبل البنك وكذا عندما يتسلم يعني الأموال إذا كان بلغت النصاب كيف كيف فيخر يعني يكفي أنها تبلغ النصاب إذا كان بلغت النصاب يخرج الزكاة ما عادش مرتبطة بحوالين الحول
0: هذا يوم حصاده
1: نعم يوم حصاده بالنسبة للنصاب نتاع أكرمك الله يعني الحيوان عندنا بالنسبة للإبل خمسة إذا كان بلغت خمسة فيولي يخرج منها
0: شو معنى الإبل خمسة معناها ذكور وإناث ولا مش مهم
1: لا مش مهم يعني المفيد خمسة من الإبل بطبيعة الحال مانيش باش ندخل في التفاصيل لأنه أنا يعني أنا أيضا علي أن أراجعها وخاصة أني ماهيش مدولة عنا وبالنسبة للبقر أكرمك الله أن تبلغ 30 يولي يخرج
0: البقر 30
1: نعم وبالنسبة للأغنام ويضم المعز إلى الضأن للخروف
0: خروف
1: إذا كان بلغت 40 فيخرج منها ويخرج منها شاة وهكذا حتى 120 وقت توصل 121 واللي يخرج اثنين
0: الشاة اللي باش يخرجها اش معناها شاة هل انه معناها متوسطة
1: إذا كان هو يحب يخرج من الأفضل عنده أجر أكبر أما هو مطالب باش يخرج دائما يعني الإنسان ديما يتوسط ما يضرش روحه وما يضرش يعني مستحق الزكاة
0: لا يغضب صاحب. الراعي ولا يجوع
1: نعم الذئب نعم وكذلك نعم
0: بأستاذ رضا أي جاوبنا تو على الأسئلة الواردة علينا منذ
1: نعم
0: قليل.
1: هو يقول يصلي أربع ركعات نافلة من عشر صلاها مع بعضهم ولا كل زوز كل ركعتين وحدهم ويسلم على كل حال كان سلم ما بيناتهم فله ذلك كان ما سلمش فله ذلك أيضا بالنسبة للنوافل يقول
0: يغلط.
1: إذا كان نغلط هل يعني نصلح بالسجود بطبيعة الحال هناك من يقيس النوافل على الصلوات المفروض إذا كان غلط بالزيادة عمل زيادة باش يعمل سجود بعد وإذا كان يعني غلط بأنه نقص فيعمل سجود قبل لكن هناك من يقول يعني
0: الزيادة والنقصان فيش لهنا يا أستاذ رضا يعني في الأركان وإلا في السنن الصلاة
1: بالنسبة للنقصان الأركان والسنن فقط لأن الأركان لا يمكن إصلاحها إلا بالإتيان بها ولو أدى الأمر أن يلغي الركعة هذه
0: نبقى في الملاحظة هذه نستقبل مكالمة موالية ألو
5: ألو صباحكم الخير أخوي
0: نهارك سعيد مرحبا
5: الله جمعة مبارك
0: أجمعين مرحبا
5: بربي عندي زوج أسئلة
0: تفضل أي
5: أنا كنصلي خاصة الظهر والعصر ساعات يا أما ننسى ركعة يا أما نزيد ركعة
0: ديما هكا
5: ما هوش ديما ساعات
0: كيفاش مثلا ساعات مره في الشهر نقولوا كيكا
5: نقولوا نحن مره في 15 يوم
0: باه
5: والسؤال الاخر انا عندي القبض الزايد وعندي السكر هل ترى نجم نقرب الظهر والعصر لبعضهم والا لا
0: باه تسمع الاجابه ان شاء الله مرحبا بيك سيدي شكرا
5: وزيد على هذا انا ما وقت نبدا نصلي ساعات نوصل للركعتين الثانيين ولا
0: الرابعة أو الثالثة
5: ساعة واحد
0: ينتقض الوضوء
5: يطلق لهوة تجوز الصلاة صحيحة ولا
0: تسمع الإجابة مرحبا بك سيدي شكرا
5: يرحم وديك
0: المكالمة الموالية ألو
6: ألو صباح الخير
0: نهار سعيد مرحبا
6: إن شاء الله جمعة مباركة بكم على جميع المسلمين
0: أجمعين إن شاء الله مرحبا بك
6: عايز الشيخ بالله انا امراه كبيره مسلمة حبيت ما عندي سؤال محيرني تو عنده مخطوب 13 سنه. مشيت العام 2014 مشيت العمره عملت عمر. يا اخي نحن مازلنا في الاوتيل وجوك الجماعه اللي يبيعوا في هاك الحاجات اللي يجيبوهم للزياره.
0: اي
6: هاك الحاجات.
0: هاك هاك
6: هاي خرجت قدام البيت شفت كي عجبني الحاجات قلت لها ما عندي صرف ما عنديش فلوس هدية حتى نقل نقل بكلاسية ولا غدر. قال لي تو نجيك. قال لي خويا تو نجيك. جوز من عندي. بعدها بنهار قلت له ما تتأخر انا مش نروح.
0: مروحين اي؟
6: مروحين. مشينا ما جاش استنيت ما جاش مشينا لمكة وقتها مزلنا في المدينة انا. مشينا لمكة قعدوا هذوك محيريني. في الليل نتفكرهم وفي النهار نتفكرهم.
0: باهي
1: جاوبوك ان شاء الله نجاوبوك.
0: شكرا لك على الاتصال. عندنا مكالمة موالية. معليش واضح عندنا مكالمة. الو
7: الو
0: مرحبا.
7: اهلا بك صباح الخير.
0: مرحبا نهارك سعيد.
7: فتح من البابوس. بالله نحب نسأل زوج أسئلة.
0: هذه تفضل تفضل.
7: السؤال الأول واحد يحفر في مقام يعني قبر.
0: اي
7: قبر باهي يحب يدخل مول الميت. قال نحب نخلص. واحد اللي يحفر يقول ما نخش. هل ترى ينجم ياخو ولا لا؟
0: لا فسر هنا شوي. ما واضحة سؤال سيدي. باهي سيدي سؤالك الثاني. ما
7: السؤال الثاني؟ السؤال الثاني في الجامعة واحد كيشد السفصلة
0: اي
7: ثم واحد قدامه في لبس مريول فيه كتيبة ما هيش باهية
0: اي يقول له عليه.
7: نعم
0: يقول له عليه. يقول له فسر له شنو الكتيبة هذيك ويقول له عليه ويقول له باش ما عادش يلبس المريول هذاك.
7: ما حبش يعني قال لك ملتزم نحب نلبس وشراء عركة تعرف انت
0: المسألة. يعني باهي باهي هو معناها الكتيبة متأكد انها ما هيش باهي معناها ان المعنى متاعها مش باهي.
7: الكتيبة ما نقولها لك.
0: لا لا لا لا لا لا ما تقولناش. لا لا ما تقولناش على الكتيبة اما انت متأكد اللي هي ما هيش باهي.
7: اسمعني
0: صح. لا تو الشيخ يسمعك في الكواليس اذا كانت تحب معناها تقولنا وبعد تو نتاكدوا منها معناها الكتيبه المعنى نتاعها باهي ولا ماهوش باهي. وربما يظهر للبعض معناها حسب التاويل ربما ندخل في التاويل هنا انه كلام باهي ولا ماهوش باهي. على كل ملاحظه مهمه فما صحيح بعض معناها الثياب اللي على كتابات معناها نردوا بيننا خاصة
1: مخلة بالأخلاق والذوق العام.
0: نردوا بيننا نردوا بيننا معنى ما نشوش بيه في الشارع فما بالك في الجامعة. المكالمة الموالية. ألو
8: أنا عسامة بحمار.
0: مرحبا نارك سعيد.
8: تحية لك سيدة ده تحية لسيكة مهد وعودة ميمونة أخويا ملكون.
0: بارك الله فيك. مرحبا بيك.
8: عايش لا سيريزا أنا مخلص للدخل جماعتين التالي كانت تذكر الحكاية أنت مخلص اللي عندي أدلية وعندي نعمل دياليز ونقص الدر. لا انا عاودت دخلت معك ليه ماذا بيا معناتها اللي باش يعاون معناتها تفهم مع بيت طالبه مثلا وخسوا المعطيات الكل
0: اي الحمد لله
8: ومعاونوا لا معاونوش انت فما عبيد ياخذوا معطيات ويسالوا اسئله معناتها انا مانيش متقلق من بعض الاسئله اللي توصل معناتها وما عنديش حتى مانيش مزعوج من السؤالات نتاعهم وما ضيع حق منهم انه يسالوا اما اذا انت مش في امكانياتك انك باش تعاوني في الادويه اللي هي ادويه مهمه والتو مانيش نستعمل فيها الادويه خاطرني ما نجيبش لم التكاليف نتاعها ولات عندي وجيعه في صدري خاطر مانيش نستعمل فيها الادويه معناتها وما ماذا بك معناتها اذا كان في امكانياتك انك باش تحاول تعاوني في الموضوع هذا فبها ونعمه
0: والا ما تتصلش.
8: لا اذا ما تطولش في الاسئله هو يسالك وقتاش كيفاش وقتاش مرض اسئله طويله المدى معناها
0: وصلت الملاحظه
8: نتاعك. نعاود النداء سيدة لو تسمح. باه انا مخلص نقص نظر ونعمل دياليز عندي ادويه مانيش ناخذ فيها نقول كل المستمعين ان شاء الله جمعه مباركه على المستمعين
0: الكل مخلص المكلم معناها رقمك موجود بحول الله ونحن عدينا النداء نتاعك اكثر من مره وباهي هي الملاحظة مهمة جدا معناها انه اللي يحب يعاون فلوجه الله معناها اللي باش يعاون ما يكثرش برشا بالأسئلة وما معناها ما يحرجش المريض واللي باش يتصل معناها سواء معناها بإمكانه انه باش يعاون وكهو معناها ما يتصلش الواحد لمجرد الفضول انه باش يسأل وكهو معناها والله لا يضيع أجر المحسنين. المكالمة الموالية. ألو
9: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
9: هاي عايش.
0: مرحبا بك. تفضلي.
9: إن شاء الله جمعة مباركة
0: أجمعين. مرحبا تفضلي.
9: بالله يا سي كمال نحب نعمل نداء. أنا عندي ولدي ثاني جاته شوك عمل خدا مشات يخدم الخدمة وما سهلش ليه ربي فيها مشات اكتئاب حاد
1: صدمة يعني
0: صدمة
9: اي هزت على طبيب نفساني حبيت نخرج من الهدم اللي هو فيها ما حبش وانا ما قدرتش يعني باش نخرج من اللي هو فيه مثلا ما نجمش هو يخدم يخرج من الأزمة ذيك تو 10 شهور وهو نفس الحالة وانا امها من أجل كيف الحالة ذي كتعبتني بارشا نحب كان تم من أهل الخير يعاونوني يعني نجم طبيب نفسي مثلا أهل الخير من نحب نخرج ولدي من الحالة ذي و...
0: إن شاء الله ربي يشفيه إن شاء الله وربي يبعث له دواء وشفاء بإذن الله. المكالمة المؤلمة عناش مكالمة باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات التي فيها تو أستاذ رضا نجاوب على الأسئلة وإذا يبقى لنا شوي وقت إن شاء الله نستقبل دفعة أخرى من المكالمات التي فيها. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم أعود إلى إصلاح الصلاة. هو هناك من يشبه النافلة أو حكم النافلة هو كما حكم الفريضة إذا كان غلط لازم يصلح، وهناك من قال لا يعني الإصلاح يكون فقط بالنسبة للفريضة. على أي حال كيفاش نصلحوا الصلاة؟ إذا كان هو عمل زيادة سواء زاد ركنا أو زاد سنة مؤكدة فهذا يصلحها بالسجود البعدي. أما إذا كان نقص نقص يعني سنة يأتي بسجود القبلي. لكن
0: لهنا أستاذ رضا يلزم معناه المصلي يلزم يعرف السنن والفرائض تاع الصلاه
1: بطبيعه الحال هذا الحد الادنى.
0: انا مش ناس كلت نجم تعرف فرائض والسنن تاع الصلاه
1: لازم يسال فهمت يلزم يسال ويجتهد وبالدربه بالتكرار وكذا
0: تو معناها مش ناس كل تعرف باللي الصوره بعد الفاتحه سن.
1: نعم
0: أي الصورة اللي بعد الفاتحة سنة ما هيش من فرائض الصلاة أي
1: وإلا يعرف كونه الجهر في بلاصة السر هو زيادة والسر في بلاصة الجهر
0: هو النقص
1: يلزم يسأل يعني رب سبحانه وتعالى يرشدنا واسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: وفما معناها نوع من الخلط في الفهم بين الركعة والسجدة يقولك راني عملت ركعتين بعد السلام
1: هو يقصد السجود
0: بالضبط اي مو لهنا تحديد كذلك المصطلح مهم جدا معناه في الفهم اي
1: فاذا كان بالنسبه للزياده ما فماش اشكال اذا كان زاد ركن يعني زاد سجود عمل ثلاثه سجدات ولا عمل نقولوا نحن زوز ركوع ولا فهذا يعني يصلحوا ولا عمل زاد سنة هذا يصلحوا بالسجود البعدي. أما إذا كان نقص ما نجم يصلح النقص بالسجود القبلي إلا إذا كان سنة. أما إذا كان ركن فالصلاة تبطل يزمو الركن هذا كيجي به ولو أدى أن يلغي الركعة كلها إذا كان ما نجمش يديركم يلغي الركعة كلها ويزيد ركعة يعني يعوض الركعة ديك بركعة أخرى بعد يعني بعد كانوا يصلي وحده باش يلغيها ويعني واللي من بعدها تولي في بلاصتها وكانوا مع الإمام كانوا مع الإمام مسبوق مثلا فينتظر حتى يرد الإمام السلام ويعني يصلح الصلاة نتاعو.
0: تقول المسبوق أستاذ رضا أنت ذكرت تفصيلة مهمة لهنا. المسبوق وقت اللي معناه يدخل في الصلاة مع الإمام بطبيعة والإمام يكون باش يصلح الصلاة متاعه في الوقت اللي معناها ما سلمش الإمام ويعمل لك السجود القبلي لأنه الإمام نقص كما نقوله باش يعمل السجود القبلي يعمل معاه المسبوق السجود القبلي ولا لا
1: سجود قبلي يعمل مع الإمام
0: يعمل لك السجود القبلي ذاك
1: ولو أنه لم يدرك ولو
0: أنه مع الغلطة
1: ولو أنه لم يدرك الركعة التي
0: فيها
1: وقع فيها السهو للإمام ما دام قبل السلام هو ملزم بالإمام إذا كان
0: بعد السلام
1: الإمام عنده سجود بعدي وقت الإمام يرد السلام
0: المسبوق وش يعمل هنا
1: يكمل صلاته ما يعملش سجود بعدي مع الإمام إذا كان يعمل سجود بعدي
0: خرج
1: خرج من صلاته هو مازال ما خرجش من صلاته لأنه مسبوق هو مازالت نقصاته
0: ركعة ولا ما سلمش هو
1: يقوم يأتي بالركعة ولا الركعتين اللي سبقوا اللي سبقوا اللي ما خرجش عليها ثم بعد ما يكمل صلاته يأتي بسجود بعدي
0: هو كذلك يأتي بالسجود البعدي
1: بالسجود البعدي وقتاش هو ما يأتيش بالسجود البعد. إذا كان لم يدرك حتى ركعة، يعني خلط مثلا لقى الإمام في التشهد ولا في السجود بتاع الركعة الأخرانية، فهمت؟ فهذا ما عادش ملزم بالإمام، هو كان هو يعني كان يحب ما يدخلش حتى أصلا مع الإمام، أما الأفضل يدخل مع الإمام. أما يعني فهذا ليس ملزما.
0: واضح به. سؤال الموالي أستاذ رضا.
1: نعم، الأخ الكريم يقول نمشي للمقبرة وساعات يلقى يعني بعض أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين من يرمي بعض الأوساخ أو ما ربما أشياء لا تليق،
0: ينظفها ويرجع يتعاود.
1: لا ينظفها ويقول يعني أحيانا نلقى روحي أدعو على من فعل ذلك. لا، نحن ندعوك إلى أن تدعو إلى له بالهداية وبالخير، ورب يهديه وربي. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يبعث لا لعانا ولا سبابا ولا، وإنما بعث رحمة، وبعث يعني كي يدعو بالخير لكل الناس.
0: نعم. به
1: سؤال اللي بعده،
0: مم تعبوه هو معناها اللي ينظف المقبرة، تعبوه هو ينظفه معناها يعاودوا نفس الحكاية.
1: تأكد وأنه يعني بقدر ما تتعب بقدر ما يكون لك من الأجر، ربما يعني هما في كل مرة كيمروا رغم ما يلقون به من فضلات وأوساخ وما إلى ذلك، وبعد يرجعوا يلقوها نظيفة، ربما يأتي يوم يولي يحشم على روحه وما عادش فهمت يلقي بال.
0: والله يا أستاذ رضا معناها رو المسألة لهنا ري، هل السلوك الحضاري ذا والسلوك المواطني رو معناها تستغرب انه انسان كيفاش تسمح له نفسه انه بعد ما ياكل حاجه في السياره نتاعه يخرج ايده معناها ويلقي بك ما تبقى ساعات من الكسكروت نتاعه والا كساشي والا هك الكاغت والا يلوح هك اعقاب السجائر هذيك، وشفنا واش نجم تعمل معناها اعقاب السجائر هذي في الغابات وفي المزارع وغيره. معناها انسان بعد ما نشوف فيه معناها انه يمشي مع بنيته هكا وما يخذلها اكل مثلجات، نحت اكل الكاغت متاع المثلج ولوحاته وتعدى معاها، معناها لا علاقة بك اللي ألقت بيها كيف جاي. معناها إلى متى باش يتواصل السلوك هذا في مجتمعنا؟ وقص على ذلك سلوكات أخرى معناها
1: أكثر خطورة،
0: أكثر خطورة ما أنزل الله بها من سلطان.
1: التربية أستاذ كمال يجب أن تكون بشكل عملي بالمحاكاة. توا اللي كبير
0: يا وشوف جاره ويخرج يحط معناها الساشي في الحاوية بالضبط، علاش هو يلوحها وين جاء؟
1: للأسف ربما هو كما يقول مثل ما بالطبع لا يتخلف أو لا يتغير، رغم أنه مش مبرر، لكن نحن تو على الأقل بالنسبة للأجيال السعادة يعني ربوها بشكل عملي. يعني وقت يوصل الأب يحبس السيارة ولو يبدأ يعني مضغوط بالوقت، يحبس السيارة أما بجانب الحاوية ويلقي بالفضلات في الحاوية، أو يدرب أبناء يقولوا تنزل من السيارة وتلقي بي
0: وحطها في بلاصتها يقول
1: وتكبر التربية معها، تنمو مع شخصيته مع سلوكه مع تصرفاته. بهذه الطريقة نغرس بشكل عملي وبشكل يعني حقيقي وصادق، نغرس فيهم هذا السلوك الحضاري أو المتمدن أو

0: صادق وتطبيقي وفعلي.
1: المسألة أحيانا الناس تربطها معناها بالدين وبغيره، ما عنديش علاقة بالدين. المسألة ذوقية، المسألة تربية وثقافة. نحن شفنا أنه جمهور المنتخب الياباني معناه في كأس العالم أستاذ رضا، بعد ما فت المباراة على المنتخب بتاعه نظف بلاسته في المدارج، ينظفوا جايبين كله معناها ساشيات معاهم، ونظفوا أكل بقايا متاع الجو وغيره معناها، وحطوها في الساشيات وألقوا بها في الحاويات وخلوا بلاصتهم نظيفة. معناها هل أنهم معناها متدينين؟ هم ما هوش متدينين.
0: كمال كل يجب أن يفهم من لا يريد أن يفهم أنه كل سلوك فيه خير، فيه عدل، فيه نظافة، فيه تطهير، فيه يعني منفعة للشخص ولمن يحيطون به، ويمنع وقوع، يمنع الإضرار بالمحيط وبالغير وبالمكان الذي نعيش فيه، فهو من الإسلام. يجب أن نستوعب هذه الحقيقة. يعني الإسلام ما هوش يعني جملة من القواعد المحدودة. الإسلام هو الخير، هو الإسلام والعدل. ولذلك قال بعض العلماء أينما وجد العدل فثم الإسلام. إذا كان ما فهمش عدل وما فهمش خير وما فهمش نظافة وما فهمش احترام وما فهمش أدب وما فهمش قيم وما فهمش أخلاق، وهي الأخلاق يعني عالمية وأزلية. الكذب هو شيء يعني سيء بالنسبة للعالم كل، الصدق هو شيء جميل، مساعدة الغير هي حاجة جميلة ومرغوب فيها، في حين أن الإضرار بالغير والكذب وما إلى ذلك فهو يعني سلوك سيء ومرفوض من قبل كل الناس مهما كانت دياناتهم ومهما كانت توجهاتهم. فبالتالي أينما وجد الخير فوجد الإسلام، وأينما غاب الخير ووجد والعياذ بالله الشر والفساد وأكرمك الله الأوساخ وما إلى ذلك فليس ثمة إسلام. هذه قاعدة يجب أن نفهمها ونستوعبها ونعدل سلوكنا وأفكارنا وتصوراتنا ويعني رؤانا وفق هذا المبدأ وهذه القناعة.
1: نعم. به سؤال الموالي أستاذ رضا.
0: نعم. يقول الأخ هو يعني عندما يذهب إلى المسجد فما مسجد قريب منه ومسجد أبعد. يقول لأنه نمشي للأبعد لأنه الإمام ملم أكثر والخطبة نتاعه أفيد وما إلى ذلك.
1: نعم.
0: فما حكم ذلك؟ لا بالعكس، يعني أنت أولا أنت حر تذهب حيث تشعر تجد راحتك وحيث ترى أنك ستستفيد. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يعني أنت قد ما تمشي إلى مسجد أبعد، خلينا من السبب ولا من الببر، قد ما يكون لك بذلك أجر أكثر، لأن الخطوات التي تخطوها وأنت ذاهب إلى المسجد خطوة يكتب لك بها الله تعالى حسنة وخطوة يمحو بها سيئة. بقدر ما تكون الأخطاء أكثر باش تكون الحسنات أكثر، باش تكون السيئات التي تمحى أكثر. فبالتالي لا يعني
1: وهك القاعدة ما لا مش قاعدة ذيك اللي يقول لك أنك تمشي للمسجد الأقرب ليك معناها تصلي فيه وكذا.
0: لا
1: ده. لا مش فما قاعدة لنا.
0: لا بالعكس،
1: نعرفش المعلومة هذه منين جتني.
0: لا بالعكس يعني هو وخاصة إذا كان فما مبرر وجيه، يعني أنا أذهب لأني أخشع أكثر أستفيد أكثر، أكيد بش يكون الأجر في الصلاة أكثر
1: إن شاء الله.
0: ولا خاصة بالنسبة لخطبة الجمعة، فرق بين واحد يحضر الجمعة وحاضر بذهنه لأنه الإمام بحسن الإلقاء نتاعه وبتخير الألفاظ والموضوع ويدغدغ المصلين في عمقهم في مشاعرهم في وقعهم اللي في محيطهم اللي عيشوا فيه، فبطبيعة الحال هذا باش يكون خاشع أكثر ومركز أكثر ويكون عنده أجر أكبر. قطع نظر على كونه المسجد الأبعد أو الأقرب، لكن إذا كان المسجد أبعد وفيه فائدة خير فالفائدة أكبر.
1: الفائدة أكثر. صحيح. نعم. صحيح. بس أدري ذا السؤال الموالي.
0: يقول وصلي الأخ هذا عنده مشكلة يعني في ضبط الخروج أكرمك الله الريح وما يشدش الوضوء نتاعه، فيقول هل بالإمكان أني نقرب الظهر من العصر بطبيعة الحال.

0: هل بإمكاني كذلك؟ ويعني هو الظهر يتواصل الوقت نتاعو حتى بدون مبرر، بدون يعني عذر، يتواصل إلى ما قبيل العصر. يعني تنجم أنت تخلي يعني ربع ساعة أربع دراج على دخول وقت العصر وتصلي الظهر وأنت أديت يعني الصلاة أداء في وقتها الحاضر.
1: نعم.
0: وحتى مسألة أن الصلاة في أول الوقت أفضل في من الصلاة في آخر الوقت، بعض الفقهاء قالوا ليس هناك دليل على ذلك. جبريل عليه السلام كي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام في النهار الأول وفي النهار الثاني ووراه ها وقتاش يبدأ الظهر ووقتاش يشوف الظهر، يعني لم يقل له إن الوقت آخر الوقت أو أول الوقت أفضل من آخر الوقت، يعني وراه ها ومن هنا لهنا توسعة على الأمة. فبعض الفقهاء يقولون ليس هناك يعني دليل على أفضلية آخر الوقت المفيد، ما يخرجهاش عن وقتها الاختياري. وقتها
1: وهذا
0: الاختياري
1: ينسحب على وقت الجمعة أستاذ رضا،
0: كيفاش وقت
1: معناها
0: الجمعة؟
1: وقت الظهر، معناها اللي هو نقوله نصف نهار ونص، وهل بالإمكان معناها أنه باعتبار وقت اختياري إلى ما قبل العصر مثلا بنصف ساعة ولا كذا نجم نصلوا صلاة الجمعة؟
0: هنا الفقهاء قالوا يمكن أن يؤخر صلاة الجمعة إذا كان في ذلك مصلحة. مثلا بعض الأئمة كان في جامع في منطقة صناعية ويقول في جهة معينة، يقول العمل وأعدادهم كبيرة يخرجون من المعامل والمصانع، يخرجون في وقت متأخر لا يدركون الصلاة في وقتها الأول، فيقول أنا تعمدت أني نصلي ما كنا نسميه قبل بالجمعة الثانية ما دام ما خرجش الوقت، لأنه وقت الجمعة هو وقت الظهر. لكن ربما العرف أكثر منه الفقه اجرى بأنه ديما نصلوا صلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصليها في أول وقتها. لكن لو فرضنا أنه أخرناها إلى يعني آخر وقت الظهر فهي صحيحة، إيقاعها المفيد ما يخرجش الوقت الاختياري نتاعها. نعم،
1: فيها
0: متاع
1: صلاح،
0: الظهر، الوقت متاع الاختياري متاع الظهر. نعم
1: فيها صلاح خاصة توا معناها أستاذ رضا، أنه نصف نهار ونص صلاة الجمعة، والموظفين بالتوقيت الإداري كملوا ماضي ساعة تقريبا، ما يخلطش معناها الموظف، لا يخلط
0: هنا ما
1: يتوضأ،
0: فيها باس.
1: وعلاش ليه ما تكونش مثلا فما بعض المساجد اللي تصلي في توقيت متأخر شوية، نقولوا ماضي ساعة ونص ولا ماضي ساعتين، شنو المشكل
0: نعم، لما
1: معناها؟
0: لا يقع التنسيق بين الشؤون الدينية والأئمة، ويقع اختيار جامعة واثنين حسب ما
1: عدد
0: هو أنسب.
1: الناس
0: أي
1: وعدد
0: نعم، حسب ما
1: الكلام.
0: هو أنسب، ما فيها بس يأخر صلاة الجمعة لهذا السبب. أنا رأيت مثلا في بعض
1: مدن
0: المدن الأوروبية عندهم مشاكل في مسألة الوقت
1: توقيت.
0: واحد وكذا، وما فماش تلاعب بالوقت، ف يعني يصلوا الجمعة مرتين في نفس المسجد. أنا يعني كنت إماما في بعض المساجد هنالك في فترات معينة، يعني كنت أصلي الجمعة الأولى يعني أخطب ثم أصلي الجمعة
1: تقام الصلاة
0: ثم
1: ثم
0: يعني
1: تنتظر.
0: أنتظر ثم أخطب مرة ثانية، لكن لا أستطيع أن أصلي بهم لأني قد صليت بهم، فيصلي شخص آخر. فهذا ممكن نظرا للظروف،
1: ظروف الوقت
0: بل
1: وغير ما.
0: أكثر من ذلك، وربما الأخوة المستمعين قد يستغربون هذا، يعني في بعض المجامع للجوامع في أوروبا لا يستطيعون أصلا أن يصلوا الجمعة بعد دخول وقت الظهر، يصلونها قبل وقت
1: دخول
0: الظهر،
1: وقت الظهر.
0: ولهم يعني لهم أصل يستندون عليه. يقال إن، وربما اللي يحب يرجع يراجع الفقه، يقال إن الإمام عثمان بن عفان الشهيد رضي الله تعالى عنه، وكان يلقب بذي النورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: شهيد
0: تزوج
1: الدار.
0: الأولى
1: نعم.
0: وتوفيت وتزوج الثانية، فكان يلقب بذي النورين. قيل كان يصلي الجمعة في منتصف النهار وبحضور الصحابة، لكن اللي غلب على العرف وعلى بطبيعة الحال بالاستناد إلى الفقه هو أنه وقت الظهر يدخل من زوال الشمس إلى أن يصبح، إلى ما قبيل أن يصبح الظل يعني مثل
1: مثله.
0: الشخص أو الجدار أو ما إلى ذلك. فنحن حافظنا على ذلك وليس في ذلك حرج ولا لم نرتكب بذلك خطأ بإذن الله تعالى. فديما نحاول نوسع على الناس حتى ولو كان فما رأي يعني هكا رأي واحد يعطينا منفذ وإلا ما نشبش نصلوا أصلا الجمعة. فنعتمد ذلك الرأي ولو كان فريدا ولو كان وحيدا مادام فما يعني رأي يقول بذلك، وذلك من باب إجراء القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية وهي قاعدة التيسير.
1: نعم.
0: والضرورة يعني تبيح المحظورة. نعم. وما إلى ذلك. نعم.
1: وإن كان ليس من المحظور معناها أنه الإنسان باش يصلي في وقت الصلاة الاختياري
0: أي ليس محظورا
1: ليس محظور.
0: بالإضافة إلى ذلك.
1: نعم. بأستاذ رضا السؤال اللي بعده،
0: والقاعدة التي كنت أبحث عنها، المشقة تجلب التيسير.
1: نعم بالضبط،
0: المشقة وهي قاعدة أصولية ثابتة. نعم.
1: به سؤالنا الموالي ونسرع شوي أستاذ رضا لو أمكن.
0: أي هو يقول أحيانا يتقضى عليه الوضوء إذا كان كثر عليك ويصبح نوع من السلس، فصلاتك صحيح. المفيد يعني تتوضأ في آخر وقت وتكبر وأنت متوضأ. إذا كان أثناء الصلاة تنقض عليك الوضوء وهذا بشكل يعني متكرر ياسر وما عادش لازم تضبطه وتتحكم فيه، فهذا ما يعرف بالسلس أو العجز عن ضبط خروج أكرمك الله يعني الريح وما شكل ذلك، فيعني صلاتك صحيحة بإذن الله. وهذا خاص بمن له هذا العذر، أما اللي ما عندوش العذر هذايا تقضي الوضوء لا صلاة إلا بطهور، يمشي يعاود يتوضا يخرج من الصلاة
1: يقول عنده 15 مرة كل 15 يوم يسهى ولا ينسى ولا كذا.
0: هنا يصلح الصلاة نتاعو،
1: يصلح الصلاة
0: يصلح الصلاة نتاعو، ماهوش المصطلح الفقهي هو المستنكح، ليس مستنكحا، اكل يكثر عليه الشك والهلواس وكذا، فهذايا نقول له صلاتك صحيح. أما إذا كان هو مرة في الجمعة ولا مرة في حتى في ثلاثة أيام هذا يصلح
1: الصلاة نتاعو. السؤال اللي بعده أستاذ رضا،
0: الأخت الكريمة تقول اشتريت حاجة معينة سبحة ولا أي حاجة ولا سجادة وما قلتش السؤال المفيد، ما خلصتش البائع وقال لها تونا نرجع لك غدوة
1: وما رجعش
0: هذه توا يستحيل عليها باش نجم حتى باش تعرف ولا باش ترجعها، يعني تتصدق
1: بثمنها
0: بثمن اكل الحاجه اللي شرتها وتنوي الاجر او الثواب الى صاحب ذلك المال.
1: نعم. معناه نقوله مثلا 5000 تمشي تتصدق بها وتنويها لصاحب مولى السبحه ولا السجاده ولا اللي هو
0: كذلك. لكن لو فرضنا وظهر يوما ما وهو امر تقريبا مستحيل نظريا
1: تعطي ال 5000
0: وتطلب فلوس وتعطيه لانها ضامنه
1: في هذا هو.
0: يقول السيد يحفر القبر وما يحبش ياخذ الاجر،
1: اهل الميت قالوا له تاخذ يحبوا يخلصوه.
0: اذا كان هو يعني عن طيب قلب وتبرع بذلك الحفر فما يسالش يعني جائز ذلك، ما عليها مش حرج ينجموا يقولوا له ما يسالش ما دام انت تبرعت لنا. اما اذا كان هم ما يحبوش
1: هم يحبوا يخلصوه،
0: ما اذا كان ما يحبوش يزموا ياخذ المقابل
1: اجرته ويتصدق بها ولا
0: لا. لو فرضنا هو تبرع بها لهم ان يقبلوا بهذا التبرع اذا ارادوا.
1: نعم.
0: نعم.
1: سؤال موالي،
0: يشوف في شخص لابس لباس فيه كتابة سواء يعني في المجتمع البرة ومن باب أولى في المسجد، وهذه الكتابة تحمل معنى يعني سيء ومنافي للأخلاق ومنافي حتى للمبادئ العامة لديننا وأصالتنا وثقافتنا، فأنصحه
1: هذا هو،
0: وهو يتحمل مسؤوليته إذا كان حبش ينتصح. أنا نحن ننصحوه من هذا المكان، ديما الإنسان يعني يجتنب الأمور.
1: ما هو فما الناس اللي معناها اغلبنا معناها مروبه فيك كما نقولوا، وهذيك تجي فيها برشا كتيبه معناها اسماء بتاع مؤسسات، اسماء اشخاص،
0: يحذر
1: الواحد يرد باله،
0: يحذر
1: باله ويسال.
0: نعم
1: هاي كتيبه بالالمان ما فهمتهاش، هي كتيبه بالالمان اسال اسال وعلي عجبك المريول ولا السوري والثمن نتاعه وكذا اسال عليه والبس وصحي. كان معناها خاطر فيه برشا كلام صحيح معناها.
0: انا يعني سالني احدهم وكانت المساله طريفه جدا. كانت الجوامع تفرش بالحصير وكان كان تاكل الحصير شبه بلاستيك يستورد ومكتوب عليه سيرون، نوع الشركه ونوع المؤسسه سيرون، وبالفرنسيه مكتوبه سيرون هكذا. جاءني احدهم وقال لي يكتبوا في القران في الواحد، كيفاش كيتمين القران؟ قال لي سيرون. ننتبه انا
1: مش يعني كل شيء
0: معناها انتبه، وهذه ما نكونوش اضحوك للغير اوش
1: برشا معناها لدرجه الابتذال هذا معناها سيرون. بس اذا مازال عندنا سؤال اخر.
0: نعم
1: لا نختموا، ظهر لي التوقيت وفاي استاذ رضا.
0: نعتذر للاخوه المستمعين ان شاء الله في الحصه القادمه نبدو بها ان شاء الله
1: باذن الله. شكرا لكامل الفريق العامل معنا هذا الصباح، شكرا لك يا استاذ رضا، نلتقي باذن الله، الى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم. الفلاحة دوام
1: والصابع وام
0: مع فتح الرايس.
2: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في فلاح دوام. جمله من المواضيع باش نحكوا فيها اليوم. موسم حصاد والتجميع انتهى بشكل عام، انتهى صحيح هذا في كل الحالات. توا اجمالا نحكوا بشكل عام على موسم تعدى في مرحله بين الموسمين، يعني باعتبار الموسم هذا صحيح انتهى، ولكن بدايه شهر سبتمبر يبدا الموسم الفلاحي الجديد 2026 2027، واكيد ينتهي هذا الموسم في اخر شهر اوت تحديدا. اجمالا في علاقه قلنا بهذا الموسم كانت ذي اللي باش نحكوا فيه اليوم، خاصه على مستوى الشمال الغربي، اكبر الولايات المنتجه ولايه باجة اكيد، ثم بقيه الولايات تبعا. هذا الموضوع باش نحكوا به في علاقه في تقييم بشكل عام لهذا الموسم، والحديث على الاستعدادات باعتبار على مستوى حتى وزاري تم او ثم الحديث على الاستعدادات المبكره للموسم الجديد، ومبدئيا خاصه فيما يتعلق بالاسمده الكيميائيه، مشكل قديم جديد وان شاء الله السنه ما يكونش مشكل. هذا بالاضافه الى الحمد لله اللي تجاوزنا، قلنا اجمالا تم السيطره على الحرائق في ولايه الكيف، ان شاء الله في بقيه الولايات ربي يبقي الستر، وكان ثم حرائق ان شاء الله ربي يجرعها الصلاح. ولكن اليوم باش نحكوا بشكل خاص، باش نطرقوا لهذه الحرائق بشكل خاص، اللي هو باش نحكوا عليها من زاويه مربي النحل وربو النحل، ضروا بشكل مباشر وغير مباشر. نعرف راهو اليوم اللي يسمع فينا وغيره راهو علاش حكيتوا على النحاله برك، راهو بطبيعتنا تم لجان باش تخرج وباش تخدم وباش تقوم دورها في علاقه بالتقييم، وهذا اكيد مثل السلطات سواء الجهويه والمركزيه ولا غيره، وهذه خدمتهم. ولكن احنا تحديدا كي نحكوا اليوم حتى ناخذوا بعض النحاله مش بشرط هي راهو نعملوا في تقييم، واللي نجم الفل النحال اللي يحب يطلب ويتدخل معنا مرحبا به، ثم 78 متاح والحوار مفتوح اكيد. ولكن اليوم باش نحكوا على باش ناخذوا معنا بعض النحالة اللي ضروا، قلنا الخط محلول للبقية، بنحاولوا اكيد نحكوا على تربية النحال والحرائق الأخيرة المسجلة في ولاية الكيف. على مستوى وطني الحديث عن 12,000 هكتار تقييمات أولية، أقول اللي ولاية الكيف هي نصيب الأوفر، هي أكثر ولاية سجلت فيها هذه الحرائق. ولاية الكيف الأولى على مستوى وطني سابقا، إن شاء الله تكون مضرتش كبيرة في نبت الكليل والمساحة الكليل والزعتر وغيره. أكيد بعد هذه الحرائق ثم متغيرات كثيرة، ثم تأثير مباشر وغير مباشر على مربي النحل في هذه الولاية خاصة المينقلوش. هذا الموضوع اللي باش نحكوا فيه، هذا بالإضافة إلى ركن متفرقات. أهلا وسهلا بكم، نمشي نغم ثم لنا عودة.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع في الحدوام. اليوم باش نحكوا على قطاع تربية النحل في علاقة بالحرائق الأخيرة خاصة على ولاية الكيف. نحكوا على مستوى وطني، ثم تقييمات أولية، المصدر هو الإدارة العامة للغابات. الحديث عن 12,000 هكتار مساحة غابية تضررت في الكيف، هي أكثر المساحات المتضررة. نعرف حرائق كبيرة شهدتها ساقية سيدي يوسف، الطوير، في نبر، ومؤخرا تجروين، ربي باقي الستر، إن شاء الله ذاك حد الباس. ولكن مش نحكو اليوم على هذا القطاع الهام، قطاع حيوي. قبل ما نمشو لضيوفنا نحكو على مستوى وطني. القطاع ذا وإن كان الإحصائيات نعرفوا الدولة تقوم بالإحصائيات لازمها شوية تحيين، يضم القطاع 13,000 مربي، 305,000 خلية نحل، هذه الموجودة على مستوى وطني. تراجع مستوى إنتاج الخلية الواحدة من 20 كيلوغرام إلى 8 كيلوغرام حاليا وحتى أقل. أهم التحديات الموجودة لنا حالة التغيرات المناخية، الاحتباس الحراري، نقص الأمطار، انتشار الأمراض، الطفيليات، استخدام المبيدات، وأكثر أقول ترجع الغطاء النباتي. أكيد من أكثر اليوم التحديات اللي هي الحرائق. الحرائق صحيح نجم داخلة في التغيرات هذه، وبالتالي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على قطاع تربية النحل. كي نحكو على ولاية الكيف نحكو على مساحة غابية في حدود 129,000 هكتار. مساحة الغابات على مستوى وطني خاصة في ما يتعلق بالنباتات العاسلة اللي الكليل والزعتر وغيره، الكيف من الولايات الأولى على مستوى وطني، هذا قبل الحرائق. إن شاء الله نشوفوا التحيين وغيره ونشوفوا المساحات المتضررة على ولاية الكيف، إن شاء الله تحافظ على المرتبة دي. ولكن ما يعنيش الحرائق دي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على هذا القطاع. أختنا سعيدة سلمان دي ما تحضر معنا، أكيد نحالة ومكونة في تربية النحل. سي فتحي ميهوب ومن الفتانة السفلى أولاد ميهوب ساقي سيدي يوسف حاضر معنا، باش يزيد يلحق بينا سي طارق بعد شوية. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بيك يا أخويا فتحي، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكاس.
0: مرحبا، اهلا وسهلا. تأثير قلنا الحرائق هذه باش تأثر بشكل مباشر وغير مباشر على القطاع. سي فتحي زاد حاضر معانا، اهلا وسهلا من الفتان السفلى ولاد ميهوب ساقي سيدي يوسف، مرحبا سي فتحي.
2: وبيك يعيشك، بارك الله فيك وحاضرين، وان شاء الله معناها يكون هذاك حد الباس.
0: ان
2: هذا ما
0: شاء الله
2: نقول.
0: ربي يعوض عليكم، ان شاء الله ذاك حد الباس. اختنا سعيده في وقت سابق 30 ماي زاد حريق، يعني اثر بشكل مباشر وغير مباشر وضرها في النحلات نتاعها. ان شاء الله ربي يعوض عليكم وكل النحاله اللي يسمعوا فينا، راهو ينجموا يطلبونا يتفاعلوا معنا، مرحبا بهم. 78 الرقم تعرفوه. نبدأ معك أختي سعيدة وبعد نرجع لأخونا فتحي. أنت سبق في 30 ماي حريق ضريتي في الرزق متاعك، وبالتالي الوجيعة ذي ظهر لي ما يحس بالجمرة كان اللي يحفص عليها.
1: أكيد هو أخويا فتحي بالحق، الله لا يغير على كل نحال وعلى كل فلاح، لأنه مش النحالة كهو في الحرائق هذه تضر،
0: أي
1: الفلاح كلهم تضروا، لأنها
0: صحيح
1: الغابة مصدر رزق للنحال،
0: أكيد
1: للفلاح، مصدر رزق للناس كلها،
0: أي
1: ثروة نباتية كبيرة بالحق تضرينا فيها. وديجا حسب الإحصائيات الأخيرة ولاية الكيف من أكثر الولايات
0: متضررة
1: المتضررة
0: صحيح.
1: للأسف الشديد، معناها
0: أي
1: واليوجع إنه ما فماش حتى التفاتة لولاية الكيف.
0: أي هو ثم الحديث عن اللجان باش تقوم بالتقييم وغيره، وان شاء الله ثم الاخرى كالتعويض، ولانه راهو نعرف ثم حوايج ما
1: هو
0: يعوضها شيء.
1: للأسف كي
0: اي
1: نحكيو على
0: نعرف،
1: التعويض للنحال خويا
0: اي اي
1: فتحي،
0: اي
1: أنا السوق وحكيت عليها برشا مرات في عديد المواسم، لاسيرونس
0: اي
1: لاسيرونس للنحال ماهيش موجودة، ما
0: اي
1: فماش حتى وحدة نتاع تأمين للنحال،
0: امن للنحال صحيح،
1: لاسيرونس الكل ما يحبوش يعملوا
0: يدخلوا تحت
1: لاسيرونس بتاع
0: الزقفة دي
1: النحل
0: صحيح.
1: يدخلوا تحت القطاع هذا، على خاطر يقول لك نسبة التود مورتاليتي، نسبة الموت
0: مرتفع
1: في النحل كبيرة ياسر.
0: الضياع كبير
1: أقل
0: اي
1: حاجة في الشتاء نسبة كبيرة، في خاطر احنا عندنا ما تعرف الشتاء
0: اي
1: كيف على الأخر، في الصيف زاد كيف كيف،
0: اي
1: ما يحبوش يدخلوا تحت القطاع هذا. لذا بالحق نتمنى، وأنا حكيتها في عديد المواسم مؤخرا بعد الحريقة اللي صارت عندي، الله لا يوريها لحتى
0: اي
1: نحال يا ربي،
0: اي
1: جات الضر فيها نحل وتضريت فيها هنا، كنت موجودة وصارت لي أضرار والحمد لله، معناها
0: الحمد
1: أنا
0: لله
1: وبابا وخرجنا منها الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: معايا زاد الشاب اللي أنا حاطة بحذاه النحل اللي تحرقت له البرقتير والزيتون
0: اي
1: وبالحق نتمنى والله
0: اي
1: حتى حاجة توجع شباب يحب يستثمر في بلاده وفي المقابل ما يلقاش حتى دعم وحتى تشجيع.
0: اي
1: كله بالخير
0: نذكر الحريق هذا وين صار اختي
1: الحمد
0: سعيدة؟
1: لله حاجة. نعم
0: الحريق اللي صار معك وين صار بالضبط المكان؟
1: صار في عين دبوش،
0: اهي
1: كان ما بين
0: مبابوش
1: تجرين والكيف،
0: واضح.
1: 30 مايو اليوم الأسود للأسف.
0: اي
1: ومن بعد جات تتالت الحرائق، المنحل متاعي في ثاني في القلعة في بجنب سرات كانت قريبت لي النار على الأخر. بالعمل مشيت طايرة في الليل باش نقلت النحل في ليلتها، مؤخرا في الحوض
0: في
1: زاد
0: الحوض
1: كيف كنت
0: التجريبي.
1: متواجدة ديجا علينا على عين المكان، كنت في النحل وقتها. بالحق يا ربي حني، نتمنى الله لا يوريها حتى نحال، وإن شاء الله كيف ترجع كيف ما كانت. صعيب برشا باش ترجع على حسب اللي ريتو
0: اي
1: انا الحق الساقية، شفت شوية من الصور
0: اي
1: توجع على الاخر،
0: او سي
1: اما
0: فتحي باش
1: بالنسبة
0: يحكي لنا.
1: للحوض والقلعة كنت موجودة على عين المكان.
0: اي
1: حاجة توجع على الاخر.
0: في الحوث ثم شكون حالة ضروا في اي
1: النحالة
0: الحمد لله
1: والفلاحة ما ضروش
0: الحمد
1: الحقيقة،
0: لله
1: لأنها
0: الحمد
1: حدها
0: لله
1: حد جبل
0: جت في الجبل، ولو انه الجبل
1: والخلاحي
0: زاد خسارة
1: وحريقة
0: خسارة اخرى.
1: التأثيرات
0: اي
1: وكل حدها حد
0: اي
1: جبل.
0: واضح. سي فتحي مرحبا يا اخوي.
2: مرحبا او بيك يا
0: سي
2: عايشك،
0: فتحي
2: مرحبا
0: ميهوبي الفتان السفلى ولاد ميهوب ساقي سيدي يوسف من
2: بالضبط.
0: النحالة اللي تضر، وزاد اكيد ثم من معارفك ومن اقاربك نحالة تضر بشكل كبير. تفضل
2: اكيد
0: احكي لنا اخوي.
2: اكيد عايشك. اول حاجة نقول ان شاء الله ربي يعوض في الرزق
0: امين
2: الحلال على
0: امين
2: المتضررين الكل، سواء كان حل ولا غيره.
0: ربي يعوض عليك اخوي.
2: والساقية هي معناها منطقة منكوبة بأتم معنى الكلمة، نقول لك منكوبة لأن الأرزاق والغابة كيف نحكوا على قطاع النحل، نقول بون القمح والشعير صنع يابس العام الجاي بحوله يتعود ويخضر، أما الجبل ما عادش يخضر. الجبل معناها
0: ياخذ وقت،
2: يابس ياخذ وقت 100
0: كبير.
2: سنة على الأقل، وشوف يرجع كيف ما كان. شوف لا معناها إنسان
0: انت
2: كيف يحل
0: والمطر
2: عينيه
0: وانت والتشجير صحيح.
2: بالضبط. وعلى بالك اللي معناها نحل عمل ياسع على الجبل، نحن
0: صحيح
2: متعودين معناها كيف هكا نحل يتعب شوية، جويل يقوت جويل يقوت، خاصة يتعب بعد
0: اي
2: طب المطر ينور الكليل، نتفرهد ونحن ويتفرهد نحل ونعملوا ياسر على الكليل. توا واحد يفيق معناها يلقى الجبال على مرمى العين، الجبل كله رماد.
0: اي
2: الكليل معناها سنوات باش يتعوض.
0: صحيح.
2: علاش قلت هي كارثة. وتوا معناها النحال قاعد يفكر، حتى اللي ماتوا ان شاء الله ربي يعوض عليه، واللي
0: امين
2: منع يخمم على المرعى بروشين ما وين باش يهز، وين باش يهز
0: صحيح
2: نحله.
0: صحيح.
2: حتى ثم نباتات اخرى غابيه طرفه في الويدان كلتها
0: طرف
2: نار،
0: صحيح.
2: يعني نحن نقولوا المرزيطة اللي يعمل عليها النحل باش يلم عوش الشتويه
0: صحيح
2: كيف كلتها نهار، معناها تو النحل قالوا كان الماء،
0: اي
2: قالوا كان الماء بالضبط، على الاقل نحكي على منطقتي،
0: اي
2: منطقتي المنكوبه،
0: اي
2: معناها بقاتلوا كان يشرب في الماء ويرجع اكهو.
0: بتبع
2: انا منعت نحلاتي الفضل، معناها الرب سبحانه ووقفوا معايا رجال. ونصيحه للاخوه النحال الكل يبعدوا نحلهم على القرط وعلى الحشيش وعلى الذره
0: صحيح
2: وعلى الحصيده،
0: اي
2: لانه ذاك هو
0: فرصه
2: المصيبه الاولى.
0: صحيح.
2: على الاقل كيف يحط نحلات وينحي عليهم الحشيش،
0: اي
2: نعرف
0: اي
2: نحال
0: ينظف
2: في
0: عليه
2: المنطقه معناها
0: ينظف
2: ما بقى لهم شيء، معناها ان شاء الله ربي يعوض عليهم.
0: اي برشا بربي اللي يضروا بشكل مباشر في ولاد عمك في اقاربك في المعارف نتاعك.
2: انا نحكي لك من المحيط نتاعي نعرف على الاقل اون ديزين بالضبط،
0: واضح.
2: 10 10 نحاله
0: 10 نحاله
2: نعرفهم تضروا، معناها كان عنده حل،
0: كان
2: صح
0: عنده حل
2: يتلا. كان عنده حل. هي كارثه، الله لا يعيدها على حبيب. واللي يقول لك اللي يغيظ اكثر الغابه،
0: اي
2: الغطاء النباتي، انت معناها حطيت ايدك في مداخلتك، حطيت صباعه لدا بالضبط، معناها اللي هو الغطاء النباتي اهم حاجه في الكيف. احنا في ساقية سيدي يوسف معناها في الغطاء النباتي فقدناه.
0: واضح. بربي على ذكر قلت لي منعت في اخر لحظه، كيفاش كنت تحكينا على الظروف اللي منعت فيها، لانه كي تشوف النار تقرب حاولت كيفاش منعت؟
2: احنا اول حاجه نحن ما حصدناش، بلادنا واعره معناها
0: ايه
2: كل
0: جبلية
2: تمشي تبع السهل، نحن ديما
0: تجي في
2: وقت
0: اخر لحظه.
2: باهي
0: اي
2: في عام باهي يجونا في اخر لحظه،
0: صحيح.
2: مش مشكل.
0: ما يهمش
2: وقت اللي وقت اللي بدات تاكل في النار، ثم تراكتور عنده عمل لنا خط داير بالمحراث برشا خطوط، ورغم ذلك النار وصلت كيف ما قلتك، معناها انا جاب ربي حاش عليهم الحشيش من الربيع،
0: الحمد لله
2: نحيت عليهم الحشيش، نحيت عليهم الحشيش، اما وصلتهم معناها نقول لك مترو مترو نار، معناها نحن واقفين ما بين المنحل والنار مترو، معناها نحن فروحنا تطهطنا.
0: ايوه
2: نحن تطهطنا، فهمتني؟
0: أي. أي.
2: قلت يلزمني نمنع النحلات وباقي ما بقى خليفتنا على ربي.
0: أي.
2: ناس معناها مضروره في هوشات، مضروره في مراحاتها، مضروره. قلت نحن ما روحناش حتى بشكاره، معناها قمح وشعير ما روحناش حتى بشكاره للدار. كلها كلت النار. هذاك يتعوض، معناها كما قلت لك اثناء يابسه العام الجاي خضراء. الغابة الساقة، الساقة الخضراء، الساقة معروفة معناها جبال ورغة، معروفة بصدارها، وثم نحالة ينقلونا غاديكا وقت الكليل. الكليل راي فيه معناها، وهي أختي سعيدة معناها نحالة وتعرف الكليل معناها تبني من تفرخ عليها، وقت ينور الكليل نحن نتفرهد، وقت ينور الكليل نحن نتفرهد والنحلة تفرهد، توا معناها في الدور جبال ورغة ما تلقاش معناها كليلة خضراء.
0: صحيح
2: بالحق
0: كارثة. يحضر معنا سي طارق العامري متويرف تحديدا. سي طارق اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: اهلا عسلامة،
0: مرحبا بك اخويا، وان شاء الله ربي يعوض عليكم. نعرف اللي صار من شويه، كان تحكي لنا فقط باعتبارك نحال، هالحرائق هذيك كيفاش اثرت بشكل مباشر وغير مباشر عليك وعلى ارزاق النحاله تحديدا في التويرف؟
3: والله بالنسبه للشكل المباشر معناها تحرق انحل، نقولوا
0: ربي يعوض
3: الله من شاء فعل،
0: الحمد لله
3: يعوض الله،
0: الحمد لله،
3: معناها هذا الشيء المباشر، نقول البيوت انحل معناها مشتري تنتهي، ويمكن نكون معناها خير من غيري، ثم شكون الضربه يعوض عليه ربي،
0: الحمد لله الحمد لله.
3: الطريقه غير مباشره، وانه الجبل معناها سن عند سر كير تعتبر كارثة، شيء معناها مثل شيء ما يتوصفش، معناها التو مانيش مصدقي.
0: اي يعني يعني من نهار ونحل بقى كما كان يحكي سي فتحي، عنده كان الماء، وحتى الماء احتمال اي حتى الماء ناقص شوي. اي
3: كارثة، ريت كي تشوف النحل كيفاش معناها يغور على بعضه، معناها بلغة النحالة فيا
0: اي
3: يجوع نحل،
0: يجوع
3: حتى نحل معناها اللي ما تحرقش
0: باش يموت بالجوع،
3: ماله باش يموت بالشر. وريت قطاع نحل هو بطبيعته الدوله ما نعرفش، يمكن ما هو وقت، ويمكن مش نفسه قوس، تحسه معناها قطاع محقور. حتى بلغتنا نحن معناها يقول لك ريت انت كي يطلبك معناها واحد صاحب يقول لك تحرق لك غلام، تحرق لك، ما يسالكش عن حل، ولا حتى تقول له نحل يقول لك لا نحل لا. قطاع مهمش ومحجور ما
0: هذاك. علاش هي فرصه حابين اليوم في المباشر، هل اللجان اللي بتخدم وتقيم حابين نبدو بالنحل كما تحكي، خاطر قطاع في المنسيات، منسي مش ماخذ حق.
3: مشكورين
0: خويا، هذا دور
3: خاطر ريت يعتبر معناها قطاع مهمش من جميع النواحي.
0: تبقى معنا سي طارق، نرجع اختنا سعيد الفضلي عندك مطلع دي.
1: خويا فتحي يعطيهم الصحة الأولاد على المداخلة. هو كما قال كلمة الدولة نتاعنا مهمش القطاع للأسف الشديد، والهياكل نتاعنا يعتبروه قطاع مخلينه قطاع مهمش ماهمش متلفتين ليه، مع أنه مؤخرا كانت صيحة فزعة كبيرة، كان بعد كان تبعت شوية خويا فتحي من الحالة في كام تراب الجمهورية على العسل المستورد وعلى الأعسال اللي دخلت لنا، ومشكورين التجارة اللي استجابوا للصيحة متاع النحالة وقاموا بحجز عديد الكميات من عديد الولايات. كانت أثمان مهمة اللي حجزوها. لكن خويا فتحي احنا قمنا بمراسلات وعديد المراسلات للهياكل الأساسية المتداخلة في قطاع النحل من بينهم وزارة الفلاحة، لكن ما شفنا حتى
0: نتيجة
1: من الوزارة الأساسية اللي يهمها معناها قطاع النحل واللي تنجم تدخل في القطاع هذا. نتمنى واحد بعد اللي صار هذا كله، خاصة في ولاية الكيف، ربي يجبر ويعوض كل نحال. قطاع النحل راهو ماهوش قطاع المفروض ما يكونش مهمش، لانه من اهم القطاعات. النحله مهمه في القطاع النباتي، والنحله مهمه في تلقيح النباتات واعاده احياء النباتات اللي ضرت.
0: اكيد
1: مهمه في تنظيف الهواء، مهمه. النحله قطاع حيوي على الاخر، ودورها كبير على الاخر. لازمنا بالحق نحاولوا نحموها، لانه كما قال لك يسالونا يكلموك، يسالوك على الغلم، يسالوك على مدري شنو، وناسين النحله والدور الكبير نتاعها. ان شاء الله ان شاء الله نلقوا استجابه، وان شاء الله نلقوا حل، وخاصه بالله نداء معناها للسلطات اللي تنجم تتدخل لاستيرونس نتاع النحل. راهي مهمه على الاخر. والكيف راهو عنا عديد وعديد النحال، وعنا فوق ال 200 نحال كي يتلموا كلهم مع بعضهم.
0: واضح. تبقى معي اختي سعيده باش نرجعك العنصر المسجل. سبق وسجلناه، وكنت حاضر معاكم مع سي عباس ومكون دولي وغيره، وقت اللي يحكي على ولايه الكيف، ويحكي على العسل المورد، ويحكي على الغابات الكليل والزعتر في الكيف. نسمع العنصر المسجل ثم نعاود.
4: برشا كافيه يا جلال، يقول كان الاخوين اللي يخدموا في الغابات. يا اخي نحن في تونس كي نبدو ندوروا يدور اللي يبيع العسل، اش يقول عسل كليل وزعتر. احسن عسل هو الكليل وعسل الزعتر. ونبذه الكليل المساحه الاولانيه في الكيف هي موجوده في ولايه الكيف. حس الجرد ما جبتوش من راسك، شوفوا الجرد نتاع الغابات الاخراني واحسبوا حالكم، تلقوا اكبر مساحه نتاع كليل موجوده في الكيف. في ولايه الكيف كي تحسبها على الولايات تلقى ولايه الكيف الاولى في المساحه نتاع الكليل. حتى السيقل سيدي رابح البرور هذيك كلها كليل. كذلك الزعتر تسمع النحال يقول لك والله هازت زغوان للزعتر، وهي كيف الاولى في المساحه نتاع الزعتر. بالله الجماعه اللي يشروا فك المناشر نتاع اللي يقطروا في الزهر لابد ان يقصوا قصان ويقلعها كلها باش يربح في الميزان ودرا شنو. هذيك خاطر كلها مضره للبيع، هو مع التغير المناخ ومع الانسان. انا قدمت مداخله برا في اوروبا، قلت لهم هي على اعداء النحل، قلت لهم اللي عنده رقم واحد هو الانسان، هو النحال اللي ما عندوش حشاكم في مخه، هو اكبر عدو للنحل هو الانسان. في بعض المؤشرات الاقتصادية مثلا من 2011 حتى 2022 كمية العسل اللي كنا ننتجوها في تونس معناها تقريبا المعدل في خلال 10 سنين هذوما 1785 طرناطة في تونس. المعدل السنوي بتاع انتاج الشناع هو 126 طرناطة، والمعدل السنوي لتوريد العسل والعسل بين ظفرين الله اعلم دي شطره مش شطره على خاطر هي للاسف الشديد عندنا الامكانيات في تونس باش نراقبوا العسل، لكن انا نسال كيفاش تدخل الاف من الاطنان تاع العسل نفس العسل نتاعنا. اول حاجه نفس العسل نتاعنا، ثاني حاجه فيها حتى انواع نتاع العسل ما عندها حتى علاقه بالحل. تدخل من الهند واحد يشري العسل من الهند ب 4 دولارات يا ولاد ب 3 دولارات، قولوا لي كيفاش يبيعوا، كيفاش معناها كيفاش هذا يشري العسل هذا ب 3 دولارات؟ كيفاش انت تحب تنافسه بالعسل نتاعك الحر هذا؟ ومش معقول يكتب عليه عسل ويبيعه باسم العسل، مش هذا حق، هذه مسؤوليه الدوله، مسؤوليه المراقبه، مسؤوليه المراقبه الاقتصاديه. وعندنا المخابر، عندنا المخبر وطني كبير ياسر في مجال باش يشوفوا هالانواع هذه نتاع العسل.
0: اهلا وسهلا مرحبا، ذاك التحقوا بينا في الاستماع. نحكوا على مربو النحل والحرائق الاخيره في ولايه الكيف. نرجع فقط كتعليق صغير على اللي كنا نسمعوا فيه سي عباس مكون دولي في تربيه النحل، في حديث على اكبر عدو للنحل وللطبيعه هو الانسان باعتبار الحرائق الاخيره. قلنا 12000 على مستوى وطني، المساحه كبيره على مستوى ولايه الكيف هي الاولى، اللي الانسان 95% من الحرائق هذه السبب نتاعها هو الانسان، سوى باللست تهتر متاعه وإلا متورط بشكل مباشر، وبالتالي ثم حتى اللي تم القبض عليه. نرجع فقط نرجع لك أختي سعيدة تعليق، وحضر معنا سي منير هك سي طارق
5: فتحي
0: أي مرحبا.
1: تصديقا لكلامك خويا فتحي هو الانسان اكثر هو ديجا احنا اكثر بالحق في الكيف الحاجات اللي ضرونا وديجا النحالة تشكيوا منها برشا هذه اللي سبق انهم معناها حكاوا عليها برشا الناس اللي خاصه يجيونا من بلاد من بلايص اخرى ومن ولايات اخرى اللي عاش يخضروا للغاء
0: الكليل
1: والزعتر
0: وينحوه من جذوره
1: اسباب الحرائق حسب ما سمعت مؤخرا
0: صارت في ولايه زغوان وتم القبض على البعض
1: وغيره
0: اي نرجع لك سي
1: هذوكم بالحق اكثر الناس اللي يستنوا الفتروه النباتيه نتاعنا خاصه في ولايه الكيف بالحق ندائي الى الجهات المختصه يشوفوا لنا فيها حل وحاجه اخرى خويا فتحي سي عباس ذكري في المداخله نتاعو احكي على العسل المستورد
0: وين احلى مشكل كبير
1: ما عندناش دي لابوراتوار هو تو العسل المستورد ما تنجمش تقارن ما بينه والعسل الحر ما تنجمش تفرق الا بتحاليل معمقه
0: والتحاليل تتكلف واللابوراتوارات
1: بتبيع مش قادر باش يعمل تحاليل ما نجمش نعمل تحاليل
0: مكلف مكلف برشا مكلف برشا وياخذ وقت وياخذ وقت وما عندناش صح
1: تعاون النحال باش يقوم صحيح عندنا المركز المريسه نابل مصاب مركز المريسه في نابل كيف يتعاون مع السيار ديام تاعنا الثقه هما راهم السيار ديام تاعنا كي نتوجهوا لهم يسمعونا يقوموا بمبادرات خاصه في المراه الريفيه مصاب نشوفوا لابوراتوار نتعاملوا معاه كيف السيار ديال المريسه في نابل كل شويه لابوراتوار سنترال سوا من عرش نتابع الابتيار
0: واضح
1: يشوفونا سنتر لابوراتوار نتعاملوا معاه باش نجموا نعملوا تحاليل العسل نتاعنا خاطر المستهلك في فتحي وانا نمشي برشا للمعارض ونتحرك برشا ولا يفهم يقول اعطيني تحاليل نتاع العسل نتاعك شنو فيه قداش نسبة السكر قداش نسبة كذا لما صار بالحق نشوف لنا حالة مخبر مثلا في ولاية الكاف
0: موجود موجود في بالي في ولاية جندوبة في ولاية الكاف لا اكيد تبقى معنا اختي سعيدة اي خاص اي لا خاص نحكي خاص مع صار ما يخدمش العسل به شكون شكون يطلب الكلمه سي منير
5: الو سي فتحي مرحبا مرحبا
0: به قبل ما نمشي لك سي منير نشوف سي طارق ولا سي فتحي يطلب الكلمه تفضل
5: الو
0: مرحبا فتحي مرحبا تفضل سي طارق مرحبا سي منير سي فتحي اهلا وسهلا
3: انا اسمع فيك
0: واضح سي سي سي به سي طارق يطلب الكلمه
3: اي
0: سي طارق خليك الكلمه تفضل اي
3: بالله بالنسبه للموضوع نقولوا نحن العسل
0: اي
3: معناها نحن نطلبوا من الدم مانيش نطلبوا التعويض نطلبوا من عند ربي سبحانه هو اللي يعوض هو اللي يعوض ريت ريت ممكن تمشي للمشروع اغلب حاجه نقولوا نحن نقولوا نحن تسترزق بلغتنا نحن معناها كمشروع فلوس اما معظم المربين حل تلقاه مغروم مغروم تلقاه
0: غراب
3: تلقاه يخدم بالخساره تلقاه هسل وقاعد معناها ويرضى روحه بالخساره بالواحد على حساب عائلته ويفهموني كان النحاله معناها ريت انت تلقاك في الشتاء تعاني وفي الصيف الكومبينيزون تاع نحل وانت تنقل مثلا كله على حساب عائلتك تلقى العسل ما عندناش ترويج نطلبوا من الدوله نطلبوا من الدوله تعمل لنا مراكز تاع تجميع عسل وتعمل هي معناها دير ابوه ونبيعوا لها معناها
0: واضح المهم نتجاوزوا مشكلة نلقوا محل للترويج واضح
3: نلقوا
0: واضح
3: للترويج
0: واضح
3: ومن كتي اخرى انا نطلب من اداره الغابات
0: اي
3: بحكم نحن لهنا معناها عندنا كان الكليل الحمد لله الكليل حتى المستهلك ما يقبلش مثل الكليل ونحن الغطاء النباتي لهنا كان كليل ما نقولوا قدر الله وما شاء فعل
0: لما
3: على الاقل الغابات تتحرك وتعاود تعمل اعاده تهجير
0: واضح
3: معناها تغرس حوايج اخرى نقولوا نحن توا سي توا
0: اللي صار صار
3: اللي صار صار على الاقل
0: شكرا شكرا سي طارق يعطيك الصحه. به نمشي سي سي سي سي منير. سي منير مرحبا. سي منير هذا حضرت معنا نحاله، اكيد نحكوا على قطاع معين نعرفوا اللي الضرر كبير يتجاوز نحل، ولكن اخترنا اليوم باش نحكم الزاويه هذيا نعرفوا نحاله ضرت ارزاقهم بشكل مباشر غير مباشر، في سواء في الجبل اللي تحرق ولا في بعض النحل نتاعهم اللي خسروه جزء منه. عندك متعلق تفضل سي منير.
6: لا يا شكرا يعطيك الصحه ومرحبا بكل التمريرات. كيف ربما نحب في النقطه هذه بالذات خاصه في الاحرانيه ونحكوا على سل، احنا ولايه الكيف يعني ولت اصبحت يعني جهه منشاه رغم على يعني، لكن اللي ربما اثر شويه على الانتاج وربما حتى على يزم بلاتفورم. انا حكيت المره الاخرى حتى مع السيد مندوب الفلاحه والسيد نايل الشطري ممثل يعني يعني هي اللي يلتهي بالمراه الفلاحه، وقلنا علاش ما نعملوش منصه بلاتفورم
0: يجمع
6: النحاله كل في ولايه كيف، وتكون سما على الاقل نعرف قداش على النحال وقداش على الانتاج، وبالتالي نجموا علاش كل واحد يبيع واحد، وخاصه الجدل اللي تو صاير على يعني النحل العسل المورد هذايا. للامانه هو دور وزاره التجاره وزاره الفلاحه يلزمها تتحرك باش نحموا القطاع هذايا اللي هو قطاع مهم برشا وقاعد عايشه منه برشا ناس، وخاصه نحكوا على الناس في المناطق اللي فيها والمراه الفلاحه، واحنا عندنا الحمد لله يعني عندنا برشا مجامع. كنت نسمع تو في السيده سعيدة سلماني تحكي اللي هي مربية، وعندنا برشا عندنا برشا فلاحة، عندنا حتى مزودين نتاع نحل في ولاية الكاف، وبالتالي نحن القطاع هذا يلزمنا نحموه. نحموه في حاجتين، أول حاجة يلزم نشوفوا هالمصدر هالعسل اللي جاي هذا منين، وخاصة هذا ما نجموش نعرفوه، وزارة التجارة تعرفوا اللي احنا قداش عندنا وردنا عسل، وبالتالي تنقارن بالمقارنة
0: عندنا
6: قداش وقداش الموجود هذا، يعني نعرفوا العسل اللي هو جاي من برا ما نعرفوش مصدر نتاعو. اثنين اللي هو الحقيقه كيف الغطاء النباتي، احنا الحمد لله اللي زار نحمد الحمد لله ما نجموش على اعتراض هذا حكم ربي
0: ولا حكم ربي سبحانه،
6: لكن الغابات اللي مازالت، وبالتالي انا للامانه حتى كمنظمه انا ضد، وانه خاصه كرا هذه التقطير في نتاع الكليل ولا الزعتر ولا غيره، احنا الغطاء النباتي هذا نستحقوه بما انه تو قلت لك عندنا قطاع ولا عندنا تربيه النحل ولا قطاع ما يقلش اهميه على على على, على, على الزراعات الكبرى وعلى تربيه الماشي، وهذا عايشه منه عائلات، وبالتالي لازم نحافظوا على القطاع الغطاء النباتي باش نحافظوا على ديمومه النحله.
0: واضح. نرجع كلمه اخيره معك اختي سعيده وسي فتحي تفضل. سي فتحي مرحبا. سي فتحي مهوبي.
7: اي بره بالضبط على السلامه.
0: تفضل سيموني العبيدي كان يحكي رئيس الاتحاد الجوي الفلاح حاضر معنا تفضل. اي سي فتح نحال من اولاد من الفتان السفلى اولاد مهوب ساقيت سيليوس تفضل. اي
7: يعيشك. حبيت عندي زوز مواضيع ما الاشكاليات معناها محسوب الكل تحدثوا فيها الخيان.

0: تديوس عاملين
1: اي
0: قائمة،
1: اي
0: واللي متضرر يجي معناها يقيد اسمه وشنو هو ويصرح بك
1: اي
0: شنو اللي عنده متضرر.
1: واضح.
0: هنا معناها نجم اي واحد معناها ماهوش متضرر انه نجم يجي ويعمل تصريح باللي يحب هو يا حبذا، وهذا معناها نداء للسلطات المحلية بكل لطف، يا حبذا عن السادة العمد يعرفوا الناس الكل
1: واضح معقول،
0: معناها تعمل لجان تخرج على عين المكان، وكل واحد معناها يعاونوا كل شيء واضح قدامه،
1: واضح.
0: وتكون معناها المساعدات تكون للناس المتضررين فعلا،
1: واضح.
0: مش كل واحد معناها يصرح بتصريح احنا
1: التصريح لا يكفي، واضح معقول.
0: بالضبط.
1: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة سي
0: يعيشك.
1: فتحي
0: بارك
1: مهوبي،
0: الله فيك
1: أهلا
0: على
1: وسهلا.
0: هالموضوع،
1: مرحبا
0: بارك الله فيكم،
1: مرحبا
0: مشكور إذاعة الكيف على
1: مرحبا،
0: اللفتة الكريمة
1: شكرا،
0: معناها الأخوة النحالة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا جزيلا، يعطيك
0: وبيك
1: الصحة،
0: عايشك.
1: مرحبا. أختي سعيدة، ناخذ معك كلمة أخيرة ونرجع لسي منير، وتحضر معنا أختنا نسيمة عايفية من أصلها من ساقيس اليوسف، باحثة مختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية. نرجع معك أخت سعيدة، مرحبا، أهلا وسهلا، كلمة أخيرة تفضل.
2: فتحي، هو انت يعطيك الف صحه، ديما كنت حاضر ومواكب للنحاله ومساند رسمي للنحاله في ولايه الكاف.
1: شكرا على الضوء.
2: وسي منير، صباح النور، صباح الخير سي منير. سي منير كان حاضر معايا في ومساند ليا او في الواقعة نتاعي نهار 30 ماي. الحقيقه اول واحد استنجدت به هو ومدام نيله، كلمتهم وكانوا معايا ومساندين ليا ومتواجدين على عين المكان، يعطيهم الصحه. سي منير تطرق الموضوع اللي صار رينيو في سير ديا ما بين
1: أي.
2: الاتحاد ومجلس المرأة
1: أي. أي.
2: رئيس
1: دائرة المرأة
2: الريفية
1: السيدة نيلة الشافعي
2: أي.
1: والمندوب أي.
2: اتصلت بيا مدام نيلة
1: أي.
2: وحكيت إن نعملوا
1: منصة
2: مجموعة بتاع تلم النحالة في ولاية الكيف الكل،
1: أي.
2: ومن هنا بالحق هذا نداء النحالة الكلهم، إذا كل نحال في المنطقة نتاعه كيما الأولاد توا من ساقية
1: من
2: طويرس، ينجم كل واحد يعمل ليستا النحالة اللي موجودين في المنطقة نتاعه،
1: واضح،
2: وهكاك وليستا يتقدم بها ما نعرفش كيف السؤال الاتحاد الفلاحين حلاتي منير والا مدام ليلى والا سي ارديا، هكا نجموا نلمدوا النحالة نتاع الكيف الكل، وينجم يحط كل نحال الاتصال رقم هاتفه اللي كوردوني نتاعه وعدد الخلايا ما بينا معناها عدد الخلايا اللي موجودة عنده، بالطريقة هذه بالحق نجموا نعملوا إحصاء على الأقل في ولاية الكيف.
1: واضح، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة، وان شاء الله ما نسمع كل الاخبار البيه، ان شاء الله هذه اخر الازمات اللي تصير سوى النحاله والغابه اكيد. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا اختنا سعيده سلماني نحاله كانوا في تربيه النحل. سيموني نرجع لك وبعد نمشوا لاختنا نسيمه. سيموني اليوم انتم كاتحاد جهوي الفلاحه على مستوى ولايه الكيف قمتوا بمبادره اللي هي باش تحاولوا تعاونوا اللي ضروا بشكل مباشر وغير مباشر، نعرف انتم دوركم تأثير واكيد تمثلوا الفلاح، كان تحكينا تعطينا فكره على هذه المبادره تفضل.
3: شكرا. الحقيقه هو ساعه مش نعرض شويه على
1: تفضل. اللي صار
3: من ساقيت سيدي يوسف
1: أي.
3: هو روى
1: سي فتحي ميوبي نحال
3: سي فتحي ميوبي نحال تم في بيت تم لجنه محليه
1: أي.
3: هي باش تقوم باحصاء خاصه للناس المضرين ماهيش هكاك عتيبتين، ونتصور انا اللجنه يشرفها السيد المعتمد باش يكون فيها السيد العمد الناس كل متدخله
1: ويتنقلوا على الميدان ويشوفوا
3: باش يتنقلوا على المكان، هما ديجا مبدئيين هما عارفين هما ديجا وقت اللي بدت الحرائق هما يعرفوا الناس اللي
1: ضر
3: شكون تمس وشكون ما تمسش وشكون ضر وشكون ما ضرش، وبالتالي احنا ماذا بينا تكون يعني حتى الناس اللي تمس وهذول اللي الحقيقه ثم برشا انا يعني مشيت وشفت هي الحقيقه شيء يدمي القلب سواء الغابه ولا حتى المتساكنين من غاديك ثم برشا اضرار، وبالتالي ان شاء الله تكون هو الفائده راهو الحقيقه انا ديما الفائدة مش في القائمة، الفائدة فيما بعد
1: صحيح ما بعد
3: يلزم الأطراف الكل تتدخل، بالتالي هذاك علاش احنا قلنا مبادرة ما نجموش نكونوا احنا كل أما ما نجموش حتى واحد ما ينجم أما على الأقل نعزوا مجهود الدولة ونحاولوا نعاونوا باللي نقدروا عليه وفلاحتنا، هي هذه مبادرة حقيقة من فلاحة قلنا علاش لا ما تكونش مساعدات ولو حتى تغطي جزء من الناس المتضررين هذول، بالتالي ما نجموش ندخل في الناس كلها، ما احنا عملنا مبادره وبدينا
1: المهم مبادره المهم بادرته
3: لا بادرنا والى حد ما تم تجاوب
1: باهي باش
3: بقينا نستنى، والحقيقه تعرف هو خاصه في الامور المالية والأمور هذه ما تنجمش، وخاصة في الظرف هذه.

0: باذن يكون عندنا يعني غطاء قانوني،
1: بالضبط
0: وبالتالي
1: بالضبط.
0: يعني بالاتفاق مع سلطة الإشراف الدولي مشكور تضمن كيف الإدارة الجهوية مع سيد المدير الجهوي والشؤون الاجتماعية، كان ثم تنسيق، واحنا اليوم بدينا ثم تجاوب الحمد لله. احنا اليوم بس باش تكون ثم إعانات إن شاء الله عينية، باش تكون ثم إعانات مادية، وبالتالي نحاولوا هي العينية تتمثل سواء جورت ولا تبن ولا لكل
1: واضح.
0: واحد كيفاش ينجم، وبالتالي هاو دعوة على مواجهات الكيف وكل فلاحتنا كل اللي نجم يعاون، ونشكر كيف اللي كان عندهم الرغبة واتصلوا بينا على أساس يحبوا يعاونوا، ماذا بينا وهذه جائحة طبيعية، ماذا بين الناس كل واحد يحط روحه. أنا وقت اللي مشيت والله اللي كلمتهم
1: اي
0: لقيهم راهو حطوا رواحهم في
1: في
0: بلاصته هو
1: مكان
0: الثلاثة
1: بالضبط
0: في مكانه هو،
1: المضرور
0: كان عنده كل شيء أصبح ما عنده حتى شيء،
1: بالضبط
0: وبالتالي نحط رواحنا نحن
1: صحيح
0: في الوضعية هذيك، ونحاول كل واحد وإمكانياته، ما
1: اي
0: لناش طالبين أما
1: واضح
0: سواء فلاحة ولا ما غير فلاحة، ماذا بينا الناس الكل
1: واضح
0: ينخرطوا سواء معانا ومع الاتحاد الجهوي مع الهلال الأحمر في التضامن، المهم اللي كل واحد وين يلقى روحه، ماذا بينا نحاول باش نخفوا هالمعاناة نتاع يعني أهالينا في هالمناطق اللي
1: واضح
0: اجتاحتها هذه الموجة تاع الحرائق، وإن شاء الله
1: واضح
0: كيما هذه تكون آخر الجوائح في ولاية الكاف.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة سي منير العبيدي، والحديث عن مبادرة أكيد قام بها الاتحاد الجهوي للفلاحة على مستوى ولاية الكيف، وهي قلنا حملة للتبرع بمساعدات وغيره للمضرورين المضرين في ساقي سيدي يوسف وكل أمير. شكرا جزيلا سي منير. نكملوا مواصلين معاكم أختنا نسيم عايفية، باحثة في المختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية. أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجة إذاعة الكيف، تحية كبيرة لك.
2: صباح النور، عسلامة.
1: مرحبا، تحية. حبينا نحكوا اليوم، أو نحكوا اليوم مش حابين، على الأضرار المباشرة وغير المباشرة اللي صارت سواء في ساقي سيدي يوسف والأماكن اللي شملتها الحرائق. أكثر منطقة مضرة هي الساقية، هذا ما يخفاش، ولو أن الحرائق كانت موجودة سواء في التويرف ولا في نبر ولا في جزء من تجريبي الحوض، ولكن الساقية تضر خاصة. نحكوا على التنمية المحلية، هالمشاريع الصغرى اللي عنده انعاجات واللي عنده حيلات، بخلاف الجبل. الجبل اللي نذكر مواطن دخل معانا قال بونا، اللي هو بونا وامنا، اللي هو الجبل للامانه هو اللي ضر، وذيك اكبر مضر، ضر بشكل مباشر وغير مباشر. اليوم هل انت بنت الساقيه وتحديدا المضره هذه مش سهله، كيفاش تقييمك ليها وتأثيرها خاصة على التنمية المحلية في هذه الجهة وهذه المنطقة اللي تقتات وتعيش من الجبل؟
2: افكتيفمون، هو احنا كي نشوفوا الساقيه المنظومه الاقتصاديه المحليه
1: اي
2: مبنيه على في جزء كبير منها
1: مهم.
2: على النشاط الفلاحي، فلاحه صغرى انشطه نتاع قمح وشعير،
1: اي
2: وعلى المنظومه الغابيه لان الناس تعيش في الغابه،
1: مهم.
2: مزبوقه للفحم
1: مهم.
2: للتشييه التقطير
1: اي
2: للنحل
1: اي
2: اللي وللرعي، يعني
1: اي
2: الغابة ماهيش فقط منظومة بيئية ونتنفسوا فيها هو نظيف ورياحة، كان اون اوغي دو كنا نستغلوها في أنشطة نتاع سياحة وكامبينغ وغيره، توا اللي صار نجو نشوفوا توا
1: اي
2: كيما نسمع في الأخوة، هما فما برشا محاولات. أنا
1: اي
2: الفكرة نتاعي تكون شنية،
1: اي
2: المبادرات موجودة، فقط هي الفكرة في التمشي المنهجي،
1: اي
2: يمكن كيفاش نسقوا
1: اي
2: هالمجهودات الكل تتوظف بطريقه منهجيه على ساعه توا في الناس الكل، فما دياجنوستيك لازم يتعمل لي انا شخصيا،
1: اي
2: ما نجمش نحدد لك شنو
1: اكيد
2: هي الاضرار
1: اي
2: نتاعها،
1: لا لا، هذا دور السلطات الرسمية والدولة
2: ما هي
1: تقييم.
2: تعمل في كادر نتاع دياجنوستيك
1: اي
2: باش تبدا تقيم فلوس من بعد، خاطر
1: اكيد اي اي
2: اعداد انا نحكي لك
1: اي
2: من عائلتي
1: اي صح
2: 15 بيت نحل 800 زيتونه دار هنا هنا هنا هنا، الاخر تلقاه عنده كانوا عنده 10 15 راس غنم عايش منهم على الاقل، شفت حاجه حتى كان الناس تستقات من عندها تخدم حاجه اخرى. النشاط الفلاحي هو كما نقولوا نحن يجي
1: الرئيس
2: باش يعمل ليكيليبر نتاع البيدجي نتاع ميزانيه العائله،
1: واضح.
2: في عيد في حاجه الناس تعاون خاطر الناس على قدها ظروفها، اما عايشه مستوره. فهمت انا اليوم كان عنده بيت نحل معمل عليهم باش يبيعهم يعاون بيهم مصروف العام قلايه الصغار وغيره، هو الحقيقة الأولوية أنا من رأيي، وبعد إحصاء الأضرار فما التدخل اللي ينجم يكون في العاجل وفي المتوسط وفي المدى الطويل، يعني هو ما تنجمش أنت تحل كل شيء تاو. يعني باش نمشيو نركزوا على العاجل العاجل. عملية الإحصاء وأنا شفت بعيني المعتمدية بتاع فقية سيدي يوسف، أن كلمة الحق يعني شفت العمد موجودين مع أن الوقت اللي الناس كي تجي تقيد في أساميهم العمدة موجود معاه، العمدة موجود يكتب، أنا ريتها هذي بعيني، يعني ريت عمدة المدام المعتمدية تقيد وموجود بحضور العمدة، فهمت؟ وديما نصفقوا حيت مازالنا احنا ما نصورش ان انسان تو باش يجي باش يعني ماذا بينا ساعة ثقة،
1: اي
2: نرجعوا الثقة ونخموا شوية
1: صحيح.
2: بأسلوب نتاع التعاون، يعني هذه ملاحظة عابرة أسوقها فقط. فيما عدا ذلك يعني كان أنا ترجعني شخصيا شو نقول؟
1: اي
2: نجم توا ندخلوا بعد إحصاء الأضرار،
1: ام
2: فما نخموا في الموسم الفلاحي جاي
1: اي صحيح.
2: الآخر، من هنا نحن أنا ومجموعة نتاع شباب أعطينا قمنا بإبداع مطلب في المعتمدية. كنت قبل في الساقي قبل 2011 كانت عندنا جمعية تنموية تابعة للبنك التضامن، تعطي قروض ميسرة بفائض بسيط على الآخر، يعني
1: واضح.
2: هما من أحسن الميكانيزمات نتاع التدخل.
3: الفلاحة دوام
4: والصابع وان
3: مع فتح الرايس.
1: اهلا وسهلا بكم في الحدوام، نرجع للمباشر. قلنا نواصل في الحديث على الاضرار المسجله جراء الحرائق الاخيره للغابات. سيد سيدي يوسف بشكل خاص باعتبار اكثر المناطق المضره، تحضر معنا الباحثه الاكاديميه مختصه في المشاريع الصغرى والتنميه المحليه اختنا نسيمه العيفيه. اهلا وسهلا، تحيه كبيره ليك. قلنا التنميه المحليه في ساقيد سيدي يوسف مبنيه على هذه المشاريع الصغرى، سواء تربيه ماشيه ولا تربيه نحل ولا غيره، وقلنا سكان المناطق الغابيه في الكيف بشكل خاص، ساقيد سيدي يوسف في الكيف بشكل عام وساقيد سيدي يوسف بشكل خاص. للامانه تعاني هالسكان ثم نزوح كبير وقاعدة تفرغ الدواوير الموجودة في الغابات بهذه المشاريع وجبل لباس، فما بالك بعد هذه الحرائق وبعد تضرر أرزاقهم اللي قلنا هذه الحرائق سوف تؤثر بشكل كبير وكبير جدا على التنمية المحلية في ساقيد سيدي يوسف. كنا نتحدث على التقييم اللي من المفترض تقوم به السلطات الرسمية، وكان حديثنا على طرق التقييم، واليوم كيفاش يلزمنا ندخله بعد هذه الحرائق. أهلا وسهلا، الصوت مش واضح، به في انتظار الصوت يتحسن. نذكروا الباحثة الأكاديمية مختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية أختنا نسيمة العيفية اللي هي. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا سي فتحي،
1: مرحبا.
2: أنت أنه التحدي اليوم ما هوش فقط يعني جبر الأضرار وغيرات
1: صحيح.
2: الأجار
1: صحيح،
2: وإنما هو التحدي هو المحافظة على الناس والحد من النزوح، إننا نعود نرجع لهم الثقة في مستقبل المنطقة. علاش من هنا لازم نحكوا على منظومة نتاع تنمية مستدامة، وكي نحكوا تنمية مستدامة نحكوا على تروا ثلاثة ثلاثة تروا بيليه، يعني ثلاثة عرس كما نقولوا بالدارج، اللي هي عندك الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب البيئي. مش ننظروا شوية أما
1: أي.
2: يعني نجم نعملوا تصور يبدأ بأنه نخلقوا لجنة أو هيئة أو اللي يتجمعوا فيه الأطراف المعنية الكل، السلطات، المجتمع المدني، الخبراء وغيره، باش يسهل التنسيق. يعني خاطر بعد الإحصاء وبعد الواحد أنه نولي ندخله تكون عامة ورقة عمل
1: أي.
2: فيها خطة على الأقل على 6 شهور، من صفر ل6 شهور.
1: أنا
2: في المقترحات نتاعي بدينا في الخطوة الأولى مع شبابنا والسيدة وأصدقاء المجتمع المدني. المقترح الأول قلنا سهل ونمشي في الحلول اللي ما تكلفش بيدجي ولازمها وقت وإجراءات وكذا. نحاول باش نحلوا ونخمموا في الحلول اللي عاجلة وما تكلفش. من الحلول اللي طرحناها قلنا إعادة تفعيل الجمعية التنموية اللي كانت بسقيط سيدي يوسف، اللي كنا قلت لك هي كانت موجوده قبل 2011. وهنا جمعيه تنمويه هذوما منظومه كانت تابعة البنك التضامن موجوده في العماديه تعطي قروض صغرى.
1: اي
2: 5000 دينار اقل شويه اكثر شويه تو تحسنت. فائض
1: صغير
2: 5-7% يعني فائض اقل من الـ من الـ وتوفر راس مال سائل للفلاحه الصغار اللي باش يبدوا توا الموسم الزراعي نتاعهم باش يشري شويه زريعه باش يعاود يشري شويه باليا وقرد باش يستحمل شويه على طرف الغمام اللي عنده يشريش طرف نحل اخرين. هي دي حاجه من الحلول اللي نجم نعاودوا نهيكلوا الجمعيه القديمه ولا نحلوا فرع. لانه يعني عندنا مثال نتاع جمعيه سيراس اللي هو مثال ناجح جدا وقامت بعديد التدخلات. اخرها حتى في الساقي اعطت دخلت عملت تكوين مانيش من جمعيه سيراس لكن نذكر الامثله الباهيه قلنا نذكروه.
1: اي صحيح.
2: هي جمعيه تنمويه تابعه للبنك التضامن. يعني تنشط في الكل وحتى تدخلتها في السيدي اعطت نخل مؤخرا في برشا عمادات اعطت شويه دجاج. هذوك من الانشطه اللي نجموا يعاونوا العائلات باش تعاود تبقى. انشطه كيما تربيه الدجاج الضيعه اللي باش يعاونوا نساء في الارياف. انشطه كيما النحل. الاغنام والكل هذوما من الحلول. باراليلمون لازمنا نخمو باش نعاودو نحيو الغطاء النباتي. وعمليه التسجيل لهنا تنجم تتم من خلال يا اما عمليات تطوع. لكن زاد نجمو الناس اللي يسكنوا في الغابات. اللي نشاركوهم في التسجيل من خلال الحظائر منظومه الحظائر وغيره. هو بيدو باش يولي مسؤول انا يعني باش يلقى عرفت هي الفكره كلها في فتحي اعاده الامل خاطر ساعات الجانب النفسي مهم برشا. انت تقول له ها توا باش هذم حلول عاجله على شهر وشهرين وما يتكلفوش امكانيات.
1: اي صح.
2: الجمعيات نتاع المجتمع المدني وين نجموا نكتبوا توا ديما موجوده مقترحات مشاريع تمشي كلها لخلق موارد رزق بسيطه.
1: وعينيه
2: الفكره ماهيش باش تحل مره واحده الازمه. لكن في تخفيف الاثار نتاعها.
1: بالضبط. اضعف الايمان يبقوا ساكنين ويبقوا يخدموا ترجع الدوره.
2: امل في امل في حاجه يبدا به.
1: اي
2: ما في من الصفر ولا من تحت الصفر.
1: اي
2: الناس نضر لها الزيتون. انا احكي لك مثلا في عائلتي اكثر من 600 ولا بين 700 و800 زيتونه. باش انت تستناها باش تعاود تنتج لك. مثال نعاودوا نهيكلوا الفلاحه في باش نعطوا حتى في التجير ما نعرفش انا ماهوش اختصاصي لكن انا حاجات تنتج اسرع.
1: اي
2: الفكره كلها هو انه الناس زاده محاطه شفت مثلا دورات تكوين ولا نحن نعملوا فيها في المهارات الحياتيه ولا في بحث المشاريع. برشا ناس ماهيش عارفه قيمتها. هو انت كي تعطيه ولا في سكونابيل ليدوكاسيون فيونسيير الثقافه الماليه.
1: الثقافه الماليه اي.
2: هذوما زوتي مبسطين كي تعطيهم انت الفلاح صغير. تعلموا كيفاش يتصرف في راس مال صغير 500 ما نعرف نحكي راني نظر تو شايف كذا تنظيف. لكن في الاخر انت تلوج على امل باش تحل به.
1: واضح.
2: نقولوا نحن بدورنا دارجه في فتحي باش واحد يحل خناقه شويه.
1: اي بالضبط. اي اي
2: نتصور ان تو كان نعاودوا نفعلوا هالجمعيه هذيا مع التدخل نتاعها السلطه والتدخل نتاعها والكل انا ما نحكيش فيها على خاطر هذيك عندهم هم
1: اكيد
2: المنهجين. احنا نحكوا لهنا
1: على
2: اي بعد خويا النحاله واللي نسمع في الخيل نتاعو. علاش ما نهيكلوهمش في اس ام اس في جي دي ا خويا عندك انت النحاله تعمل لابيل نتاع فيقيا خاطر الحاجه البيولوجيه. التقطير الانشطه نتاع التقطير والتثمين والكل زاد تو خاصه باش نخففوا شويه من الاستغلال نحكي هذا على عام وعامين. يعني والمشكله نتاع المياه زاد مطروحه يعني زاد ما نعرفش انا الى اي مدى انه نخموا في تغيير ولا نشاط الفلاحي باش يكون اقل استهلاك يعني ولا اقل ديبوندونس بالكلمة.
1: واضح نمشوا في اتجاه خاصة ثم تغييرات كبيرة سواء مناخية وغيره وبالتالي نقصوا التبعية الكبيرة برشا هذه اي
2: ما نعرفش كيفاش موكو موتا سباس سي فتحي الحقيقة ماهيش اختصاصي لكن نحكي في
1: دورة بشكل عام. اي دورة المشاريع؟
2: يعني انت باش تشوف ال هو انا نقترح حاجه في استخلاص هي ورشه
1: اي
2: نجم تتعمل أي. ورشه تفاعليه
1: اي
2: فقط باش نجموا مثلا بالبرين ستورمينغ ولا بغيره يعني كالعصف الذهني والكل خويا شنو هما الافكار نتاع المشاريع الصغرى اللي تنجم تتعمل في منطقه كيما سقيت سيدي يوسف وما تكلفش برشا فلوس
1: واضح
2: انا كنا نلم الناس في ورشه نتاع ساعتين ثلاثه
1: تو نطلعوا نستخرجوا تفكير جماعي
2: باز دي بوني
1: اي واضح
2: بعد كل شنو هي التكلفه وكل فما دراسات
1: نسمى الواقع حوايج واقعيه ممكن وثم حوايج غير ممكن اكيد
2: اي نحكي في الممكن انا
1: في الممكن.
2: كل
1: أي.
2: نحكي في الممكن
1: صح
2: قلت لك افكار مشاريع حتى نجم نحط لك يعني مثلا ما تفوتش 1000 10000 دينار 1000 دينار الفكره راهو في التخصيص انا مانيش نحكي لهنات هذا العاجل يعني نجم جونيت في التسجيل في الحظائر في غيره عاود شجر عاود هي المسالك الغازيه اللي عنده نحل فما اذا فما منظمات ولا جمعيه نجم تعطي مثلا تعاود توزع بيوت نحل هكا اللي كيما كنا قبل في الاطار موارد الرزق اللي هي اغنام ولا الماعز ولا غيره صناعه الاجبال هو صناعه التقليديه زاد تنجم تعاود تنتج من جديد خاطر عندنا موروث في الجهه راهو خاطر كيما حكيت لنا مستدامه راك تفعل شنو عندك لي غيتاج اللي عندك الكل الموروث اللي عندك الكل تجي ولا ما تجي ولا طبيعي احنا نحن في من قلت لك مثلا الدجاج تربيه الدواجن بصفه عامه لازم تحط منظومه كامله نتاع تربيه انت منطقه تنجم تحتها اختصاص نخدموا على تكون ابيل لي شين دو فالور توا ما نجمش نقول لك نمشي لهذه ولا
1: لهذه
2: هو سي تان ترافاي تشاركي يعني هو عمل
1: تشاركي وجميع
2: حتى التشخيص راهو ينجم يتم تصيفه في ورشات تشاركيه.
1: اي وكيك يكون افضل.
2: في المنتجات نتاع الواحد انت باش تجي خويا شنو هما لي فيليير في قناطيل والا ال فيليير
1: يعني الحوايج اللي ضرت ولا الحوايج اللي نجموا نخدموا عليها المكونات ولا اي
2: نخدموا بالابروش نتاع
1: المقاربه واضح مقاربه سلاسل القيمه اي
2: يعطيك صح انه تولي تتنايك النشاط تعطي للجهه هويه تختص في النحل تختص في التسمين نتاع الغابه واضح. تختص في زراعه الخضروات اللي هو يعني مش تولي عندك ايدونتيتي باش تبني في نشاط معين باش تخلق شكون فيل تعاونيات مختصه اي نحكي على المدى المتوسط مش نحكي توا
1: اكيد
2: خاطر نحن ماشيين في باش تبني كيفاش تبني منظومه اقتصاديه محليه مستدامه معناها مستدامه يعني ما ترهقش الغطاء النباتي وتستحفظ انا نتصور انه وقت اللي صغير والشاب والبو شارك التشجير نتاع العائله في تشجير الغابه العائله الكل شارك من حلول زاد لي جاردان بوتاجي
1: اي نجم تكون مورد رزق هام ونعاون على الواحد الاكتفاء الذاتي العائلي اضعف الايمان يعني.
2: يعطيك صح انا كي نجي نعمل مثلا جاردان بوتاجي حديقه باش نغرس فيها شويه الخضره نتاعي كلها صحيحه مع شويه تربيه الافقار اللي نجم مع شويه تربيه الاغنام مع شويه محل مع شويه دجاج ضايعه يعني انت كي تعمل عندك انت عائله عندك اربعه ولا خمسه انشطه شوي شوي شوي من كل حاجه على الاقل عندك الاكتفاء الذاتي وصغارك ياكلوا حاجه
1: تربيه الارانب وحاجه واضح
2: هذوما كلهم من حاجات ينجموا يمشوا في الكليما نتاع ساقية و يعني انت باش تبدا مشروع تربيه ارانب ولا تربيه نحل ولا تربيه دجاج الضيع ما يكلفش برشا فلوس وما يستحقش برشا تكوين ماهوش صعب ويش عمل خاطر المشكله راهو حتى في منظومه القروض الصغرى انت مثلا هذه من الحاجات للاشكاليات اللي نلقاها مع البعثين خاصه مع النساء يقول لك انا مثلا باش نعمل حتى غير اشجار مثمره ولا اللي هو مانيش ننقد اما انت كي تجي تقول له مثلا نجي نعمل نحل قول له انت بدك تعمل تكوين 6 شهور في المركز القطاعي الفلاحي بالكاف
1: مثلا اي
2: هو انت راك جاي تحكي مع الانسان ما ينجمش يتصرف 6 شهور باش يبقى يمشي يعمل التكوين ويجي على الكيف
1: واضح
2: اذا نقربوا لهم حتى التكوين خويا انت تحب تكون ناس تحب تموت قرروا نقربوا التكوين. نسهلوا في التمويلات كما قلت لك من الجمعيات هذوما نتاع البلوز الصغرى وغيرهم، نجموا نخلقوا صندوق نتاع تنميه محليه وبعد تجيب سيرتها البرامج نتاع التنميه الريفيه كانت موجوده وما تروح. والمثال الشهير هو اللي عملنا في تكرونا.
1: اي.
2: وقتها الفونداسيون تكرونا اللي هو كان مشروع نتاع تعاون دولي بين تونس وهولندا. وخلق توا مازال يعني الاثر نتاعو. تصور يعني هكا نجم يبني، هما افكار مفرقين مش نحكي فيهم، اما ينجم يتبلوروا على شكل ورقه عمل ويتنظموا.
1: صحيح. شكرا جزيلا يعطيك الصحة. إن شاء الله أكيد هذه المهمة نفكر صحيح، وهذه كما تحكي أفكار باش نعاودوا اليوم ننقذوا ما يمكن إنقاذه، وخاصة التنمية المحلية تتواصل ومتساكنين يبقوا في أماكنهم.
2: شاركهم نشاركهم يا خدمة تشاركية، التنمية المستدامة على منهجية تشاركية يعني. صح.
1: شكرا جزيلا يعطيك الصحة. أختنا نسيمة العيفية باحثة أكاديمية مختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا يعطيك الصحة. ذاك تعقبين في الاستماع موصين معكم هذا الحديث عن حرائق اللي شهدتها ولاية الكيف بشكل عام، سيقيا بشكل خاص باعتبار أكثر الأماكن المضرة الأضرار، وكيف نعاودوا تنمية محلية ونخلقوا تنمية محلية ونعاودوا نخرجوا من هذه الأضرار بأخف الأضرار. وصلنا معكم ونمشوا نغم ثم نعاودوا نوصل معكم في العدوية. أهلا وسهلا.

0: أهلا بكم، إذا ترقبين في الاستماع قبل ما نمشوا لركن متفرقات هت نرجعوا سي فتحي ميهوبي من الفتان السفلى ولاد ميهوب سقيت سيدي يوسف. فقط في تعليق على المداخلة الأخيرة وفي ما يتعلق بالحرائق وكيف يعني نخرج بأخف الأضرار وكيفاش ننقذوا المنظومة هذه والتنمية المحلية في السيق وغيرها. نرجع لك سي فتحي، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا، يعيشك سي فتحي. حبيت نعقب على كلام الأستاذ
0: أخونا سيما،
1: يعطيها الصحة. هي حاولت باش تعمل مراوحة بين ما هو نظري أكاديمي في بحوثها وما هو ميداني معيشي حياتي في فتاك. يعطيها الصحة، مشكورة برشا، وركزت على الجانب العملي وعطت بعض الحلول. حبيت بركة إضافة، وأنه في السنوات الأخيرة معناها عشنا موجة كبيرة متاع نزوح من الرياف للمدن.
0: صحيح.
1: بدليل وأن بعض المدارس معناها ثرغت سكرت، وثم مدارس اللي كانت تقري في 190 تلميذ ولو فيها 10 و15 تلميذ. ثم عزوف كبير على العمل الفلاحي، وثم هجرة داخلية كبيرة برشا للمدن. هنا باستثناء بعض من الشباب، ونعرف الكثير منهم معناها في التاجة ونقعد معاهم ونحكي معاهم، باقي متشبثين بأراضيهم ومتشبثين بالعمل الفلاحي، ويخرج للساقة يعمل قهوة ويرجع لهويته. هي حكيت على الصدمة، صحيح هذوما توا صبحوا في صدمة نفسية كبيرة برشا. وإذا كان يحل الصباح معناها يلقى مراحه محروق ومغسيل ولا تحرقوا ولا والغابة اللي كنا نحكوا عليها معناها بالحق هو مصدوم. هنا روى معناها من خلال ما نعيشوه في أريافنا، راهو توفر له طريق وماء وضوء اللي كنا نحكوا عليه في الثمانينات وفي التسعينات، خلوه نزحوا.
0: اي فما بالك ما عندوش مورد رزق.
1: فوالا اللي شد هو مورد الرزق. اللي شدوا في الريف هما متحملين للرياف، ما فيها من اتعاب وما فيها من مشقه، ورغم ذلك متحملين لانهم عندهم على الاقل مورد رزق. هنا وقت اللي يتنسوا في مورد رزقهم.
0: اي
1: معناها هما تو يعني حكيتنا مع العديد منهم، الكل يفكر باش يبيع ويمشي للمدينة.
0: اللي بقى يتباع. اي خاطر ثم حوايج ضرت معاش تباع.
1: الاغلبية هما تو في حالة صدمة وفي يعيش مشاكل نفسية. يقول اي باش نزيد نصرف عليها، معناها اذا كان عنده 20 نعجة باش يهز 10 يبيعهم باش يمنع بهم العشرة الاخرين.
0: صحيح.
1: يقول لك نبيع انا نتخلص منهم وهالمشكلة باش تبقى في راسي، وزيد يمشي للمدينة ويبقى يعاني. هنا اذا كان ما لفت من الناس الكل، من السلطات، من الجمعيات، احنا نوقفوا مع بعضنا، اذا كان ماهيش باش نخرجوهم من الازمة النفسية هذه، وماهوش بالكلام معناها تكون معناها مساعدات ونقفوا في جنبهم ومعناها ونساعدوهم باي طريقة
0: حتى نفسية وغيره. مهم جدا. اي صح،
1: باش هما يحافظوا على الاقل لك التشبث بالارياف. راهو الريف ما ينجمش يعيش فيه كان اللي خلق فيه وكبر فيه ويعرفه. اما تجيب انت واحد من المدينه وترجع للريف وما يبتش فيه ليله،
0: ما يبتش فيه ليله.
1: اللي خلق فيه ويعرف هذاك هو المتشبث به. احنا تو يلزمنا نساعدوهم باش يبقوا متشبثين في نوره الارياف، باش تبقى خاليه باتم عن الكلام.
0: واضح. وانا كنت حاضر في جراد وفي نصيبي وفي بعض الدواوير والقل وغيره، على 10 ديار تلقى زوز ديار مسكونه وزوز ديار فيها رجل كبير ومراه كبيره.
1: بالضبط. المدرسه هذيك نتاع جراد وكانت فيها جراد اكثر من 200 تلميذ.
0: اي
1: تو فيها معناها يتعدوا في قسم واحد.
0: ايش هو 20 ظهر لي والمدرسه المهده باش تسكر وظهر لي.
1: هذا النزوح من الرياف للمدن.
0: صحيح. شكرا يعطيك الصحة، شكرا جزيلا يعطيك الصحة. أهلا وسهلا سي فتحي الميهوبي، الفتان السفلى، ولد ميهوب ساقي سيدي يوسف نحال، والحديث عن التنمية المحلية والنحال اللي ضر والتنمية المحلية اللي ضرت جراء الحرائق الغابية الأخيرة في الساقي بشكل خاص كبشكل عام على مستوى وطني. أهلا وسهلا، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معكم، نمشوا إلى ركن متفرقات.
2: متفرقات،
0: ركن متفرقات، الحديث تحديدا الانطلاقه باش تكون من الحصاد. الحصاد احنا وصلنا نحكوا على انتهى موسم الحصاد اجمالا بشكل عام، انتهى. هات نحكوا على مستوى وطني اللي تم تجميعها خاصه فيما يتعلق بالكميات في حدود 10.8 مليون يعني قنطار. نسمعوا عنصر مسجل دار العام للإنتاج الفلاحي لوزارة الفلاح ثم نعود.
2: الموسم توا في حدود أكثر شوية من 98%، جمعنا 10,752، قاعدين نجليو في الكميات من عند المجمعين. الفلاحة كل قبلت منتوجاتها وقاعدة تخلص، ما عندناش إشكاليات. تذكر الإجلاء أجلينا أكثر شوية من 5 مليون قنطار إلى غاية 27 جويلية. الحبوب قلصنا في التوريد بشكل هام، كميات اللي سنة جمعناهم مش تأمن لنا حاجياتنا إلى بداية جونفي 2027، وهذا يسمى كميات هامة. محليا عملنا تقريبا 600 ألف قنطار، السنة في حدود توا 1,100,000، ارتفعت كمية أنه قل سنة التوريد بالنسبة للحاجيات. بالنسبة للقمح اللي تقعد تقريبا، جمعنا شهر على 12 شهر حاجيات، احنا ناكلوا 100 ألف طن في الشهر، احنا جمعنا توا 110,000. كما سنة مثلا احنا توا أمننا إلى حدود تاريخ 27 جويلية حوالي 8 أشهر من حاجيات، خاطر احنا بدينا من جوان ناكلوا في المنتوج المحلي، وهذا يراه مهم جدا. منا 5 شهور في العام وردنا و7 شهور في العام، هذا يراه رقم مهم واللي زوز مواسم متتالية.
0: ذاك التقوا بنا في الاستماع، هذا في علاقة وتقييم الموسم الفلاحي وموسم حصاد وتجميع الحبوب على مستوى وطني. هيت نحكوا على مستوى ولاية بيجة، الولاية الأولى المنجعة على مستوى وطني. وأهمية هذه الولاية، سي شكري تجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجة، نسمع وصل مسجل ثم نعود.
3: نحن في أواخر شهر جويلية، موسم الحصاد شارف على النهاية. كجل الوطن بيجة جزت 97%، ما زالت بعض المرتفعات وفي بعض المناطق الوارة فقط. مبدئيا التجميع إلى حدود 26 جويلية، حدود 2,410,000 قنطار بمعدل 21% على اعتبار النسبة الوطنية 10,640. فما تأخر يعني مقارنة بالسنة الفارتة حدود 30%. تعرف ان احنا العام بسنة السنة الفارتة جمعنا زوز الليل 800، فما نقص، والنقص هذا هو كان في بيجة وانا في غير بيجة. هنا هذا موسم انتهى بإيجابياته وبسلبياته، واللي نحن كمنظمة تحطون في الفلاحة السد البحري دعينا وزارة الفلاحة وكل المتدخلين إلى أن نستفيدوا من اللي صار ويكونوا استعداد. الاستعداد مش فقط في توفير مستلزمات، لازم التقييم نبدأ نقيمه ومن ننطلق في السنة القادمة على وضوح وعلى بالحق خارج طريق جديدة. هذا مطلبنا على الأقل في الاتحاد استعداد للموسم القادم في علاقة بالأمونيتر. فما توجه في اتجاه نكون فما أبيل دوفر نتاع 130,000 طرناتا. نحن الموسم تمويل، الموسم مستلزمات إنتاج، موسم بي إم بي، الموسم بالحق الموسم بضبط جدا أن يكون عندنا نفس الرقم نتاع العام الفات.
0: أهلا وسهلا بكم، هذا كان شكري الجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجة، والحديث عن ولاية بيجة في علاقة كتقييم يعني في ما يتعلق بالموسم اللي تعدى والموسم هذا، خاصة نحن نحكي على إجمالا نقول نهاية الموسم الفلاحي للحصاد والتجميع. ولاية بيجة أكيد هي الأولى، من بعد نحكي على ولاية بنزارة سليان الكيف وولاية جندوب وولاية الشام الغربي، أكيد هي الأولى على مستوى وطني، بس يعني أكيد موجودة هي ولاية بنزارة. ربي يوصل بالسلم والحمد لله. إجمالا يمكن اعتبار موسم الحصاد ما والتجميع مع هذه المفاجآت اللي صارت على مستوى المردودية، خاصة فيما يتعلق بالقمح، مفاجأة كونه في المردودية كانت من الدنيا ضعيفة عكس التوقعات، مع ذلك يعتبر موسم عادي إجمال، وإن كان الحديث في بداية هذا الموسم كونه بش يكون موسم صعب. نكمل ركن المتفرقات، الحديث عن صيد اليمامة، باعتبار صيد اليمامة في وإن كان الصيد اليمامة وخاصة في هذا التوقيت مع الحرائق وما غيره يتطلب توصية خاصة للصيادة بداية من منتصف شهر جويلية وهذا التاريخ وانطلاق الموسم أول وقيت اللي صار فيه اليمامة. سيري ضال بوبكري نطق رسمي باسم جمعية الصيادين سليانا، سمع وصر مساجد ثم نعود.
4: موسم طيب للأمام انطلق، وبالمناسبة هذه ندعو الأطراف الكل وخاصة الأخوة الصيادين إلى ضرورة الالتزام بالحذر، إلى ضرورة التقيد بالسلامة، هذا بيكم حافظوا على البيئة قدر الإمكان وقدر المستطاع، ما نخلوش زاد الظروف نتاع الخراطيش نتاعنا مرمية في الطبيعة، هذا بيتنا ذخيرة نضربوها نلموها، نتجنبوا باش نخلوا بالله ملوح في الطبيعة، نحافظوا قد ما نقدر خاصة على النظافة، نحترموا زاد مسافة الأمان، ونتقيدوا زاد بالسلامة، نلتزموا عدد المصيد المحدد ب40 من يمامة ومن حمام أزرق، نحاولوا يزاد ما نطلقوش النار يعني على حيوانات محمية ولا على طيور أخرى محمية ولا غير مرخص في صيدها تو.
0: لكن تعقبين في الاستماع، هذا كان سيري ضرب بكري، أنا أطلق رسم باسم الجمعية الجهوية الصيادين سليانة، والحديث عن صيد اليمامة، التوصيات للصيادين خاصة في هذا التوقيت من العام وهذا الظرف. أهلا وسهلا بكم، ذكر تعقبين في الاستماع، هذا كان ركن متفرقات. نمشوا نغم ثم نعود رجعين.

اهلا وسهلا بكم، اذا كنت تعقبين في الاستماع وصلنا الى ختام حصة اليوم من الفلاح دويم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا، لكل من تفاعل معنا، شكرا لكل من ساهم في هذا المباشر. نلتقي في مواعيد اذاعية قادمة باذن الله. في الامان.

سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك حين خلقت جميع الأحياء من الماء، وفوق الأحياء جميعاً أبدعت الإنسان خليفتك في أرضك. خلقت له يا ربي جسداً من صلصال من حمأ مسنون، وعندما اكتمل البنيان البشري بصورته المثلى أنعمت على الإنسان بأسمن عنه.

يا وهاب، ونفخت فيه بحكمتك العلوية من روحك، وبهذه النفخة يا خلاق اكتملت للإنسان الحبوة فوق جميع الأحياء. ستبقى الروح بحكمتك العلوية سراً لا يدركه غيرك يا رب القدرة، ومهما سار العلم بخطوات البحث ستبقى الروح إلى الأبد كما كانت سراً قدسياً لا يدركه غير الخلاق الأعظم. وحين تعود الروح إلى الملأ الأعلى بأمرك وحدك لن يرجعها للجسد البشري إلا

من أوجدها وحده. سبحانك يا ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي جل جلاله وجلت قدرتك.

يا خليل الرحمن، يا دليل الخيرات، يا مطاع يا مطيع، صاحب المقام صاحب الشفاعة، أبو القاسم.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك وجوارحي تسعى إليك لتستجير وتسألك يا صاحب المنن التي لا تنتهي أورد فؤادي من هلك يا صاحب الفضل العميم أتيت بابك أسألك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق النور من قلب الحلك لا كفء لك أنت الذي في الأرض رب والسماء فلا شريك من مليك أو ملك أجريت كل الكائنات بحكمة في الأرض في البحر الخضم وفي مدارات الفلك إلهي أجر الفؤاد بفيض لطفك إنه يا ربي يلجأ منك لك الحمد لك والملك لك والكون يسجد في صفاء الصبح لك
1: إذاعة الكيف صوت الشمال الغربي الصوت الأقرب لك.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. موعد جديد من الاستشارات القانونية كالعادة، تسمعونا وتابعونا على موجات راديو الكيف. كيف ما تعرفوا اكيد في طبيعة البرنامج تقريبا نص ساعة الاولى ناخذ فيها استشاراتكم الهاتفية، وبقية التوقيت ان شاء الله يجاوبكم الاستاذ. اليوم استاذ حبيب الشعابي معنا، فنستقبلوا تليفوناتكم على 78 227 700 78 227 700. وكما قلت استاذ حبيب الشعابي ان شاء الله يكون حاضر معنا باش يجاوبكم على مجمل استفساراتكم واستشاراتكم القانونية اللي باش ناخذها معايا اليوم في المباشر. نمشي معنا غم كالعادة البداية، في انتظار انه توصلنا ان شاء الله مكالماتكم الهاتفية، ويكون حاضر معنا مباشرة من جندوبة الاستاذ حبيب الشعابي على الخط مباشرة. تابعونا.

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا نستقبل معايا على الخط الاستاذ حبيب الشعابي اللي يحضر معايا اليوم. مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا اختي كيرا، مرحبا بجميع مستمعي ذات الكيف.
0: مرحبا بك استاذ. تليفونات حاضره معنا، زيد نبدا في استقبالها مباشره. نبدا مع التليفون الاول. الو، مساء الخير. الو،
2: الو،
0: مع السلامه. مرحبا، شكون معنا؟ مرحبا بك. شكون معنا؟
2: محمد علي من الكيف.
0: محمد علي من الكيف، مرحبا بك سي محمد علي، تفضل.
2: بالله انا عندي محل متصور، موعد كاتب عمومي، ومنذ 2018 اتفقت مع المالك 200 دينار مع اضافه 10% سنويا. ومرور سنين، توا 2016 8 سنين، اطلع معناها تفاقم المبلغ ولا 330 الف ولا شرط مجحف معناها. تمش معناها مع الاستاذ الفاضل معناها باش نعملوا مراجعه للعقد هذا.
0: اي واضح استاذ؟
1: والله واضح جدا، واضح جدا. سؤال سي محمد علي، اللي انت سياسي كاتب عموم.
2: اي
1: باش محمد ابقى معنا دقيقه شويه المساله سي محمد. اي ابقى معنا، ما عنديش ما نستوضح منك سوى ذكر البركة، وانه اكد نسبه نتاع 10% راهي تهم اصل العقد، اصل 200 دينار فقط. كل ما تزيد 10% تزيد 20 دينار، مش مالك تقول لي 300 دينار تزيد 30 دينار.
2: ديما تزيد على المبلغ الحالي يحل.
1: لا لا لا لا، مش هذاك، هذاك فكرني فيها تو نجاوبك كما ينبغي سي محمد علي.
0: خليك في الاستماع سي محمد علي، تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا لك على التواصل معنا، بارك الله فيك. نمشي مع مكالمه اخرى. الو مرحبا.
3: الو
0: عسلامه. مرحبا، شكون معنا؟
3: عسلامه، عسلامه اختي.
0: مرحبا بيك.
3: معك صالح من زندوب.
0: مرحبا بيك، تفضل سي صالح.
3: تشرفوا بالاستاذ المحامي.
0: مرحبا، شكرا.
1: مرحبا سي صالح.
3: عايش عايش. بالله عندي سؤال، سؤال يخص معناتها الجيش، الجيش الوطني.
0: معناتها
3: عسكري مجند قضى 6 سنوات في العمل، وبعد وقت مشاكل تحكم عليه من أجل الجناية. جناية معناتها لمدة 10 سنوات، وعنده 6 سنوات.
0: أي.
3: في القرار يقولوا يفقد معناتها رتبته في الأول و...
0: أي.
3: على اسمه.
0: كيفاش يفقد رتبته؟ شنو الآخر سي صالح؟
3: في القرار بتاع العزل.
0: أي.
3: كما كلمة عبارة يفقد رتبته في الجيش. وبعد يشطب من دفاتر الجيش الوطني. شنو هي معناتها الحقوق اللي ينزل؟ خاطر هو عنده 6 سنوات اقدميه. ومعناتها مشترك في التعاونيه ويدفع السي ان ار بي نتاعو، امور واضحه.
0: فهمتني؟
3: هو تو معناتها عاطل على العمل، يعني فماشي مثلا حقوق يعني نتاع التقاعد ولا نتاع معناتها شنو هي معناتها كيما نقولوها، ولا شكون يتوجه؟ يتوجه القاضي الضمان الاجتماعي.
1: سي صالح، انت السؤال اللي كنت باش نساله لك انت جاوبت عليه. معناتها حبيت نقول لك فقط قداش عمره الاخ هذا اللي قاعد.
3: اي والله ما وصلش ل 40، هو تو عد معناتها 5 سنين.
1: مازال ما وصلش ل 40، المهم تو عمري واش هو 30 سنه.
0: يظهر لي انقطعت المكالمه، ما نعرفش ما تبقينا. يظهر لي واضحه الاجابه، واضح السؤال معناتها استاذ به. طبعا بعد ان شاء الله تسمع الاجابه سي صالح، خليك معنا في الاستماع كما بقيت. اكيد اللي باش ان شاء الله باش يتواصلوا معنا مرحبا بكم. 78 227 700، مازلنا مع استقبال مكالماتكم الهاتفيه واستشاراتكم القانونيه في لقاءنا لليوم. كالعاده نحاول نامن دفعه من تليفوناتكم، بعد ان شاء الله مع الاستاذ الشعبي جاوبكم على استفسارات والاستشارات القانونية اللي نستقبلوها معنا في لقاءنا. 78 227 700، هذا هو رقم التليفون اللي تكلمونا عليه باش ناخذوا استشاراتكم الهاتفية. كي توصلنا تليفونات نستقبلوها مباشرة. نمشي معنا غم سليم، خليك معنا استاذ شعبي، خليك معنا في انتظار انه ان شاء الله ناخذوا التليفونات. فصل.

0: نعطي الأولوية بطبيعة الحال للتليفونات. فما مكالمة أخرى معنا. ألو مرحبا.
1: بالأستاذ نرحب بيكم بالأستاذ.
0: مرحبا بيك معنا. شكون معنا؟
1: محمد عبيدي من سوق سبع.
0: مرحبا بيك سي محمد. شنو أحوالك؟
1: نحب نشكرك ونحب نشكر الأستاذ.
0: بارك الله فيك.
1: نقدم لكم أقوى تحية لا يعادل واحد.
0: بارك الله فيك يا سي محمد. شكرا ليك.
1: لكن عندي حاجة.
0: تفضل.
1: هو لا شك المنازعة بين الجيران على العقارات وحدودها أمر معروف من القديم.
0: ماي؟
1: شوفي، ولكن قبل كانوا في عهد مروان بن المأمون رجل تاجر غني معناها أجروا على بيع داره.
0: ماي؟
1: فاستكاه إلى والي بغداد. لكن توانايا عندي نحب نسأل على عقوبة معناها إنسان يعمل في حساك للدواء لجلاء صغارة كانت كلاب وقتات في الحدادة.
0: عقوبة تسميم حيوانات، هذي شنو تحب تسأل سي محمد؟ هذي شنو العقوبة متاحة؟
1: تسميم حيوانات.
0: أي به أي فيها عقوبة، فيها عقوبة قانونية وإلا لا؟ شنو يقول القانون به؟ واضح أستاذ شعبي؟
1: ربي بارك فيك.
0: بارك الله فيك يا سي محمد. شكرا ليك. واضح أستاذ؟
2: واضح خير.
0: أي
2: من القانون عقوبة قتل حيوان أقل من عقوبة تعذيب حيوان. أو باش عم محمد يبقى يستنى في الوحدة
0: تبعنا. أي
2: القتل أخف من التعذيب
0: بيه؟
2: اللي معناها بالنسبة للإنسان القتل أشد والتعذيب أقل من الحيوان. تعذيب الحيوان عقوبته أشد من قتله.
0: بيه تبعنا سي محمد. تأكيد تاخذ الإجابة القانونية معاك أستاذ، ونأخذ شنو هو الفرق زيادة بين هذا وهذيك، شنو يقول القانون بالتفصيل؟ خاطر فما ناس معتها تقوم بعمليه تسميم وقتل الحيوانات على اساس ما فماش عقوبه، ليت نجم تكون وفما عقوبه معتها وفما اكيد
2: موجود.
0: اي بالقانون به. تبعنا سي محمد. نمشي مع تليفوننا موالي معنا. الو مرحبا. الو عسلامه. مرحبا بك. شكون معنا؟
3: عايشك يرحم والديك، وتحياتي للاستاذ عبد العزيز العويش من بوسالم.
0: مرحبا بك سي عبد العزيز، تفضل.
3: عايشك بالله يا استاذ. احنا عوين مناوله وعندنا شركة في التصفية. الشركة دي عمل لنا أعطانا 65%، ومن بعد عمل إعلان في الجريدة حب يسكر الملف. عملنا اعتراض المرة الأولى وقال باش نكمل لكم 35% وخلانا هكاك. وأنا عملت لهم حل مخابرة، قلت لهم من هكا تعمل إشهار ولا باش تسكر الملف تعلمنا عن طريق البريد ولا تعلمنا على العنوان غير باش تعاود تسكر الإشهار الثاني مثلا. هو مشي عمل في الجريدة وسكر الملف من غير لا أعلمني، وما خذيت باقي مستحقات. هنيك كيفاش ما عارفش كيفاش نعمل الإجراءات نتاعي، يعني عندي الوثائق وعندي كل شيء. ما كان زدت دقيقة جاوب وحدك في عبد العزيز اقترحت السؤال بكدا، أبقى معانا تو نجاوبك بكل سرعة وسهولة إن شاء الله.
0: يرحم والديك معي. خليك في الاستماع.
2: أنا سكر الوزينة معاش قدمي.
0: سكرت المعمل تسكر سي عبد العزيز الأستاذ يسألك.
3: أي شركة سكرت وهو في التصفية متاحة في العقارات يبيع وكل شيء ويخلصها.
2: أي لا
0: واضح.
2: حتى تقول سكر الملف ودخلنا نستوضح منه مرة واحدة.
0: به. خليك في الاستماع سي عبد العزيز، إن شاء الله الأستاذ يجاوبك. شكرا ليك، خليك تبعنا، بارك الله فيك. بطبيعة الحال ما زلنا باش ناخذ التليفونات، مش هذه ما زلنا ما كملناش الدفعه من مكالماتكم الهاتفيه. ونذكر مره اخرى 78 227 700، هذا هو رقم التليفون اللي تكلمون عليه بطبيعة الحال باش ناخذوا استشاراتكم الهاتفيه. برشا من نوعيه الاسئله هذيا استاذ كنت تجينا الحقيقه في علاقه بالناس اللي تخدم، للاسف الحقيقه راهو في انتظار ان شاء الله توصلنا المكالمات استاذ، ميسيرش خلينا نحكوا شويه في الموضوع هذيا قبل ما تجاوب عليهم بعد. اي برشا الناس اللي تخدم تلقى روحها بعديك يعني محالة على البطالة خلينا نقوله، ومساكن تقضي سنوات باش تلوج على حقوقها، مشاكل في معناتها التصفية هذية والتفاصيل هذية الكل اللي تعب الحقيقة، وفما برشا ناس في النهاية ما خذتش الحقوق متاعها للأسف الشديد. أستاذ شعبي،
2: ما وانا اخذتها بالحقيقه باش ما يقولوش معناها الشعبويه وما زال. انا الحقيقه نشكر سياده الدوله للدخل وبصفه فجعيه وسريعه لتحسين اوضاع العمال هذوما اللي يتلاعبون بهم، يتلاعبوا بهم ويتاجروا بهم. الغيت المناوله واصبح العامل منذ انتدابه هو عامل مرسب يتمتع بجميع حقوقه. زال ذلك الخوف من العمال مساكن يقول لك لازم نضبط ونخدم نجيب قهوه العرفي ونجي صباح بكري كذا. لا، راي عقد العمل الحقيقه من الناحيه الفلسفيه عقد العمل راهو العقد اللي ما راعيش كرامه الانسان وما راعيش حق الانسان ما يسمىش عقد عمل. عقد عمل انظر انا مع هذا، انا نقول انه انا نخدم عن زي من الناس اسيدي احترمني واعطيني حقوقي سواء انا نعطيك اكثر ما يكون من الانتاج. خلينا نحوك العامل الخوف موجوده بيه اختيار ومش فراغ. النحو الخوف انسان يخدم عند انسان راهي طبيعه الاشياء يلزم واحد يخدم والاخر عرف هذيك بطبيعتها منذ بدايه الدنيا. ولكن ماذا بينا نحترم كما انسان سكنات اللي يزور فيها شاحنات من الخلف وكذا. انا ساعات انا بسيارتي الحق نشوفهم يبدو يخبيوا وجوههم ساكن وكذا. لا، ثم احترام، ثم حقوق، ثم انسانيه. لازم الامور تمشي كما ينبغي ان شاء الله.
0: ان شاء الله به نمشي مع التليفون. استاذ الو، مرحبا.
4: نعم، على السلامه مدام خيره.
0: مرحبا بك، على السلامه. شكون معنا؟
4: نشيك بالهنا انت
0: عايشك بارك الله فيك.
4: الاستاذ
0: استاذ حبيب شعار.
4: شعبي تشرفوا بي، انا اول مره نشارك معك.
0: مرحبا بك يا سيدي. مرحبا
4: عماد كيف معاك.
0: مرحبا بك عماد، تفضل.
4: عندي سؤال تعميم الافاده اذا كان
0: تفضل. تفضل.
4: في حاله بيع السياره مدام، انسان باش يبيع سياره ولكن ما يعرفش ان هذه مرهونه ولا عندها اشكال قانوني مثلا انسان محدوده قانونيا يعني فيها اشكال يعني.
0: اي
4: تعرف انت البيع والشراء لازم تكون عندنا سوق، نحن راهو نتاع بيع وشراء. لازم الشراء في النهار السوق هذاك وكتب في نفس البلاصه هذيك ما فما حتى واحد، ويمشي للسيرفيس دوميل باش يطلع سيرفيس واحده كارت غريز ما يمنعوش ولا خاطر ما عندهم عليه حتى شيء. لكن من الناحيه القانونيه تبدا محجوزه على السياره موجوده كان في الامن تبدا للشرسيه ولا تبدا بها السبه. هنا السيد اللي شراء موقع عمله عقد هنا بصفه قانونيه ولا لا؟
0: اي
2: نعم.
4: طبق الاجراء عمله ولا لا سي الحبيب؟ هنا سؤال، هل يمكن هنا باش نطبقوا عليه الفصل 291 انه جريمة التحيز والفصل 292 باع ما لا يملك ولا يمكن باش يعتمد نعتبره هنا على حسن النية هنا وهنا؟ وشنية الحل بالنسبة للوضعية ذي؟ خطر برشا الاف سي الحبيب عنا راهي حالات من نوع هذايا. يجي انسان يمشي يشري كهرباء عنده فلوس عملت عقد اخويا باش يمشي نسجل هنا ونعمل كاسك لانه اصبح عندي كهرباء نلقى روحي الكهرباء تلقاها محجوزه وتلقاها عندها اشكال قانوني.
2: نعم والله في عماد تحب انا نشكرك اولا. والله نشكر اولا لانك طرحت سؤال باهي يستفاد منه جميع الناس، وثم انك عندك معرفه ومعرفه بالجوانب القانونيه. اتبقينا راهو الشاري ما عندوش حتى مسؤوليه، راهو البايع هو اللي عنده مسؤوليه.
4: اذا كان سي الحبيب راهو عندنا البايع والشاري راهم طرفين هنا في عمليه البيع.
0: باهي نحاولوا نلخصوا بربي خاطر فما تليفونات في الانتظار.
2: تعيمات انا نقترح عليك اني انا فاهم الموضوع، ثم عدد قضايا منشوره جزائيه في الموضوع هذا اللي بيع سياره وهي معقوله او متعلق بها دين او عنده بريفيليج اللي فات كذا. انا ندعوك الى الاستماع كما احنا اخذنا عليك سؤال استماع جيدا ان شاء الله.
4: بارك الله فيك يا حبيب والمستمعين ان شاء الله. شكرا
0: شكرا ليك، خليك في الاستماع سي عماد. نواصل نمشي مع مكالمه اخرى معنا. الو مرحبا. الو عسلامة. مرحبا، شكون معانا؟
5: عبد المجيد العجيلي من سليان.
0: مرحبا بك، تفضل سي عبد المجيد.
5: عشقتي مشكلتها لسي الحبيب.
0: تفضل.
5: ثم جماعة عطيني وطار شركة ثلاثة خيوة هم، ثم كل حد وحده، ثم الكبير فيها متوفى ياخذ المرأة ما تضناش توفت، قاعدوا جماعة عندها عامين توضعين عام ثاني، الشركة متاحة الباي متاحة يأخذ فيها ولد رجلها. أنا خيوتها ما هي خلت كان خيوتها وأخواتها بس، فهمتي؟ ما نعرفش إذا اندراتورك هي ما تورثش، ما نعرفش. ولد رجلها العام اللي فيها تخذيها
6: إيه ما مرتبوه، هي
5: مرتبوه هي ما تضمنش.
6: إيه زوجها ما
5: تبعدها، كيفاش قلت لي في الحبيب
6: زوجها
5: هاي.
6: نقول أنا ما تبعدها، ما هو مات وخلاها وهي علاقة زوجية قائمة.
5: هاي
6: أنت تحب تسأل في عبد المجيد المرأة هذه اللي شريت لك اللي أبرمت معك عقد شركة، هل هي عندها حق أن تبرم ولا باعتبارها مالكة ولا لا؟
5: العقد مع رجلها، هي توفت الله يرحمه.
6: توفت هي
5: توفت هاي الأندراج خيوتها ما تصل بي حتى واحد، لا خواتها لا خيوتها.
6: هاي
5: فهمت، ما نعرفش كيفاش نعمل، نعطيهم هم بالك شهودوا يصبحوا هم يطالبوا فيه بحق. ما
6: لا بالله، خلينا مع احترامنا سي عبد المجيد، المراه هذه كانت متزوجه وورثت مناب من زوجها توفيت،
5: قاعده تخفي حق رجلها اللي يخفي الحق، هي كانت هي حيه تخفي بيتها في الثمن نتاعها، ماتت ما
6: ماتت كي تخفي الثمن. سي عبد المجيد
5: يا باب
0: اي تفضل استاذ، تفضل.
6: من معناها زوجها متوفي،
5: اي تو متوفي رجلها، توفى رجلها.
0: اي شنو المشكل؟ ما هو كي توفى زوجها طبيعي انها باش تاخذ منابها، اي تورثه بالطبيعه، عندها جزء من
5: لمن نعطيها الباي نتاعها، لمن نعطيها.
0: هي توفت ولا مازالت على قيد الحياه؟
6: هذا هو السؤال.
5: عندها عامين.
0: هي توفت، هي توفت استاذ.
6: طلبوك اخوتها ولا
5: ما جاني حتى حد؟ كان
6: ماجد حاج ابقى معنا
5: وتراجع
0: الجواب. كيفاش عبد المجيد اخوة زوجها شنو هما اللي تصرفوا؟
5: اي اخوة زوجها هما اللي تصرفوا.
6: اي انت توا تتصرف بقى تحب تعرف شكون تعرف ياك المناب من الشركه اللي معاه المراه اللي تصرف.
5: هذاك نعرفني
6: اللي معنا او لا واضح ابقى معنا.
0: خليك في الاستماع سي عبد المجيد وان شاء الله تسمع الاجابه. شكرا ليك. نمشي مع مكالمه اخرى. الو مرحبا.
7: يلو عسلامة.
0: عسلامة، شكون معانا؟
7: توفيق من حمام بيضا.
0: مرحبا بيك، تفضل سي توفيق.
7: توفيق
0: قرب لك التليفون يا سي توفيق، قرب لك التليفون.
7: عندي الشاي بتوفى
0: اي والدك
7: وخلى ميراث.
6: اي
7: انا احنا قسمنا يعني قسمه خويا فهمتي مع بعضنا، قسمنا كل حد وما نابه، هذا هذا خذ منه خذ منه خذ منه.
0: قسمه يعني قسمه بالتراضي شفويه، لا كتب لا ما فهميش معناتها
7: لا كتب لا بعد شيء. قسمنا قسم علينا انسان يا يخاف ربي. كل حد مشى يتصرف في قطعته، وخويا بيع ما نابه اللي هو بيع قطعة فيها 21 شجرة زيتون، كان الشايف هو المستثمر منها، نعوله منها وكذا وكذا. أنا فقت روطار شوية مخ، هل أندرع يا أخوي لي القانون وباش نتملك بأرضي وإلا تبقى عند السيد اللي يخليها من عندي؟
6: باهي، وخوك يبيع ما هو بموجب عقد كتابي ولا
7: لا؟ إيه خويا بموجب عقد اكتب مع السيد، ولكن أنا ما معلمنيش تحت الغيط يعني كي كتبوا معلمونيش.
6: بس وقتاش كتب سي توفيق؟
7: ايه فات 6 شهور تو، عنده عام بلاش عام باش فوقنا بالحكايه، بعد عام
6: سجلها في القباض وسعي.
7: ما طليتش باش نكذب استاذ، ما طليتش مع في القباض ما طليتش. انا كي سمعت
6: من اين لك اللي هو بيع؟ شفت العقد في ايدك انت ولا
7: لا؟ ما شفتش، ما نتصور وكتبه بعد عام، مش بعد عام ما نصورش.
6: ايه سي توفيق والله سؤالك باهي، ونحب الحقيقة كما يقولوا الناس بارك الله فيهم، معناها ما نسيبك لما تفهم.
0: يذوري انقطعت المكالمة بتاع توفيق، علق التليفون. تبقى نتصور يعني عموما واضحة استيذة
6: لا واضحة لأنه خيرة
0: أي.
6: حبيت نعرف منه برك هل هو عقار مسجل أم لا، وحبيت نقوله معناه حالة الشيوع بينه وبين أشقائه ما زالت قائمة، وأنه حبيت نعرف منه برك هل يحب يمارس حق الشفوعة أم لا.
0: هم المفروض هذي تقريبا التوجه متاعهم معناتها في ممارسة حق الشفوعة.
6: هذا هو الجوموس تطبيق معناه يبقى معنا ما يعلقش أو يسمع الإذاعة أو يسمع الجواب إن شاء الله.
0: واضح أستاذ. تقريبا باش نكمل زوز تليفونات وأكتفيها، ما عادش عندي برشا وقت. ألو مرحبا. ألو
8: فيك أكثر أخت خيرة.
0: عسلامة. مرحبا عايشك.
8: عايشك أخت خيرة.
0: عايشك. شكون معانا مدام؟
8: أنا لطيفة من مجاز الباب.
0: مرحبا بيك مدام لطيفة، تفضلي.
8: عايشك. بلي أنا أخت خيرة عندي زوجي توفى 30 ماي وهو عنده مقسم فلاحي.
0: أي.
8: وانا معناها ما سهلش ربي ومعناها جبنا صغار. عنده اخوه وحيد فهمت كيفاش حاصله ويحب يدخل في المقسم هذا وهو مقسم تاع الدوله والمقسم مازال فيه 5 سنين فري مفعول فهمت ومسجل في القبابه ومسجل في دفتر خان والمقسم في غرد دماء من ولايه جندوبه. انا بصراحه وخا خيرة ما نحبوش معناها يدخل معي في المقسم كيفاش نجم نعمل
0: تفضل استاذ ما نعرفش كاين
6: باهي اختنا لطيفه انت هكي تحكي بحذا الدار محسوب في غير دماغ المقسم هذا ما يمكوش زوجك وانما اعطاته له الدوله بصفته فني تقني فني معناها مهندس
8: فلاح شاب اعطيته له هو
6: فلاح شاب
8: كان يخدم تبعك المتعاضين كي سكر
6: اي متعاضد اي
8: برشا عوضوا لهم مقاسم فلاحية غاديك في ضيعة محمد بركات غاديك
6: بركات
8: في الحبيب في الحبيب انه خو زوجي عنده باتين ده في بيع الأحذية ويبيع ويتاجر معناها في ويصلح في الأحذية ويبيع معناها عنده باتين ده عنده معرف جيبي
6: اي اي
8: حبيت نعرف وانا في
6: انت سؤالك تحب تعرف يا هل ترى زوجك ينجم معناها ياخو منابه من المقسم الفلاحي هذا ولا
8: نحب نعرف معناها بحكم انه هو معناها عنده باتين ده معناها هو راجلي معناها يدخل في المقسم ولا لا امور
6: لا ما عنديش مدام لطيفة ما عنديش علاقة بالمقسم من عدمه الباتين ده ما تتأثرش وانما انت توا تتصرف انت توا وضع ايدك على المقسم
8: انا معناها نتصرف اي نتصرف
6: اي إيه وشنو الإشكال اللي جاك؟ جاك خو قال لك خو زوجة قال لك ندخل معاك.
8: يحكي معايا في حاسيله لهنا في المجازة حسامحني في الكلام في الحبيبة فضحني هاكي ما عندكش المقسم شوالي متاعي وأنا عندي الحق في 3/4 وأنت إيش عندك معايا ولا بحكم معناها تقال إني ما عنديش صغار وإنه معناها خو توفى خاطر خو كان متسوق العقار من الدولة. أنت
6: إيه أولاً صح نبشرك اللي هو لا يورث ولا هو لا أنت تتصرفي فقط من في زوجك لأنه ما الملكية ما هيش واضحة هي العقار باسم الدولة زوجك الله يرحمه ما أخوه يتصرف فيه فقط الدولة ما بعتش أعطاته له يتصرف فيه بصفته
8: أنا في الحبيب نعرف معناه تتصرف في حق الانتفاع أما أنا ما نحبوش معناه هو يدخل معايا في حق التصرف في حق الانتفاع
6: ما يدخلش ما هيش ميراث
0: تبع الأستاذ لطيفة
6: أنا محسوب جاوبتك أنت يا لطيفة على كل حال
0: توزي عاودي وضح لك أستاذ لطيفة
8: أنا حاب نعرف بالله سامحني أخت خيرة
0: ما عادش وقت يا لطيفة ما عادش وقت
8: عايشك ونحب نعرف معناها قانون أملاك الدولة على خاطر احنا باش نمشوا بقانون أملاك الدولة أكثر من
6: أخت لطيفة اسمعني تتصل بالسيد مدير الجولية أملاك الدولة في جندوبة وهو ده يقدم لك يد المساعد ونحل لك المشكلة بصفة إدارية
0: واضح
6: مرحبا
0: واضح لطيفة
8: هو
0: واضح يا لطيفة واضح بارك الله فيك مفروض هكا الأستاذ جيوبك شكرا لك لطيفة باش نكتفي ما عادش عندي وقت ما عادش عندي كلمة نعتذر من البقية الحقيقة ما عادش الوقت باش يزازينا بعد باش الأستاذ يجاوبكم نمشي مع التليفون ألو مرحبا
9: ألو عسلامة
0: مرحبا بيك شكون معانا
9: تحياتي للأستاذ
0: مرحبا عايش
6: مرحبا
9: بالقاسم جباب
0: منين تكلم فينا سي بالقاسم مرحبا بك تفضلي سي بالقاسم هاي تفضل
9: بالله عندي قطعة أرض 4 طراب عملت فيها شات حول
0: هي
9: تعلقت في المطعم دي وهابت وبعثوني الولاية مش تاخذها قالوا لي استنى شوي بعد سكت قال لي لا مش اللجنة موافقتش ليك شكيت بيه من المحكمة الإدارية ربحت الحكم عندي بيت يزمع يعطوني شيل. عملت لي مكتوب لو تفعل الحكم تكت تفعل الحكم فين تكت السيرف جا جاوبني عن طريق المعتمد كان راو ما لقينا سيرفي. مشيت لك الذكاء الاصطناعي قال لي كيفاش نعم؟ قال لي برا اشكي بيه ابعثه على طريق عاد المنفذ ووظف عليه كل نهار تاخير ب 100 دينار. عملت عاد المنفذ زاد سكت نحب من السكرتير وشي نجم نعمل.
0: اي
6: واضح معناها ماذا تفعل في رفض تمكينك من شد حوز
9: اللي من استاذ نبع فادي هو
6: اي انت وين نجاوبك ان شاء الله.
0: باهي خليك في الاستماع بالقاسم تو ان شاء الله الاستاذ يجاوبك. شكرا ليك باش نكتفي بهذا القدر. نعتذر للبقيه ما نجمش ناخذ التليفونات الكل لانه بالوقت بدا يضغط علينا الحقيقه. دقيقتين تقريبا استراحه صغيره صغيره سليم.
6: مرحبا خير مرحبا
0: نرجع معاك استاذ فقط نعطيك دقيقتين اكيد باش تعاود تراجع معناتها الاستشارات تتعاود تطلع عليهم
6: ونقولوا لا حتى مباشره
0: ما يصيرش ترتيحه صغيره استاذ ما يصيرش ترتيحه صغيره ونرجع مباشره معاك. تفضل
6: مرحبا مرحبا بي
0: يعيشك.

يلا نرجع معكم في لقاءنا على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل من جديد. مرحبا من جديد استاذ حبيب شعابي, اهلا وسهلا بك. نبدا معك استاذ, اكيد الاجابه على الاستشارات القانونيه محمد علي.

0: قانون 25 من 77.
1: مهم.
0: حبيت ان ننبه ونقول له فقط وان هذه العلاقات تخضع لاراده الطرفين. انا متسوق الدار كما كتب امومي كما دار 200 دينار. يجي الراجل يجي بعد سنين يقول يا خويا زيدي فضل قديش 10,000 فرنك فضل. اما زيدي 500 نقول له ياسر يقول سامحني خليني نحيي. هذا المتعارف عليه لانه حتى عندنا احنا ديما المالك يتعسف وكما العرف يتعسف على الخدام لو عقليه عندنا صاحب الملك والملك لربي سبحانه وتعالى يتعسف على المتسوق يقول له اعمل تاكل ده بشويه اعمل كذا. المهم اذا كان ما اتفقوش في معين كراء شهري يكون مآلك العلاقه انه كل واحد يمشي على روحه. حبيت فقط نقول في محمد علي وهي نقطه هامه اتفقوا على زياده سنويه قدرها 10%. زيادة هذه 10% في القانون التجاري ما تمشيش باعتبار وأن الأخر يتخضع لإرادة القاضي إرادة المشرع الطرفين لما اختلفوش فيرفعوا الأمر إلى المحكمة. هنا لا تبقى بيناتهم. حبيت النبه فقط وفيها فائدة إذا كان أنت كارب 200 دينار الزيادة 10% العام جيت ولا 220 دينار بعد 10 سنوات كل عام نزيده من 20 دينار. إذا كان يولي الكراء بك الزيادة 300 دينار رأي الزيادة نتاع 10% ما تتأثرش بالزيادة تولي 330 دينار في الشهر وبعد تولي 40 دينار. لا المبدأ هو الزيادة بحسب معين الكراء المتفق عليه من لو عندك 200 دينار تبقى تزيد في 20 دينار ولو بلغ معين الكراء 1000 دينار. ما 1000 دينار بك زيادات تولي 100 دينار كل شهر لا تبقى ديما 20 دينار. ان شاء الله يكون فهمني في محمد ومن خلاله بقيه المستمعين باعتبار وانا كما قال استاذنا الكبير استاذ البشير فرشيش هذه زي ما انفج جيمناستيك للستري شويه جيمناستيك للستري سهله هي مش زياده نتاع 10% بحسابك ولت 250 ولا 25 لا المنطلق البعض الأساس نتاع الزيادة هو معين الكراء المتفق عليه من لو ونقوله للأسف الشديد والأكرية هذه المدنية ما هي تجارية تخضع ديما لإرادة الطرفين. قافي هذه فقط ما عندوش الحق السيد يزيدك كل ما 250 يزيد 25 لا تبقى لك ديما الزيادة 20 دينار كل عام ولو طالت المدة ولو تضخم معين الكراء الشهري.
1: واضح استاذ اذا هو يعني ما فهميش امكانيه مراجعه العقد بطبيعه الحال
0: عن طريق المحكمه لا لانه يقول لك انت متفق تمشي بالاتفاق هذا زياده فقط من حقك وانا اقترفت بقاسم محمد لو انا نقول لك حاجه راهو السيد نجم يوفي العام ينبع عليه يقول لك اعطيني محلي هذا هو الحل اما امشي بلطف خير.
1: واضح استاذ به صالح من جندوبه استاذ
0: صالح من جندوب وكان نقيب ودخل في صفوف الجيش الوطني تعرض القضية جزائية جناية تحكم عليه في المحكمة العسكرية ثم عقوبة تكميلية وأن يجرد من رتبته هو نحو له الرتبة نتاعو كان عريف أو الرقيب جندي لا ويشطبوا من دفاتر الجيش الوطني كل ما هي حقوق يورجل ما نعم من تحت خارج من تحت أذبح ما هو شيء الحقوق حقوقه أنه عندما يبلغ دم مدة ما تتأثر شكل حقوق ما نصوش عليها يحرموا ماك التقاعد ولا التمتع بالعلاج ولا التمتع لا يشتبوا من الجيش ما عادش ينتسبوا إلى الجيش مطلقة هذه العقوبة وأنما عندما يبلغ سن التقاعد مؤكد جدا باعتبار وأنه هو لما نعمل عليه مزية سن التقاعد دفع فلوس اقتطعوا له فلوس من شهريته عندما كان يتقاضى اجرا وبذلك فكان نسبه ولو كانت بسيطه يخوها عندما يبلغ سن التقاعد. هذا ما يمكن او ان نجاوب به في صالح.
1: واضح السيف. سي محمد من سوق السبت.
0: سي محمد من سوق السبت اللي هو في الحقيقه انا لا اختي وانا صديقي ويتصل بي ديما يسلم علي وكذا طرح سؤال اخت خيره باهي يقول في علاقة بالناس ما هي عقوبة الذي يسمي حيوانا ما معنى يسمي حيوان معناه يقتل
1: اي
0: ونقول له وين نضيف لك حاجة راي عقوبة تصل إلى السجن عقوبة قتل حيوان في حين وأن

0: عقوبة اللي أكثر منها شدة هي عقوبة تعذيب حيوان. المشرع أنا نعتقد أنه ذكي حيوان أخت خيرة، لأنه المنطق لا شيء يقول أنك أنت عندما تقتل حيوان حكيت كلب قطوس ذيب كذا قتلا هذاك مات انتهى ما عاد يتألم بعد الموت، كما قال أسلافنا أن الشاة لا يهمها سرقها بعد ذبحها. أما أنك تسلخ الشاة وهي حية فالعقوبة أشد من قتلها. ما ناجي واحد كلب يربطوله قماب قطع حديدية يعلقوه في شجرة يكتفوه يعملوه يجرحوه يعملوه كل ما هو متعلق بتعذيب حيوان. في الحقيقة الجريمة في ظاهرها أقل شدة من القتل، وأنما المشرع سن عقوبة أشد من عقوبة قتل الحيوان. أو مش تستفيد الناس راو أخلاقيا ودينيا وقانونيا تعذيب الحيوان مش هو من باب الإنسانية، لذلك المشرع سن له عقاب شديد أكثر من قتل.
1: واضح واضح، معناته سؤال قانوني وإنساني في نفس الوقت أكيد. هذا هو سي عبد العزيز من بوسالم أستاذ بالنسبة لي.
0: نعم سعد بوسالم اللي هو سؤال واضح، ما قالش فقط وقتش تم إيقافه على العمل، وأنما في عبد العزيز يسكن في بوسالم ما زال عنده الأجل وأنه يرفع دعوة عرفية أمام المحكمة الجزائرية، عنده دعوة أمام سيد قاضي العرف ويطالب بحقوقه باعتباره أن وضعية كما قلنا قبل ما نعاودوا إيش نقولوا له الشغالين معناها أصبحوا محترمين بموجب القوانين الجديدة لا مناولة ألغيت، العامل بمجرد التحاقه بعمل يعتبر مرسم ما عليه إلا أن يقدم دعوة عرفية ويستجاب لها إن شاء الله.
1: واضح، هذا بالنسبة لسي عبد العزيز هكا من بوسالم. عماد من الكيف أستاذ؟
0: عماد بكيف اللي طرح سؤال أخت خيرة يتعرض له الناس كل هكا أنت تمشي لسوق السيارات تشري كهرباء من عند شخص ما تدفع له ثمن، ثم شكون يعمل تعريف بالأمن تروح به يعرضك عون أمن يحبس يقول لك السيارة يعديها على اللحظة يلقاها معقولة، أو تعلق بصاحبها دين وقع ضرب عقلة بين يد حافظ الملكية شو اسمها سيرفيس دي مين وكالة الفحص الفني. هنا وهو اطرحها حتى من النص القانوني عملوا الفصل 291 لا يا سيد، السيد اللي يبيع عربة هاو الناس كلها تسمع اللي يبيع كرهبة في السوق وهو يعرف روحه الكرهبة هذيك محل تتبع من أجل دين مدني، يعني ثاني واحد 10,000 دينار صدر ردي حكم مشى لتنفيذ ذلك الحكم ضرب عقلة على كرهبة في التلفزيون ديني، وين يعرف السيد اللي هي مضروبة؟ يعني أنا واحد بركة نعرف يعني يعلموني ويجين بيحة المواطن يجهل ذلك تمت حيل تالي تمت حيل عليه وفيها عقوبة سجنية خطيرة، عقوبة سجن. الشاري ما عندوش حتى مشكلة، الشاري أنا نمشي نشري كرهبة ونعرفها معقولة نعاقب روحي نشكي بروحي؟ لا، نشكي بالسيد اللي يبيع لي كرهبة وهي محل عقلة محل تفتيش من قبل الدائن. ولهذا سهل ياسر كل من يبيع كرهبة وهو يعرف مسبقا وأن الكاتيجوري تاعها فيها امتياز لفات إدارة معينة وأنها غير خالصة مخوها بالكريدي أو مضروب عليها عقلة، فهو يعتبر متحيل ويقاضى من أجل جريمة التحيل. ونشكر سي عماد اللي بالحقيقة سهل طرح سؤال قانوني، لأن العبرة عادة بحسن النية أو سوء النية. أنا إذا كان الكلام مليح وهي معقولة فأنا نيتي حسنة ويعاقب.
1: واضح أستاذ. بالنسبة لعبد المجيد من سليانة توا.
0: عبد المجيد من سليانة بغيث العجالة، عبد المجيد أنت عملت شركة مع المرأة دي رحمها الله وكنت تعطيها في حقها فماتت، لم يتقدم لك أحد لطلب مناب، ما جاك حتى واحد، ما جاك أنت شنو تمشي للسوق وتنصب بريحة تقول يا لي يقرب من فلان الفليل كان شريك بيتك طيبة، أنت معترف بحق المرأة دي أو حق من قال له حق من خلال وفاتها توفت خلت قوتها يجي كانت تقدم لك حد وجابك حج وفاة وجابك ما يفيد وأن يريثها تحاسبه وتعطي حق وأنت مشكور على طرحك السؤال لأن نيتك حسنة وأنت تحب معناها تخلص روحك اليوم قبل غدا بارك الله فيك ما تعطي فلوس إلا ما يجيك حد ومعها حجة وفاة السيدة هذه المتوفية ويظهر وأنه وارث إذا كان تبين وأنه وارث إذا يملك واحد ما عنده حتى صيف وتعطيه لا إذا كان بين تعطيه ويمضي لك اللي هو أخذ منابه من حق أخته اللي هو عندك أنت.
1: نعم هذه بالنسبة لعبد المجيد توفيق من حمام بياضة أستاذ.
0: في توفيق من حمام بياضة بغاية العجالة يقول وأنا والدي توفي وترك عقارات قسموها قسمة مهيئة مش قسمة كتابية وقريضية لا أي أنت تصرف الطب الفلانية ورخص الطب الفلانية وحالة الشيوع مازالت قائمة بين الورثة لأن حالة الشيوع تزول بالقسمة والقسمة في العقارات كما هو الأمر بالنسبة لبيعها لا تثبت إلا بالكتب كاتب إذا كانت رضائية يلزم كتب يزيل حالة ينهي حالة الشيوع وطالما ليس هناك كتب فأن حالة الشيوع مازالت بينهم قال يمشي التوفيق في سؤال وماذا يقول رأوا أخويا باع قطعة أرض زيت هناك كان بوها من حيهم ويعمل منها زيت وما أعجاز عليه السيدي هاو عندك الحق أنت في حالة تمشي ما زال عندك الحق طالما تمشي تسهل في القبضة المالية وين ما يبدو أن حمام بيضة في تابع ولاية سليانة ولاية سليانة
1: أي
0: حمام أنا ما أعرف الحقيقة بقى نمشي نتجول في العشية تابع ولاية سليانة ربما الكريب مع تمديد الكريب أو ما إلى ذلك
1: طيب للكريب
0: يمشي يسهل في القبضة يقولوا بربي العام هذا جيش فلان بيع لفلان وسجلوا عقد قال لا مازال ما سجلش تمشي تسأل عند كاتب المصالح البلدية بل كتبوا عند محامي سجلوا أو دور عند السادة عدو الإشهاد على كل حال مازال عندك الحق إذا كان تعثر على حجة البيع تقوم بالشفعة تمارس حقك بالشفعة مازال عندك الحق الشفعة كما سلفنا قلنا قبل معاشك 6 أشهر وشهر أشهر في الإعلام مازال 16 لا 15 إذا كان عزيز عليك البليسة وتحب تأخوها أنت عندك الحق تأخوها بموجب ممارسة حق الشفعة تشفع فيها وتسترجعها وتولي منابر زيادة تولي من حقك هذيك باعتبار شفعتها زيادة على حقك بموجب الإرث ولهذا أنت تحب تعرف شنو ما هي مصلحتك أنت أن أخوك بيع ولا ما باعش وتسأل عليه لأنك أنت تحب تسترجعها أمشي شوف الثمن وأجرة العدل وأجرة المحامي وقت تعريف بالأمن ولمهم كل وعلموا بواسطة عدل منفذ مش المحامي على كل حال قلوا أنا راني حب نشفع فكت طبع أخذتها مع عند خويا أنا راني وليت معاه ونملك معاه على الشياء وما قسمناش ما قسمناش القسمة قلت لك بكتب وتاخذ البلايصة بموجب الشفعة
1: واضح أستاذ نعم نختم توا مع بالقاسم ملكيف أستاذ
0: هو سي بلقاسم الملكيف الحقيقة سؤال إداري أكثر منه وأنا الحقيقة للأمانة ما انتبهتش لسؤاله كما ينبغي وإنما يقول وأنا طالب عنده قطعة أرض 4 قطعات حب ياخذ شهادة حول
1: يقول لك ما مكنوش لكن أخذي حكم المحكمة الإدارية لصالحه الحكم هذه اتبقى ما تنفذ الشيء
0: ولا انا ثم خسيرة نوع من فقه القضاء
1: اي
0: الجديد وهو فقه قضاء في الحقيقه جميل ونائب فعال سيد الدار الحكم من محكمة الإدارية والمحكمة المدنية ورفضت الجهات اللي صدر لها ذلك الحكم بتمكينه انا سيدي جاي نمشي سيد رئيس محكمة في جندوبة ناخذ اذن عريضة نقول له كبلدية فلان الفلاني انا عندي اذن تعطوني الورقة الثانية يقول لي لا لا ما نستعرفش لا يا سيد قانون كما الحكام لو إذا رئيس محكمة ولا الحكم يصدر منه تمشي تقدم شكاية للسيد وكيل الجمهورية من أجل الامتناع على التنفيذ ما أمرت به السلطات
1: واضح
0: أنت توا الإدارة الفلانية أو الجهة الفلانية صدرت حكم بإلزام فلان الفلاني بتمكينك وقالك لا هاو ما لسيدي نشوف وشكون يغلب نمشي للسيد وكيل الجمهورية بالكيف ونعمل له شكايه ونقول له هذا صدر لي الحكم والسيد الجهة المعنية مشيت لها ورفضت تبحث عن السكولة ويمكنوك بموجب إذن النياب العمومي.
1: واضح أستاذ، هذه الإجابة إذا نختم بها لقانا لليوم في الاستشارات القانونية. بارك الله فيك أستاذ حبيب شعابي، شكرا ليك على تأمينك معنا هذا الموعد من لقانا لليوم. بارك الله فيك أستاذ شعابي، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. تحياتي ليك أستاذ وإلى اللقاء. شكرا لكم أنتم زيد الناس الكل اللي أكيد توصلتوا معنا وإلا تبعتونا على موجات راديو الكيف. نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: زبيدة بدة وحيدة في زنزانة الاحتلال.
3: بعيون زرقاء صافية، شابة في أوائل العشرينات، تتصدى للظلم والطغيان، تتعرض للتعذيب والضرب والإهانة. هي التي تحمل في أحشائها جنيناً وفي حضنها رضيعاً اقتسم معها ذيق الزنزانة واتساع الحلم. كانت المرأة الوحيدة في سجن الرجال بين جدران الزنزانة الباردة في ليالي الشتاء القارس، خاضت معركة من نوع آخر. هي زبيدة بنت عمار سيودية بدة.
4: أنا المرأة الوحيدة وكنت حبلة، تحكم علي بعام حبس قاع تنزيل، وصل 8 شهور وتحول وقتها لسرسي. في باجة مدير السجن قال لي ما ثماش سجن خاص بالنساء، المحامين وقتها اعترضوا باش يحطوني مع المجرمة. يا أخي مدير السجن فرغ بيرو وخلاني فيه. تربطت ولدي فتحي مازال صغير. يلا
3: ابن المناضلة فتحي بدة.
5: في باجة، في جام، في شتاشاتي، في زنزانة، راك البرد على السيمان، وقع لها سقوط وقعدت قاسي فيه للي توفيت. سلب الحرية مش حاجة سهلة.
3: أستاذ تاريخ مساعد بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجامعة جندوبة الدكتور محمد بشير الرازقي.
6: عذبت، كانت تبات في البيرون تاع المدير، كيف سجنت هي الوحيدة مرأة وتعذب ويهددوا فيها بولادها، وهي كانت خارجة من حمل وما زالت في مرحلة الإرضاع، ويبدو أنا باش ندخل في حمل جديد، وعذبت نفسيا وجسديا.
3: في قلب المدينة العتيقة بباجة، في زوايا هذا المكان، ولدت بطلتنا في 3 مارس سنة 24 و900 وألف، وولدت معها الأحلام والتحديات.
5: تربت في إربط في باجة، ولدتها زادة دوجة بالسيود بحلوس، كانت مناضلة لكن في الخفاء.
3: بطلة صنعت اسمها بمواقف الشجعان وبسالة الفرسان.
5: الجدرمة الفرنسوية والبوليس الفرنسي علما يدخلوا الدار جدي ويبداوا من البيت البيت يفتشوا يلقاوش سلاح. الوالدة كانت تتبعهم، عمومتي كانوا يتجار باش ما يهزوش فلوسهم، الله أعلم إنش نجموا يحطوا. بارك الله عليها كانت ذكية برشا وكانت تتبع.
3: قادت المظاهرات وتحدت المستعمر، فكان السجن والتعذيب. كانت وحيدة في الزنزانة.
6: امرأة سجنت عمرها 24 عام، يعني هي عندها نفس نضالي.
3: هي زبيدة بنت عمار سيودية بدة. ولدت في زمن كانت فيه المرأة ظلا في البيت وصوتا خافتا خلف الجدران، لكنها اختارت أن تكون صوتا عاليا في الساحات واسما لا ينسى في ذاكرة الوطن.
4: أنا من عائلة محافظة، المرأة وقتها ما كانتش تخرج وحدها، كان معاها رجل. حتى التعليم وقتها كان في الزوي وكان قليل. دور المرأة وقتها كانت تربية الأولاد، بعض الصناعات اليدوية. تزوجت في سن مبكرة. سي خميس بدأ.
6: هي لقبها الأوسط بن عمار. هي عائلة بلدية باجية قديمة، وصلوا إلى درجة من الثراء والوجاهة الاجتماعية. هي تنتمي إلى عائلة ذات وجهة، هي عائلة محافظة لكن ليست محافظة بالمنطقة المغلقة. العائلات المحافظة البلدية في تلك الفترة تعليم مرة كان فاعلرة. تزوجت مناظر، ثم نفس عائلي مهم جدا خلاها أني هي وجودها ليس كمرأة في المنزل فقط.
5: كانت دائما وأبدا تقول خسارة ما قريتش، وذاك علاش هي كانت متحمسة وكانت تدافع على المرأة. المرأة التونسية لازمها تقرأ. الوالد الله يرحمه كان يقول لها تبارك الله عليك ما عندكش شهايد ما قريتش، هكا ملك كان جيت قارية كيفاش.
3: رحلتها في النضال انطلقت من خلال اللقاءات السرية في الزوايا.
5: تربت في إربط في باجة، مناضلة صحيحة شجاعة. كان خالي صغير يعاونها في توزيع المناشير في الخفاء.
3: وبتأسيس الشعبة النسائية بباجة كتبت صفحة جديدة في تاريخ تونس.
4: راجلي ضم للحزب قبل ما يتزوجني، كيف عشت معاه وليت نعرف شنو الحزب والاستعمار. فكرت وقتها في تشريك النساء في الحزب، عرضت عليه باش يعاوننا في تأسيس شعبة نسائية. كانت وقتها في باجة وكنت أنا الرئيسة.
5: متزوجة من خميس بدة، انطلق في الانخراط الحركة الوطنية في آخر السنوات الأربعينات. الوالدة تحمست لتونس وانخرطت في الحركة الوطنية.
6: النساء البلديات كانوا قدوة في تونس كامل مش في باجة بر. إذن زبيدة، زبيدة كما يقولون البلدية، كانت قدوة لنساء باجة، سواء الخائفات أو المترددات. هما كانوا يشجعوا النساء المترددات أن يشاركوا في العمل الوطني، وأبناء النساء وأزواج النساء إذن هما كانوا رائدات على المستوى النفسي في المجتمع، كانوا نحو حواجز الخوف من الاستعمار. هي بدت ما يسمى بالمنظمات النسائية، كان عندها من الأول هدف خيري، وبعد تم هيكلة هذا الأمر في إطار نضالي. كانت عندها علاقة منذ آخر الأربعينات بالحزب الحر الدستوري، مش هو حدا، هي وزوج، وكملوا المسير مع بعضهم، وحتى في سجنها بعد هي سجنوا مع بعضهم.
3: جاء يوم 15 من جانفي سنة 52، اليوم المشهود في تاريخ باجة، فشكل يوما مفصليا في تاريخ الحركة الوطنية.
4: نهار 13 جانفي، الزعيم بورقيبة مشال بن زرد، عمل اجتماع ما لقاش صدى كبير، حب يزيد يحسس رجال الحزب في كل الجهات بخطورة الوضع مع فرنسا. كلم جماعة في باجة وقال لهم هاني باش نبعث لكم 10 نساء، ولمدوا انتم جماعة واعملوا مظاهرة وشوشوا على فرنسا.
3: حين انحنى البعض انتصبت زبيدة كالعلم الذي تحمله، قادت المظاهرات وتصدت لقوات الاحتلال بصدر عار إلا من الإيمان وحب الوطن.
4: جاونا 13 امراء من تونس، وسيلة بن عمار، أختها نيلة بن عمار، شادلية بوزقرو، خديجة الطبال. عملنا اجتماع سري في زاوية سيدي علي، وصلنا المقر الجامعة، طلعت شادلية بوزقرو للبركون، عملت خطاب شجعت به الرجال والنساء، وخطبت أنا وقتها، وخرجنا بالمظاهرة. وكيف هبطنا من الجامعة ولا والرجال يرشوا فينا بالزهر، فرحين بينا وناديوا بحياة تونس والزعيم بورقيبة.
3: في تلك اللحظة لم تكن امرأة، بل كانت روح أمة تنشد الاستقلال وصوت حق لم يسكته القمع.
4: وبعد النساء اللي جوا من تونس خذوا كرهبهم وروحوا، وإحنا وصلنا المظاهرة ونهز العلم وفرحة، وكانت دار المراقبة قريبة منعتنا السلطة من التعدية. أعضاء الجامعة قالوا لا، المظاهرة لازم تتعدى، وإحنا مسؤولين وهذه مظاهرة سلمية وعنا مطالب مش سلاح. بعد مضايقات وبعد نقاش تعدينا.
3: مظاهرة نسائية أعطت شارة الانطلاق لاندلاع مظاهرات أخرى.
4: نهار 15 جانفي 52 صارت مظاهرة كبيرة في باجة، أنا قدتها وقتها. زبيدة بدة رئيسة الشعبة النسائية بباجة، ما هيش وسيلة بن عمار، أما جاونا وكانوا معانا. وبعد ما خرجت المظاهرة رجعوا لتونس،
5: وقع جدال كبير في وقت من الأوقات أنه شكون قاد المظاهرة. الواقع أنه بالطبع زبيدة بدة في المقدمة مع شادلية بوزقر، على خاطر أهالي مدينة باجة يعرفوها هي، ما يعرفوش وسيلة بن عمار، ما يعرفوش شادلية بوزقر، هي كانت في المقدمة.
1: أثر مظاهرة نسائية وقعت في باجة، باش يكونوا الشعب نسائية في باجة، ألقوا عليهم القبض وهزوهم بالزر،
5: وديك كانت شرارة لتونس ككل.
3: مظاهرة سبقتها اجتماعات تحضيرية في الزاوية السماتحية، زاوية بابا علي السماتحي بالمدينة العتيقة. مظاهرة 15 من جانفي كانت منعرجا حاسما في مشوار الاستقلال.
4: من غدوة 6 تاع الصباح جاو هسوني، شدوني وشدوا راجلي وبرشا من رجال الجامعة والدساترة، حولونا للبحث. شكون قالك تعمل هكا؟ وشكون معاك؟ كنا قرابة 30 موقوف.
3: هي المرأة التي حولت عطر الأنوثة إلى نصل يمزق غطرسة الاحتلال، حين كانت الزوايا تفوح بعطر البخور والمدائح، جعلتها زبيدة بدة مكانا يفوح بعبق الثورة.
4: كنا نعملوا اجتماعات في الزوي، نعملوا زردة ونتلموا ونخطبوا ونوزعوا الاشتراكات متاع الحزب، وكان تجميع النساء وقتها صعيب، والنساء كانت خايفة من الاستعمار.
6: المرأة كانت هي تساعد الحركة الوطنية، كانوا يحضروا في اللقاءات. تم مؤسسات الاستعمار ما كانش نجم مسها، ولهذا حضرت المرأة لكي تغطي على عين المستعمر في الرقاب، وحافظت على عملها بدون تردد حتى بعد فترة السجن.
5: كانت شجاعة، كانت عندها شخصية مع مجموعة من النساء في باجة، يجتمعوا في الزوي، زاوية سيدي علي، في زاوية سيدي عبد القادر، وكانوا متحمسات للحركة الوطنية.
3: وفي أثناء الزردة تختلط أصوات الابتهالات بصوت الكرامة والطوق للانعتاق، كانت تمرر أحلام التحرر ورسائل الحزب الدستوري.
5: النساء كانت فرصة أنه يمشيوا للزوي ويتباركوا بالزوي ويتلموا، وكانوا يحضروا حتى من المناشير ضد السلطة الفرنسية أنذاك.
3: وحين سقط صالح الأصفر جراء التعذيب لم تكتفي زبيدة بالبكاء والعويل.
4: بعد راجلي ربطوا في القصبة في باجة، نهار ننحضر له في فطوره باش يتهز للحبس، جيني راجل باش يوصل القفل قال لي راهو ثم مناضل البارح دخلوه لدار الكوميسار واليوم خرجوه ميت، اسمه صالح ولد الأصفر. نعرف الراجل، خرجت نجري نلقاه ميت حطوه على لوحة مفروشة بالتبن والدم فوق الزليز، لافينه في برنوسه قالوا هزوه للجبانة ودفنوه، وجاو أهله يندبوا ويصيحوا وتلمت الناس. قلت لا نمشوا كلنا لدار القائد متاع باجة، داربونا الكل وتجي لجنة باش تشوفوا باش مات.
3: حولت مأتمه إلى ثورة جابت الشوارع، استحثت الهمم بكلماتها، وكأن دم الشهيد تحول إلى وقود لإشعال محرك الثورة.
4: أنا كنت وقتها بالسفساري والخامة وبديت نصيح ونعيط وبدينا نمشي، وحتى وصلنا لدار القائد كنت مرأة نقطب في وسط الرجال نحمس فيهم ونشجع فيهم، فما برشا رجال قالوا لي ما يمكنش باش تكون مرأة شجاعة أكثر منا، ولاو يسكروا في الحوانت يخرجوا في المظاهرات.
3: بقامتها الممشوقة وقفت في وجه قوات الاحتلال بالهتاف على صوتها، فخطت اسمها بالسفساري والخامة قادة النساء والرجال حين صمت البعض وخاف.
4: وقتها سكرت السلطة الطرقات الكل، وجات الجدرمية وقصوا التليفون، والأولاد بدأوا يضربوا بالحجر وردوا علينا بالكرتوج، وشدوا برشا شبان ضربوهم وبحثوهم شكون المرأة اللي بالسفزيري والخامة. قالوا لهم زبيدة بدا
5: الوالدة عملت شوشرة ووقعت مظاهرة، وبالطبع هي قادت المظاهرة، الوالدة شدوها ووقع توقيفها، حكموا عليها وقتها 8 أشهر. وقت اللي تسجنت هي كانت حامل، وأنا وقتها كنت رضيع، يوميا جدي كان يهزني للسجن باش هي ترضعني ونقعد بحلاها جديدة بعد نخش.
3: لم يكن السفساري قيدا بل كان شراعا للحرية، انبثقت منه قامة نسائية لم ترهب الرصاص ولا السجن.
5: عام 52 الوالد كان في محتشد زعرور وكان عنده حانوت، اليد الحمراء في الليل حرقوا والوالد في السجن وقع كالفلسة، احنا وقتها 4 صغار والوالدة حامل. هذيك الفترة كانت من أصعب الفترات اللي عشناها.
6: هي لم تبخل بشيء في إطار قضية الاستقلال، رغم أنها لم تكن تنتظر شيء من الدولة. بقيت رمز في مدينة باجة رغم أنه بقيت الولايات لا يعرفونها للأسف.
3: من رحم الأرض العطشة للحرية ومن عبق باجة الصامدة خطت زبيدة بدة اسمها بوجع السنين وآلام السجن.
5: تحكينا في بعض الأحيان أنه المقاومين اللي في الجبل اللي يتضربوا بالكرتوش ولا يتجرحوا يتصلوا بها، وقتها فما طبيب تونسي كانت هي وخالي ومجموعة أخرى من المناضلين يسعفوا المقاوم، والتحرك الميداني مع مجموعة من النساء الباجيات كانوا يتحركوا، مناشير، اجتماعات سرية، إبلاغ، تعليمات الديوان السياسي من تونس كان يجيها رسائل من عند القيادة، خاصة بعد 18 جانفي وقع إيقافها وانطلاق الثورة.
3: كانت الصرخة التي شقت صمت الخنوع لتعلن ميلاد قائدة تحدت الاستعمار.
4: أنا قعدت في باجة تقريبا 12 يوم في البحث ويهدوا فيا باش نقول أشكون يحرض فيا. مرة جابوا لي تصويرة بورقيبة عينيه منقوبة، قالوا لي هذا شكون؟ قلت سي الحبيب ومن دراك، قالوا ابصق عليه اللي خليك اليوم هكا. قلت لهم هذا قرطاس مش هو. ضربوني بكف.
6: هي في تلك الفترة كانت استثناء بالطبيعة، ما ثمش نقاش، وكانت رائدة. هي مهدت المشهد فيما بعد أنه تولي باجة تحتل مكان مهم جدا على مستوى الذاكرة النضالية التونسي، لأنه نضالها في فترة الحمل ولدت ثم زادت حملت، ما فكرتش في نفسها، ورغم ذلك ضحت بهذا كل. عندها من الشجاعة أن هي تنظر مصحر وطنية، كانت مستعدة أن هي تناضل، ضحت وزوجها في السجن وهي في السجن وإلى غير ذلك، وهذا كله يعني من أجل بلادها.
3: لم تكن زبيدة بدة مجرد امرأة قادت مظاهرة،
5: تحس بروحها رمز، تحس بروحها اللي ساهمت في استقلال تونس، هي وزوجها من القليل باش تلقى الزوج والزوجة يقاوموا.
3: هي ضمير وطن استيقظ ويرنو لبناء دولة الاستقلال، فكانت مؤسسة للاتحادات الجهوية النسائية في مطماطة وسجنان، وانخرطت في العمل في منظمة الدفاع عن المستهلك، كما ساهمت في بعث جمعية الهلال الأحمر، وكانت أول مستشارة بلدية منتخبة في باجة في دورتين، وتحصلت على الصنف الرابع من وسام الاستقلال.
5: اعطت كل ما عندها قبل استقلال تونس ومن بعد الاستقلال لآخر رمق، كانت ناشطة بدون مقابل، خدموا من أجل تونس.
6: هي من رائدات العمل النسائي بعد الاستقلال، مش من المنظمات النسائية التي نشأت بعد الاستقلال، هي كانت يما فاعلة أو مستشارة، هي راهي كانت مرجع، دولة اعترفت بهذا، الدولة كانت تعرف قيمة المرأة هذه رغم أنه معروفة كان في مدينتها.
3: غادرتنا في 12 من نوفمبر سنة 13 و2000 ودفنت في مقبرة الجلاز بالعاصمة.
5: كانت تحب تونس برشا أكثر من اللي تتصور، بالنسبة لها تونسي كانت ما تحبش الظلم، كانت لاخر رمق من حياتها عندها غيرة على تونس.
3: فارقت الحياة بقلب لا ينبض إلا بحب تونس والولاء لها، فكانت لبؤة الشمال التي جعلت السفساري أول راية للاستقلال، وخطت رحلة كفاح لبناء جيل العزة، جيل شرب حليب النخوة والوطنية مع حليب الأمومة، حتى صار الرضيع السجين سفيرا للحق.
2: زبيدة بدة وحيدة في زنزانة الاحتلال، قامت بدور المناضلة زبيدة بدة الفنانة فاطمة الصندي عن حوار صحفي للسيدة دول قايد. موسيقى الشارة أنس الزمالي، إعداد وتقديم فاتن التجاني، إخراج هند اليونسي. حماة وطن،
3: حماة وطن،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
7: إذاعة الكاف،
8: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من قلت وقولك الحق، والصبح إذا تنفس اكتب لنا من أنفاس هذا الصباح خيرا نعلمه، ورزقا نكسبه، وبشارة نسعد بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من خلال هذه الآية يتبين أن استجابة الله تعالى للعبد مرهونة ومشروطة باستجابة العبد لله تعالى أولا، واستجابة العبد لله تكون بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالطاعة لما أمر به واجتناب ما نهي عنه، وفي الاستجابة لله وللرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إصلاح للحياة في الدنيا والآخرة، وبالاستجابة يصلحنا الله سبحانه بتوفيقه لنا لأعمال البر والخير والطاعة، مما يوصلنا إلى الحياة الكريمة الطيبة في الدنيا، وإلى السعادة التي ليس بعدها سعادة في الآخرة. في صحيح البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني، فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ والله سبحانه وتعالى قريب مجيب لمن استجاب له. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وأعظم دليل على صدق إيمانك وقوة يقينك وشدة حبك لله ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هو سرعة استجابتك لأوامرهما. فعندما تسمع آية فيها أمر الله سبحانه وتعالى، وعندما تسمع حديثا فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبل ذلك مباشرة دون تباطؤ، دون تململ، دون تلكؤ. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمستجيب لله ورسوله هو مؤمن حي، فعلى قدر الاستجابة تكون الحياة. وقد شبه الله المستجيب لنداء الله ورسوله عليه السلام بالحي، فقال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وكلما زاد العبد في الاستجابة لله وطاعة أوامره، كلما زاده الله هداية وتوفيقا، وآخر طريق الاستجابة الجنة. والاستجابة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام علامة
للإيمان، فأهل الاستجابة هم المؤمنون حقا. وفي الاستجابة لله ورسوله سلامة العبد من حيلولة الله بينه وبين قلبه، لأن الله سبحانه حذر من أنه يحول بين العبد وقلبه فلا ينتفع بموعظة ولا يتحرك قلبه بترغيب ولا ترهيب. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وفي الاستجابة لأوامر الله سبحانه واتباع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم نجاة في الدنيا وفي الآخرة من هول يوم القيامة. قال الله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ألا فلنسارع بالاستجابة لأوامر الله لنكون على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

اللهم إنا نسألك في صلواتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا وتغني بها فقرنا. اللهم اكشف همنا واشف سقمنا واقضي ديوننا واجلو أحزاننا واجمع شملنا يا الله وبيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه. اللهم إنا نستغفرك من كل فريضة أوجبتها علينا في آناء الليل والنهار تركناها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا. نستغفرك اللهم من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله تركناها غفلة أو سهوة. نستغفرك سبحانك مددنا إليك أيدينا وفيما عندك عظمت رغبتنا فاقبل توبتنا يا الله وارحم ضعف قوتنا واغفر خطايانا واقبل معاذيرنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الحليم فلا تعجل وأنت الجواد فلا تبخل وأنت العزيز فلا تذل وأنت المنيع فلا ترام أنت المجير فلا تضام وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك. اللهم لا تصرف عنا وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: كيف
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. السادسة صباحا، موعد موجز لأهم الأنباء. تدخلت طائرتان عسكريتان أمس لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ ظهر يوم الأربعاء بجبل مركب بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغيير اتجاهها، وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبر الولاني، والذي أوضح أن هبوب الرياح من فترة إلى أخرى تسبب في ارتفاع مستوى النيران، كما ساهمت صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية سواء من جهة جبل لنقع ببوسيلة من ولاية جندوبة أو من جبل حريق من جبل المركب بالكريب في تواصل الحريق وعدم السيطرة عليها رغم مجهودات مختلف المتداخلين لليوم الثاني على التوالي. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري باتبار محمد علي المجري انطلاق موسم جني التين بالمنطقة وسط توقعات بصبة هامة رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مضيفا استعدادات متواصلة لتأمين عملية تسويق الصبة سواء بالتصدير أو البيع المحلي. يطالب متسكن ومعتمدية الطويرف من ولاية الكف بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 الرابط بين حدود ولاية جندوبة وطويرف. هذا أكد عضو المجلس الوطني للجهة والأقاليم سمير الحسناوي توقف الأشغال منذ أسابيع مما أثر سلبا على تنقلات المواطنين إلى المناطق المجاورة لقضاء شؤونهم والعمل. انطلقت فعاليات مشروع ألعب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكاف الغربية، وذلك في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع وبالتنسيق مع مختلف الوزارات ذات العلاقة. من المنتظر يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 من أوت الجاري ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ولفتت المنظمة الوطنية رواد الأعمال أن هذه هي المبادرة تتنازل في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ليوم 13 من أوت من كل سنة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لديها مخزون هائل من الذخيرة، مشيرا إلى شركة الدفاع تبني أكبر عدد من المصانع والمنشآت في تاريخ الولايات المتحدة. تأتي تصريحات ترامب كرد فعل مباشر على سلسلة من التقارير التي كشفت عن استنزاف لقدرات واشنطن العسكرية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. متابعة طيبة دائما على موجات إذاعتك، في اللقاء.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور لكل حبينا ومستمعينا، ان شاء الله تكونوا بخير وين ما انتم موجودين. 6:04 نبدو مع بعضنا اكيد منوعات صباح الخير حتى لتتواصل معكم ان شاء الله حتى للتسعة متاع الصباح مع مختلف الفقرات وفقرتنا الاولى كالعاده مع الفقره الدينيه.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الذي أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، ولا يشرك في حكمه أحدا، وخلق الجن وجعلهم طرائق قددا. الحمد لله رب العالمين، الذي جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتابا. الحمد لله رب العالمين، حمدا لشكره أداء ولحقه قضاء ولحبه رجاء ولفضله نماء ولثوابه عطاء. الحمد لله رب العالمين، الذي سبحت له الشمس والنجوم والطير في أوكارها، كل له أواب، فسبحانك يا من إليه المرجع والمآب.

تحية مجددا للكل، حبينا صباح الخير صباح النور الكل من يتابع اكيد في موجات اذاعه الكيف. توقيتنا 13 دقيقه بعد الستة. خلينا نعطيكم فكره على حاله الطقس من خلال عدد من المعطيات. من بعد ان شاء الله وقت يكون حاضر معنا الخبير على المعهد الوطني رصد الجوي يعطينا اكثر تفاصيل في موعد النشر الجويه بالطبيعه بعد السبعة. في بيجا اليوم العامل الجوي اللي يميز حاله الطقس سحب قليله والحراره تكون بين 26 و36 درجه مئويه. سليانه سحب قليله والحراره تكون بين 25 و36 درجة مئوية. الكيف سحب قليلة والحرارة تكون بين 23 و35 درجة مئوية. وجندوبة سحب قليلة والحرارة تكون بين 27 و37 درجة مئوية. مازلنا ديما معكم مع اختياراتنا الغنائية.

0: تلكاف
1: مع مساء خليفة وجوليا بطرس، نسمع بعضنا 26 دقيقة بعد الستة. ديما في صباح الخير، مازال عندكم تسمعوا من توا حتى للتسعة. أكيد وصلنا مع بعضنا الحدث في مثل هذا اليوم، الروبريك اللي المغرومين هكا بالتاريخ وكيف كيف زادة هاو كنفكركم بها ديما في تاريخ اليوم. وإحنا في موسم الأفراح وإحنا في الصيفية، ينجم يكون يوافق ذكرى زواج، ينجم يكون زادة عيد ميلاد، زيدا علاش ليه، والا زيدا هكا تاريخ. انتوما نجم ساعات هكا واحد يبدا في نهار ويقول اليوم اليوم شنو النهار، ساعات ينسى حتى ليامات، معناتها جمعه اثنين ثلاثه، فما بالك بالتاريخ ساعات يغيب على بالك وانت تبدا هكا مستحق باش حاجه هكا اداريه، حاجه ضروريه هكا طريقه. خلي التاريخ اليوم راسخ في بالكم، اليوم 7 أوت 2026. نرجع شويه للتاريخ بالنسبه ل 7 أوت 1493، تم في التاريخ هذا توقيع اتفاقية بين الملك أبو عبد الله محمد الثاني عشر آخر ملوك المسلمين في الأندلس وبين ملك القشتلين، باعلوا الأول بمقتضاها كل أملاكه في الأندلس وبعد غدرها. نفس تاريخ اليوم لسنة 1798، الولايات المتحدة تضم جزر الهاواي لنفوذها. نفس تاريخ اليوم لسنة 1819، وقوع معركة بوياكا اللي تهزم فيها سيمون بوليفار، فيها سيمون بوليفار الجيش الإسباني، وهي المعركة اللي مهدت لاستقلال كولومبيا ونهاية الهيمنة الإسبانية على أمريكا اللاتينية. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1921 تأسس نادي مولودية الجزائر الجزائري لكرة القدم، ويعتبر عميد الأندية الجزائرية. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1960 تم الإعلان على استقلال ساحل العاج عن فرنسا. وبنفس تاريخ اليوم ل سنة 2010 خوان مانويل سانتوس يتولى رئاسة كولومبيا رسميا خلفا لألفارو أوريبي بيليث. بنفس تاريخ اليوم لسنة 2017 حدوث خسوف جزء القمر استمر ما يقارب ساعتين، وشهد في كل من آسيا وأوروبا وأفريقيا وأستراليا. بالنسبة لمواليد هذا التاريخ، لشكون نقولوا هابي بيرثدي، وكالعادة بداية القائمة تكون مع ناس عاشوا وتوفيوا في حقبة زمنية بعيدة برشا على توا. كي نحكيوا على 7 أوت 317، هو تاريخ ولادة الإمبراطور اسمه صعب شوية، كونستانتيوس الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية. هو تاريخ ولادة كارل ريتر، العالم الجغرافي الألماني، تولد بتاريخ اليوم 1779. نزيدوا نقربوا شوية مع ليلى حمدي، الممثلة المصرية، تولدت بتاريخ اليوم 1929. نبيلة السيد، الممثلة المصرية، أيضا تولدت بتاريخ اليوم 1938. توبن بيل، الممثل الأمريكي، تولد بتاريخ اليوم 1942. مصطفى فهمي زادت تولد بنفس التاريخ وبنفس السنة 1942. مصطفى فهمي طبعا الممثل المصري. نقربوا أكثر مع شيماء سيف، الممثلة المصرية، تولدت بتاريخ اليوم 1987. أعياد ومناسبات تاريخ اليوم، هو اليوم الوطني في الكوتديفوار، هو عيد ميلاد بوغوتا في كولومبيا، ويوم الشهيد الأشوري أحياء لذكرى مذبحة سميل. هذه بالنسبة لأهم الأحداث وجولتنا طبعا في أهم الأحداث اللي صارت بتاريخ اليوم. نذكركم اليوم 7 أوت 2026، مازلنا معكم ديما في صباح الخير، ديما مع اختياراتنا الغنائية.

تحيه كبيره برشا كل اصدقائنا، صباح الخير من جديد. اكيد صباح الفل الكل ملتحق بينا في الاستماع من سيد علي الريحي اللي وصلنا 53 دقيقه بعد السته تقريبا على موجة اذاعه كيف، باش نتعدوا جولتنا في زهرك اليوم مع رحلتنا بتبيعه مع الابراج، رحله سريعه تنطلق مع برج الحمل. بالنسبه لبرج الحمل، مهنيا وماليا القمر في منزلك الثاني طالبك انك تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك، من المهم انك تعتني بخطواتك وحساباتك وما تهملش هذايا. بالنسبه لبرج الثور، برج الثور اليوم الشمس وضع داعم يمنحك احساس واصرار وذهن حاضر وتبدو جذابا وساحر زيدا، ويستمع ليك الناس اللي دايرين بيك بشغف. برج الجوزاء اليوم مهنيا وصحيا القمر في منزل الصحه، لازمك تهتم بصحتك وسلامتك وما تهملش شكوى جسدك، ومن المهم انك تنظم جهودك. عاطفيا في الافق تطورات تفرض نفسها ويزمك تتامل وتراقب في الصمت. برج السرطان بالنسبه مهنيا واجتماعيا القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك لتنميه اعمالك وتلفت الانتباه ويلتف من حولك الاصدقاء، فقط انتبه لحقوقك. عاطفيا الشمس بمنزل العلاقات يمنحك جاذبيه وطاقه عاطفيه وتتمتع بكل الحيويه والنشاط. برج الاسد عاطفيا واجتماعيا معاكسة القمر ربما تصيبك ببعض العصبية والغضب، بيزمك تحاول انك تقاوم وتعرف كيفاش تتصرف بهدوء. ومهنيا الوضع الفلكي دقيق، يزمك ترتب افكارك واولوياتك. برج العذراء عاطفيا القمر في منزل الحظ يوعدك بوقات حلوة تجمعك بالاهل والاحباب. مهنيا واجتماعيا الشمس في برجك تمنحك يقظة واصرار على انجاز اعمالك ويقدر الجميع عطائك، فقط انتبه لحقوقك. إذا برج العذراء، ما برج العذراء نمر البرج الميزان مهنيا القمر في منزل المدخرات اللي يخليك تنظر للمستقبل بواقعية وتخطط بالقدية وتلتمس أسباب للنجاح. وعاطفيا اليوم تدفعك الأفلاك للاقتراب من الناس اللي دايرين بك بود وذكاء. برج العقرب عاطفيا إذا كنت متزوج اعتمد اليوم على سعة أفقك باش تبدد أي سوء تفاهم مع شريك حياتك. مهنيا وعائليا يطالبك الفلك بانك تحمي نفسك من اي اعتداء على حقوقك ويزمك تصبر للمده الجايه. برج القوس مهنيا رغم الضغوط القمر بمنزل العمل الايجابي وترفع اليوم درجه عطائك وتعطي انطباع جيد. عاطفيا وعائليا رغم التشوش تساعدك الحاله الفلكيه اليوم على القيام بواجبك نحو الاهل والاحباء. هذه برج القوس برج الجدي مهنيا واجتماعيا تسعد اليوم بعطائك في نطاق العمل وتصلح علاقتك ببعض الناس اللي دايرين بيك. وعاطفيا القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وتنجم تغمر بها الناس اللي دايرين بيك. برج الجدي بالنسبة لليوم القمر في وضع معاكس، تحس ربما ببعض من العصبية، من المهم انك ما تتسرعش في اقوالك. وينصحك الفلك مهنيا واجتماعيا انك تبتعد عن المغامرات ويزمك تتحكم في ردود افعالك وتنتبه لحقوقك. برج الدلو بالنسبة مهنيا برج الدلو فما ضغوط والوضع الفلكي يدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم وتبرز مواهبك، فقط يلزمك تبتعد على الانفعال. برج الحوت رغم التشوش القمر بمنزل العلاقات يمنحك لباقة وتبدو مميز في نظر الأحباء والعائلة وتحسن التصرف. هذه جولتنا اليوم في عالم الأبراج اللي يكون فيه نازين عليكم الناس الكل. مازلنا مع التونسي ملك يا ملك، اكيد نهديوه لكم وراجعين معكم بعد الموجزه.

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: إشهار.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: السابعة صباحا مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل مجهود التعاون للحماية المدنية والغابات معضلة الجيش الوطني تطويق الحريق وإخماده الذي اندلع منذ أمس الأول بجبل لنقاع ببوسالم لينتشر فيما بعد ويمتد إلى جبل مرقب بالكريبة من ولاية سليانة. هذا وتدخلت طائرتان عسكريتان أمس لمعاضلة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ ظهر أمس يوم أول أمس الأربعاء بجبل مرقب معتمدية الكريب من ولاية سليانة، في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها وفق ما أفاد رئيس دائرة الغابات بسليانة صبر الولاني. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري باتبار محمد علي المجري انطلاق موسم جني التين بالمنطقة وسط التوقعات بصفة أهم رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجة الحرارة، مضيفا لاستعدادات متواصلة لتأمين عملية تسويق الصبا سواء بالتصدير أو البيع المحلي. يطالب متسكن معتمدية طويرف من ريد الكف بالتسريع في اشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 الرابط بين حدود ولاية جندوبة وطويرف. هذا اكد عضو المجلس الوطني جهة الاقاليم سمير الحسنوي. توقف الاشغال منذ اسابيع مما اثر سلبا على تنقلات المواطنين الى المناطق المجاورة لقضاء شؤونهم والعمل. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل 13 من أوت من كل سنة، من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 من أوت الجاري. تواصلت إيران وسلطنة عمان أمس لتفاهم على الخطوط العريضة لاتفاق وشيك يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما بحسب مصادر إعلامية. وقال مصدر رفيع عن الإعلان عن الاتفاق قد يتم خلال أيام، مشيرا إلى أنه ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: تحيتنا لكل أصدقائنا من جديد مع صوت فيروز. نص توقيت 19 دقيقة بعد السبعة نمشي مباشرة ناخذ فكرة أكيد على حالة الطقس في موعدكم اليومي مع النشرة الجوية. حاضر معنا سرحان أكيد على المهد الوطني للرصد الجوي يعطينا أكثر تفاصيل. صباح الخير سرحان. مرحبا.
1: نهارك زين، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي الكيف هذا الصباح.
0: يعيشك الله يخليك. برشا تركيز ديما كل ما نقربوا خاصة من الويكاند، برشا تركيز على حالة الطقس، نعرفوا موسم الأفراح والبحر وغيره، فخلينا ناخذوا فكرة معاك بطبيعة بكل تفاصيلها.
1: أكيد يعني بعد ما عدينا نعتقد صيف صعيب شوية تلخص في أيامات صعيبة في شهر جويليا، جاء الانفراج تدريجيا وبدأت الحرارة تتراجع تزامنا مع فترة أوسو. معروف عليها هذه الفترة يعني الانخفاض في درجات الحرارة صباحا وأثناء الليل، على الأقل نجم النقص من استعمال المكيف ونبعد على اللحظات الصعيبة. ككل الولايات الكيف تراجعت فيها درجات الحرارة خاصة مع هبوب رياح من القطاع الشمالي. نوعية هذه الرياح تساهم في تراجع في درجات الحرارة خاصة بعد موجة حر صعيبة، وأبرز ما ميزها هو طول الأمد متاعها. اليوم إن شاء الله نعتقد لكونه كباقي الأيام عودة إلى التقلبات الجوية الكلاسيكية المعروفة اللي تظهر في فترات ما بعد الظهر، لكن اليوم الخلايا الرعدية هذه المصحوبة بأمطار اللي بتكون أحيانا غزيرة باش تشمل مناطق الوسط ومحلين الجنوب مع تساقط محلي البرد. ولاية الشمال فيها نسائم شمالية يعني، ولكن طقس يتواصل قليل السحب إلى مغيم جزئيا. بحر مضطرب بعد ما كنا في اعلان عن هبوب رياح قويه شامله اساسا خليج جابس، وبالتالي تراجع الرياح او تنقل المنخفض الى الجهات الشرقيه يخلينا شويه موجه في بحوراتنا من الشمال الى الجنوب. بحر مضطرب مع درجات حراره قصوى. نعتقد لكون الارقام مالت الى الاعتدال بعد ما كانت كبيرة عادت إلى مستوياتها الطبيعية أو قاربت المعادلات اللي مستنسين سجلوها في العشرية الأولى من شهر أوت، ما بين 32 و37 بالشمال قرب السواحل والمرتفعات اليوم، وبين 38 و42 أرقام فيها جزء هام يعبر على حرارة مناطق الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. غدوة سحب عابرة تميز كامل البلاد. الملفت للانتباه هو التراجع في درجات الحرارة ما بين 30 و35 بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 36 و40 ببقية الجهات. أكيد الجنوب الغربي توزر وقبلي ديما الأرقام فيهم كبيرة، 42 مع ظهور الشيلي محليا. لحد كيف كيف ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ارتفاع أيضا بداية الأسبوع القادم، لكن إن شاء الله نكمله في عطلة آمنة. ردوا بالنا على رواحنا أثناء ارتياد الشواطئ، الحيطة والانتباه تبقى ضروريا، تقيدوا بتعليمات الحماية المدنية. ما ننساوش اللي احنا كل ما نقدمه كل ما نودع فصل الصيف تقريبا بقي فيه 30 يوم. الأجواء تحولت تدريجيا إلى الاعتدال، الخريف على الأبواب، نتهيئوا للتقلبات الجوية الكلاسيكية. إن شاء الله السلامة للناس الكل وعطلة آمنة فيما تبقى من هذا الصيف.
0: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة. شنهارك زين. بطبيعة كان معنا سرحان على المهد الوطني للرصد الجوي، هذه النشرة الجوية بكل تفاصيلها. تردوا بكم على روحكم ديما الناس الكل بطبيعة وقت تكون الدنيا سخونة، مع الحمد لله كالمعادلات قاربت المعادلات اللي متعودين بها الفترة هذه، فلا بأس. إن شاء الله إن شاء الله الناس كل تكونوا بخير. احنا مازلنا معكم مع اختياراتنا الغنائية.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
2: إشهار.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: السابعة والنصف موعد الأخبار، وفيه عناوين النشرة: تواصل مجهودات عون الحماية والغابات للسيطرة على حريق جبل مرقب الكريم ولاية سليانة بدعم طائرتين عسكريتين لتعزيز عملية الأطفاء. بولاية الكاف متابعة سير المشاريع التربوية بالجهة وعدد من الأحداثات التربوية الجديدة تدخل حيز الاستغلال مع بداية السنة الدراسية المقبلة. انطلاق موسم جني التين بجبة معتمدية تبار وسط توقعات بإصابة جيدة. كانت هذه عناوين النشرة، تأتيكم مفصلة تمام الثامنة إن شاء الله، تابعونا.

مجدد كل حبينا ومستمعينا مع إليسا نصف التوقيت 40 دقيقة بعد السبعة ديما على موجة إذاعة الكافي. صباح الخير إن شاء الله الكل تكونوا بألف صحة وعافية. وحنحكيوا على الصحة، خلينا نعطيكم فكرة بالنسبة للصيدليات المناوبة في ربوع الشمال الغربي. بالنسبة للقائمة باش نذكرها توا تنتهي اليوم بطبيعة انطلاقة من غدوة تكون فما قائمة جديدة. بالنسبة لولاية سريانة معتمدية الكريب صيدلية محمد تقية، سليانة صيدلية رشدي السعيدي، الروحية صيدلية هنون حسني، مكثر صيدلية عصام بوزيان، قافور صيدلية جلال الدين بن فرحات، بعرادة صيدلية محمد البنجيجي، كسرة صيدلية يوسف مفداوي، وبرقو صيدلية عصام بن عطية. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية جمدوبة، معتمدية عين دراهم صيدلية رضا الضيفلي، فرنينة صيدلية هاجر حمدي، جندوبة الجنوبية صيدلية عفيفة السلمي، جندوبة الشمالية صيدلية حذامي السريدي، بوسالم صيدلية منير مشرقي، تبرقة صيدلية خميس زرقاوي، وغردي ماي صيدلية غسان مجدي، وبالريجيا صيدلية إحسان الغزوانية. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية الكيف، معتمدية السرس صيدلية محمد الهشمي الشريشي، الدهمناني صيدلية سامي الضاوي، نبر صيدلية يمن مزي، الكيف صيدلية سمير تبرسخي، وألفة العروسي وأيمن الغرابي، معتمدية قلعة سنين صيدلية سيف الدين مسعودي، تجروين صيدلية هاجر مسعودي، لكسور صيدلية خالد تاتاني، وساقية سيد يوسف صيدلية أمال البغانمي. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية بيجا، معتمدية نبزة صيدلية منجية عباسي، مجاز الباب صيدلية وفاء قزم، تبرسق صيدلية هادي بالهادي، تستور صيدلية محمد علي بن حميدة، بيجا صيدلية فارس بن كوسا، تيبار صيدلية رفيق قزم، ويدس زرقة صيدلية نادية الشلواتي، وسيد اسماعيل صيدلية فراس انصيري. نذكركم هذا فيما يخص الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي بالنسبة لنهار اليوم. بالطبيعة أبارتير من غدوة تكون فما قائمة جديدة إن شاء الله.

أولى موعدنا الرياضية على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع. أولمبيك الكيف يقوم بجملة من الانتدابات في الساعات الأخيرة تزامنا مع انطلاق التحضيرات بالنسبة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. نذكر جدد عقود محمد العرفي وربيع شوشين حازم التونسي وسيف كرير، وانتدب محمد أمين الستيتي في خطة مهاجم، متوسط ميدان هجومي محمد أمين بن عزيزة، متوسط ميدان هجومي كذلك على الدين الجسمي. هذا بالنسبة لآخر الانتدابات بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف اللي كما ذكرت انطلق في التحضيرات مع بداية الأسبوع. غدوة جلسة عامة تقييمية لفريق جندوبة الرياضية، بعدها باش يتم الإعلان عن هيئة تسييرية باش تسير الفريق في بطولة الرابطة الثانية الموسم القادم. الأولمبي البيجي اللي وصل تحضيراته في عند راهم البارح تعادل في لقاء ودي مع فريق النجم الرياضي ساحلي دون أهداف. ذكر الأولمبي البيجي كان انهزم بداية الأسبوع أمام فريق قبول الجزائري 3-0. مادام نحكي على اللقاءات الودية، ترجي البارح فاز أمام فريق سان بيدرو 0-0، هدف محمد حاج محمود. وترجي جرجيس في عند راهم انهزم أمام فريق نادي خجلة الجزائري 2-1. اليوم النادي الأفريقي باش يلعب لقاء ودي أمام فريق تقدم سقيط الدير. مفاوضات قدمة بين الجامعة التونسية لكرة القدم والدول السابق نيجيل لجويني لرئاسة الإدارة الوطنية للتحكيم. للتذكير نيجيل لجويني كان جمع لقاء برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وإمكانية الأعلان عن اسم نيجيل لجويني في الساعة القليلة القادمة. سوبر كوب التونسي إمكانية كبيرة يتلعب في فرنسا في واحدة من المدن الفرنسية أو في واحدة من دول الخليج، مع إمكانية كبيرة أنه كذلك المقابلة باش تتلعب في ملعب رادس وتجمع النادي الإفريقي بفريق الترجي الرياضي التونسي مع نهاية شهر جانفي القادم. المسابقات الإفريقية وقرعة الدورة التمهيدية الأول، نذكر بالنسبة لكأس الكاف شوتينغ ستارز النيجيري هو منافس فريق النادي الرياضي الصفاقسي، وترجي في جرجيس في مواجهة فريق ديمبارز السنغالي. نذكر مقابلات الذهاب باش تلعب بين 4 و 6 سبتمبر القادم، ومواجهات الإياب بعد أسبوع بين 11 و 13 سبتمبر. بالنسبة للقرعة الخاصة بالدورة التمهيدية الأول لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، نذكر النادي الإفريقي جوليبا المالي وترجي معفى من الدورة التمهيدية الأول. هذا بالنسبة لفرق التونسية المشاركة في المسابقات القارية. نرجع لكرة القدم وانتقالات اللاعبين. تاج اسلام سالم يمضي رسميا عقد متعامي لفريق اتحاد بنقردان، واسم اخر من النجم الرياضي الساحلي يلتحق بفريق ملحمة ممسوسة هو غازي عبد الرزاق. نذكر في كرة اليد وسامر ميكي فسخ عقده مع فريق النادي الافريقي، وفي مونديال اقل من 18 سنة المنتخب الوطني التونسي انهزم امام كرواتيا 33 مقابل 23 لقاءات ترتيبية من المركز 17 للمركز 32. هذه أخبار الرياضة وبرقياتنا على موجات إذاعة الكيف. خليك معي من فيلم ماتينال.

0: صباح الخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد. شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعاها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و 590 في 18 دينار و 550. وفما زيدة سكادو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و 990 في 40 دينار و 990. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: إشهار الثامنة صباحا.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام أسعد الله صباحكم. في عناوين النشرة تواصل مجهودات عوان الحماية والغابات للسيطرة على حريق جبل مرقب الكريب من ولاية سليانة بدعم طائرتين عسكريتين لتعزيز عملية الإطفاء. بولاية الكافة متابعة سير المشاريع التربوية بالجهة وعدد من الأحداث التربوية الجديدة تدخل حيز الاستغلال مع بداية السنة الدراسية الجديدة. انطلاق موسم جني التين بجبة معتمدية تبار وست توقعات بإصابة جيدة. تتواصل مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وبمعاضة الجيش الوطني تطويق الحريق وإخماده. الحريق الذي اندلع منذ أمس الأول من جبل لنقاع ببوسهلم لينتشر فيما بعد ويمتد إلى جبل مرقب الكريب ولاية سليانة. هذا وتدخلت طائرتان عسكريتان أمس لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ ظهر الأربعاء بجبل مرقب معتمدية الكريم ولاية سليانة، في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها بما يشكل خطرا على أعوان الغابات ووحدات الحماية المدنية ومختلف المتدخلين، ويستوجب توخي المزيد من الحذر وفق ما أفاد رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني، موضحا أن هبوب الرياح من فترة إلى أخرى تسبب في ارتفاع مستوى النيران إلى ما بين 15 و20 مترا، كما ساهمت صعوبة التضاريس وتعدد الجيوب النارية سواء من جهة جبل لنقاع ببوسالم ولاية جندوبة أو من جهة حريق جبل مرقب الكريب في تواصل الحريق وعدم السيطرة عليها رغم مجهودات مختلف المتدخلين لليوم الثاني على التوالي. وأكد أنه تم تركيز آلة كاسحة وعدد من شاحنة الإطفاء بالقرب من عدد من المنازل التي اقتربت منها النيران لمنع وصول ألسنة اللهب إليها، فضلا عن تدعيم المعدات بآلة كاسحة ثانية لفتح المسالك أمام شاحنة الإطفاء وتمكينها من الولوج إلى عدد من الأماكن للسيطرة على الحريق. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحرية بتبار محمد علي المجري انطلاق موسم جني التين بالمنطقة وسط توقعات بإصابة هامة رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أن الاستعدادات متواصلة لتأمين عملية تسويق الصابة سواء بالتصدير أو البيع المحلي.
0: حلقة موسم مجاني كرموز صابت موسم بخير رغم التغيرات المناخية اللي موجودة في الشيلي أبايا ودرجة حرارة فاقت المعدل العام ثم مؤشرات ثم شوية تياح متاع كرموز لكن الناس قاعدة تفادى فيه بالشق وإن شاء الله بشوية ماء صابت تتراوح ما بين 4,000-4,500 طرناطة. بالنسبة للتسويق أنا ما عندناش إشكال عندنا ثلاثة محاور نتاع الكرموز في الجب المحور الأولاني هو التسويق البر ثم عندنا مستثمرين يصدروا فيه خاصة للشقيق ليبيا معامل تاع التحويل مزات ما تنقدش شوية أخرى تنطلق نص الموسم إن شاء الله التسويق المحلي ثم كميات الضياع تو ثم حكاية يتحجر الكرموز توصلوش الماء تبقى دورة بعشر أيام ولا بثمانية أيام تاع ماء ثم شوية ضياع المهرجان أنا على بإذن الله ينطلق 20 أوت إن شاء الله أنا نحضروا ليه ثم تحضيرات ثم سهرات ثم ندوة المهرجان مازال في البداية نتاعه ثم شوية صعوبات تمويل.
3: يطالب متسكن معتمدية التطوير في ولاية الكاف بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 الرابط بين حدود ولاية جندوبة ومدينة الطويرف. هذا أكد عضو المجلس الوطني جهة والأقاليم سمير الحسنوي توقف الأشغال منذ أسابيع مما أثر سلبا على تنقلات المواطنين للمناطق المجاورة لقضاء شؤونهم والعمل.
5: بالنسبة للطريق 173 لاحظنا تباطم المقاول ثم إضراب العمال قالوا المقاول ما خلصناش المقاول يقول ما عنديش مواد أولية بعدنا في آخر زيارة زارها سيد زير تجهيز للطريق بتدشين اتمام قمطرة ولج السدرة في شهر جويلية وبالنسبة ل 173 تعهد المقاول بإتمام الخط للطويرف في شهر أول وباش نقل الحظيرة لساقي سيدي يوسف ما رأينا شيء لا تقدمت الأشغال من بعد الزيارة لا رينا حتى حاجة احنا نطلب كنواب وكمواطني كمجتمع مدني أتسرع في هذا الطريق 173 بيجينا شتاء بزيد نتعطلوا أكثر فلذا نطلب من سيد الزير تجهيز زيارة 173 في أقرب الأجيال.
3: أكد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي فرجيوي أن المشاريع التربوية بالجهة والبالغ عددها 178 مشروع موزع على مختلف المعتمديات تشهد تقدما ملحوظا منها 71 مشروع منجز بالكامل و40 مشروع بصدد الإنجاز و96 مشروع في مرحلة الدراسات و43 مشروعا في مرحلة تقييم العروض. وأضاف أن نسق إنجاز المدرسة الإعدادية ببرج العيفة قدر ب 70% فيما بلغت نسبة تقدم إنجاز المدرسة الإبتدائية بالقصور حوالي 95% ومن المنتظر أن تدخل هذه المؤسسات التربوية الجديدة حيز الاستغلال مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
6: الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 26 و27 بحول المشاريع اللي هي بصدد الإنجاز المشاريع الأشرفت على النهاية في العديد من المؤسسات التربوية وخاصة المدرسة الابتدائية الجديدة القصور ستفتح أبوابها في مستهل السنة الدراسية 26-27 عددية برج العيف اللي هي شارفت على النهاية خاصة القسم الخارجي وبالتجهيزات خاصة في المدرستين هذه المدرسة الابتدائية القصور والمدرسة الإعدادية برج العيف. احنا انطلقنا منذ 22 جوان في أغلب مؤسسة التربية سواء بالدهن سواء بسيارة المجموعات الصحية وهذا المشروع هو ما زال متواصل يشمل 179 مؤسسة تربوية وكذلك 47 مؤسسة إعدادية وثانوية. هناك مشاريع انطلقنا فيها الأسيجة تم تركيز الحظيرة في العديد من المؤسسات التربوية مثل المؤسسة الابتدائية برج العيفة المنجم القلعة الخصبة في كذلك بعث ورشة لصيانة الطاولات والكراسي وقاعدين نخدموا على الشكل الأخرى الإشكاليات اللي هي في الماء فما دراسات في تركيز خزانات. اليوم كان عندنا جلسة مع قطر الخيرية اللي هي كذلك مش تتدخل في عديد المؤسسات وخاصة طرحنا مشكلة النقل.
3: مع اقتراب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف كثفت الإدارة الجهوية الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالكاف حملة المراقبة للأسواق والمحلات لمعاينة ظروف خزن وحفظ وعرض المنتوجات المرتبطة بهذه المناسبة وفق ما أفادت به المنسقة الجهوية للهيئة منى حمديني.
7: برنامج مراقبة رسمية خصوصية للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع بمخلال هذه المناسبة كامل معتمديات ولاية الكاف ضمن فريق مشترك حيث تم التركيز خلال هذه المراقبة على ظروف الخزن والحفظ بالنسبة للفواكه الجافة زجوجو وغيرها من منتجات ذات الاستهلاك الواسع مراقبة مكونات المنتجات خاصة فيما يخص الملونات المحظورة والمنتجات مجهولة المصدر مراقبة التأشير والإشهار هذا مع تكثيف عمليات المراقبة على أماكن الخزن في المرحلة الأولى ثم أماكن العرض وتم توجيه توجيه تنبيه كتابية لبعض المحلات لتجاوز الإخلالات. هذا مع العلم أن الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية تقوم باقتطاع عينات من هذه المنتجات، خاصة مادة الزجوجو حلوى الزينة الفواكه الجافة، للتثبت من السلامة الصحية لها، مع العلم أن تنفيذ عمليات المراقبة الرسمية مستمرة خلال هذه الفترة.
3: انطلقت فعالية مشروع ألعب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية معتمدية الكف الغربية، وذلك في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع وبالتنسيق مع مختلف الوزارات ذات العلاقة. يهدف هذا البرنامج إلى الإحاطة بالفئات الشبابية والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال إدماجها ببرامج هادفة ومفيدة عبر تنظيم عديد الورشات التطبيقية التي يؤمنها مكونون مختصون في المجال. من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهر افتراضية يوم الجمعة 14 من أوت الجاري، وببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ولفتت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال أن هذه المبادرة تتنزل في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ليوم 13 من أوت من كل سنة. وستفتتح هذه الفعالية وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وذلك تأكيدا على أهمية دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية. وستقدم المنظمة خلال التظاهرة أهداف البرنامج ومحاوره وشروط وآلية الترشح ومراحل الانتقاء والاستفادة من البرنامج. أعلنت وزارة التربية أمس الخميس عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 أو 2000 للناجحين في مرحلة القبول الأولي. وأضافت في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر شبكة تربوية للرابط www.edunet.tn. في أخبار العالم، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 48 فلسطينيين أصيبوا منذ بدء العدوان الاحتلال الصهيوني على مخيم قلندية شمال القدس المحتلة، وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطية وقنابل غاز السام المسيل للدموع على الفلسطينيين. توصلت إيران وسلطنة عمان أمس إلى تفاهم على الخطوط العريضة التي فاقوشيك يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما بحسب مصادر إعلامية. وقال مصدر رفيع أن الإعلان عن اتفاق قد يتم خلال أيام، مشيرا لأنه ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. أوضح المصدر الاتفاق المقترح يهدف إلى استئناف الملاحة في مضيق هرمز الحيوي على أن تستخدم السفن الداخلة للمضيق الممر الملاحي الأقرب إلى إيران، فيما تستخدم السفن المغادرة منها الممر الملاحي الأقرب إلى سلطنة عمان. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: تواصل مجهودات أعوان الحماية والغابات للسيطرة على حريق جبل مرقب الكريم من ولاية سليانة بدعم طائرتين عسكريتين لتعزيز عملية الإطفاء. بولاية الكف متابعة سير المشاريع التربوية بالجهة وعدد من الأحداثات التربوية الجديدة تدخل حيز الاستغلال مع بداية السنة الدراسية المقبلة. انطلاق موسم جني التين بجبة معتمدية تبر وسط توقعات بإصابة جيدة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
8: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليولهم الأولوية وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سايق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: صباح الخير.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
4: هاي تك.
5: تحية مجدد لكل حبينا ومستمعينا. موعدكم اليومي مع آخر أخبار التكنولوجيا، والبداية باش تكون مع جوجل كلاود وجديدها اللي معاها أبرمت شركة ميرانديل المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، شركة متعدة مع جوجل كلاود للحصول على قدرات حوسبة ضخمة تدعم أبحاثها في مجال الذكاء الاصطناعي القادر على تحسين نفسه. تعكس الاتفاقية زوز اتجاهات يهيمنوا على صناعة الذكاء الاصطناعي. الحالي الأولاني هو تسابق شركات الحوسبة السحابية الكبرى لاستقطاب الشركات الناشئة عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والثاني هو سعي شركات الذكاء الاصطناعي لتأمين أكبر قدر ممكن من موارد الحوسبة لمواكبة توسعها السريع. وكان صرح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي شركة ميرانديل بينها نيشا بور أنه قيمة الصفقة تتجاوز 100 مليون دولار، وهو ما يعادل تقريبا نفس التمويل التأسيسي اللي جمعته الشركة في أواخر الشهر الماضي، وقت اللي بلغت قيمتها السوقية نحو مليار دولار. بالنسبة طبعا لهذا الخبر الأولاني، الخبر الثاني باش نحكيه على إلزام ميتا بدفع 567 مليون دولار. هذي عنوان الخبر اللي جاء بعد ما أمرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية شركة ميتا بدفع المبلغ هذي لصندوق مخصص للصحة النفسية للقاصرين وتعديل آلية عمل منصاتها للمستخدمين صغار السن، بعد ما خلصت المحكمة لأنه الشركة تتحمل مسؤولية عن الأضرار بسلامة الأطفال وصحتهم. وأصدر القاضي بريان في مدينة سانتا في حكم بأنه الشركة تسبت في إزعاج عام في نيو مكسيكو، وأيد بهذية موقف المدعي العام للولاية راؤول وهو من الديمقراطيين. وكان توريز قد اتهم شركة التواصل الاجتماعي بتصميم منتجاتها بطريقة تخلي القاصرين يدمنوا ويتقاعسوا عن حماية الأطفال زيدا من الاستغلال الجنسي على منصاتها بحسب ما أوردته رويترز. وأمر زيدا الشركة بفرض مجموعة من تدابير السلامة لحماية المستخدمين الصغار بما يشمل وضع حدود شهرية على استخدام القاصرين الفيسبوك والإنستغرام، وقيود على الإشعارات وضوابط أكثر صرامة على اتصال البالغين بالقاصرين، وضمانات لحماية المستخدمين وقت التفاعل مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز آليات مراجعة البلاغات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وهذا بموجب مرسوم باش يبقى ساري لخمس سنوات. هذا يتعلق بمنطقة واحدة، ماذا بينا تتعمم كيد في كل مكان، وهذا هدف ديما حماية الصغيرات، وحنا نعرفوا للأضرار من الإدنان وغيره وصولا للاستغلال الأطفال هذوما في أغراض بتبع خايبة كلها بطبيعة تتأدي النتائج سلبية برشا تستهدف الصغيرات وحتى الكبار. آخر خبر باش نحكيه على قرصنة اللي صارت واللي استهدفت شركات أمريكية، وهذه ما كشفت عليه بيانات من جوجل وبيانات في مجال الاستخبارات الانترنت، طلعت عليها رويترز انه قراصنة الكترونيين طلبوا فدية ويستخدموا المكالمات الهاتفية لاختراق ضحاياهم، ويستهدفوا عشرات المؤسسات المالية الأمريكية البيرزة وغيرها من الشركات خلال الشهر اللي تعدى هذية. وتظهر البيانات انه القراصنة انشأوا مواقع الكترونية لسرقة كلمات مرور موظفين بشركات للاستثمار المباشر والخدمات المالية، بما في ذلك بلاكستون وبريدج ووتر أسوسيتس وأبولو جلوبل وشركات أخرى كما تي بي جي كما سي ام اي وبرشة شركات أخرى. وامتنعت الجوجل على تعليق العلامة توصلت ليه الرويترز، وصرحت في مدونتها أنه بعض الشركات ما زالت ما أفصحتش على أسمائها ودفعت فدية للقراصنة. وصرح خبراء أنه استخدام القراصنة فرسنا لأساليب بسيطة كما المكالمات الهاتفية لاستهداف القطاع المالي. يظهر كيفاش إنه الأساليب القديمة رغم برامج الأمان المتطورة والتهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مازالت من بين أكثر الأساليب فاعلية. هذه أخبارنا اليوم في هاي تيك، ديما تبقوا هكا أب تو ديت بتبيع مع كل الجديد الجديد في عالم التكنولوجيا، وإحنا معاكم ديما في صباح الخير. مازلنا مع بقية اختياراتنا الغنائية.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
0: إشهار.
2: إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.

0: مجدد كل حبينا ومستمعينا مواصلين معكم مشوار ديما في صباح الخير صباح النور صباح الفل الكل يتبعوا فينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. نحكيو على بلاغ يجي عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحديدا على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكيف حول توزيع مشيت الزيتون زيت عقل خضرية هكا إن شاء الله يكون نسب قريته بالصحيح على كل في تار مواصلة تنفيذ عناصر مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بحوض وادي تيسا تعتزم مندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية توزيع مشيت الزيتون زيت صنف شتوي للغراسة بالحقل أو لتثبيت أشغال المحافظة على المياه والتربة المنجزة أو بصدد الإنجاز بمناطق تدخل المشروع لتشمل عدد من العمادات معتمديات السرس والكسور والدهميني والنبر والكيف الشرقية. فعلى الفلاحين المالكين عقارات فلاحية بالنوعية هذية من الأشغال أنه يقدموا طلباتهم بخلايا الإرشاد الفلاحي مرجع نظر للحصول على مشاتل الزيتون. هذا وتذكر مندوبية بأنه عملية التوزيع باش تنطلق بداية من شهر سبتمبر 2026. موصينا احنا معاكم وكالعادة جولتنا باش تكون في أسعار السوق كيما تعودتوا كل نهار جمعة من بيجا, واليوم باش تكون مباشرة مع زميلنا نيجي الخلولي. نيجي صباح الخير, مرحبا.
1: صباح الخير إيمان, وصباح الخير كيف مستمعي العتكاف.
0: يعيشك نيجي, وين موجود بالضبط
1: اليوم؟ أكيد بعد جولة إيمان في سوق نهج خير الدين باشا المعروفة بزنيز, ما شرحت لكم فكرة بطبيعة بلا حركية إيمان اليوم ديما بالجمعة
0: وهكا نسمع وإحنا شوية هكا شوية فما حس بحديك دونك فما ذولي حركية باهية.
1: لا إيمان الحركية مش كبيرة برشا الحقيقة, خلينا نكون صحيح الحركية ضعيفة شوية نهار الجمعة اللي معروفة يكونوا في بيجا الحركية ديما أكثر تكون بالثلاثة وبالسبت تكون حركية أكثر إيمان معناتها نهاية الأسبوع الناس قاعدة تخرج تقضي كل شيء اليوم معناها فيها عليها الحركية معناها صحيح فما تزويد السوق بصفة طبيعية ما فماش نقص في بعض المواد الاستهلاكية لكن الأسعار مازالت فيها وعليها
0: إيمان ولا أسعار زادة فيها وعليها
1: مازال فيها وعليها
0: الأسعار خلينا ناخذوا فكرة
1: فما أسعار في المتناول وفما أسعار معناها غالية وكما اللحوم الحمراء غالية الدجاج فما نقص شوية معناها
0: الغليل زادة تصور بالضبط
1: الغليل بالطبيعة إيمان ديجا دي بنحكوا فيها معناها الغليل أسعارها تعالى باش نعطيكم التفصيل أكيد بعد جولتنا في السوق نهج خير الدين باشا المعروف بزنيز بطبيعة سوق يستخدم عدد معناها لا بأس به كل يوم الزوار بيجوا حتى من خارج بيجا لأنه معروف عليه حتى بالخضرة بالفريشكا معناها مش عطيكم الخضر اليوم

0: نتاعها، المصواب من دينار حتى لل 16% حتى لل 2000، الخضر الورقيه بالنسبه للسمك المعدنوس كرافس سبناه والسبناخ 500 مليم اللي اثرت عليها موجه الحراره والحرائق. ايمان راهي عندها تاثير كبير برشا حتى على خاصة ارتفاع درجة الحرارة، الفلاح ما نجمش ينحي ويضر المنتوج، وهذاك علاش نشوفوا راهو الأسعار ماشي مستقرة الحقيقة، عندها تداعيات ارتفاع درجة الحرارة في الفترة اللي فاتت برشا منتوج تضر، وهذاك علاش نشوفوا حتى بتزويد السوق ممكن ينقص شوية. على كل بالنسبة إن شاء الله الأسعار بطبيعة توارى وذروة الإنتاج، المفروض تكون الأسعار خاصة الخضار تكون في المتناول، هي معناها والغلال اللي نشوفه زيادة خاصة القرعيات البطيخ والدلاع. الموسم نتاعهم ايمان تويكا تقريبا في اوت وتويكا تبارك الله، معناها لو انه مش موجود في السوق في بيجا ايمان بالنسبه للكرموس في خميرينا هوش، نتمنى ان يكون موجود، نعرف برشا ناس تحب الكرموس، وتوا بدا الموسم في جبه اللي معروفه بانتاجها الكرموس، ان شاء الله تكون موجود معناها في بالنسبه للسوق، وسنة صعبة معناها جيده بالنسبه للسنة تقريبا رغم بعض الصعوبات. على كل بالنسبة للغلال البطيخ الكيلو نتاعو من 13% 15% طاح شوية، دلاع من 800 حتى 1200، التفاح فما ب 2000 وفما ب 3500، الخوخ بوطبقايا 4800 حتى 6000، العوينة من 3000 ل 4500، الدقلة 7000 ل 10000، العنب مازال في فيه اللي نجم نقولوا، والأسعار طالعة 6500 حتى 8500. اللحوم البيضاء بالنسبه للدجاج فما 9000 وفما حتى 9500، والحقيقه مازال تحسن طفيف مقارنه بالاسبوع الفارط اللي شفنا نقص. الاسكالوب 18 دينار، الكبده 15 دينار، كركاس 2500، جوانح 6000، والعظم دينار، اللحوم الحمراء العلوش 60 دينار، بالنسبه للبرشني 55 دينار، هبره بقري 48، كرشة علوش 10000، كرشة بقري 8000، رأس علوش وقلة برشنية 25 دينار، بالنسبة للهرقمة 15 دينار، المرقاز من 30 ل 35، بالنسبة للكبدة علوش 60 دينار، كبدة بقري 55 دينار. نختم معكم بالحوت اللي موجودة تحقيقات، فما تحسن الحوت مقارنة ببداية الأسبوع، بالنسبة للسردينة فما ب 4800 وفما ب 6800، سبارس 3800، بالنسبة للبوغا 12 دينار و 800، بالنسبة للقاروس فما 21 دينار و 500 وفما ب 27 دينار و 800، الدورات 22 و 800 وفما 23 و 500، واللمبوكا 21 دينار و 800 تقريبا. هذوما هم الأنواع الموجودين من الحوت، ونعرف برشا ناس تحب النوعية هذيا من اللحوم إيمان، لكن التزويد كل مرة تلقاه موجود الأنواع ومرة لا حسب العوامل المناخية وحسب الطبيعة، لأنه احنا في بيجا سواء من بنزرت تجينا من تونس العاصمة ولا من تبرخة معناها يجونا بالنسبة للحوت، لأنه فعليا إيمان احنا ما عندناش مرفق بحري رغم وجود ساحل على طول 26 كيلومتر، لكن ما فماش حقيقة حتى الصياد الموجودين رغم صيادة صغار، وخاصة صيف إيمان حتى المنتوج اللي خرجوه
1: بالوقت دي جاي
0: يفوت البحر إيمان، يفوت البحر زوارع وإلا المقاسب وإلا كابني جروب.
1: صحيح، يعطيك الصحة، وكإشارة احنا نجمو نشيروها لهنا السيفية كمازالت مازال عندكم وقت، كان ما جربتوش هكا حبيتها تخرج فريشكا وتشويها بالوقت، البوسيبيليتي هذية موجودة أكيد في حلق الويد وموجودة في المقاسب هكا ولا نيجي.
0: أكيد إيمان، أكيد نجمو يمشيوا البحر خاصة البحر نتاع عائلات ونضيف، يلقاو على الأقل يمشيوا غاديك يعدوا عشوية ولا يعدوا نهاير مزيان، خاصة والعطلة مازالت والصيف مازال، وان شاء الله معناها البحر يكون اكيد راكح معناها ويمشي وعدي وجو باهي، والطبيعه خاصه اللي في الطريق اللي يهز للحلق الوادي الزوارع والا المقاسب والا كابنيكرو.
1: بالضبط، البلايص كلها حلوه برشا، وعن تجربه نقول لكم راهو بلاصه للاكتشاف اذا كان مازلتوا ما اكتشفتوهاش. شكرا ليك ناجي، تحيه كبيره برشا ليك، وان شاء الله نهارك زين. الى اللقاء، احنا مازلنا معكم ديما على موجات اذاعه الكف.

عسلامتكم الناس الكل من جديد. أكيد وصلنا تقريبا نهاية المشوار. مقبل حبيت نسلم على كل الأصدقاء اللي كانوا حاضرين معنا من بداية الحصة حتى للتو. إن شاء الله كنوا وفقنا في الاختيارات وإن شاء الله كنا ضيف خفيف الظل عليكم. نسلم على كل من سابرين أم لجينة ورودينة تقول صباح الورد والفل ياسمين. يعيشك صباح الفل سابرين. حبيبي يقول صباحك ورد وفل وياسمين أختي الغالية إيمان. تحملها لكي نساء من الصباح الباكر من شط جابس الجميل تستقبلها نساء من جبال الكيف الجميلة. يومك جميل أنت وكل زملائك في الراديو وكل أهلينا في الكيف الجميل. شكرا ليك يعيشك مرحبا. أم أسلم نقول أشرق صباحك بألوان الورد وأزهرت أوقاتك فلا وياسمينا. صباحك نور وزهور تنثر في ثنايا الجمال حيث هناك الرائعة على الدوام. يعيشك الله يخليك إيمان حيث نجم تألقها لا يأفل. تحياتي وأمنياتي بدوام الصحة والخير والأوقات الطيبة. دمتي في رعاية الرحمن وجمعة مباركة يا رب على جميع. شكرا لك على كلماتك الحلوة ومرحبا بك. كيف صديقنا أحمد يقول صباحكم الله بنسائم رحمته وأنعم عليكم برضاه ومحبته وجعلكم من أحبابه وصفوته وألبسكم ثوب تقويه وعافيته. شكرا لك على دعوات الحلوة. صباح الخير صباح النور لك وكل أصدقائنا. صابرين يونسي تقول صباح الفل ياسمين تحية طيبة لك وكل الأصدقاء وكيفة فريق البرنامج اللي عامل معاك. تقول تحياتي لمستمعي ذات الكيف وجمعة مباركة إن شاء الله. يعيشك الويزا حميدي تقول صباح الفل والياسمين تحياتي لكل فريق إذاعة الكيف وكيفة المستمعين والحضور وجمعة مباركة على الجميع. لطفي زيدا العمري يقول نهاركم طيب جميع الكل. ألف الميجي صباح علينا. أمال زيدا فاتيمة كل الأصدقاء شكرا لك. زيدا ميكازا شكرا لك. سعدي عمر فديوي مرحبا. مليكة زيدا الخلفاوي مرحبا بيك وشكرا على الدعوات الجميلة. وكل الأصدقائنا كانوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التو. احنا هكا وصلنا معكم لنهاية حصتنا. فريق كامل اكيد يسلم عليكم الناس الكل. هند اليونسي في التكنيك. عيد الجندوبي في مراقبة البث من غرفة فنية مركزية. ألفة بوعشة في التنسيق العام للحصة. ميكروفونيا كنت معكم إيمان حنيشي. باي باي.

0: صباح الخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد. شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعاها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و 590 في 18 دينار و 550. وفما زيدة سكادو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و 990 في عوض 40 دينار و 990. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: إشهار
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
5: 9 صباحا. مستمعينا الكرام أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل مجهودات عون الحماية المدنية والغابات بمعاضدة الجيش الوطني لتطويق الحريق وإخماد الحريق الذي اندلع منذ أمس الأول من جبل لنقاع ببوسلم لينتشر فيما بعد ويمتد إلى جبل مرقب الكريب من ولاية سليانة. هذا وتدخل طائرة عسكرية أمس بمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ ظهر الأربعاء بجبل مرقب معتمدية الكريب في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها وفق ما أفاد رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري باعتبار محمد علي المجري انطلاق موسم جنيتين بالمنطقة وسط توقعات بإصابة هامة رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجة الحرارة، مضيفا لاستعدادات متواصلة تأمين عملية تسويق الصابة سواء بالتصدير أو البيع المحلي. يطالب متسكنو معتمدية تطوير في ولاية الكف بالتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 الرابط بين حدود ولاية جندوبة وتويرف. هذا أكد عضو المجلس الوطني جهة الأقاليم سمير الحسنوي توقف الأشغال منذ أسابيع مما أثر سلبا على تنقلات المواطنين إلى المناطق المجاورة. انطلقت فعالية مشروع ألعب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعادة الفلاحية معتمدية الكف الغربية، ذلك في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع بالتنسيق مع مختلف الوزارات ذات العلاقة. توصلت إيران وسلطنة عمان أمس لتفاهم على الخطوط العريضة لاتفاق وشيك يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما بحسب مصادر إعلامية. وقال مصدر رفيع عن الإعلان على اتفاق قد يتم خلال أيام، مشيرا إلى أنه ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وهذا الموعد المتجدد معكم في برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى فيه الخير والبركة والرحمة والمغفرة والتوبة، ونسأله أن يبعد عنا كل سوء وأن يشفي مرضانا وأن يعيد مغتربينا وأن يجعل لنا من كل خير سبيلا وأن يوفقنا إلى أعمال الخير والبر، إنه على كل شيء قدير وإنه سميع مجيب الدعاء. فنسأله سبحانه وتعالى كل الخير وكل النعم وكل ما يمكن أن يفرح به الإنسان وأن يدخل السرور على قلبه. فقط نحن نعبد الله سبحانه وتعالى خفية وخوفا وتضرعا وأملا ورجاء في رحمته حتى نكون من الفائزين في يوم آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من كل إثم. كالعادة يرافقنا في مشوارنا الأستاذ رضا الوسلاتي، فأهلا وسهلا ومرحبا بك يا أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة المستمعين الأفاضل، مستمعي إذاعة الكاف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطاب يومكم ووفقكم الله تعالى وإيانا إلى سائر أعمال الخير والبر والصلاح.
0: أمين رب العالمين. إذن نحمد الله سبحانه وتعالى كذلك أستاذ رضا على هذه النعمة، نعمة أن تغير مجرى الهواء وأصبحنا خارج ما يعبر عنها المختصون في الأرصاد الجوية، خارج القبة الحرارية التي امتدت لأيام فكانت قيضا لاهبا وخلفت ما خلفت في الحقيقة من الدمار على مستوى الحرائق، حرائق الغابات والمزارع وأشجار الأشجار المثمرة وغيرها. فربي عوض على الجميع إن شاء الله، وإن كانت من الله سبحانه وتعالى أو من شدة الحر فنسأل الله السلامة، وإن كانت غير ذلك فأكيد المحققون والقانون يأخذ مجراه مع كل مخالف وكل معتدي على الطبيعة وكل معتدي على كل كائن حي. فالأشجار كائنات حية وهي تزودنا بالأكسجين بطريقة عفوية وبطريقة نحن لا نتدخل فيها، وإنما المولى عز وجل هو الذي جعل ذلك الأمر كذلك. فالحمد لله على كل حال، جرى الهواء بشمالي أو شرقي وأصبحت النسمات منعشة، فحمدا لله كثيرا. في حصتنا كالعادة في جزئها الأول موضوع الحصة، في ركنها الموالي قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 بإذن الله موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700. في بداية المشوار وحي كامل فريق العامل معنا هذا الصباح، تحية للجميع، ننطلق مع الدعاء والابتهال ولنا عودة إن شاء الله.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمداً يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محموداً وفي عبادك معبوداً.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: إشهار في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعاها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و 590 في 18 دينار و 550 وفما زيدة سكادو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و 990 في 40 دينار و 990
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
0: إشهار
2: نواصل إذن مستمعين الكرام نعود معكم ومعك أعود أستاذ رضا في موضوع حصتنا أكيد كالعادة نخصص جزء من الفترة الأولى أو القسم الأول من حصتنا للموضوع موضوع حصتنا إذن ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النسمات المنعشة بعد الأيام الحارة والقائضة وبطبيعة الحال ما خلفته من حتى على مستوى نفسية الإنسان معناها توتر وقلق وتعب وإجهاد وأرق وقلة راحة وغيره فعندما يتغير الحال نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك كالمريض الذي يشفى وكالمسافر الذي يصل إلى بغيته وكالتعب الذي يرتاح ويهنأ بالمقام فنحن كذلك نحمد الله سبحانه وتعالى وهذا مفروض أنه معناه يكون في كل أحوالنا أستاذ رضا حمد الله سبحانه وتعالى على الأحوال التي تطرأ
3: نعم خاصة وأن نعم. الأحوال كلها وربما في ظاهرها قد تبدو لنا شرا لكن في باطن هذا الشر هناك نعم. خير أكيد
2: نعم.
3: والعكس أيضا صحيح وهذا يؤكده قوله تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
2: نعم. نعم.
3: أكيد هذه الحرارة نعم. لها جانب يعني في هذا واقع ليس في منظورنا بل هذا واقع جانب سلبي لأنها أتت على الأخضر وعلى اليابس وأتلفت المحاصيل وحتى الحيوانات أكرمك الله وأكرم السادة المستمعين
2: نعم.
3: أتلفت يعني بسبب هذه الحرائق ويعني هذا جانب يعني الإنسان يستاء منه لأنه قد يعني أتى على ما يملك على محصوله على يعني خيراته إلى غير ذلك لكن الأكيد أن في هذه الحرارة المرتفعة جانب آخر يرتبط ربما وهذا كمثال لغير
2: نعم
3: يرتبط بمستقبل يعني السنة يعني أكيد أنه هناك تفاعلات يعرفها أكثر المتخصصون كما ذكرت
2: نعم.
3: أنت
2: نعم.
3: وهذه التفاعلات يعني كي تنتج يعني أمطارا ومياها تنبت الزرع وتدر الزرع يعني تحتاج إلى
2: نعم.
3: هذه الدرجات درجات الحرارة المرتفعة جدا هذا
2: نعم.
3: أكيد لكن طبعا الله سبحانه وتعالى من جانب آخر هو يبتلينا ويمتحننا
2: نعم. نعم.
3: يعني
2: نعم.
3: ليرى هل نحن يعني نصبر في الضراء ونشكر عند السراء أم لا والدنيا كلها والحياة كلها ابتلاء
2: نعم
3: ولا أدل على ذلك من مفتتح سورة الملك المباركة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
2: نعم.
3: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
2: نعم.
3: وهو
2: نعم.
3: العزيز الغفور
2: نعم. نعم.
3: يعني الله سبحانه وتعالى خلق الموت وخلق الحياة وهذه الحياة فيها ما هو حلو فيها
2: نعم.
3: ما هو مر
2: أكيد.
3: فيها الصعاب فيها الأمور الميسرة فيها الثنائيات التي نعرفها والتي ربما لا نستحضرها، وكل هذه الثنائيات هي من الدلائل الباهرة على أن الذي يتصرف في هذا الكون في جزئياته وفي تفاصيله وفي عمومياته
2: نعم.
3: هو المولى
2: نعم.
3: عز وجل.
2: نعم أكيد.
3: وبقدر ما ندرك هذه الحقيقة
2: نعم.
3: بقدر ما نرضى بما يكتبه الله لنا سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يعني الاستسلام
2: نعم.
3: السلبي، ولا يعني السلبية، وإنما الإنسان يعني يجتهد دائما ويعني يأخذ بالأسباب من أجل أن يحسن وأن يطور الواقع الذي يعيش فيه، وأن يجعل حياته وحياة غيره أكثر سهولة وأكثر يسرا، لكن مع يعني استحضار هذه هذه العقيدة
2: نعم.
3: صح التعبير هذه العقائد
2: نعم.
3: حتى لا قدر الله لا يسخط ولا
2: نعم.
3: يعني يرفض بكل عنف
2: نعم.
3: بما كتبه الله تعالى لنا
2: نعم. نعم أكيد نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأكيد هذه النعم مفروض أنه نحن نحمد ربي سبحانه عليها ونشكروه شكر يليق بمقامه وبجلاله وبعظمته وكذلك برحمته. فالله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد، والرحيم هو مقام معناه عظيم جدا. أستاذ رضا هو وصفة جليلة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي ما تتعلق برحمته لنا بتيسير الأمور وبتسهيلها وببسطها وتبسيطها. وبطبيعة الحال كل هذا متأتٍ من رحمة الله سبحانه وتعالى الذي يختبرنا مثل ما ذكرت ويبلونا، وفي البلاء أو الابتلاء كثير من المشاق، كثير من الصعوبات، كثير من العراقيل، لأنه الحياة ليست كلها ابتسامة متواصلة ولا دمعة متواصلة، وليست كلها صعوبات وثنايا معقدة، ولكن كذلك ليست منبسطة وسهلة. فهذه الثنائيات التي ذكرت أستاذ رضا وغيرها، إذن بطبيعة الحال الإنسان فيها دائما بين أمرين، بين الصبر والمكابدة والمثابرة للتجاوز، والأمر الثاني أن يكون حامدا لله سبحانه وتعالى عندما تنفرج الأمور. وبالتالي حمد الله في كل حال وعلى كل حال أستاذ رضا.
3: نعم، والأقدمون
2: نعم.
3: قد عبروا عما كنت تقوله أستاذ كمال، يعني خيرات
2: نعم.
3: يعقوبها ربما نعم. ما يكرهه الإنسان كي
2: نعم.
3: أستعمل
2: نعم.
3: كلمة أخرى
2: كذلك فعلا.
3: ثم تعقوبها خيرات ومسرات وأفراح، وتعقبها أحزان وأجان
2: نعم.
3: وما إلى ذلك. عبر الأقدمون بتلك القولة الشهيرة: دوام الحال من المحال.
2: نعم.
3: يعني نحن عشنا أياما عصيبة، يعني ارتفعت فيها درجات الحرارة
2: نعم.
3: إلى أقصاها، و وربما استحدث على حد علمي استحدث
2: نعم.
3: هذا المصطلح الجديد
2: نعم.
3: القبة
2: نعم.
3: الحرارية، وربما
2: نعم.
3: المصطلح موجود قديما
2: نعم.
3: لكن لم
2: نعم.
3: يكن ربما شائعا
2: بالضبط. والله متداول
3: أعلم.
2: كثير
3: نعم.
2: نعم.
3: ويعني الفرنسيون يتحدثون عن الكانيكول، يعني أيام
2: نعم.
3: تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة
2: نعم.
3: جدا. ف يعني هذه الأيام الشديدة العصيبة، يعني صحيح أن الناس ذاقوا فيها الأمرين، خاصة وأحيانا يعني الملاذ الوحيد هو الماء، لكن كثيرا من الأحيان يعني لا نجد الماء، فهو مقطوع لأسباب ربما فنية وتقنية. فيعني ثم بعد ذلك تقلصت والحمد لله درجات الحرارة، وأصبح الهواء منعشا، وهذا كله هذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن فضله. فنحن حيال هذه الثنائيات كما ذكرنا يعني إن أصبنا بأذى وبشرور وبما لا نطيق فأننا نصبر على ذلك، والصبر هو نصف الإيمان وشطر الإيمان. وإن أنعم الله سبحانه وتعالى ورفع عنا الشدائد والمصاعب فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، وفي كلتا الحالتين في كلتا الوضعيتين نحن رابحون إن شاء الله. الصابر يثاب ثوابا عظيما على صبره، والحامد أيضا يجازى الجزاء الأوفى على شكره لله سبحانه وتعالى وحمده واعترافه بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فكما أنه قدر على أن يجعلنا في وضعيات صعبة وعصيبة ليمتحننا وليبتلينا، فهو يعني قادر أيضا على رفع تلك المحنة وتلك الشدائد، ويأتي بعد العسر
2: يسرا.
3: اليسر
2: نعم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى بعد عسر يسران يسرين. أكيد استاذ رضا، معناها الإنسان هو ضعيف، وهكذا قال المولى عز وجل، معناها
3: خلق الإنسان خلق ضعيفا, الإنسان
2: ضعيفا. وهو هلوع، إذا مسه الخير منوع وإذا مسه الشر جزوع. وهذه طبيعة في البشر، معناها لا يمكن أن ننكرها ولا يمكن أن نتغاضى عنها أو نكابر حتى نقول معناها بأننا خارقون للعادة،
3: لسنا كذلك.
2: لسنا كذلك. فهذا هو الإنسان معناها في الحقيقة. ولكن ما يميز ما أراده الله سبحانه وتعالى لنا أن نكون حامدين شاكرين صابرين، وبالتالي وقد وفر لنا كل الأسباب التي تجعلنا صابرين وحامدين لله سبحانه وتعالى. نأخذ بالأسباب، فالمريض يذهب إلى الطبيب، والمسافر يتخير أوقات سفره والوسيلة
3: سلبيا مستسلما لما يعرف بقدر خطأ
2: وكل ما يمكن أن يتعلق بصعوبات في الحياة جعل الله لها سبحانه وتعالى سبلا ومخارج حتى يجتهد الإنسان. هو في العبادات يجتهد الإنسان، معناها في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وغيرها من العبادات يجتهد الإنسان قدر المستطاع حتى يحقق ما به يشعر بنوع من الرضا. معناها يعني أنه كم من مكالمة معناها تأتينا فأصحابه يقولون معناها أنهم يجتهدوا أنه يصلي 10 أو 12 ركعة في بعد صلاة الضحى، فما اللي يصلي كذا، فما اللي يصوم كذا، وهذا ما سيميز معناها ما سيجعل الفروقات في الحقيقة معناها. بطبيعة الحال يبقى الاجتهاد والأخذ بالأسباب، فمن لم يسعفه الحظ مثلا في الدراسة أنه ما نجحش مثلا في امتحان البكالوريا بالنسبة للسنة فليست نهاية الحياة. المشوار ما زال أمامه. وكم من مثال معناها أنه يعاود البكالوريا 4 أو 5 سنوات وينجح، فما شكون يعاود البكالوريا تو في سن متقدمة معناها فوق 60 أو 70 سنة معناها استدري ذا. وهذا دليل على أنه الإنسان يأخذ بالأسباب ويكافح إلى آخر رمق في حياته، وبالتالي يحقق إنسانيته لهنا يعني.
3: نعم، لأن أساس كل شيء أستاذ كمال هو العمل.
2: نعم،
3: يعني في الدنيا في حياتنا العادية نحن بالعمل ننجز وننتج ونحقق ونرتقي ونحسن ونطور. وبالعمل يعني ننجو يعني من النار وندخل الجنة بإذن الله تعالى. وهناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه وهو معروف ذكرناه عديد المرات، يعني نذكر المعنى يعني لا أستحضر متن الحديث، أن الإنسان لما يتوفاه الموت وهل هناك
2: يعني فاصل قصير بعد نرجع للحديث أستاذ رضا.
4: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
5: إشهار.
6: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. نا منفعني السكات، انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
5: إشهار.
2: أعود معك إذن أستاذ رضا إلى ما كنت بصدده، وذكرت أنه معنى حديث للرسول عليه الصلاة والسلام.
3: نعم، أنا استغليت يعني الفرصة في أثناء الفاصل وبحثت عن متن الحديث، وهو موجود في صحيحين البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله، يعني بطبيعة الحال لا يبقى في في البيت، يعني ويبقى عمله، يعني هو لم عندما يغادر يعني يأخذه الأحياء على الأعناق لحمله إلى مثواه الأخير في القبر، يعني أحد هذه العناصر لا يتجاوز عتبة الباب وهو ماله.
2: نعم فعلا.
3: واثنان يرافقانه إلى المقبرة، أحدهما يرجع بعد دفنه وهم أهله، والآخر يبقى معه ويدخل معه قبره وهو عمله. فبالطبع يعني كما جاء في الآية الكريمة في أواخر سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني بحسب طبيعة العمل الذي قام به، إما أن يكون من المفلحين كما جاء في القرآن في سورة الأعراف وكذلك في سورة المؤمنون، وإما أن يكون والعياذ بالله من الخاسرين. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله على عباده أن جعل العمل الصالح ليس خاصا فقط بالآخرة، بل العمل الصالح ثمرته نجنيها في الدنيا وكذلك في الآخرة، والعمل السيء والعياذ بالله يعود بالوبال على صاحبه وعلى محيطه وعلى الناس وعلى المجتمع، يعود بالشر ويعود عليه أيضا يوم القيامة بالشر. فبالتالي يعني لا مجال للفصل بين نوعين من الأعمال، أحدهما خاص بالآخرة والآخر خاص بالدنيا، سواء كان عملا خيريا أو عملا سيئا والعياذ بالله. فبالتالي يعني أنت لما تنجز العمل الصالح في الدنيا فإنك تستفيد منه في دنياك، وتقطف ثمرته في دنياك، وتقطف الثمرات العظيمة يوم القيامة بإذن الله تعالى، والعكس أيضا صحيح.
2: نعم فعلا، وهو كذلك. إذا أستاذ رضا، نختم مع هذا الركن الأول في موضوع حصتنا، بعد هذا الابتهال إن شاء الله نعود إلى الركن الموالي في قواعد التلاوة، فابقوا معنا مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع هذا الابتهال.
7: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: لركن قواعد التلاوة الآن معك أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، طبعا القرآن الكريم يزخر بما شاء الله من الآيات القرآنية، وكلها
0: نعم
1: جميلة، وكلها بأسلوب
0: نعم
1: يرقى عن إدراك أو يعجز البشر عن الإتيان بمثله.
0: نعم،
1: لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن نقرأ في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا
0: نعم
1: القرآن
0: نعم
1: لا يأتون بمثله
0: نعم
1: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
0: نعم،
1: ومن الآيات الجميلة، والقرآن كله جميل،
0: نعم،
1: التي نقرأها في القرآن الكريم الآية 12 بعد 100 من سورة التوبة، حيث يقول المولى عز وجل وهو يثني ويمدح الأصناف التالية التي عددتها الآية الكريمة، وهو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يعني
0: نعم
1: الآية عددت جملة
0: يقعها جميل جدا.
1: نعم، نعم جميل جدا فعلا.
0: نعم.
1: التائبون، الملاحظة الأولى لنعد إلى أصل يعني برنامجنا وصل
0: نعم
1: كمال،
0: نعم،
1: أو يتعلق بقواعد التلاوة.
0: نعم،
1: الأخير يعني التائبون، لدينا همزة وصل. همزة الوصل يعني عندما نبتدئ بها تعامل بالضبط كما تعامل همزة القطح. لا نقول التائبون، لا، يجب أن نبين الهمزة. نعم،
0: نعم،
1: التائبون.
0: منين تتأتى المعاملة هي؟

0: هذه كأنها همزة قطع معنا يا أستاذ ريدان للتضعيف مثلا في التاء
1: لا لا ليس هي همزة وصل تسقط عند الوصل
0: عند الوصل
1: عند الوصل هي تسقط لكن في الابتداء وقع اللجوء أو الالتجاء إليها لاجتناب الابتداء بساكن يعني أصلا تائبون يعني تاء مشددة يعني هي تاء ساكنة وتاء متحركة ما أدغمت الأولى في الثانية فأصبحت تاء مشددة والعرب كما هو معروف في القاعدة لا يبتدئون بساكن فيلجأون إلى همزة الوصل بطبعة الحال تسمى همزة الوصل لأنها ليست أصلية وإنما نطقا فهي همزة قطع فهي يعني تعامل يعني بالضبط كما تعامل همزة القطع فنقول هكذا التائبون مع يعني إبراز الشدة من التاء والمد الواجب المتصل الذي مقداره ألفان أو أربع حركات بالنسبة لقالون التائبون هكذا ثم بالنسبة للعابدون الشيء ذاته لو ابتدأنا بلفظة العابدون لكن نحن سنصلها بما قبلها فننتقل مباشرة من النون المفتوحة من قوله تعالى التائبون إلى اللام الساكنة من العابدون فنقول التائبون العابدون الحامدون قص على ذلك الكلمات الموالية الحامدون السائحون الراكعون هنا الراكعون لابد من الانتباه إلى تفخيم الراء لأنها مفتوحة ولا نفخم النون من قوله تعالى السائحون فنقول السائحون الراكعون لا ترقق النون وإنما الراء هي التي تفخم فنقول السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون هنا أستاذ كمال كذلك ننتبه إلى تفخيم الراء الآمرون وليس الآمرون
0: بالضبط ليست مرققة
1: طبعا لا نقول الآمرون أو شيء من هذا القبيل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هنا فقط أجلب انتباه السادة المستمعين إلى الانتباه إلى كيفية التلفظ بقوله تعالى المنكر الحروف كلها مرققة ما عدا الراء إذا وقفنا عليها فتصبح مفخمة لأنها أصبحت ساكنة المنكر ولا نقول المنكر كما نقول في عرف اللغة الجارية لكن عندما نواصل نعود إلى أصل الراء وهي مكسورة فتصبح مرققة وعندها تكون أحرف الكلمة كلها مرققة فنقول عن المنكر والحافظون لحدود الله ثم كذلك حذاري من تفخيم الحاء الحافظون وليس الحافظون,
0: ليست الحافظون
1: ثم مع ضرورة تفخيم الضاء والحافظون لحدود الله ثم قوله تعالى يعني ينهي به الآية وهي بشرى للمؤمنين التي ينضوي يعني المؤمنون يعني هي تتضمن كل الأصناف التي ذكرت التائب والعابد والحامد والسائح والراكع والساجد والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والحافظ لحدود الله كل هؤلاء يعني يبشرهم الله سبحانه وتعالى ويضفي عليهم صفة المؤمنين وبشر المؤمنين يعني وهي بشرى مطلقة لم يقل بشر المؤمنين بالجنة أو بكذا وبشر المؤمنين يعني
0: ويا لها من بشارة
1: ويا لها من بشارة ويا لها من بشرى والذي يعطي هذا هذه البشرى هو كريم منان رحيم ودود منان إلى غير ذلك من أسمائه الجميلة ثم الآية الموالية وهي قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى هنا الملاحظة الأولى أستاذ كمال
0: نعم.
1: هي المدود خاصة المتطرفة. ما معنى المتطرفة؟ التي تأتي في آخر الكلمة
0: نعم.
1: وربما أكثر من ذلك التي تأتي في آخر الآية هنا مثلا قوله تعالى ما كان ما وليست ما كان
0: نعم.
1: ما كان نعم ثم والذين آمنوا وليست آمنوا نعم. آمنوا ثم أولي قربى وليست أولي قربى
0: نعم.
1: أولي قربى طبعا الراء من يستغفر هي مفخمة لأنها مضمومة خلافا لورش الذي يرققها لأن ما قبلها مكسور فيقرأها يستغفر هكذا لكن حذاري أيضا من تفخيم التاء من يستغفر وليس يستغفر ليس الطاء وإنما هي تاء أن يستغفروا للمشركين وهذا جواب على سؤال ورد علينا أحيانا أستاذ كمال يعني حكم الاستغفار للمشركين طبعا يعني شرعا الحكم الشرعي هو ألا نستغفر للمشركين وإذا أردنا أن نبرر ذلك بالمنطق فهؤلاء المشركون لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون لا بآخرة ولا بعذاب ولا بجزاء وبالتالي الاستغفار بالنسبة لهم لا معنى له هم لا يعترفون به فكيف يعني نستغفر لقوم لا يعترفون بالاستغفار أصلا وهو جزء من عقيدة المؤمن المسلم الموحد
0: نعم
1: إذن وما كان استغفار عفوا الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ثم برر ذلك من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لأن الله سبحانه وتعالى قال إن مآل المشركين هو الجحيم هو النار والعياذ بالله إلا بطبعة الحال من تاب ما دامت الفرصة متوفرة وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر
0: نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا نختم مع هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة في جزء البرنامج الثاني بإذن الله موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700 بقوا معنا مستمعين الكرام.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: الكاف.
1: تمام، والعاشرة صباحا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تتواصل مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وبمعاضدة الجيش الوطني لتطويق الحريق وإخماده الذي اندلع منذ أمس الأول من جبل اللنقاع ببوسالم لينتشر فيما بعد ويمتد إلى جبل مرقب الكريب من ولاية سليانة. هذا وتدخلت طائرتان عسكريتان أمس لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع منذ ظهر الأربعاء بجبل المرقب بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة، في وقت ساهمت فيه الرياح القوية في توسع النيران وفي تغير اتجاهها وفق ما صرح به رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبار محمد علي الماجري انطلاق موسم جني التين بالمنطقة وسط توقعات بإصابة هامة رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مضيفا أن الاستعدادات متواصلة لتأمين عملية تسويق الصابة سواء بالتصدير أو بالبيع المحلي. يطالب متساكنو معتمدية الطويرف من ولاية الكاف بتسريع في أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 173 الرابط بين حدود ولاية جندوبة وطويرف. هذا وأكد عضو المجلس الوطني للجهة والأقاليم سمير الحسناوي توقف الأشغال منذ أسابيع مما أثر سلبا على تنقلات المواطنين إلى المناطق المجاورة لقضاء شؤونهم والعمل. انطلقت فعالية مشروع ألعب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكاف الغربية، وذلك في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع وبالتنسيق مع مختلف الوزارات ذات العلاقة. توصلت إيران وسلطنة عمان أمس لا تفاهم على الخطوط العريضة لاتفاق وشيك يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز لمدة 60 يوما بحسب مصادر إعلامية. وقال مصدر رفيع المستوى إن الإعلان عن الاتفاق قد يتم خلال أيام، مشيرا إلى أنه ما يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكهف، إلى اللقاء.

0: الله أن يفرج كروبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يشفي مرضانا وأن يعافينا من كل سوء ومن كل بلاء. أعود معك إذن أستاذ رضا في انتظار مكالمات السادة المستمعين الهاتفية اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78-227-700 للاتصال بنا ولطرح أسئلتهم واستفساراتهم بطبيعة الحال. كنا وعدنا في الأسبوع الماضي معناها بعض الإخوة اللي اتصلوا بنا على أساس أنه نجاوبهم الأسبوع ذي نرجعوه إن شاء الله معناها ربما لأنه معناها أو إذا أمكن أنهم يعودوا يتصلوا بنا فنجاوبهم على أسئلتهم بإذن الله تعالى. يسألون بعض الإخوة أستاذ رضا عن الصلاة في جوف الليل، ما المقصود بها الصلاة في جوف الليل؟ هل هي صلاة مخصوصة؟ هل هي معناها أنه جوف الليل فترة زمنية محددة معناها كما نقوله معناها من بعد نصف الليل أو قبل نصف الليل أو بعد معناها أو هي الثلث الأخير من الليل وما إلى ذلك، معناها ما المقصود بها؟ وهل هي عندها آيات أو صور مخصوصة تصلى بها وكم عدد ركعاتها؟
1: ليس هناك إلى حد علمي ليس هناك صلاة اسمها اصطلاحا يعني بالاصطلاح الشرعي اسمها صلاة جوف الليل، وإنما يعني هي كلمة عامة. الجوف في اللغة هو الداخل، هو العمق المسط، يعني كل صلاة تصلى في قلب الليل إن صح التعبير، مهما كانت هذه الصلاة قد تكون يعني عادة هي تسمى لها أسماء متعددة، نسميها القيام، نسميها التهجد، نسميها التطوع، يعني كل تلك الصلوات التي تصلى في الليل فهي تنطبق عليها صفة أنها تصلى في جوف الليل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب تقريبا أبا هريرة يعني من جملة ما قال له وصلي ركعتين في جوف الليل، يعني في قلب الليل في وسط الليل. لماذا؟ لأنه الصلاة في ذلك الوقت لها أجر كبير وأجر عظيم، لأنه الإنسان يصعب عليه أن يستيقظ في ذلك الوقت، فهو ربي سبحانه وتعالى يقول وجعلنا الليل لباسا، يعني جعله لي النوم، يعني كأننا نتلبس به كاللباس، فيعني الليل هو مجعول للنوم، لكن من يعني يتغلب على شهوته ورغبته في النوم ويقوم في قلب الليل في جوف الليل يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين أو أكثر فيعتبر قد صلى في جوف الليل ويعتبر قد قام الليل أو قد تهجد إلى غير ذلك من الأسماء التي تمنح للصلاة التي تكون في جوف الليل وله بذلك الأجر العظيم إن شاء الله.
0: هل هي صلاة مخصوصة لها معناها ما يميزها مثلا؟ هل أجرها أكبر؟ هل هناك صور معينة؟ هل عدد ركعات معين؟
1: لا، عدد الركعات ليس له حد، وليس هناك صور معينة يقرأ بها. كان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يصلي في جوف الليل لنستعمل هذا المصطلح، يعني يقوم الليل أو يقوم للتهجد، فكل هذا يعني هو صلوات يعني يقوم بها الإنسان في جوف الليل، ويقرأ ما تيسر مهما كان، يعني سواء من الطوال أو من المتوسط أو من المفصل إلى غير ذلك، من قصار السور، يعني يقرأ ما تيسر ويصلي إن شاء ركعتين فأكثر بقدر ما يصلي، يعني إذا كان بقدر ما يكون عدد الركعات أكثر بقدر ما يكون له الأجر أكثر بطبيعة الحال. فبالتالي يكفي أن الإنسان يعني لا يضيع في خضم يعني هذه الكثرة المصطلحات والتسميات، يعني أنت يكفي أنك تقوم في الليل وتصلي تصلي لله سبحانه وتعالى ما شئت، ويبدأ يعني القيام. متى يبدأ القيام؟ بعد دخول صلاة وقت العشاء، وصلاة العشاء يعني يصلي العشاء ومباشرة بعد صلاة العشاء يبدأ القيام لمن أراد أن يقوم،
0: نعم،
1: ويتواصل إلى ما قبيل
0: الفجر،
1: يعني الفجر.
0: يعني
1: مع اختلاف بين العلماء في تحديد الوقت بالضبط، لكن عموما هو يبدأ من دخول وقت العشاء بعد صلاة العشاء بطبيعة الحال إلى ما قبل الفجر، فهذا كله. وهناك ركعتان في الرواتب توصل قبل الفجر، قبل سنة الفجر، قبل ما يؤذن للفجر، ركعتان. أحيانا الإنسان حتى مش مبرمج، حتى مش مواظب، لو ربي سبحانه وتعالى كل ما نقوم به من عمل عفوا يكتب لنا الأجر، فأحيانا الإنسان يعني يفز للفجر مع الفجر، ربما مع أذان الفجر، أو ما يكفي قبل الفجر بما يتوضأ ويذهب إلى المسجد. لكن لو يعني صادف أنه قام قبل الفجر بوقت يكفي كي يتوضأ ويصلي ركعتين، فليصلي ركعتين، ولا يقول أنا لست متعودا بهذه الصلاة أو ما شابه ذلك، لا. يعني ما دام الصلاة جائزة في ذلك الوقت وممكنة، فتوضأ وصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، احسبها من اللي تحب انت.
0: نعم.
1: قيام
0: وتهجب
1: او رواتب. المفيد انت تقول الله اكبر، ويعني تدخل في مع الله سبحانه وتعالى في عالم قدسي، في عالم يعني
0: أجملها تلك اللحظات.
1: نعم،
0: يعتقد فيها الإنسان أنه يختلي بالمولى عز وجل.
1: ليس هناك يعني ضجيج، وليس هناك سخب، وليس هناك صياح، إلا ربما صياح الديكة التي يعني تؤذن في ذلك،
0: تؤذن مؤذنة بدخول الأوقات. أستاذ رضا، نستقبل مكالمة هاتفية أولى. ألو.
2: ألو، صباح الخير سيدي الشيخ.
0: مرحبا
2: بيك. عايش،
0: تفضل. عايش دي، مرحبا بيك
2: الشيخ. عندي زوج أسئلة.
0: تفضل. سؤال الأول،
2: صلاة الضحى الوقتش نقطش تصلى
0: صلاة الضحى،
2: يقول لك تصلى من بعد الفجر حتى نصف النهار، عندك حق تصلى.
1: نعم، لو ترفع في لو تعيد السؤال من فضلك.
2: الشيخ ما الناس حب نعرف وقت صلاة الضحى من وقتش لوقتش. والسؤال الثاني
0: يسأل على صلاة الضحى، هذا سؤال الأول. السؤال الثاني،
2: السؤال الثاني أمر يحيرني بصفة عامة. نشوف في برشا ناس يمشي يعمل حجة وهو يعتمر ويرجع بعد اللعب الورق والكلام البذيء.
0: يعتمر ويرجع لل معناها يقول لك يعتمر ومن بعد والا يحج وبعد يرجع للعب الورق وحتى كلام بذيء.
2: اي ثم شكون اللي عمل يعتمر ما يبدي وانت اعتمرت وكذا تحاسب عليه اللغو الحديث. قال لي لا راهو فزلك يا ودك، تعاس مش فزلك.
0: نوعية الصوت معناها ما نش نسمع فيك بكده لحظات فقط معناها ونرجع لك.

0: نواصلوا استاذ رضا، لو كان تسمح اخويا اذا كان مازلت معنا تعاود لنا معناها السؤال الثاني.
1: الو، السؤال الثاني قلت ثم حجاج يمشي حج او يعتمر وبعد مده يرجع يلعب الورق معناها الكارتة ويرجع حتى يفزلك بالكلام البديهي مش به. ثم شكون نعرف اعتمر معايا؟ قلت له ديروا ايه بعديك معناها الكلمه ديالو تحاسب بعديك لغوة الحديثة وعنده أحكامه. قال لي ليه أنا مفلت كمش تفلت كمش بعد مش تفلت وتتوضى وقول هل نفلت
0: بنعرفها بالضبط. جزاك الله تحدثوا فيه ان شاء الله، بارك الله فيك، يعطيك الصحه، شكرا على الاتصال. مكالمه مواليه. الو
2: الو،
0: مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله
3: وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: بالله باش نحكي لكم في باش تحكي لي في نفس الموضوع اللي كنتوا تحكوا عليها على صلاه الجوف. كيفاش صلاه
0: جوف الليل؟
2: جوف الليل توا نحن ما تعرف توا عرايس وكل شيء، بعد ما نصلوا المغرب نمشوا نحضروا فك العرايس هذيك، ساعات نروحوا اخر مع اخر مع نص الليل مع يعني الماضي ساعه. يا هل ترى نصلي العشاء والشفع والوتر ولا تسمى صلاه جوف الليل؟
0: باه تسمع الاجابه باذن الله. مرحبا بك، شكرا لك. اذا انا مكالمه مواليه. الو
4: الو، صباح الخير.
0: نهارك سعيد، مرحبا.
4: يعيشك
0: تفضلي. يعني مرحبا بك.
4: بالله والله هو تاح الموضوع يعني كما ناشرين وبارك الله فيكم. عندي صلاه نعملها بين الظهر وقبل العصر.
0: بين الظهر وقبل العصر، اي
4: صحيح. لكن ما عرفتش ايش نسميه.
0: عدد ركعاتها قد ايه الصلاه هذه اللي عملتها انت؟
4: اربع
0: ركعات.
4: باه باه. بعد رد السلام ما عرفتش نسميها لا ندرى. والله نقول اللهم اني نويت صلاه للمولى.
0: بيت او جاوبك الشيخ ان شاء الله وربي يقبل منك معناها ان شاء الله.
4: ما دام تحت الفرصه في الموضوع.
0: اي معليش، لا بالعكس، يعطيك الصحه، شكرا لك، يومك سعيد، مبارك. سلامه. المكالمه المواليه، اذا عندنا مكالمه هاتفيه مواليه. الو
5: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا.
5: جمعه مباركه ان شاء الله.
0: جمعه ان شاء الله، مرحبا، تفضل.
5: عايش ولدي، نحب نسالك انا ساعات في الليل كاين في صلاه العشاء، تصير لي في صلاه العشاء
0: اي
5: ساعات نبدا مثلا كنت مسافره ونجي ولا نتعب ما نجمش حتى نركز في الصلاه،
0: اي
5: نرقد ونفيق مع ماضي ساعتين، نقول نصلي العشاء مرة واحدة ونصلي ما تأثر من قيام الليل، نبقى للفجر لنصلي الفجر. معناها صليتي هكا صحيحة ولا ما عادش نعمل؟
0: باهي، تسمع الإجابة بإذن الله، أبقى شوية معنا تتسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك، يومك سعيد، مبارك. باهي، نشرع في الإجابة على المكالمات أو الأسئلة أستاذ رضا، وإذا عنا مكالمات أخرين نستقبلهم إن شاء الله. تفضلي.
3: صلاة الضحى، يعني صلاة الضحى بطبيعة الحال نبدو بوقتها، وقتها هو من ارتفاع الشمس، يعني اللي نقول بوقتنا نحن توا ممكن في حدود ربما 20 دقيقة، ما بين 20 ونص ساعة.
0: نص ساعة نقوله، نص ساعة.
3: اي نعم، يبدأ وقتها من بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبيل زوال الشمس، يعني لا ما قبيل صلاة وقت الظهر. يعني قبل الظهر لنقول بربع ساعة واربع دراج أو
0: هذا توقيتها.
3: هذا توقيتها
0: من بعد ارتفاع الشمس بنصف ساعة نقوله. نعم. حتى تقبل الظهر بربع ساعة مثلا
3: أو تقريبا.
0: أو تقريبا. نعم. بيه.
3: بيه صلاة الضحى عددها يعني من ركعتين إلى ربما إلى 12 ركعة، هذا المعروف على الأقل المشهور. بطبيعة الحال يتوضى لها كما يتوضى لأي صلاة، ويصلي ركعتين ركعتين، يسلم كل بعد ركعتين. وإذا كان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني وهو يصف كيفية يعني الانتقال من صلاة إلى أخرى، أن الصلوات تصلى مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين
0: ويشهد
3: والصلاة الإبراهيمية ثم يسلم. لكن إذا أراد أن يتشهد التشهد الأوسط ثم يقوم دون التسليم ويأتي بأربع ركعات مع بعضهم فله ذلك، لكن الأرجح والأنسب أنه يصلي يعني ركعتين ركعتين، وكل بعد ركعتين يعني يتحي ويزكي. نعم. ويأتي بالصلاة الإبراهيمية ثم يسلم. لماذا أقول يأتي بالصلاة الإبراهيمية؟ لأنه سكمال،
0: نعم،
3: سواء بالنسبة للنوافل أو بالنسبة للفرائض، للصلوات الفرائض كما الصبح والظهر والعصر. اختلف العلماء في حكم الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، سواء بالنسبة للصبح في يعني بعد الركعتين، ولا للمغرب بعد 3 ركعات، ولا بعد الركعة الرابعة في الصلوات الرباعية. اختلفوا، منهم من قال يعني الصلاة الإبراهيمية هي سنة، إن لم يأتي بها فصلاته صحيح، يعني المالكية يقولون بذلك. لكن هناك من قال الصلاة على الرسول هي فرض، هي ركن من أركان الصلاة، ومن تركها عمدا قد تبطل الصلاة، ومن سهى عنها عليه أن يعني يرقع صلاته.
0: والحجة في ذلك،
3: الحجة في ذلك أنه الاختلاف،
0: الله وملائكته يصلون على النبي مثلا، الآية الكريمة
3: هذه مطلقة ليست خاصة بالصلاة، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. لكن هما فهموا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك من فهم أنها سنة، وهناك من فهم أنها ركن من خلال صلاته صلى الله عليه وسلم، والذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فيقول من يقولون بأن الصلاة على الرسول هي ركن، يقولون على الأقل يأتي بالحد الأدى، وهي أن يقول اللهم صلي على محمد. يعني لابد من أتيان، وهذا الخروج
0: من هذا المأزق،
3: من الاختلاف، من الاختلاف بين الفقهاء وبين المذاهب، ويعني احتياطا أن الإنسان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو مطالب بأن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وله في ذلك رحيم. الأجر الكبير.
0: نعم. به ممتاز.
3: فإذا هذه هي صلاة الضحى تقريبا. ماذا يقرأ؟ يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ السورة الفاتحة، ويقرأ معها سورة أو ما تيسر يعني آيات من الآيات. نعم. البينات.
0: نعم. به.
3: ثم هو طرح مسألة كبيرة يسر وعظيمة وخطيرة، وهي أن كثير أو بعض الناس يذهبون لأداء مناسك الحج أو العمرة أو كليهما، ثم بعدما يعودون يعني يتكلمون بالكلام البذيء والعياذ بالله، ويشغلون، هو أعطى مثال الورق، لعب الورق، يشغلون أوقاتهم باللغو، يعني العمل أو الكلام الذي ليس من ورائه فائدة.
0: فائدة.
3: فبطبيعة الحال هذا مناف للعبادة التي قام بها، ونحن دائما نقول نقلا عن العلماء بطبيعة الحال، ونقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم ينقلون عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن العبادات هي مدارس تربوية، تربي الإنسان، تربي فيه السلوك السوي السليم الصحيح المنسجم مع تعاليم الإسلام الذي يدعو إلى الأخلاق الفاضلة وإلى الاستقامة وإلى المعاملة الطيبة والجيدة مع الناس، وعلى التلفظ بالكلام الطيب والابتعاد عن الكلام البذيء والمنحرف والنابي والعنيف، وأن يعامل الناس بلطف ولا أن لا يعاملهم بعنف وباعتداء وبكلام يعني فيه عنف وما إلى ذلك. هذا معنى أن يعني أن تربي العبادات الإنسان المسلم الذي يقوم بها ويمارسها ويحافظ عليها. والحج والعمرة هي أيضا من المدارس التربوية التي يتربى فيها الإنسان، وهذه التربية يجب أن تكون تربية يعني متواصلة، هو ينطلق من العمرة والحج كي يحسن سلوكه وتربيته وكلامه وألفاظه وتواصله مع الناس، وأن يبتعد عن الغش وعن النميمة وعن الغيبة وعن كل والكذب والزور وشهادة الزور وكل الانحرافات، ويلتزم بالصلاح وبالتقوى وبالاستقامة وبالصدق وبالإخلاص وبالعمل الطيب والكلام الطيب الذي يقول الله تعالى فيه يرفعه، يعني يرفعه إلى السماوات العلى. يعني الإنسان الذي يعني يذهب إلى الحج ثم يعود إلى السالف أعماله وسلوكه المنحرف، فهذا كأنه لم يحج ولم يعتمر، بل بالعكس قد سيصبح الحج وتصبح العمرة شاهدة عليه، لأنه ذهب إلى تلك الأماكن المقدسة وربما سار في الأماكن نفسها ووضع قدميه في المواضع نفسها التي وضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه الشريفتين، وكذلك الصحابة والتابعون والصالحون والعلماء والإمام مالك والإمام الشافعي وغيره من الأئمة الذين قاموا بمناسك الحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة. فبالتالي ثم من المصطلحات المستعملة والتي ترتبط بالحج السليم الصحيح هي الحج المبرور، والعلماء يعني فسروا تفسير كثيرة لمعنى المبرور، لكن من التفسير المشهورة هو أن يعود بعد الحج وكذلك بعد العمرة، أن يعود إنسانا مختلفا عما كان عليه قبل أن يذهب إلى الحج وإلى العمرة.
0: بنأخذ مكالمة هاتفية وبعد نرجع أستاذ رضا. ألو.
6: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: تفضلي معك. عايش خويا عندي أسئلة باش نسألهم لك.
0: تفضلي. عايش
6: بلاي حلف ما حلفتش شنو قلت.
0: حلفتي ولا ما حلفتيش؟
6: نحلف عليها ما عادش نعملها. يتسمى حلفين ولا لا؟
0: عاودي لنا سؤالك ما سمعناش وبالكدا.
6: باش على الحلفين. هي. قلت لك الحاجة هذيك ما عادش نعملها، نحلف عليها ما عادش نعملها.
0: إي.
6: يتسمى حلفت ولا لا؟
3: باه نجاوبك ان شاء الله.
6: سؤال مول. سؤال اخر بلكي نقرا القران نقراه بالسر ما نقراش
0: بالجهر.
6: بالجهر نقراه كيما يقولوا في قلبي ما نقرا تسمى ذاك عادي ولا لا؟
0: باه
6: ذاك
0: هو. عندك سؤال اخر؟ شكرا لك يعطيك الصحه. اجمعين يومك سعيد مبارك. تمام. انا مكالمه هاتفيه مواليه. باه نرجعوا لمسألة الحج والعمرة. معناها أستاذ رضا هو الإنسان معناها ما يبقاش يستنى حتى يرجع، معناها حتى يمشي للحج والعمرة باش يقطع مع سلوك سيء مثلا ولا مع كلام، معناها وكأنه قبل ما يمشي للحج والعمرة مسموح له مثلا باش يتكلم كلام بذيء ولا يقعد في المقهى ويتحدث حديث لا طائل منه وما إلى ذلك، وكأنه معناها الإنسان اللي يمشي للحج والعمرة أفضل درجة من الذي لم يسافر ولم يحج ولم يعتمر.
3: لا هو على أي حال أستاذ كمال،
0: هي عبادة من العبادات. نعم. أستاذ كما ذكرت كالصلاة والصيام. نعم. وكالزكاة
3: كما ذكرت أنت. يعني المسلم هو مطالب بأن يكون سلوكه سويا وأن يكون مستقيما وأن يكون تقيا بالقدر المستطاع. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم وما جاء في الآية. نعم. الكريمة. لكن يتأكد ذلك بعدما يذهب إلى الحج وإلى العمرة،
0: وكأنها مفصلية المسألة. نعم.
3: وأحيانا أحيانا الإنسان لنكون واقعيين يعني ينجم يكون راهو ملتزم بالصلاة إلا أنه للأسف يلهو ويتلفظ بالكلام البذيء وكثير هم كذلك.
0: مسألة نفسية. نعم. معناها لهنا.
3: لكن على
0: بمجرد يعني انه معناها يحج او يعتمر يلتزم اكثر. نعم. ويصبح معناها.
3: نعم. هو ناخذ مثالا اخر من العبادات، ناخذ مثال الصوم. الانسان عندما يقترب رمضان يجتهد كي يعدل من سلوكه. ثم في رمضان ما شاء الله يعني يصل يلتزم. درجه عاليه من الصلاح ومن الاستقامه. بعد رمضان يحاول انه يحافظ على ذلك المستوى، لكن مع التقادم ربما يبدأ المستوى هذاك ينقص شوية حتى يأتي رمضان القادم فيأخذ شحنة جديدة وهكذا.
0: نعم.
3: يعني الإنسان بشر ويعني البشر مهما يعني استقام ومهما يعني عدل من سلوكه لابد وأن تأتي لحظات ضعف يخطئ فيها.
0: نعم.
3: لكن على الأقل يعني بعدما يذهب إلى الحج والعمرة سيصبح أقل، لا نقول أنه سيغادر جميع الأخطاء والمخالفات، ولكن سيصبح يعني يولي يعس على روحه، يولي يحترز ويحاول أن
0: يزرك حاجة
3: نعم. يقولها بينه وبين نفسه، لا ينتظر حتى يقولها له الناس.
0: حتى يقولها
3: أنت أديت، أنت ذهبت إلى بيت الله الحرام وعاهدت الله سبحانه وتعالى ووقفت بالملتزم والتزمت مع الله سبحانه وتعالى، فحري بك أن تحافظ على ذلك المستوى.
0: والإنسان معناها أستاذ لذا معناها رو يلتزم مع ربي سبحانه في أي مكان وفي أي وقت، معناها ما يستناش حتى يمشي للعمرة ولا الحج حتى يقف على عرفات أو في أثناء السعي والطواف وغير. يعني الإنسان معناها ملايير البشر لم يتسنى لهم الذهاب إلى الحج.

0: ثم يعود كيوم ولدته أمه، بمعنى يعني تمحى بإذن الله تعالى ذنوبه.
1: ربي سبحانه ما يقولناش هكاك، ربي سبحانه يقولنا راهو يوم القيامة، المسألة الكل راهي مرتبطة بيوم القيامة، الأعمال الكل ستعرض على الله سبحانه وتعالى، فماش حاجة اسمها أو الحج يغسل الذنوب معناها لا. صحيح قلت معناها تعبيرك جميل جدا أستاذ إذا، أنه الإنسان يولي يحس بروحه أكثر، يولي يراقب نفسه أكثر في أنه في كلامه في سلوكاته في ما إلى ذلك، وما هي إلا عبادة من العبادات معناها الحج.
0: لكن هذه حقيقة أستاذ كمان، ليس الحج فقط
1: أي.
0: بل الصوم
1: الصيام فعلاً، فعلاً فعلاً
0: وكل الأركان فعلاً. يعني هي
1: خلي الإنسان يراقب روحه.
0: لا لا، سبب أولاً لمحو الذنوب. تقول لي ربما بشوي يتعامل معها بالمعنى التجاري. أقول لك ربما هذه درجة يعني ليست أعلى الدرجات، لكن هذه درجة شرعا جائزة، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نعم، يتاجر مع الله سبحانه وتعالى وليس في ذلك عيب، يكفي فقط أن لا يلحق ضررا بالناس وأن لا يخدش من صدق نيته،
1: هذا هو
0: ما يخدشش الصدق نيته مع الله سبحانه وتعالى. لكن ولذلك هناك ناس يصلون درجة عالية من القرب من المولى سبحانه وتعالى ومن الإخلاص، يقولون أستاذ كمال نحن لا نعبد الله سبحانه وتعالى طمعا في جنته وفي ثوابه وخوفا من عقابه، لكننا نعبد الله سبحانه وتعالى لأنه أهل لأن يعبد,
1: يعبد. نعم.
0: هذه درجة عالية، لكن لا نلوم من يتصرف في هذه
1: فعلا لا نلومه. نعم. بأستاذ رضا أنا مكالمة هاتفية موالية استقبلها. ألو، مرحبا سيدي تفضل. لو كان تغير مكانك شوي ما نش نسمع فيك بقدر ريزو مش باهي.
2: بدكم سلموا على سيدي ذا.
0: الله يبارك فيك تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نحب ناس السيدي ذا بارك.
1: اي تفضل.
2: بما انه شال السعودية هو غادي.
1: اها،
2: ما هو شال السعودية يعني
1: ما نعرفش الله وأعلم انت منين جبت المعلومة.
2: نحب ناس البركة نحب
1: نعرف. اي اعطينا سؤالك انت.
0: تفضل.
2: انا نحب ندخل مكة، غادي في السعودية اللي يسكنوا في مكة والمدينة، يا اخي ما عندهمش هوايات، هما ما يفدلكوش مع اصحابها، ما يقعدوش في بقايا هكا كيما نحن نقعدوا هنا مثلا نلعب الورق، ماهوش حرام نلعب الورق، تسلية هذيك، ومن بعد بعد يخلص قراوته ويمشي على روحه.
1: اي واضح به
2: عادي جدا، وبعدين حتى نبقوا حارقين مع هما ونصحوا نصيحة ما خلاش براي، وهو حر ويعمل اللي حب، بعد مش حاسبه ربي هو على الكلام اللي يقول فيه ولا على ال
1: صحيح. يا سيدي بارك الله فيك،
0: ان شاء الله نتوسعوا فيها النقطه دي.
1: يعطيك الصحه.
2: مش معقول ده، والله لا معقول.
1: باهي واضح ما عجبتش. باهي يعطيك الصحه، واضح الملاحظه نتاعك، بارك الله فيك، تفاعلك مع المكالمه. اخر مكالمه هاتفيه باش نجموا نجاوبوا على المكالمات اللي فاتت. الو الو
3: مرحبا.
1: باهي نقص خويا الراديون ولا سكروا جمله بحذاك. هاي
3: بابيك او بعد
1: هاي تفضل. اي
3: ربي فضلك مبدئيا.
1: اي
3: عندي سؤال بس كاليش
1: تفضل. اي
3: اذا كان واحد ماتله ميت،
1: اي
3: معناه يدفن في اي وقت قبل الظهر،
1: اي
3: قبل ذوق الشمس مثلا في الصباح بكري، ولا مثلا في المغرب، تم اللي يقول ما تدفنش في المغرب الا مثلا قبل تغيب الشمس، وما تدفنش قبل الظهر، وفي الصبح ما
1: تدفنش قبل الظهر الشمس. نجاوبوا مباشره المكالمه هذه استاذ.
0: اي هو
1: ابقى مع شوي بركه تسمع الاجابه.
0: اي دفن الميت يجوز في كل وقت،
1: ما فماش وقت محدد،
0: ما فماش وقت يعني فهمت، في اي وقت يجوز دفن الميت. هلا. والله اعلم. وسيدنا علي بن ابي طالب دفن السيده فاطمه رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، دفنها في الليل مؤخرا، وهناك صحابية كانت تخدم المسجد يعني تهتم بشؤونه، ودفنها الصحابة في الليل أيضا.
1: نعم واضح. باش نكتفي بهذا القدر من المكالمات التي فيها أستاذ رضا، يلا نجاوبوا على الأسئلة المتبقية.
0: نعم، بحكم أن سؤاله هو مرتبط بسؤال الأخ. رأوا يعني نحن عندما نقول أولا نذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة بعد ساعة، يعني المسلم يرفه عن نفسه، والقلوب إذا كلت عميت وتعبت ولم تعد قادر على أنها ترك

0: وما إلى ذلك، سواء في الطاعات أو في الأعمال
1: نعم
0: حتى العادية
1: نعم
0: واحدة،
1: واضح
0: لا
1: نعم
0: شك في ذلك.
1: نعم
0: لكن يعني ما أولا ما ينهى عنه الإسلام هو اللغو والكلام البذيء
1: نعم
0: وتضييع الوقت فيما لا يعني. أما أن الإنسان حتى بالنسبة للعب الورق الأفضل أن يجتنبه، خلينا لنكون يعني صراحة. لكن إذا كان مرة يعني ماهوش باش يكون مدمن عليها يوميا، وهو في المقهى وهو يلعب في القهوة يلعب في في في في الورق، يعني إذا كانت واتي مرة يلعب لعبة نظيفة مع أصحابه، لعبة نظيفة ما فيهاش يعني لا قدر الله، ما لا أقول قمار، أما شبهة القمار، يعني كل إنسان
1: ولا
0: يخلص الحاجة اللي يقتنيها
1: اللي
0: ياخذها
1: استهلكها
0: يستهلكها، فلا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل أن يجتنب ذلك لأنه هو لعب الورق
1: نشوفوا
0: أصلا.
1: السيري ذا معناها توا فما أساتذة وأيمة وما شاء الله معناها ويقعدوا في المقهى وتحدثوا حديث باهي، وأحيانا معناها يلعب ورق معناها فيه من الفدلكة وفيه من الروح معناها الدعابة، في كنف الاحترام والتقدير وتقدرهم الناس معناها
0: ليس في
1: وتجلهم،
0: ذلك
1: وليس في
0: حرج
1: ذلك
0: وليس
1: حرج
0: الكلام،
1: معناها
0: ليس
1: مش ما نعملوش من حكايات معناها
0: وإنما عادة، وهذا هذا واقع، أن الإدمان على لعب
1: الإدمان
0: الورق يجر إلى اللغو وإلى الكلام البذيء وإلى ربما إلى الغيبة وإلى كذا، وإلى هو أصلا
1: صحيح
0: الجلوس
1: صحيح
0: في المقاهي
1: نعم
0: كما الجلوس يعني على قارعة
1: قارعة
0: الطريق،
1: الطريق
0: وقد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا أعطوا الطريق حقه.
1: حقه
0: أما أنهم لأنه عادة المجالس هذه هي مظنة لأن يكثر فيها
1: اللغو
0: اللغو وربما حتى الغيبة، ويبدأ إنسان متعدي يبدو يذكر فيه ويذكر فيه أصله وفصله
1: صحيح موجود
0: وإلى
1: صحيح
0: غير ذلك.
1: صحيح صحيح موجود
0: فالأسلم والأحوط أن الإنسان يبتعد عن الأمور هذه. أما إذا كان ناس يعني يجلسون مع
1: نعم
0: بعضهم ويتحدثون في أمور
1: نعم
0: يعني مهمة، حتى ليس بالضرورة أن يمكن أن تكون حتى بالفدلكة،
1: نعم
0: لكن فدلكة نظيفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا،
1: نعم
0: فلا بأس بذلك.
1: نعم
0: الإمام الكسائي أستاذ كمال
1: نعم
0: وهو أحد القراء السبعة،
1: نعم
0: وكان يعني وقد اتخذه الرشيد كمعلما ومربيا لابنه
1: نعم
0: الأمينة والمأمونة وشيء
1: نعم
0: من هذا
1: نعم
0: القبيل، وكان بحرا في علوم اللغة فضلا عن القراءات وعن التجويد وما إلى ذلك،
1: نعم
0: وكان لا يهمز لفظة الذئب في سورة يوسف عليه السلام، إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه
1: غافلون
0: غافلون عفوا،
1: نعم
0: كان لا يهمز، كان يقرأ وإني
1: الذيب
0: أخاف أن يأكله الذيب،
1: نعم
0: فسألوه وكان صاحب دعابة،
1: نعم
0: سألوه لماذا لا تهمز الذئب، قال أخاف أن يأكلني، لأن الهمزة فيها شدة وهذا يعبر عن شدة الذئب، يعني قالها من باب الدعابة والفدلكة لا غير، وهو لا يهمز لأن قراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن لسنا ضد يعني الدعابة والفدلكة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يداعب كثيرا وكان يمزح كثيرا، لكنه لا يمزح مزاح مبني والعياذ بالله على الفرية وعلى الكذب وما وعلى المبالغة التي تصل إلى حد الكذب إلى غير ذلك.
1: نعم به سؤال الموالي ونحاول نسرع شوي استاذ رضا.
0: نعم صلاة جوف الليل تحدثنا عليها،
1: نعم تحدثنا عليها به،
0: ثم صلاة بين الظهر والعصر 4 ركعات، يعني عادي انا لا ما افهم، هل هي تصلي
1: قلت شنو
0: نسميها
1: بعد
0: الظهر؟
1: لا قلت شنو نسميها الصلاه هذيك،
0: صلاه تطوع، وهي كل الصلوات راح مهما كانت التسميه نتاعها،
1: هي تحب تسمي سيري هي تحب تسميها كما مثلا تقوم لصلاه الضحى، هي نيتها ان تقول راني نويت صلاه
0: نافلة.
1: الضحى
0: صلاه نويت صلاه النافله او صلاه التطوع،
1: هذا هو تقول الكلمتين واحدة
0: نعم.
1: منهم هذا
0: نعم، حتى
1: هي.
0: إذا كان عندها اسم وقالتها بالشكل هذا
1: هي.
0: فهي مقبولة بإذن الله
1: بإذن الله
0: نعم.
1: السؤال اللي بعده
0: الأخت الكريمة تقول يسهروا في الصيف بطبيعة الحال، وهذا واقع يعني يسهروا في المناسبات وكذا ويروحوا مؤخر، تقول يعني نروح تعب خلاص ما نجمش نصلي العشاء، فنولي نوخر ونصليه مع ماضي ساعة ولا ساعتين ولا نصليه، وبالمناسبة يعني
1: كمل
0: استغل
1: حتى
0: الفرصة
1: الفجر
0: باش نصلي صلاة التهجد أو القيام أو التطوع أو النوافل في الليل في جوف الليل فلا بأس بذلك. وإن كان يعني هناك من العلماء من يعني يقول إن آخر الصلاة آخر وقت ضروري للعشاء هو منتصف الليل، لكن بما أن هي يعني عندها نوعا ما عندها عذر حتى وإن ذهبت إلى عرس فيعتبر عذر لأنها مشت لحاجة مباحة، فبالتالي يعني استثناء أن تستطيع أن مدام هي تقول حتى ما نجمش حتى الركس فتنام تأخذ نصيبا من الراحة ثم
1: وهي هاي معناها تقوم معناها ما شاء الله معناها.
0: وديننا مبني على السماحة وعلى اليسر وعلى كل ذلك.
1: السؤال اللي بعده
0: الأخت الكريمة تقول نحلف عليها نحلف على الحاجة ثم لا أنها ما هيش تعملها، فهل يعتبر ذلك حلفا؟ هو الحلف يكون عندما نحلف بالله يعني نذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فنقول مثلا
1: والله
0: أو أقسم بالله إلى غير ذلك. يبقى إذا كان هي نيتها
1: حلفين
0: نيتها أنها باش تعبر عن أقسم بالله أو والله تعبر عنها بنحلف، فتولي ربما تؤاخذ بنيتها ويصبح كأنه قسم.
1: هذا هو
0: والله أعلم،
1: مسألة خطيرة معناها.
0: نعم والله أعلم.
1: أي واللي يحلف له وإنها حلفة وعاودت ورجعت
0: تولي تكفر عن اليمين. تكفر عن اليمين إما بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم تحرير رقبة ما أتاقب عاش موجودة، وإن لم تجد إن لم تستطع فتصوم 3 أيام وسيانة إن كانت هذه الأيام 3
1: متابعة وإلا متباعدة. سؤال موال أستاذ رضا.
0: سؤال الأخت الكريمة تقرأ القرآن تطوعا وتقول أقرأ سرا في قلبي، هو ديما الأفضل حتى يعني أن تحرك الشفتين واللسان بحيث تنطق تستعمل الأعضاء التي تساهم في تكوين الحرف، لكن
1: تنطق بشكل خفي وكاو معناه
0: إذا لم تستطع وقرأت سرا يعني في قلبها فبإذن الله مأجورة، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى
1: وما أخفى
0: يعلم السر وأخفى
1: وأخفى. نعم به عن سؤال آخر سيد رضا.
0: سؤال هو تقريبا جاوبنا عليه ألحقناه بالسؤال الأول أو الثاني، يقول هو فما ناس في مكة وفي المدينة وما أدراك وألا يلعبون الورق ألا يجلسون في المقاهي. نحن لسنا مهما كان المكان يعني المسألة في المبدأ أن الإنسان ما يكونش مدمنا على ذلك ويجره ذلك إلى الوقوع في المنهي عنه، ما دام يعني احيانا يجلس بشيء للترفيه المباح الجائز، بل المسلم مطالب بان يرفه عن نفسه في حدود ما احله الشرع وما اجازه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا باس بذلك سواء كان في مكه او في المدينه او كان في القدس او كان في ستوكهولم او كان في تونس او في الجزائر او في اي مكان. يعني الله سبحانه وتعالى يراقبنا حيثما كنا، وإن كان يعني قيمة المكان وقدسية المكان تجعل الإنسان يعني أكثر التزام لا شك في ذلك، لكن مبدأ الترفيه عن النفس من حين إلى آخر بطرق مشروعة فهذا مطلوب في الإسلام ولا حرج في ذلك.
1: فقط استاذ رضا انتهت الأسئلة. شكرا لك شكرا لك على ما قدمت لنا في حصة هذا الأسبوع، نلقاك بإذن الله في مواعيد قادمة. شكرا لكامل فريق العمل معنا هذا الصباح، نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.

0: الكاف.
1: تمام الحادي عشرة. السلام عليكم. تتواصل مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وبمعاضدة الجيش الوطني لتطويق الحريق وإخماده الذي اندلع يوم أمس من جبل لانقاع ببوسالم لينتشر فيما بعد ويمتد إلى جبل مرقب بالكريب من ولاية سليانة. هذا وتدخلت طائرتان عسكريتان أمس لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع بهذا الجبل بمعتمدية الكريب وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولانية. انطلقت فعالية مشروع العب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكافة الغربية، وذلك في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع وبالتنسيق مع مختلف الوزارات ذات العلاقة. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع ويشمل تجارة الملابس والأحذية وخصوصا عديد السلع الأخرى، ويعد موسم السولد مناسبة لتنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض يكون أقلها 20%. أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفل بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطينيين 2 بنيران قوات الاحتلال في جبالية شمالي القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.
3: الفلاحة دوام
2: والصابع وام
3: مع فتح الرايس.
4: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في الأحدوام. جملة من المواضيع باش نحكوا فيها اليوم. موسم حصاد والتجميع انتهى بشكل عام، انتهى صحيح هذا في كل الحالات. توا إجمالا نحكوا بشكل عام على موسم تعدى في مرحلة بين الموسمين، يعني باعتبار الموسم هذا صحيح انتهى ولكن بداية شهر سبتمبر يبدأ الموسم الفلاحي جديد 2026-2027، وأكيد ينتهي هذا الموسم في آخر شهر أوت تحديدا. إجمالا في علاقة قلنا بهذا الموسم كانت ذي اللي باش نحكوا فيه اليوم، خاصة على مستوى الشمال الغربي أكبر الولايات المنتجة ولاية باجة أكيد، ثم بقية الولايات تباعا. هذا الموضوع باش نحكوا به في علاقة في تقييم بشكل عام لهذا الموسم والحديث على الاستعدادات باعتبار على مستوى حتى وزيري تم أو ثم الحديث على الاستعدادات المبكرة للموسم الجديد، ومبدئيا خاصة فيما يتعلق بالأسمدة الكيميائية، مشكل قديم جديد وإن شاء الله السنة ما يكونش مشكل. هذا بالإضافة إلى الحمد لله اللي تجوزنا، قلنا إجمالا تم السيطرة على الحرائق في ولاية الكيف، إن شاء الله في بقية الولايات ربي بقي الستر، وكان ثم حرائق إن شاء الله ربي جرعها الصلاح. ولكن اليوم باش نحكو بشكل خاص، باش نطرقوا لهذه الحرائق بشكل خاص اللي هو باش نحكو عليها من زاوية مربي النحل. وربوا النحل ضروا بشكل مباشر وغير مباشر، نعرف راهو اليوم اللي يسمع فينا وغيره راهو علاش حكيتوا على النحالة برك، راهو بطبيعتنا تم لجان باش تخرج وباش تخدم وباش تقوم دورها في علاقة بالتقييم، وهذا اكيد مثل السلطات سواء الجهوية والمركزية والغيره، وهذه خدمتهم. ولكن احنا تحديدا كي نحكوا اليوم حتى ناخذوا بعض النحالة مش بشرط هي راهو نعملوا في تقييم، واللي نجم الفل النحال اللي يحب يطلب ويتدخل معنا مرحبا به، ثم 78 متاح والحوار مفتوح اكيد. ولكن اليوم باش نحكوا على باش ناخذوا معنا بعض النحالة اللي ضروا، قلنا الخط محلول البقية بنحاولوا اكيد نحكوا على تربية النحل النحال والحرائق الأخيرة المسجلة في ولاية الكيف. على مستوى وطني الحديث عن 12,000 هكتار تقييمات أولية. أقول اللي ولاية الكيف هي نصيب الأوفر، هي أكثر ولاية سجلت فيها هذه الحرائق. ولاية الكيف الأولى على مستوى وطني سابقا، إن شاء الله تكون مدرج كبيرة في نبت الكليل والمساحة، مساحة الكليل والزعتر وغيره. أكيد بعد هذه الحرائق ثم متغيرات كثيرة، ثم تأثير مباشر وغير مباشر على مربي النحل في هذه الولاية، خاصة المينا قلوش. هذا الموضوع اللي باش نحكوا فيه، هذا بالإضافة إلى ركن متفرقات. أهلا وسهلا بكم، نمشوا نغم ثم لنا عودة.

0: أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بنا في الاستماع في الحدوام. اليوم باش نحكوا على قطاع تربية النحل في علاقة بالحرائق الأخيرة خاصة على ولاية الكيف. نحكوا على مستوى وطني، ثم تقييمات أولية، المصدر هو الإدارة العامة للغابات، الحديث عن 12 ألف هكتار مساحة غابية تضررت في الكيف، هي أكثر المساحات المتضررة. نعرف حرائق كبيرة شدتها ساقية سيدي يوسف، الطوير، في نبر، ومؤخرا تجروين، ربي باقي الستر، إن شاء الله ذاك حد الباس. ولكن مش نحكي اليوم على هذا القطاع الهام، قطاع حيوي. قبل ما نمشوا لضيوفنا نحكي على مستوى وطني، القطاع ذا وإن كان الإحصائيات نعرفوا الدولة تقوم بالإحصائيات لازمها شوية تحيين، يضم القطاع 13 ألف مربي، 305 ألف خلية نحل، هذه الموجودة على مستوى وطني. تراجع مستوى إنتاج الخلية الواحدة من 20 كيلوغرام إلى 8 كيلوغرام حاليا وحتى أقل. أهم التحديات الموجودة للنحالة: التغيرات المناخية، الاحتباس الحراري، نقص الأمطار، انتشار الأمراض، الطفيليات، استخدام المبيدات، وأكثر أقول ترجع الغطاء النباتي. أكيد من أكثر اليوم التحديات اللي هي الحرائق. الحرائق صحيح نجم داخلة في التغيرات هذه، وبالتالي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على قطاع تربية النحل. كي نحكو على ولاية الكيف نحكو على مساحة غابية في حدود 129 ألف هكتار. مساحة الغابات على مستوى وطني خاصة في ما يتعلق بالنباتات العاسلة اللي الكليل والزعتر وغيره، الكيف من الولايات الأولى على مستوى وطني، هذا قبل الحرائق. إن شاء الله نشوفوا التحيين وغيره ونشوفوا المساحات المتضررة على ولاية الكيف، إن شاء الله تحافظ على المرتبة دي. ولكن ما يعنيش الحرائق دي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على هذا القطاع. أختنا سعيدة سلماني دي ما تحضر معنا، أكيد نحالة ومكونة في تربية النحل. سي فتحي ميهوب ومن الفتانة السفلى أولاد ميهوب ساقي سيدي يوسف حاضر معنا، باش يزيد يلحق بينا سي طارق بعد شوية. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بيك يا أخويا فتحي، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكاس.
0: مرحبا، اهلا وسهلا. تأثير قلنا الحرائق هذه باش تأثر بشكل مباشر وغير مباشر على القطاع. سي فتحي زاد حاضر معانا، اهلا وسهلا من الفتان السفلى ولاد ميهوب ساقي سيدي يوسف، مرحبا سي فتحي.
2: وبيك يعيشك، بارك الله فيك وحاضرين، وان شاء الله معناها يكون هذاك حد الباس.
0: ان
2: هذا ما
0: شاء الله
2: نقول
0: ربي يعوض عليكم، ان شاء الله ذاك حد الباس. اختنا سعيده في وقت سابق 30 ماي زاد حريق، يعني اثر بشكل مباشر وغير مباشر وضرها في النحلات نتاعها، ان شاء الله ربي يعوض عليكم. وكل النحاله اللي يسمعوا فينا راوي نجموا يطلبونا يتفاعلوا معنا، مرحبا بهم، 78 الرقم تعرفوه. نبدأ معك أختي سعيدة وبعد نرجع لأخونا فتحي. أنت سبق في 30 ماي حريق ضريتي في الرزق متاعك، وبالتالي الوجيعة ذي ظهر لي ما يحس بالجمرة كل اللي يعفس عليها.
1: أكيد هو أخويا فتحي بالحق، الله لا يغير على كل نحال وعلى كل فلاح، لأنه مش النحالة كهو في الحرائق هذه تضر،
0: أي
1: الفلاحة كلهم تضروا، لأنها
0: صحيح
1: الغابة مصدر رزق للنحال،
0: أكيد
1: للفلاح، مصدر رزق للناس كلها،
0: أي
1: ثروة نباتية كبيرة بالحق تضرينا فيها. وديجا حسب الإحصائيات الأخيرة ولاية الكيف من أكثر الولايات المتضررة
0: متضرر، صحيح
1: للأسف الشديد، معناها
0: أي
1: واليوجع إنه ما فماش حتى التفاتة لولاية الكيف.
0: أي هو ثم الحديث عن اللجان باش تقوم بالتقييم وغيره، وان شاء الله ثم الاخرى كالتعويض، ولانه راهو نعرف ثم حوايج ما يعوضها شيء.
1: للأسف كي
0: اي
1: نحكيو على
0: نعرف،
1: التعويض للنحال خويا
0: اي اي
1: فتحي،
0: اي
1: انا السوق وحكيت عليها برشا مرات في عديد المواسم، لاسيرونس
0: اي
1: لاسيرونس للنحال ماهيش موجوده، ما
0: اي
1: فماش حتى وحده نتاع تامين للنحال،
0: امن للنحال صحيح،
1: لاسيرونس الكل ما يحبوش يعملوا
0: يدخلوا تحت
1: لاسيرونس نتاع
0: الزقفه دي،
1: النحال
0: صحيح
1: يدخلوا تحت القطاع هذا، على خاطر يقول لك نسبة التود مورتاليتي، نسبة الموت
0: مرتفع،
1: في النحل كبيرة ياسر.
0: الضياع كبير
1: أقل
0: اي
1: حاجة في الشتاء نسبة كبيرة، في خاطر احنا عندنا ما تعرف الشتاء
0: اي
1: كيف على الاخر، في الصيف زاد كيف كيف،
0: اي
1: ما يحبوش يدخلوا تحت القطاع هذا. لذا بالحق نتمنى، وانا حكيتها في عديد المواسم مؤخرا بعد الحريقة اللي صارت عندي، الله لا يوريها لحتى
0: اي
1: نحال يا ربي،
0: اي
1: ديجا الضر فيها نحل وضريت فيها هنا، كنت موجودة وصارت لي أضرار والحمد لله، معناها أنا وبابا وخرجنا منها الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: معايا زاد الشاب اللي أنا حاطة بحذاه النحل اللي تحرقت له البرقتير والزيتون وبالحق نتمنى والله حتى حاجة توجع شباب يحب يستثمر في بلاده وفي المقابل ما يلقاش حتى دعم وحتى تشجيع.
0: نذكر الحريق هذا وين صار أختي سعيدة؟
1: نعم.
0: الحريق اللي صار معك وين صار بالضبط المكان؟
1: صار في عين ببوش.
0: عين ببوش.
1: هرمين والكيف.
0: واضح.
1: 30 مايو اليوم الأسود للأسف. ومن بعد جات تالت الحرائق المنحل متاعي في ثاني في القلعة في بجنب سرات كانت قريبت لي النار على الأخر بالعمل مشيت طايرة في الليل باش نقلت النحل في ليلتها مؤخرا في الحوض زاد
0: كيف
1: جاء علينا على عين المكان كنت في النحل وقتها بالحق يا ربي حني نتمنى الله لا يوريها حتى نحال وإن شاء الله كيف ترجع كيف ما كانت صعيب برشا باش ترجع على حسب اللي ريتو انا الحق الساقية شفت شوية من الصور توجع على الاخر
0: اوسي فتحي بشكل
1: الحاض والقلعة كنت موجودة على عين المكان حاجة توجع على الاخر
0: في الحوض ثم شكون نحالة تضروا في
1: نحالة والفلاحة ما ضروش الحقيقة لانها حدها حد جبل
0: ولو انه جبل زاد خسارة اخرى
1: كل حدها حد جبل
0: واضح سي فتحي مرحبا يا اخوي
2: او بيك عايش
0: سي فتحي ميهوبي الفتان السفلى اولاد ميهوب ساقي سيدي يوسف من النحاله اللي ضر وزاد اكيد ثم من معارفك ومن اقاربك نحال ضر بشكل كبير أكيد. تفضل احكي لنا اخوي
2: اكيد عايشك اول حاجه نقول ان شاء الله ربي يعوض
0: بالرزق
2: الحلال على المتضررين الكل سواء كان حل ولا غيره
0: ربي يعوض عليك
2: والساقيه هي معناها منطقه منكوبه باتم معنى الكلمه نقول لك منكوبة لأن الأرزاق والغابة كيف نحكو على قطاع النحل نقول بقى القمح والشعير صنع يابس العام الجاي بحوله يتعود ويخضار أما الجبل ما عادش يخضار الجبل
0: يأخذ وقت يأخذ وقت
2: 100 سنة على الأقل وشوف يرجع كيف ما كان شوف لا معناها
0: أنت والمطر وأنت والتجير صحيح
2: بالضبط وعلى بالك اللي معناها النحل عامل ياسع على الجبل نحن متعودين معناها كيف هك نحل يتعب شوية جويل يأوت خاصة يتعب بعد طب المطر ينور الكليل نتفرهد ونحن ويتفرهد نحل ونعملوا ياسر على الكليل توا واحد يفيق معناها يلقى الجبال على مرمى العين الجبل كله رماد الكليل معناها سنوات باش يتعوض
0: صحيح
2: علاش قلت هي كارثة وتوا معناها النحال قاعد يفكر حتى اللي ماتوله إن شاء الله ربي يعوض عليه واللي منع يخمم على المرعى بروشين ما وين بشي يهز نحله
0: صحيح.
2: حتى ثم نباتات أخرى غابية طرفة في الويدان كلتها النار يعني نحن نقولوا أكل مرزيطة اللي يعمل عليها نحل بشي يلم عوشت والشتوية
0: صحيح.
2: كيف كلتها النار معناها تو نحل قالوا كان الماء قالوا كان الماء بالضبط على الأقل نحكي على منطقتي منطقتي المنكوبة بقاتلوا كان يشرب في الماء ويرجع أكهو
0: بتبع...
2: أنا منعت نحلاتي الفضل معناها الرب سبحانه ووقفوا معي رجال ونصيحة للإخوة النحال الكل يبعدوا نحلهم على القرط وعلى الحشيش وعلى الزرع صحيح. وعلى الحصيدة لأنه ذاك هو المصيبة الأولى على الأقل كيف يحط نحلات وينحي عليهم الحشيش نعرف نحال في المنطقة معناها ما بقى لهم شيء معناها إن شاء الله ربي يعوض عليهم
0: برشا بربي اللي ضروا بشكل مباشر في ولد عمك في قاربك في المعارف متاعك
2: انا نحكي لك من المحيط متاعي نعرف على الاقل اون ديزين بالضبط 10 نحاله نعرفهم الضروا معناها كان عنده حل
0: كان عنده حل
2: لا كان عنده حل هي كارثه الله لا يعيدها لحبيب واللي قلت لك اللي يغيظ اكثر الغابه
0: اي
2: الغطاء النباتي انت معناها حطيت يدك في مداخلتك حطيت اصبع على الداب بالضبط معناها اللي هو الغطاء النباتي اهم حاجه في الكيف احنا في ساقية ديوس معناها في الغطاء النباتي فقدناه
0: واضح بربي على ذكر قلت لي منعت في اخر لحظه كيفاش كنت تحكينا على الظروف اللي منعت فيها لانه كي تشوف النار تقرب حاولت كيفاش منعت
2: احنا اول حاجه احنا ما حصدناش بلادنا واعره معناها
0: جبليه
2: تمشي تبع السهل احنا ديما
0: في اخر لحظه اي
2: يعني به يجونا في اخر لحظه
0: صحيح.
2: مش مشكل
0: ما يهمش فيها اي
2: وقت اللي بدات تاكل في النار ثم تركتور عنده عمل لنا خط داير بالمحرار برشا خطوط ورغم ذلك النار وصلت كيف ما قلتك معناها انا جاب ربي حاش عليهم الحشيش من الربيع
0: نحيت عليهم الحشيش
2: اما وصلتهم معناها نقول لك متر نار معناها نحن واقفين ما بين المنحل والنار متر معناها نحن فروحنا تصهدنا
0: ايوه
2: نحن تصهدنا فهمتني
0: أي.
2: ليش قلت يلزمني نمنع النحليات وباقي ما بقى خليفتنا على ربي الناس معناها مضروره في هوشها مضروره في مراحاتها مضروره قلت نحن ما روحناش حتى بشكاره معناها قمح وشعير ما روحناش حتى بشكاره للدار كلها كلت النار هذاك يتعوض معناها كما قلت لك اثناء يابس العام جاي خضره الغابه المعتدي الغابه
0: صحيح.
2: غابه الساقه الخضراء الساقه معروفه معناها جبال ورغه معروفه بظهارها وثم حاله ينقلونا غاديك وقت الكليل الكليل راي فيه معناها وهي اختي سعيده معناها حاله وتعرف الكليل معناها تبني من وتفرخ عليه
1: وتنور
2: الكليل نحن نتفرهدوا وقت ينور الكليل نحن نتفرهدوا والنحله تفرهد توا معناها كيف تدور جبال ورغه ما تلقاش معناها كليله خضراء
0: صحيح
2: بالحق
0: كيرسة يحضر معنا سي طارق العامري متويرف تحديدا سي طارق قالوا سهلا مرحبا بك
3: هلا عسلامة
0: مرحبا بك أخويا وإن شاء الله ربي يعوض عليكم نعرف اللي صار من شوية كنت تحكي لنا فقط باعتبارك نحال هالحراقة ذي كيفاش أثرت بشكل مباشر وغير مباشر عليك وعلى أرزاق النحالة تحديدا في التويرف
3: والله بالنسبة للشكل المباشر معناها تحرق نحل نقول
0: ربي يعوض
3: الله وما شاء فعل
0: الحمد لله
3: يعوض الله
0: الحمد لله
3: معناها هذا الشيء المباشر نقول البيوت نحل معناها نشتري تنتهي ويمكن نكون معناها خير من غيري ثم شكون الضربة يعوض عليه ربي
0: الحمد لله الحمد لله
3: الطريقة هاي المباشرة وأنه الجبل معناها سن عند سر كير تعتبر كثريت شيء معناها مت شيء ما يتوصفش معناها التو مانيش مصدقي
0: اي يعني اي اي يعني من نهاره نحل بقى كما كان يحكي صفتها عنده كان الماء وحتى الماء احتمال اي حتى الماء ناقص شوي اي
3: كير فريد كي تشوف الحل كيفاش معناها يغور على بعضه معناها بلغة النحالة فيها
0: اي
3: يجوع نحل
0: يجوع
3: حتى نحل معناها اللي ما تحرقش
0: باش يموت بالجوع
3: مالو باش يموت مالو باش يموت بالشر وريت قطاع نحل هو بطبيعته الدولة ما نعرفش يمكن ما هو وقت ويمكن مش نفسه قوس تحسوا معناها قطاع محجور حتى بلغتنا نحن معناها يقول لك ريتنتك يطلبك معناها واحد صاحب ويقول لك تحرق لك غلام تحرق لك ما يسألكش عن حل ولا حتى تقول له نحل يقول لك لا نحل شو قطاع مهمش ومحجور ما
0: هذاك علاش هي فرصة حابين اليوم في المباشرة هاللجان اللي بيشتخدم وتقيم حابين نبدو بنحل كما تحكي خاطر قطاع في المنسيات منسي مش ماخذ حق
3: مشكورين
0: خويا هذا دور
3: خاطر ريت يعتبر معناها قطاع مهمش من جميع النواحي
0: تبقى معنا سي طارق نرجع أختنا سعيد الفضلي عندك مطلع دي
1: أخويا فتحي يعطيهم الصحة الأولاد على المداخلة هو كما قال كلمة الدولة متاعنا مهم شتو القطاع للأسف الشديد والهياكل متاعنا يعتبروه قطاع مخلينه قطاع مهمش ما همش متلفتين ليه مع أنه مؤخرا كانت صيحة فزعة كبيرة كان بحض كان تبعت شوية أخويا فتحي من الحالة في كامة وراب الجمهورية
0: صحيح
1: على العسل المستورد وعلى الأعسال اللي دخلت لنا ومشكورين التجارة اللي استجابوا للصيحة متاع النحالة وقاموا بحجز عديد الكميات من عديد الولايات كانت أثمان مهمة اللي حجزوها لكن خويا فتحي احنا قمنا بمراسلات وعديد المراسلات للهياكل الأساسية المتداخلة في قطاع النحل من بينهم وزارة الفلاحة لكن ما شفنا حتى
0: نتيجة
1: من الوزارة الأساسية اللي يهمها معناها قطاع النحل واللي تنجم تدخل في القطاع هذا نتمناه بعد اللي صار هذا كله وخاصة في ولاية الكيف ربي يجبر ويعوض كل نحال قطاع النحل مسلرة وما هوش ما هوش قطاع المفروض ما يكونش مهمش، لأنه من أهم القطاعات. النحلة مهمة في القطاع النباتي، والنحلة مهمة في تلقيح النباتات وإعادة إحياء النباتات اللي تضررت، مهمة في تنظيف الهواء، مهمة. النحلة قطاع حيوي على الأخر ودورها كبير على الأخر، لازمنا بالحق نحاولوا نحموها، لأنه كما قال لك يسألونا يكلموك يسألوك على الغلم يسألوك على الدرشنوع ونسين النحلة والدور الكبير متاحها. إن شاء الله إن شاء الله نلقوا استجابة وإن شاء الله نلقوا حل، وخاصة بالله نداء معناها للسلطات اللي تنجم تتدخل لاستيرونس نتاع النحل، راهي مهمة على الأخر. والكيف راهو عنا عديد وعديد النحال، وعنا فوق ال 200 نحال كي يتلموا كلهم مع بعضهم.
0: واضح. تبقى معي اختي سعيده باش نرجعك للعنصر المسجل، سبق وسجلناه وكنت حاضر معاكم مع سي عباس ومكون دولي وغيره، وقت اللي يحكي على ولايه الكيف ويحكي على العسل المورد ويحكي على الغابات الكليل والزعتر في الكيف. نسمع العنصر المسجل ثم رانا نعاود.
4: برشا كافيه يا جلال، يمكن كان الخيال يخدموا في الغابات. يا اخي نحن في تونس كي نبدو ندوروا ندور اللي يبيع في العسل اش يقول؟ يقول عسل كليل وزعتر. أحسن عسل هو الكليل وعسل الزعتر. ونبتة الكليل المساحة الأولانية في كيف هي موجودة في كيف عندك. حس بالجرد ما جبتوش من راسك. شوفوا الجرد بتاع الغابات الخالي وأحسبوا حسب أنت تلقوا أكبر مساحة بتاع كليل موجودة في كيف. في ولاية كيف. كي تحسبها على الولايات تلقى ولاية كيف الأولى في المساحة بتاع الكليل، حتى الساجل، سيدي رابع، البرور هذيك كلها كليل. كذلك الزعتر تسمع النحال يقول لك والله هز الزغوان للزعتر، وهي كيف الأولى في المساحة بتاع الزعتر. بالله الجماعة اللي يشروا فك الناشر بتاع اللي قطروا في الزهر لابد أن يقصوا قصان ويقلعها كلها باش يربح في الميزان ودرشنو، هذيك خطر كلها مضرة للبيع. هو مع التغير المناخي ومع الإنسان، أنا قدمت مداخلة برا في أوروبا، قلت لهم هيا على أعداء النحل، قلت لهم اللي عنده رقم واحد نسكن هو الإنسان، هو النحال اللي ما عندوش حشاكل في مخه، هو أكبر عدو للنحل هو الإنسان. في بعض المؤشرات الاقتصادية مثلا من 2011 حتى 2022 كمية العسل اللي كنا ننتجوها في تونس معنا تقريبا معدل في خلال 10 سنين هذوما 1785 طرناطة في تونس. المعدل السنوي نتاع انتاج الشمع هو 126 طرناطة، والمعدل السنوي لتوريد العسل بين بطرين الله اعلم دي شطره مش شطره على خاطر هي للاسف الشديد عندنا الامكانيات في تونس الشراخ والعسل، لكن انا نسال كيفاش تدخل الاف من الاطنان تاع العسل نفس العسل بتاعنا، أول حاجة نفس العسل بتاعنا، ثاني حاجة فيها حتى أنواع بتاع العسل ما عندها حتى علاقة بالنحل. تدخل من الهند واحد يشري العسل من الهند بأربعة دولارات يا ولاد، بثلاثة دولارات، قولوا لي كيفاش يبيعه؟ كيفاش معناها كيفاش هذا يشري العسل هذا بثلاثة دولارات؟ كيفاش أنت تحب تنافسه بالعسل نتاعك الحر هذا؟ ومش معقول يكتب عليه عسل ويبيعه باسم العسل، مش هذا حق، هذه مسؤوليه الدوله، مسؤوليه المراقبه، مسؤوليه المراقبه الاقتصاديه. وعندنا المخابر، عندنا المخبر ما وطني كبير ياسر في مجال باش يشوفوا هالانواع هذه نتاع العسل.
0: اهلا وسهلا مرحبا، ذاك التعقبين في الاستماع. نحكوا على مربو النحل والحرائق الاخيره في ولايه الكيف. نرجع فقط كتعليق صغير على اللي كنا سمعوا فيه سي عباس مكون دولي في تربيه النحل، في حديث على اكبر عدو للنحل وللطبيعه هو الانسان، باعتبار الحرائق الاخيره قلنا 12000 على مستوى وطني، المساحه كبيره على مستوى ولايه الكيف هي الاولى، اللي الانسان 95% من الحرائق هذه السبب نتاعها هو الانسان، سوى بالاستهتار نتاعو والا متورط بشكل مباشر وبالتالي ثم حتى اللي تم القبض عليه. نرجع فقط نرجع لك اختي سعيده تعليق، وحضر معنا سي منير هك سي طارق
5: فتحي
0: اي مرحبا.
1: تصديقا لكلامك خويا فتحي، هو الانسان اكثر، هو ديجا احنا اكثر بالحق في الكيف الحاجات اللي ضرونا، وديجا النحاله تشكيو منها برشا، هذه يصدق انهم معناها يحكيو عليها برشا. الناس اللي خاصه يجيونا من بلايص اخرى ومن ولايات اخرى اللي عاش يخضروا للغايه
0: الكليل
1: والزعتر
0: وينحوه من جذوره
1: اسباب الحرائق حسب ما سمعت مؤخرا.
0: ما صارت في ولايه زغوان وتم القبض على البعض وغيره. اي نرجع لك سي
1: هذوكم بالحق اكثر الناس اللي يستنوا الفتره النباتيه نتاعنا خاصه في ولايه الكيف. بالحق ندائي الى الجهات المختصه يشوفوا لنا فيها حل. وحاجه اخرى خويا فتحي، سي عباس بكري في المداخله نتاعو حكي على العسل المستورد
0: مشكل كبير
1: شديد. ما عندناش دي لابوراتوار، هو تو العسل المستورد ما تنجمش تقارن ما بينه والعسل الحر، ما تنجمش تفرق الا بتحاليل معمقه،
0: والتحاليل تتكلف واللابوراتوارات
1: بتبيع. مش قادر باش يعمل تحاليل، ما نجمش نعمل تحاليل.
0: مكلف شفاقة. مكلف برشا، مكلف برشا وياخذ وقت، وياخذ وقت وما عندناش. صح،
1: تعاون النحال يقوم صحيح عندنا المركز المريسه نابل، مصاب مركز المريسه في نابل يتعاون مع السيار ديام تاعنا. هما راهم السيار ديام تاعنا كي نتوجهوا لهم يسمعونا يقوموا بماب ومبيد خاصه احنا المراه الريفيه. مصاب نشوفوا لابوراتوار نتعاملوا معاه، كل شيء السيار ديال المريسه في نابل، كل شيء لابوراتوار سنترال، كل شيء من عرفت انا تابع لابتيار.
0: واضح،
1: يشوفون سنتر لابوراتوار نتعاملوا معاه، نحن نجمو نعملوا تحاليل العسل نتاعنا خاطر المستهلك في فتحي وين نمشي برشا للمعارض ونتحرك برشا ولا يفهم يقول اعطيني تحاليل نتاع العسل نتاعك شنو فيه، قداش نسبة السكروز، قداش نسبة كذا. لما صار بالحق نشوف لنا حالة مخبر مثلا في ولاية الكيف
0: موجود، موجود في بالي في ولاية جندوبة في ولاية الكيف لا أكيد. تبقى معنا أختي سعيدة. اي خاص، اي لا خاص نحكي خاص ما صار ما يخدمش العسل به. شكون يطلب الكلمه؟ سي منير.
2: الو استفاد.

0: يعود، هو
1: صحيح
0: اللي يعود.
1: صحيح
0: ريت ممكن تمشي للمشروع لم حاجة
1: اي
0: تبدأ. نقولوا نحن تسترزق بلغتنا نحن، معناها كمشروع فلوس.
1: اي اي
0: أما معظم المربين هل تلقيه مغروم؟ مغروم يشي.
1: غراب
0: تلقيه
1: صحيح
0: يخدم بالخسارة،
1: اي
0: وتلقيه عسل وقاعد معناها،
1: اي
0: ويرجع روحه بالخسارة بالواحد على حساب عائلته، ويتهموني كان إن حالة
1: صحيح
0: معناها. ريت
1: صحيح
0: أنت
1: صحيح
0: تلقيك في الشتاء عيني، وفي الصيف
1: اي
0: الكومبينيزون تنحل، وأنت تنقل مثلا،
1: اي
0: وقلت كله على حساب
1: واضح
0: عائلتك.
1: واضح
0: وتلقى العسل ما عندناش ترويج، نطلبوا من
1: صحيح
0: الدولة،
1: اي
0: نطلبوا من الدولة تعمل لنا مراكز بتاع تجميع عسل،
1: مبارك
0: وتعمل هي معناها دير أبوه، نبيعوا لها معناها نبيعوا
1: واضح
0: سيدي بأبرز الأثمان.
1: واضح
0: وعلي معناها ريت
1: المهم
0: وهي
1: نتجاوز
0: تخسر
1: مشكلة نلقوا محل الترويج واضح
0: نلقوا مشكلة
1: واضح
0: للترويج.
1: واضح
0: ومن
1: شكرا
0: كوتي أخرى
1: اي
0: معناها نطلب من إدارة الغابات،
1: اي
0: بحكم نحن لهنا معناها عندنا كان الكليل وشوية، الحمد لله الكليل،
1: اي
0: الكليل حتى المستهلك،
1: اي
0: المستهلك معناها ما يقبلش غسل الكليل.
1: اي
0: ونحن الغطاء النباتي لهنا كان كليل،
1: اي
0: ما هو نقول قدر الله وما شاء فعل،
1: اي اي
0: لما
1: اي
0: على الأقل الغابات تتحرك وتعاود تعمل إعادة تهجير.
1: واضح
0: معناها تغرس حوايج أخرى، نقول نحن تو سي تو
1: اللي صار صار
0: اللي صار على
1: واضح
0: الأقل، على
1: شكرا
0: الأقل.
1: شكرا سي طارق يعطيك الصحة به
0: ألو استفدت.
1: نمشي سي
0: ألو
1: منير سي منير مرحبا سي منير هذا حضرت معنا نحالة أكيد نحكوا على قطاع معين نعرفوا للضرر كبير يتجاوز نحل ولكن اخترنا اليوم باش نحكوا من الزاوية ذي نعرفوا نحالة ضرت أرزاقهم بشكل مباشر غير مباشر في سواء في الجبل اللي تحرق ولا في بعض النحل نتاعهم اللي خسروه جزء منه عندك متعلق تفضل سي منير
2: والله شكرا يعطيك الصحة ومرحبا بكل المستمعين كيف ربما نحب في النقطة هذه بالذات خاصة في الأحرنية وقت نحكوا على العسل احنا ولاية الكيف يعني ولت أصبحت يعني جهة منتجة رغم على يعني لكن اللي ربما أثر شوية على الإنتاج وربما حتى على يزم بلاتفورم انا حكيت مره اخرى حتى مع
1: أي.
2: سيد مندوب الفلاحه وسيد نايل الشبري ممثل يعني هي اللي داهيه بالمراه الفلاحه وقلنا علاش ما نعملوش منصه بلاتفورم هي
1: منصه
2: تجمع النحال الكل في ولايه كيف وتكون سما على الاقل نعرف قديش على النحال وقديش على الانتاج وبالتالي
1: مقبول
2: نجموا علاش كل واحد يبيع واحد وخاصه الجدل اللي تو صاير على يعني الحل العسل المورد هذايا
1: المورد
2: للامانه هو دور وزاره التجاره وزاره الفلاحه يلزمها تتحرك باش نحموا القطاع هذا اللي هو قطاع مهم برشا وقاعد عايشه منه برشا ناس وخاصه نحكوا على الناس في المناطق اللي فيها والمراه الفلاحه واحنا عندنا الحمد لله يعني عندنا برشا مجامع كنت نسمع توا في السيده سعيده سلماني تحكي اللي هي مربيه وعندنا برشا فلاحه عندنا حتى مزودين نتاع نحل في وليد كيف وبالتالي نحن القطاع هذا يلزمنا نحموه
1: أيه.
2: نحموه في حاجتي اول حاجه يلزم نشوفوا هالمصدر هالعسل اللي جاي هذا لي وخاصه انه هذا ما نجموش نعرفوه وزاره التجاره تعرفوا اللي احنا قديش عندنا وردنا عسل وبالتالي تقارن بالمقارنه نشوفوا انتاجنا قديش وقديش الموجود هذا يعني نعرفوا العسل اللي هو جاي من برا ما نعرفوش مصدر نتاعو اثنين اللي هو الحقيقه كيف كيف الغطاء النباتي احنا الحمد لله اللي زار نحمد الحمد لله ما نجموش على اعتراض هذا حكم ربي
1: حكم ربي سبحانه
2: لكن الغابات اللي مازالت وبالتالي انا للامانه حتى كمنظمه انا ضد وانه خاصه كرا هذه التقطير في نتاع الكليل ولا الزعتر ولا غيره احنا الغطاء النباتي هذا نستحقوه بما انه تو قلت لك عندنا قطاع ولا عندنا تربيه النحل ولا قطاع ما يقلش اهميه على على على, على, على الزراعات الكبرى وعلى تربية الناس وهذا عايشة منه عائلات وبالتالي يلزمنا نحافظوا على القطاع الغطاء النباتي باش نحافظوا على ديمومة النحالة.
1: واضح نرجع كلمة أخيرة معك أختي سعيدة وسي فتحي تفضل سي فتحي مرحبا سي فتحي مهوبي
3: أي بره بالضبط على السلامة
1: تفضل سيموني العبيدي كان يحكي رئيس الاتحاد الجوي للفلاح حاضر معنا تفضل إيه سي فتحي نحال من اولاد من الفتان السفلى اولاد مهوب ساقيت سيليوس تفضل ايه
3: يعيشك حبيت عندي زوز مواضيع ما الاشكاليات معناها محسوب الكل تحدثوا فيها الاخيان الزملاء سعيده مطويرف انا حبيت عندي زوز زوز مواضيع نضم كلمتي الزميلي من

0: طويرف اللي قال لك الغطاء النباتي نحن في في ساقية سيدي يوسف ولاية الكياف معناها الكل والصنوبر حلبي. أكيد الغابات معناها باش تعمل مبادرة نتاع التشجير يا حبذا لو الطعم هالصنوبر ذا بشوية كلاتوس،
1: معقول
0: لأنه الكلاتوس معناها زاد فيه ثمرة كبيرة برشا للنحل ولخيان النحالة يعرفوا هذا.
1: واضح.
0: الموضوع الثاني هو أنا ريت في معتمدية ساقية سيدي يوسف عاملين قائمة،
1: أي
0: واللي متضرر يجي معناها يؤيد اسمه وشنو ويصرح بك شنو اللي عنده متضرر.
1: واضح.
0: هنا معناها نجم اي واحد معناها ماهوش متضرر من النجم يجي ويعمل تصريح باللي يحب هو يا حبذا، وهذا معناها نداء للسلطات المحليه بكل لطف يا حبذا عن الساده العمد يعرفوا الناس الكل.
1: واضح.
0: معناها تعمل لجان تخرج على عين المكان وكل واحد معناها يعاون وكل شيء واضح قدامه وتكون معناها المساعدات تكون للناس المتضررين فعلا.
1: واضح.
0: مش كل واحد معناها يصرح بتصريح احنا من
1: التصريح لا يكفي. واضح. معقول.
0: بالضبط.
1: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة سي فتحي ميهوبي.
0: اهلا وسهلا.
1: مرحبا.
0: الله فيكم.
1: مرحبا.
0: مشكور اذاعة الكيف على اللفتة الكريمة
1: شكرا.
0: معناها الاخوة النحالة.
1: اهلا وسهلا. مرحبا. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة.
0: عايش.
1: مرحبا. اختي سعيدة، ناخذ معك كلمة أخيرة ونرجع لسي منير، وتحضر معنا اختنا نسيمة عايفية من اصلها من ساقيس اليوسف، باحثة مختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية. نرجع معك اختي سعيدة. مرحبا. اهلا وسهلا. كلمة أخيرة تفضل.
2: فتحي، هو انت يعطيك الف صحه، ديما كنت حاضر ومواكب للنحاله ومساند رسمي للنحاله في ولايه الكاف.
1: شكرا يا ضو.
2: سي منير تطرق الموضوع اللي صار رينيون في سير ديام بين الاتحاد ومنظمة المراه وال رئيس
1: دائره المراه الريفيه السيده ليلى الشافعي والمندوب. اي
2: اتصلت بيا مدام نايلة وحكيت ان نعملوا مجموعه نتاع تلم النحاله في ولايه الكيف الكل.
1: أي.
2: ومن هنا بالحق هذا نداء النحاله كلهم، اذا كل نحال في المنطقه نتاعو كيما الاولاد توا من ساقيه طويرف ينجم كل واحد يعمل ليستا النحالة اللي موجودين في المنطقة متاعه.
1: واضح.
2: وهكيك وليستا يتقدم بها ما نعرفش كيف السؤال الاتحاد الفلاحين حلاتي منير وإلا مدام ليلى وإلا سي إرضياء هكا نجموا لمدوا النحالة متاع الكيس الكل.
1: واضح.
2: وينجم يحط كل نحال الاتصال رقم هاتفه اللي كوردوني متاعه وعدد الخلايا مدابينا معناها عدد الخلايا اللي موجودة عنده.
1: واضح.
2: بالطريقة هذه بالحق نجموا نعملوا إحصاء على الأقل في ولاية الكيس.
1: واضح. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة، وإن شاء الله ما نسمع كل الأخبار البيئة، إن شاء الله هذه آخر الأزمات اللي تصير سوى النحالة والغابة أكيد. شكرا جزيلا. أهل وسهلا أختنا سعيدة سلميني نحالة كانوا في تربية النحل. سيمونين نرجع لك وبعد نمشوا لأختنا نسيمة. سيمونين اليوم أنتم كاتحاد جهوي الفلاحة على مستوى ولاية الكيف قمتوا بمبادرة اللي هي باش تحاولوا تعاونوا اللي ضروا بشكل مباشر وغير مباشر. نعرف أنتم دوركم تأثير وأكيد تمثلوا الفلاح، لكن تحكينا تعطينا فكرة على هذه المبادرة. تفضل.
3: شكرا. الحقيقة هو ساعة مش نعرض شوية على
1: اللي صار
3: من ساقية سيدي يوسف. هو
1: سي فتحي ميوبي نحال.
3: سي فتحي ميوبي نحال. تم بيتم لجنة محلية هي باش تكون بإحصاء خاصة للناس المضرين، ما هيش هيك عتيبتين. ونتصور أنا اللجنة يسألوها السيد المعتمد باش يكون فيها السيد العمد الناس كل متدخلة
1: ويتنقلوا على الميدان ويشوفوا
3: باش يتنقلوا على المكان. هم ديجا مبدئيين، هم عارفين، هم ديجا وقت اللي بدت الحرائق هما يعرفوا الناس اللي
1: ضر
3: شكون تمس وشكون ما تمسش وشكون ضر وشكون ما ضرش. وبالتالي احنا ماذا بينا تكون يعني حتى الناس اللي تمس وهذول اللي الحقيقه ثم برشا انا يعني مشيت وشفت هي الحقيقه شيء يدمي القلب سواء الغابه ولا حتى المتساكنين من غاديك ثم برشا اضرار. وبالتالي ان شاء الله تكون هو الفايده راهو الحقيقه انا ديما الفايدة مش في القائمة، الفايدة فيما بعد.
1: صحيح.
3: ما بعد. يلزم الأطراف الكل تتدخل. بالتالي هذاك علاش احنا قلنا مبادرة، ما نجموش نكون واحنا كل، أما ما نجموش حتى واحد ما ينجم، أما على الأقل نعزوا مجهود الدولة ونحاول ونعاونوا باللي نقدروا عليه وفلاحتنا. هي هذه مبادرة حقيقة من فلاحة، قلنا علاش لا ما تكونش مساعدات ولو حتى تغطي جزء من الناس المتضررين هذول. بالتالي ما نجموش ندخل في الناس كلها، ما احنا عملنا مبادره وبدينا
1: المهم مبادره، المهم بدرته.
3: لا بادرنا وإلى حد ما تم تجاوب.
1: باهي باش.
3: بقينا نستنى والحقيقة تعرف هو خاصة في الأمور المالية والأمور هذه ما تنجمش وخاصة في الظرف هذا لازم يكون عندنا يعني غطاء قانوني
1: بالضبط.
3: وبالتالي يعني بالاتفاق مع سلطة الإشراف السيدواني مشكور تضمن كيف الإدارة الجهوية مع سيد المدير الجهوي والشؤون الاجتماعية كان ثم تنسيق واحنا اليوم بدينا ثم تجاوب الحمد لله. احنا اليوم باش تكون ثم إعانات إن شاء الله عينية باش تكون ثم إعانات مادية وبالتالي نحاولوا هي العينية تتمثل سواء دورت ولا تبن ولا لكل واحد كيفاش ينجم وبالتالي هاو دعوة على مواجدات الكاف وكل فلاحتنا كل نجم يعاون ونشكر كيف اللي كان عندهم الرغبة واتصلوا بينا على أساس يحبوا يعاونوا ماذا بينا وهذه جائحة طبيعية ماذا بين الناس كل واحد يحط روحه وأنا وقت اللي مشيت والله اللي كلمتهم
1: أيه.
3: حطوا رواحهم
1: في مكان بالضبط
3: في مكان وهو
1: المضرور
3: كان عنده كل شيء صباح ما عنده حتى شيء
1: بالتالي
3: نحطوا رواحنا نحن في الوضعية هذيك ونحاولوا كل واحد وامكانياته
1: ما أيه.
3: طالبين أما سواء فلاحة ولا ما غير فلاحة ماذا بينا الناس كل
1: خارطوا
3: سواء معانا ومع الاتحاد الجهوي مع الهلال الاحمر في التضامن المهم اللي كل واحد وين يلقى روحه ماذا بينا نحاول باش نخفوا هالمعاناه نتاع يعني اهالينا في هالمناطق اللي اجتاحت هذه موجه تاع الحرائق وان شاء الله كيما هذه تكون اخر جوائح في ولايه الكاف
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا يعطيك الصحة سي منير العبيدي والحديث عن مبادرة أكيد قام بها الاتحاد الجهوي للفلاحة على مستوى ولاية الكيف وهي قلنا حملة للتبرع مساعدات وغيره للمضرورين المضرين في ساقي سيدي يوسف وكل أمير. شكرا جزيلا سي منير. نكملوا مواصلين معكم أختنا نسيم عايفية باحثة في المختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية. أهلا وسهلا مرحبا بك على موجة إذاعة الكيف. تحية كبيرة لك. مرحبا تحية. حبينا نحكي اليوم أو نحكي اليوم مش حبينا على الأضرار المباشرة وغير المباشرة اللي صارت سواء في ساقي سيدي يوسف والأماكن اللي شمتها الحرائق. أكثر منطقة مضرة هي الساقية هذا ما يخفيش ولو أن الحرائق كانت موجودة سواء في التويرف ولا في نبر ولا في جزء من تجروي الحوض ولكن الساقية تضر خاصة نحكي على التنمية المحلية هالمشاريع الصغرى اللي عندهم عيجات واللي عندهم حيلات بخلاف الجبل اللي نذكر مواطن دخل معنا قال بونا اللي هو بونا وأمنا اللي هو الجبل للأمانة هو اللي ضر وذيك أكبر مضر ضر بشكل مباشر وغير مباشر. اليوم هل أنت بنت الساقية وتحديدا المضرة هذية مش سهلة كيفش تقييمك له وتأثيرها خاصة على التنمية المحلية في هذه الجهة وهذه المنطقة اللي تقتات وتعيش من الجبل؟
4: إفكتيفمون هو نحن كي نشوفوا الساقية المنظومة الاقتصادية المحلية
1: أي.
4: مبنية على في جزء كبير منها على النشاط الفلاحي فلاحة صغرى أنشطة متاع قام حوش عير وعلى المنظومة الغابية لأن الناس تعيش في الغابة مزقوقوا للفحم للتشيه التقطير للنحل وللرعي يعني الغابة ما هيش فقط منظومة بيئية ونتنفسوا فيها ونضيف ويحب كان كنا نستغلوها في أنشطة متاع سياحة وكامبينغ وغير وتوالي ساشر نجو نشوفوا التوى كما نسمع في الأخوة هما فما برشا محاولات أنا الفكرة متاعي تكون شنية المبادرات موجودة فقط هي الفكرة في التمشي المنهجي يمكن كيفاش نسقوا هالمجهودات الكل وتتوظف بطريقة منهجية على ساعة توا في كل الناس الكل فما دياجنوستيك لازم يتعمل لي أنا شخص ما نجوش نحدد لك شنية الأضرار
1: لا هذا دور السلطات الرسمية والدولة
4: ما يتعمل في كادر متاع دياجنوستيك بدأ يتقيم فلوس من بعد
1: أكيد
4: أعداد أنا نحكي لك من عائلتي
1: اي صح
4: خلصوش البيت نحل 800 زيتونة دار هني هني هني هني لاخر تلقاه عنده كانوا عنده 10-15 راس غنم عايش منهم على الاقل شفت حاجه حتى كان الناس تستقات من عندها تخدم حاجه اخرى النشاط الفلاحي هو كما نقولوا نحن
1: يجي
4: بشكل الاكيليبر نتاع البيدجي نتاع ميزانيه العائله
1: واضح
4: في عيد في حاجه نسعى ونخاطر نسعى على قدها ظروفها ما عادش مستورة. انا اليوم كان عنده بيت الحل معمل عليهم شي يبيعهم يعاون بهم مصروف العام قلاية صغار وغيره. قلت الحقيقة الأولوية انا من رأيي وبعد احصاء الاضرار ثم التدخل اللي نجم يكون في العاجل وفي المتوسط وفي المدى الطويل، يعني هم تنجمش انت تحل كل شيء تاو باش نمشوا نركزوا على العاجل العاجل. عملية الاحصاء وانا شفت بعيني المعتمدية بتاع فقرة سديوس ان كلمة الحق يعني شفت العمد موجودين مع ان الوقت اللي الناس كتجي تقيد في اساميهم العمدة موجود معاه، العمدة موجود يكتب. انا ريتها هذي ببعين يعني ريت عمدة المدام المعتمدية تقيد وموجود بحضر العمدة فهم وديما نصدقوا حيث نظرنا احنا ما نصورش ان انسان تو بشي يجي بشي يعني ماذا بينا ساعة ثيقة نرجعوا الثقة ونخموا شوية بأسلوب متاع تعاون، يعني هذه ملاحظة عابرة أسوقها فقط. فيما عدا ذلك يعني كان أنا ترجعني شخصيا شو نقول نجم توا ندخلوا بعد إحصاء الأضرار فما نخموا في الموسم الفلاحي جاء آخر من هنا نحن أنا ومجموعة متاع شباب أعطينا قمنا بإبداع مطلب في المعتمدية كنت قبل في الساقي قبل 2011 كانت عندنا جمعية تنموية تابعة للبنك التضامن تعطي قروض ميسرة بفائض بسيط على الآخر، يعني هما من أحسن الميكانيزمات نتاع التدخل. للأسف إطارك
1: أختي نسيمة بربي كان ثم إمكانية عن الموز بعد شوية ونرجعوا لأنه حديث مهم تقول فيه نكملوا هالنقاط هذية اللي تحكي فيها وشكرا جزيلا مرحبا.

0: الكاف.
1: تمام، منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تتواصل مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وبمعاضدة الجيش الوطني لتطويق الحريق وإخماده الذي اندلع يوم الأربعاء من جبل الأنقاع ببوسالم لينتشر فيما بعد ويمتد إلى جبل مرقب الكريب من ولاية سريانة. هذا وتدخلت طائرتان عسكريتان أمس لمعاضدة مجهودات السيطرة على الحريق المندلع بجبل المرقب بمعتمدية الكريب من ولاية سريانة، وفق ما صرح به رئيس دائرة الغابات بسريانة صبري الولاني. انطلقت فعالية مشروع ألعب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكفر الغربية، وذلك في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع وبالتنسيق مع مختلف الوزارات ذات العلاقة. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع ويشمل تجارة الملابس والأحذية خصوصا وعديد السلع الأخرى، ويعتبر موسم السولد مناسبة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض يكون أقلها 20%. من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية يوم الجمعة 14 من أوت الجاري ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. أصيب 4 فلسطينيين أمس من بينهم طفل بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطينيين 2 بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمال القطاع. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.
3: الثلاثة دوام
4: والسابع وام
3: مع فتح الرايس.
5: أهلا وسهلا بكم في الحدوام، نرجع المباشر. قلنا نواصل في الحديث على الأضرار المسجلة جراء الحرائق الأخيرة للغابات. ساجد سيد يوسف بشكل خاص باعتبار أكثر المناطق المضرة. تحضر معنا الباحثة الأكاديمية مختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية أختنا نسيمة العيفية. أهلا وسهلا، تحية كبيرة ليك. قلنا التنمية المحلية في ساجد سيد يوسف مبنية على هذه المشاريع الصغرى، سواء تربية ماشية ولا تربية نحل ولا غيره، وقلنا سكان المناطق الغابية في الكيف بشكل خاص، ساجد سيد يوسف في الكيف بشكل عام وساجد سيد يوسف بشكل خاص. للأمانة تعاني هالسكان، ثم نزوح كبير وقاعدة تفرغ الدواوير الموجودة في الغابات بهذه المشاريع وجبل لباس، فما بالك بعد هذه الحرائق وبعد تضرر أرزاقهم اللي قلنا هذه الحرائق سوف تؤثر بشكل كبير وكبير جدا على التنمية المحلية في ساجد سيد يوسف. كنا نتحدث على التقييم اللي من المفترض تقوم به السلطات الرسمية، وكان حديثنا على طرق التقييم، واليوم كيفاش يلزمنا ندخله بعد هذه الحرائق.
6: أهلا وسهلا سي فتحي.
5: مرحبا.
6: أنت إنه التحدي اليوم ما هوش فقط يعني جبر الأضرار وغيرة الأشجار، إنما هو التحدي هو المحافظة على الناس والحد من النزوح، إن نعود نرجع لهم الثقة في مستقبل المنطقة. علاش من الناس إننا نحكي على منظومة متاع تنمية مستدامة، وكنا تنمية مستدامة نحكوا على ثلاثة يعني ثلاثة عرس كما نقولوا بالبداية، اللي هي عندك الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب البيئي. مش ننظروا شوية أما يعني نجم نعملوا تصور يبدأ بأنه نخلقوا لجنة أو هيئة أو اللي يجمع فيه الأطراف المعنية الكل، السلطات، المجتمع المدني، الخبراء وغيره، باش يسهل التنسيق يعني أخذ بعد الإحصاء وبعد الواحد أنه نولي ندخل وتكون عنا ورقة عمل فيها خطة على الأقل على 6 شهور من صفر 6 شهور إما في المقترحات متاعي بدينا في الخطوة الأولى مع شبابنا المساجة وأصدقاء المجتمع المدني المقترح الأول قلنا سهل ونمشي في الحلول اللي ما تكلفش بيجي ولازمها وقت وإجراءات وكذا نحاول نحلوا ونخمموا في الحلول اللي عاجلة وما تكلفش من الحلول اللي طرحناها قلنا إعادة تفعيل الجمعية التنموية اللي كانت بسقيط سيدي يوسف اللي كما قلت لك هي كانت موجودة قبل 2011 وهنا جمعية تنموية هذوما منظومة كانت تابعة البنك التضامن موجودة في العمادية تعطي قروض صغرى 5000 دينار أقل شوية أكثر شوية تحسنت بفائض 5-7% يعني فائض أقل من الـ من الـ وتوفر راس مال سيل للفلاحة صغار اللي بشبدوا طول الموسم الزراعي نتاعهم باش يشري شوية زريعة باش يعاود يشري شوية باليا وقرد باش يستحمل شوية على طرف الغمام اللي عنده يشريش طرف نحل أخرين هذه حاجة من الحلول اللي نجم نعاودوا نهيكلوا الجمعية القديمة ولا نحلوا فرع يعني عندنا مثال نتاع جمعية سراس اللي هو مثال ناجح جدا وقامت بعديد التدخلات آخرها حتى في السابع عطات دخلت عمل التكوين مانيش من جمعية سراف لكن نذكر الأمثلة البيئة ضمن نذكروها
0: أي صحيح
6: هي جمعية تنموية تبع البنك التضامن يعني تنشط في الصرف وفي الكل وحتى تدخلتها في السابع عطت نحل مؤخرا في برشا عمادات عطات شوية جيش هذوك من الأنشطة اللي نجموا يعاونوا العائلات باش تعاود تبقى أنشطة كما تربية الدجاج الضيعة اللي باش يعاونوا نساء في الأرياف أنشطة كما النحل للأغنام والكل هذوما من الحلول بارالما لازمنا نخمو باش نعاودو نحيو الغطاء النباتي وعملية التسجيل هنا تنجم تتم من خلال يا اما عملية تطوع لكن زاد نجمو الناس اللي يسكنوا في الغابات نشاركوهم في التسجيل من خلال الحظائر منظومة الحظائر وغيره هو بيدو باش يولي مسؤول انا يعني باش يلقى عرفت هي الفكره كلها في فتحي اعاده الامل خاطر ساعات الجانب النفسي مهم برشا انت تقول له ها توا باش يهزم حلول عاجله على شهر وشهرين وما يتكلفوش امكانيات
0: صح
6: الجمعيات نتاع المجتمع المدني وين نجموا نكتبوا ديما موجودة مقترحات مشاريع تمشي كلها الخلط موارد رزق بسيطة وعينية الفكرة ما هيش باش تحل مرة واحدة الأزمة لكن أما في تكتيك الأثار متاحة
5: أضعف لمن يبقوا ساكنين ويبقوا يخدموا ترجع الدورة
6: أمل في أمل في حاجة يبدأ به ما في متصفر ولا من تحت صفر الناس نضر لها الزيتون أنا أحكي لي مثلا في عائلتي أكثر من 600 ولا من بين 700 و800 زيتونة باش أنت تستنيها باش تعاود تنتج لك مثل نعاود نهيكلوا الفلاحة في باش نعطوا حتى في التجير من عشان ما هوش إضافي لكن أما حاجات تنتج أسرع الفكرة كلها هو أنه نزيد محاطة شفت مثلا دورات تكوين ولا نحن نعمل فيها في المهارات الحياتية ولا في بحث المشاريع برشا ناس مش عارفة قيمتها هو انت كي تعطيها ولا في الكنابيل ايديوكاسيون فيونسير الثقافة المالية
0: الثقافة المالية
6: هذوما زوتي مبسطين كي تعطيهم انت الفلاح صغير تعلموا كيفاش يتصرف في راس مال صغير 500 ما نحكي راني نظر تو شايف كذا تنظيف لكن في الاخر انت تلوج على امل باش تحل به
0: واضح
6: نقولوا نحن بلورنا دير في فتحي باش واحد يحل خنيق وشوي
0: بالضبط
6: نتصور انت تو كان نعاودوا نفعلوا هالجمعيه هذيا مع تدخلات نتاعها السلطة والتدخل نتاعها والكل انا ما نحكيش فيها على خاطر ذيك عندهم هم
0: اكيد
6: المنهجين احنا نحكوا لهنا
0: على
6: كيف بعد خويا النحالة واللي نسمع في الخايب انت علاش ما نهيكلوهمش في اس ام اس في جي دي ا خويا عندك انت نحالة تعمل لابيل نتاع فيجيا خاطر حاجة بيولوجية التقطير الأنشطة نتاع التقطير والتثمين والكل زاد التو خاصة باش نخففوا شوية من الاستغلال نحكي هذا على عام وعنينا يعني. والمشكلة نتاع المياه زاد مطروحة يعني زاد ما نعرفش إن إلى أي مدى إنه نخموا في تغيير ولا نشاط الفلاحي باش يكون أقل استهلاك يعني ولا أقل ديبوندونس بالكليما.
5: واضح نمشي في اتجاه خاصة ثم تغييرات كبيرة سواء مناخية وغيره وبالتالي نقص من التبعية الكبيرة برشا هذه ال...
6: أي ما نعرفش كيفاش تكنيك موكو موتا سباس سي فتح الحقيقة ماهيش اختصاصي لكن نحكي في دورة
5: بشكل المشاريع بشكل عام. أي دورة المشاريع
6: يعني أنت باش تشوف ال هو إن نقترح حاجة بس تخلص هي ورشة
5: أي
6: نجم تتعمل أي. ورشة تفاعلية
5: أي
6: فقط باش نجم مثلا بالبرين ستورمينغ ولا بغيره يعني كالعصف الذهني والكل خويا شنو هما الافكار نتاع المشاريع الصغرى اللي تنجم تتعمل في منطقه كيما سقيت سيدي يوسف وما تكلفش برشا فلوس.
5: واضح
6: انا كنا نلم الناس في ورشه نتاع ساعتين بليس
5: تو نطلعوا نستخرجوا تفكير جماعي
6: باز دي بوني
5: اي واضح
6: بعد كل شنية التكلفة وكل فما الدراسات
5: نسمى الواقع حواج واقعية ممكن وثم حواج غير ممكن أكيد
6: نحكي في الممكن أنا
5: في الممكن
6: كل نحكي في الممكن
5: صح.
6: قلت أفكار مشاريع حتى نجم نحط لك أنا مثلا ما تفوتش 1000 أو 10,000 دينار
5: أي.
6: 1000 دينار الفكرة راهو في التخفيف أنا مانيش نحكي لهنات هذا العاجل يعني نجم جنيه في التجيير في الحضائر في غيره عاود شجر عاود هي المسالك الغازية اللي عنده نحل وفما إذا فما منظمات ولا جمعية نجم تعطي مثلا تعاود توزع بيوت نحل كاللي كما كنا قبل في الإطار موارد الرزق اللي هي أغنام ولا الماعز ولا غيره صناعة الأجبال هو صناعة التقليدية زادت نجم تعاود تنشط من جديد خاطر عندنا موروث في الجهة راهو خاطر كيما حكيت أنا مستدامة راك تفعل شنو عندك لي غيتاج اللي عندك الكل الظروف اللي عندك الكل تجي ولا ما تجي ولا طبيعي عندنا نحن في من قلت لك مثلا الدجاج تربيه الدواجن بصفه عامه لازم تحط منظومه كامله نتاع التربيه انت منطقه تنجم تحتها اختصاص نخدموا على سكونابيل لي شين دو فالور توا ما نجمش نقول لك نمشي لهذي ولا
5: لهذي
6: هو سيتان ترافاي تشاركي يعني هو عمل
5: تشاركي وجميع
6: حتى التشخيص راهو ينجم يتم تشخيصه في ورشات تشاركية
5: اي وكي كم يكون افضل
6: في المنتجات نتاع الواحد انت باش تجي خويا اليوم لي فيليير كوناتول والا الفيليير
5: الحوايج اللي ذرت ولا الحوايج اللي نجموا نخدموا عليها المكونات ولا اي
6: نخدموا بالابروش نتاع
5: المقاربة واضح مقاربة سلاسل القيمة اي
6: يعطيك صح انه تولي تتنيك للنشاط تعطي للجهة هوية تختص في النحل تختص في التثمين نتاع الغابة تختص في زراعة الخضروات اللي هو يعني مش تولي عندك ايدونتيتي باش تبني مجلس في نشاط معين باش تخلق شكون تعاونيات مختصه اذا نحكي على المدى المتوسط مش نحكي توا
5: اكيد
6: خاطر نحن مش نحكي باش تبني كيفاش تبني منظومه اقتصاديه محليه مستدامه معناها مستدامه يعني ما ترهقش الغطاء النباتي تستحفظ انا نتصور انه وقت اللي صغير والشاب والبول يشارك التشجير نتاع العائله في تجير الغابة العائلة الكل شارك من حلول زيدة لجردان بوتاجي
5: اي نجم تكون مورد رزق هام ونعاون على الواحد الاكتفاء الذاتي العائلي اضعف الايمان
6: يعني صح انا كي نجي نعمل مثلا جردان بوتاجي حد يقعد باش نغرس فيها الخضره نتاعي وناكلها صحيح مع شويه تربيه الافقار اللي نجم مع شويه تربيه الاغنام مع شويه نحل مع شويه دجاج ضايع يعني انت كي تعمل عندك انت عائله عندك 4 أو 5 انشطه وشوي شوي شوي من كل حاجه على الاقل عندك الاكتفاء الذاتي وصغارك ياكلوا حاجه
5: تربيه الاراضي وحاجه
6: هذوما كلهم حاجات ينجموا يمشوا في الكليما نتاع ساقي و يعني انت باش تبدا مشروع تربيه ارانب ولا تربيه نحل ولا تربيه دجاج الضيع يكلفك برشا فلوس وما يسحقش برشا تكوين ماهوش صعب ويش عندك خاطر المشكله راه في حتى في منظومه القروض الصغرى. انت مثلا هذه من الحاجات للاشكاليات اللي نلقاها مع البعثين خصوصا مع النساء. يقول كنا مثلا مش نعمل حتى غير اجار مؤتمر ولا اللي هو مانيش ننقد، اما انت كي تجي تقول له مثلا باش يعمل حل قول له انت بتعمل تكوين 6 شهور في المركز القطاعي الفلاحي بالكاف
5: مثلا. اي
6: هو انت راك جاي تحكي مع الانسان ما ينجمش يتصرف 6 شهور باش يبقى يمشي يعمل التكوين ويجي على الكيف.
5: واضح.
6: اذا نقربوا لهم حتى التكوين، هي انت تحب تكون ناس تحب تنو نقربوا التكوين. نسهلوا في التمويلات كما قلت لك من الجمعيات هذوما نتاع البلاد الصغرى وغيرهم، نجموا نخلقوا صندوق نتاع تنميه محليه ومن بعد تجيب سيرتها البرامج نتاع التنميه الريفيه كانت موجوده وما تروح. والمثال الشهير هو اللي عمل في تكرونة.
5: أي.
6: وقتها الفونداسيون تكرونة اللي هو كان مشروع متاع تعاون دولي بين تونس وهولندا. وخلق التوى مازال يعني الأثر متاعه. صور يعني هكا نجم نبني هما أفكار مفرقين مش نحكي فيهم. أما ينجم يتبلوروا على شكل ورقة عمل ويتنظموا.
5: صحيح. شكرا جزيلا يعطيك الصحه. ان شاء الله اكيد هذه المهم نفكر صحيح، وهذه كما تحكي افكار باش نعاودوا اليوم نقضوا ما يمكن انقاذه، وخاصه هالتنميه المحليه تتواصل ومتساكنين يبقوا في اماكنهم.
6: نشاركهم يا خدمه تشاركيه في التنميه المستدامه على منهجيه تشاركيه.
5: شكرا جزيلا يعطيك الصحه اختنا نسيمة العيفية باحثة أكاديمية مختصة في المشاريع الصغرى والتنمية المحلية. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا يعطيك الصحة. ذاك تعقبين في الاستماع موصين معكم هذا الحديث عن الحرائق اللي شهدتها ولاية الكيف بشكل عام، سيقي بشكل خاص باعتبار أكثر الأماكن المضرة الأضرار، وكيف نعاودوا تنمية محلية ونخلقوا تنمية محلية ونعاودوا نخرجوا من هذه الأضرار بأخف الأضرار. وصلنا معكم نمشوا نغم ثم نعود مواصلين معكم في العدوية. أهلا وسهلا.

0: أهلا وسهلا بكم، مذاك التحقوا بنا في الاستماع. قبل ما نمشوا لركن متفرقات هت نرجعوا سي فتحي ميهوبي من الفتان السفلى، أولاد ميهوب سيد سيدي يوسف. فقط في تعليق على المداخلة الأخيرة وفي ما يتعلق بالحرائق، وكيف يعني نخرج بأخف الأضرار، وكيفاش ننقذوا المنظومة هذه والتنمية المحلية في السيق وغيرها. نرجع لك سي فتحي، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا، يعيشك سي فتحي. حبيت نعقب على كلام الأستاذ
0: أختنا نسيمة،
1: يعطيها الصحة. هي حاولت بس تعمل مراوحة بين ما هو نظري أكاديمي في بحوثها وما هو ميداني معيشي حياتي في فتاك. يعطيها الصحة، مشكورة برشا، وركزت على الجانب العملي وعطت بعض الحلول. حبيت بركة إضافة، وأنه في السنوات الأخيرة معناها عشنا موجة كبيرة متاع نزوح من الرياف للمدن.
0: صحيح.
1: بدليل وأن بعض المدارس معناها فرغت سكرت، وثم مدارس اللي كانت تقري في 190 تلميذ ولوا فيها 10 و15 تلميذ. ثم عزوف كبير على العمل الفلاحي، وثم هجرة داخلية كبيرة برشا للمدن. هنا باستثناء بعض من الشباب، ونعرف الكثير منهم معناها في التاجة ونقعد معاهم ونحكي معاهم، باقي متشبثين بأراضيهم ومتشبثين بالعمل الفلاحي، ويخرج للساقة يعمل قهوة ويرجع لهويته. هي حكيت على الصدمة، صحيح هذوما توا صبحوا في صدمة نفسية كبيرة برشا. وإذا كان يحل الصباح معناه يلقى مراحه ومحروق ومغسيه ولا تحرقه ولا، والغابة اللي كنا نحكوا عليها معناها بالحق هو مصدوم. هنا روى معناها من خلال ما نعيشوه في أريافنا، لو توفر له طريق وماء وضوء اللي كنا نحكوا عليه في الثمانينات وفي التسعينات، خلوه نزحوا.
0: أي. فما بالك ما عندوش مورد رزق.
1: فوالا، اللي شد هو مورد الرزق. اللي شدوا في الريف هما متحملين للرياف، ما فيها من اتعاب وما فيها من مشقه، ورغم ذلك متحملين لانهم عندهم على الاقل مورد رزق. هنا وقت اللي يتنفسوا في مورد رزقهم.
0: أي.
1: معناها هما تو يعني حكيتنا مع العديد منهم، الكل يفكر باش يبيع ويمشي للمدينة.
0: اللي بقى يتبيع. أي خذ ثم حوايج ضرت معاش تبيع.
1: الأغلبية هم تو في حالة صدمة وفي يعيش مشاكل نفسية. يقول أي باش نزيد نصرف عليها، معناها إذا كان عنده 20 نعجة باش يهز 10 يبيعهم باش يمنع بهم العشرة الأخرين.
0: صحيح.
1: يقول لك نبيع أنا نتخلص منهم وهالمشكلة باش تبقى في راسي، وزيد يمشي للمدينة ويبقى يعاني. هنا إذا كان ما لفت من الناس الكل، من السلطات، من الجمعيات، احنا نوقفوا مع بعضنا، إذا كان ماهيش باش نخرجوهم من الأزمة النفسية هذه، وماهوش بالكلام معناها تكون معناها مساعدات ونقفوا في جنبهم ومعناها ونساعدوهم بأي طريقة
0: حتى نفسية وغيره، مهم جدا. أي صح،
1: باش هما يحافظوا عليك على الاقل لك التشبث بالارياف. راهو الريف ما ينجمش يعيش فيه كان اللي خلق فيه وكبر فيه ويعرفوا. اما تجيب انت واحد من المدينه وترجع
0: للريف
1: وما يبتش فيه ليله،
0: ما يبتش فيه ليله،
1: ما يبتش فيه ليله. اللي خلق فيه ويعرف هذاك هو المتشبث به. احنا تو يلزمنا نساعدوهم باش يبقوا متشبثين، سينو راهي الارياف باش تبقى خاليه باتم عن الكلب.
0: واضح. وانا كنت حاضر في جراد وفي نصيبي وفي بعض الدواوير والقل وغيره، على 10 ديار تلقى زوز ديار مسكونه وزوز ديار فيها رجل كبير ومراه كبيره.
1: بالضبط. المدرسه هذيك نتاع جراد وكانت فيها جراد اكثر من 200 تلميذ.
0: اي
1: تو فيها معناها يتعدوا في قسم واحد.
0: ايش هو 20 ظهر لي. والمدرسه المهده باش تسكر وظهر لي.
1: هذا النزوح من الرياف للمدن.
0: صحيح. شكرا، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. أهلا وسهلا سي فتحي الميهوبي، الفتان السفلى، ولد ميهوب ساقي سيدي يوسف نحال، والحديث عن التنمية المحلية والنحال اللي ضر، والتنمية المحلية اللي ضرت جراء الحرائق الغابية الأخيرة في الساقي بشكل خاص بشكل عام على مستوى ثاني. أهلا وسهلا، نذكر التحقوا بنا في الاستماع، مواصلين معاكم. نمشوا إلى ركن متفرقات.
2: متفرقات،
0: ركن متفرقات. الحديث تحديدا الانطلاقه باش تكون من الحصاد. الحصاد احنا وصلنا نحكوا على انتهى موسم الحصاد اجمالا بشكل عام، انتهى. نحكوا على مستوى وطني اللي تم تجميعها خاصه فيما يتعلق بالكميات في حدود 10.8 مليون يعني قنطار. نسمعوا عنصر مسجل دار العام للإنتاج الفلاحي لوزارة الفلاح ثم نعود.
2: الموسم توا في حدود أكثر شوية من 98%، جمعنا 10,752، قاعدين نجليو في الكميات من عند المجمعين الفلاحة كل قبلت منتوجاتها وقاعدة تخلص معناش إشكاليات. تذكر الإجلاء أجلينا أكثر شوية من 5 مليون قنطار إلى غاية 27 جويلية. الحبوب قلصنا في التوريد بشكل هام، كميات اللي سنة جمعناهم مش تأمننا حاجياتنا إلى بداية جونفي 2027، وهذا يسمى كميات هامة. محليا عملنا تقريبا 600,000 قنطار، السنة في حدود طوى 1,100,000، ارتفعت كمية انه قلصنا التوريد بالنسبة للحاجيات. بالنسبة للقمح اللي تقعد تقريبا جمعنا شهر على 12 شهر حاجيات، احنا ناكلوا 100,000 طن في الشهر، احنا جمعنا طوى 110,000. كما السنة مثلا احنا طوى امننا الى حدود تاريخ 27 جويلية حوالي 8 اشهر من حاجيات، خاطر احنا بدينا من جوان ناكلوا في المنتوج المحل، وهذا يرى مهم جدا. منا 5 شهور في العام وردنا و7 شهور في العام، هذا يرى رقم مهم واللي مواسم
0: متتالية. ذاك التقوا بينا في الاستماع، هذا في علاقة وتقييم الموسم الفلاحي وموسم حصار وتجميع الحبوب على مستوى وطني. هيت نحكوا على مستوى ولاية بيجة، الولاية الأولى المنجة على مستوى وطني، وأهمية هذه الولاية. سي شكري تجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجة، نسمع وصل مسجل ثم نعود.
3: نحن في أواخر شهر جويلية، موسم الحصاد شارف على النهاية. كجل الوطن بجزء 97%، ما زالت بعض المرتفعات وفي بعض المناطق الوارة فقط. مبدئيا التجميع إلى حدود 26 جويلية، حدود 2,410,000 قنطار بمعدل 21% على اعتبار النسبة الوطنية 10,640. فما تأخر يعني مقارنة بالسنة الفارطة حدود 30%. تعرف ان احنا العام فات السنة الفارطة جمعنا زوز الليل 8 مليون، فما نقص، والنقص هذا سواء كان في بيجة أو تغيير بيجة. هنا موسم انتهى بإيجابياته وبسلبياته، واللي نحن كمنظمة تحطون في الفلاحة السد البحري دعينا وزارة الفلاحة وكل المتداخلين إلى أن نستفيدوا من اللي صار ويكونوا استعداد. الاستعداد مش فقط في توفير مستلزمات، لازم التقييم نبدأ نقيمه ومن ننطلق في السنة القادمة على وضوح وعلى بالحق خارج طريق جديدة. هذا مطلبنا على الأقل في الاتحاد استعداد للموسم القادم في علاقة بالأمونيتر. فما توجه في اتجاه نفسه، فما أبتال دوفر نتاع 130,000 طرناتا. نحن الموسم تمويل، الموسم مستلزمات إنتاج، موسم بي إم بي، الموسم بالحق الموسم بوضوح جدا أن يكون عندنا نفس الرقم نتاع العام فات.
0: أهلا وسهلا بكم، هذا كان الشكر الجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بيجة، والحديث عن ولاية بيجة في علاقة كتقييم يعني في ما يتعلق بالموسم اللي تعدى والموسم هذا، خاصة نحن نحكي على إجمالا نقول نهاية الموسم الفلاحي للحصاد والتجميع. ولاية بيجة أكيد هي الأولى، من بعد نحكي على ولاية بنزارة سليان الكيف، وولاية جندوب، ولاية شمال الغربي أكيد هي الأولى على مستوى وطني، بس يعني أكيد موجودة هي ولاية بنزارة. ربي يوصل بالسلم والحمد لله. إجمالا يمكن اعتبار موسم الحصاد ما والتجميع مع هذه المفاجآت اللي صارت على مستوى المردودية، خاصة فيما يتعلق بالقمح، مفاجأة كونه في المردودية كانت من الدنيا ضعيفة عكس التوقعات، مع ذلك يعتبر موسم عادي إجمال، وإن كان الحديث في بداية هذا الموسم كونه بش يكون موسم صعب. نكمل ورك المتفرقات، الحديث عن صيد

0: خاصة الأخوة الصيادين، إلى ضرورة الالتزام بالحذر، إلى ضرورة التقيد بالسلامة. هذا بيك نحافظوا على البيئة قدر الإمكان وقدر المستطاع، ما نخلوش زاد الظروف نتاع الخراديش نتاعنا مرمية في الطبيعة. ماذا بيتنا الذخيرة اللي نضربوها نلموها ونجنبوا باش نخلوا بالله ملوح في الطبيعة. نحافظوا قد ما نقدروا خاصة على النظافة، نحترموا زاد مسافة الأمان ونتقيدوا زاد بالسلامة. نلتزموا العدد المصيد المحدد ب40 من يمامة ومن حمام أزرق. نحاولوا زادة ما نطلقوش النار يعني على حيوانات محمية ولا على طيور أخرى محمية ولا غير مرخص في صيدها تو.
1: ذاك تعقبين في الاستماع ذي كان سيري ضرب بكري أنا أتقرز باسم الجمعية الجهوية الصيادين سليانا، والحديث عن صيد اليمامة، التوصيات للصيادين خاصة في هذا التوقيت من العام وهذا الظرف. أهلا وسهلا بكم، ذاك تعقبين في الاستماع ذي كان ركن متفرقات. نمشي نغم ثم نعود رجعين.

أهلا وسهلا بكم، إذا كنت تعقبين في الاستماع وصلنا إلى ختام حصة اليوم من الفلاح دويم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا، لكل من تفاعل معنا، شكرا لكل من ساهم في هذا المباشر. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله، في الأمان.

0: Radio Kef FM.
1: ثاني معيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف، تحية رياضية لكل السيد المستمعين. أخبار الرياضة وجديد الفرق التونسية، البداية بأخبار فرق الشمال الغربي. غدوة الجلسة العامة التقييمية لفريق جندوبة الرياضية، مع الجلسة باش يتم الإعلان عن الهيئة التسييرية واسم سعد الخلفاوي قريب من قيادة فريق جندوبة الرياضية في الموسم الرياضي القادم. بالنسبة للرابطة الثانية لكرة القدم، دائما مع أخبار فرق الشمال الغربي، الأولمبي البيجي بعد ما تعادل البارح مع فريق النجم الرياضي الساحلي في لقاء ودي دون أهداف، مع هزيمة أولى في طرابلس الإعدادي أمام أوغبو الجزائري 3-0. الأولمبي البيجي مازال يواصل تحذيراته في عين دراهم قبل برمجة مقابلات ودية أخرى. هذا بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. أولمبيك لاكيف اللي جدد عقود محمد العرفي وربيع عشوشين، حازم التونسي وسيف كرير. وهيئة أولمبيك لاكيف توصلت إلى انتدابات في الساعات الأخيرة. محمد أمين الستيتي، أمين بن عزيزة، عز الدين الجاسمي، هذوما الانتدابات الحاصلة لحد الآن في فريق أولمبيك لاكيف اللي انطلق في تحضيراته مع بداية الأسبوع. إلى أخبار فرق التونسية الأخرى والرابطة الأولى لكرة القدم، ترجي البارح كان فاز أمام سان بيدرو، هدف محمد حج محمود، مقابلة ودية أخرى لفريق الترجي. غدوة مشكولة من فريق المستقبل الرياضي بالمرس 5 العشية في ملعب الشيد لزويتن. هذا بالنسبة لفريق الترجي. نجم الرياضي الساحلي بعد تعادل البارح مع الأولمبي البيجي يستضيف فريق أمل حمام سوسة في حمام بورقيبة، والتحق أمل حمام سوسة الصعد الجديد بفرق الرابطة الأولى في مدينة حمام بورقيبة والمركب الرياضي عين دراهم، وكذلك المركبات الخاصة الموجودة في تبرقة، جملة من الفرق التونسية والفرق الجزائرية الموجودة في طرابلس إعدادي قبل انطلاق الموسم الرياضي. اليوم النادي الأفريقي يلعب لقاء ودي مع تقدم سقيط الدير، ونذكر البارح ترجي جرجيس كان انهزم من فريق نادي خنشلة الجزائري 2-1. هذا بالنسبة للمقابلات الودية. وإلى التحكيم التونسي، وبعد انسحاب جمال الحمودي نجي الجويني الأقرب ليكون على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم بعد لقاء جمعه برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. السوبر التونسي وفرضيات إجراءه على أراضي فرنسية وارد جدا، نفس الشيء بالنسبة لقطر، وإمكانية كذلك أنه السوبر بين الترجي وفريق النادي الإفريقي باش يتلعب في ملعب رادس. نذكر التاريخ هو نهاية شهر جان في القادم. منافسات ومنافسي الأندية التونسية بالنسبة لفريق النادي الإفريقي في رابطة الأبطال، جوليبال مالي هو منافسه في الدورة التمهيدي، في المقابل الترجي الرياضي التونسي معفى من هذا الدور، الدورة التمهيدي الأول لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. ديان بيرس السنغالي هو منافس الترجي الجرجيسي، وشوتينغ النيجيري منافس فريق النادي الرياضي الصفاقسي في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نذكر النجم الرياضي الساحلي في كرة اليد تعاقد اليوم مع اللاعب سقيط اللزيد بسام بن قادر 24 سنة لمدة 2 مواسم. مادام نحكي على كرة اليد، وسام الرميكي رسميا غادر فريق النادي الإفريقي وفي مونديال الشباب. نذكر المنتخب الوطني التونسي ليلعب لقاءات ترتيبية من المركز 17 حتى المركز 32. المنتخب الوطني التونسي انهزم أمام كرواتيا 33-23 في اللقاءات الترتيبية. نذكر المنتخب الوطني التونسي كان فاز أمام الأوروغواي 23-19، ومنتخب كازاخستان 29-26 في منافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بعد ما أنهى الدور الأول في المركز الثالث في المجموعة الخامسة بفوز وحيد على المنتخب الكندي 32-16 مقابل زوز هزائم من منتخب الشياد 19-33 ومنتخب المجر 29-40 انتصار لمنتخب المجر. هذه حصيلة المنتخب الوطني التونسي في مشاركته في بطولة العالم لكرة اليد أقل من 18 سنة. هذه أخبار الرياضة شهية طيبة للجميع.

0: الكاف
1: الواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليان يدعو إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد تراجع تسعيرة قبول المحصول. هياكل الاستثمار بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية تصادق على 1399 عملية استثمار بقيمة تفوق 12 مليون دينار. واليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. تتواصل مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وبمعاضدة الجيش الوطني للسيطرة على الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء المنقضي من جبل لنقع ببوسلم، والذي امتد إلى جبل مرقب بالكريب من ولاية سليانة. هذا وقد تدخلت طائرتان عسكريتان يوم أمس لمعاضدة مجهودات الغابات والحماية المدنية للسيطرة على هذا الحريق، وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني. وأوضح الولاني أنه تم تركيز آلة كاسحة وعدد من شاحنات الإطفاء بالقرب من عدد من المنازل التي اقتربت منها النيران لمنع وصول ألسنة اللهب إليها، فضلا عن تدعيم المعدات بآلة كاسحة ثانية لفتح المسالك أمام شاحنات الإطفاء وتمكينها من الولوج إلى عدد من الأماكن للسيطرة على هذا الحريق. هذا وقد أوضحت الإدارة العامة للغابات أن إعادة غراسة الغابات المتضررة من الحرائق لا تنطلق مباشرة بعد إخماد النيران، وإنما تخضع لمسار علمي يقوم على تقييم قدرة الغابة على التجدد الطبيعي، وهو ما يستغرق عادة ما بين سنة وسنتين على الأقل قبل اللجوء إلى الغراسة الاصطناعية عند الضرورة. وأفادت الإدارة العامة للغابات بأنه إذا أظهرت التقييمات الميدانية ابتداء من السنة الثانية أو الثالثة أن التجدد الطبيعي غير كاف، يتم اللجوء إلى إعادة التشجير الاصطناعي على أن ينجز خلال الفترة الممتدة بين شهري نوفمبر ومارس للاستفادة من رطوبة التربة والأمطار الشتوية. ولفتت إلى أن هذا التدخل يعتمد على استعمال شتلات محلية متأقلمة مع الوسط الطبيعي، مع تنويع الأصناف واختيار أنواع أكثر مقاومة للحرائق والجفاف. دعا عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة رؤوف حسني في متابعة للزميل ماهر الهماسي إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب والذي تراجع على السعر المقترح من قبل الدولة في ظل ورود عديد التشكيات من فلاحي الجهة.
2: فاجئنا انه الفلاحه المن سياحه معايرين لها بالقمح اللي كنت على ب 110 و109 و112 120، في حين اقول انه هو سلم التعيير راح من عند الدوله وصل 142 دينار للكنتا. كيف اقول لك يا اخوي خسر القمح ابيض؟ اي الفلاح شنو دخله القمح ابيض؟ هذه مضطر تصب في وقت الحصاد عوامل خارجيه، ماهوش الفلاح ما تدخلش في العمل الفني بتاع الفلاح، سواء يعني امور خارجه على نطاق الفلاحه. يعني نورمالمون الدوله تاخذ ديسيزيون في الحكايه هذه وتفرض على المجمعين يتبدل سلم التعيير هذايا للبيوضيه تاع القمح اللي الفلاح ما عندوش حتى دخل. الفلاح لو خسر لا يزي هو خاسر بالنصب من اول العام والمشاكل اللي صايره، وزيد يكثر على ذلك تو الاشكاليه اللي صايره هذه تاع انه قمح بريسك عطي فلسين الحق، وهذايا راه ماهوش معقول، وعلى سلطه الاشراف انها تتدخل وتفضل الاشكاليات. هذا المناطق كلها اللي صبت فيها المطر، واحنا حسب المتداول تويكا ما سمعناش انه ثم شكون خذا، يعني يقولوا نحن في القمح أكثر من 130 ليرة. في آخر زيارة لها في الوقت الجد سليانة وفي معتمدية تقريب بالذات أكدت أنه رأى الفلاح ما يتحملش مسؤولية في البيوضية اللي سايرة في الجامعة هذه كلها.
1: عبر عدد من الفلاحين بمنطقة واد غزالة بفرنانة من ولاية جندوبة عن استيائهم بسبب تضرر مساحات من القرعيات وما خلفه ذلك من خسائر مالية بسبب الخنزير البري، وطالبوا بضرورة إيجاد حلول لحماية الأراضي الفلاحية. رفقة العبيتي.
0: شهدت الأيام القليلة الفارطة بمعتمدية فرنانا تحديدا المنطقة السقوية وادي غزالة خسائر بالجملة في مدتي الضلاع والبطيخ بعد اعتداءات من قبل الخنزير البري، ويطالب الفلاحون اليوم بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذا الإشكال الذي قد يكبدهم خسائر أكبر.
3: والله أنا فلاح من معتمدية فرنانا ولاية جندوبة، زرعين شوية دلاع وبطيخ على الواد غزالة. والله الحقيقة تعبنا الحلوف، أنا الخنزير البري تعبنا بالكدا تكاثر بأعداد لا تحصى ولا تعد، ولا يدخل في نص نهار للطبق، يدخل في الليل لور، لا في الليل معناها من اللي يتيح الليل من 7 نتاع الليل حتى للست نتاع الصباح، نحن 4 نعسو انا موليساني ومعايا 3 من الناس عساسه، ويدخل وياكل بالسيف، تعبنا بالباهي بالباهي. انا انا انا سنه صغيره ماهيش سنه كبيره، انا صار تقريبا معناها حكايه 7 8 ملايين، 7 8 ملايين على الاقل نستنى باش نربح فيها شويه، مليون 2 3 باش نربح على الاقل نغطي شويه مصاريفي، 3 عساسه ب 80 دينار ليله، هذا ما شهرين يومين هكا، وفي الاخر يجي الحلوف يغدرنا وياكل يومي 20 كعبه، فهمتني 20 كعبه حط في ال 10 فرانك هكا، خاتي البطيخ. واللي نخاف انا واحد اللي واحد من الناس ساكن ليل عسل، قلت له مؤخر يا رسول الله توا قوانين من التسعينات، انا صحيح كان هو حيوان مهدد بالانقراض، اي توا هو تكاثر بصفه باعداد مهوله، يسنوا لنا قانون جديد، خلوا اللي يعمل جمعيه صيد يعملوا يبعثون الحرس، هو اللي يهدد فينا احنا في الديار توا رسول الله في فرنانا، خاصه السواني.
0: خسائر وقدرها الفلاحون المستثمرون في مدتي الضلاع والبطيخ ب4 طن في مدة الضلاع وطن في مدة البطيخ، ويطالبون بضروره ايجاد حلول استعجاليه لهذا المشكلة.
1: في شأن جهوي آخر وبولاية الكاف، تتواصل فعاليات مشروع ألعب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكاف الغربية، وذلك في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع وبالتنسيق مع مختلف الوزارات ذات العلاقة. هذا البرنامج يهدف إلى الإحاطة بالفئات الشبابية والحد من السلوك المحفوفة بالمخاطر من خلال إدماجها في برامج هادفة وتنظيم عديد الورشات التطبيقية التي يؤمنها مكونون مختصون في المجال. أستاذ أول مميز بمندوبية شباب ورياضة بالكاف هادي الرابحي تضيف:
4: قمنا من نهار 3/4/2026 وقاعد متواصل في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب اللي نظمته وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع. قمنا بالتنسيق مع مندوبية الشباب والرياضة بالكيف والممثلة في دار الشباب 2 مارس بعدة ورشات في المهارات الحياتية، واللي هدفها إلى الإحاطة بالفئات الشبابية اللي هما توا معناتها قاعدين يعانوا من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. وقمنا خلال هذه الورشات بمحاولة الإدماج هم في برامج هادفة مفيدة عن طريق عديد الورشات التطبيقية المفيدة، منها مختصون ومكونون في هذا المجال، تنضوي تحت إطار فعاليات مشروع ألعب وتعلم صنع واللي متواصل حتى 11/11/2026.
1: وضعت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة برنامجا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، وذلك من خلال عديد البرامج الهادفة إلى دعم النساء في الوسط الريفي وخاصة في المجال الفلاحي. المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عايدة نصر تضيف:
5: العديد من البرامج بالنسبة للمندوبية الجهوية في سليانة، لدينا أيضا هذه السنة برنامج الإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي من خلال بعث مشاريع ذات طابع ريفي في سليانة، أيضا برامج أحداث وتطوير المجامع الفلاحية النسائية اللي هي اللوزة 1 و2 في كسرة، كذلك مجمع الوفاق المنصورة، الأمل، برج المسعودي، حراير سيد حمادة، وأخيرا انضم إلينا مجمع نسائي فلاحي جديد في سليانة هو مجمع حمام سخون بالكريب، واللي ساهمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تطوير هذا المجمع باعتبار أنه فيه أكثر من 54 امرأة يعملنا في المجال الريفي. كذلك أيضا البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار برنامج رائدات أيضا يهتم في جزء كبير منه في تمويل المشاريع الفلاحية من خلال خط التمويل الذي يقدمه الشريك في التمويل البنك الوطني الفلاحي إلى جانب الخطوط الأخرى للتمويل. نحن في سلينا أكثر من 75% وسط ريف، لذلك أيضا نحن نهتم بهذا الجانب باعتبار خصوصية منطقة سليان.
1: مع قرب انتهاء أشغال نافورة باب العين التي أدرجت ضمن مشروع المسلك السياحي بباجة والتي دخلت مرحلة التجربة، تتالت ردود الأفعال للمطالبة بمزيد تهيئتها حفاظا على الهوية المعمارية للمدينة العتيقة بباجة. نجي الخلولي.
6: تعتبر من أهم الشواهد على الذاكرة العمرانية ومن أبرز المعالم التاريخية، وقد أعيد أحياء نافورة باب العين ضمن مشروع المسلك السياحي، ودعا العديد من سكان المدينة العتيقة إلى مزيد العمل على تحسينها قبل استكمال المشروع.
7: النافورة متاع ساحة باب العين قلب المدينة العتيقة في إطار برنامج المسلك السياحي بلاد العربي باجة، مكسب مميز يجب تثمينه وتهيئته والمحافظة عليه في إطار برنامج شراكة بين مكونات المجتمع المدني وسلطة الإشراف وبلدية باجة، باش يقع تثمين الفضاء ذايا مع تزيينه على شلاء مع المراحل الأخيرة تثمين نتاعو، مع حاجة مزيانة برشا، أما يلزم نحافظوا عليها ونثمنوها ونسوقوا لها وتولي مال السياح
8: ويكون بروجي، ولو أنه هو مش بروجي متكامل مش كما تصورنا نحن، أما على الأقل يخلوه في نشاط ويزيدوا في التهيئة رعبات السلع المي
9: وهي رجله مولا واضحة شاذة ويشعل كل شيء فاهم ليه لا سبشي هي كانت عين قبل بكري وين.
6: هذا وباستكمال مشروع نافورة باب العين ينتظر العديد من متساكني المدينة العتيقة إدخال تحسينات بها حتى تستقطب الزائرين وتستعيد بريقها بعد سنوات من التهميش.
1: ينطلق اليوم بمختلف جهات الجمهورية موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، ويشمل تجارة الملابس والأحذية خصوصا وعديد السلع الأخرى، ويعتبر موسم السولد مناسبة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض يكون أقلها 20%. رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة سعد الله الخلفاوي وهذه الإضافة.
10: بالنسبة للسنة فماش إقبال كبير بالحقيقة من التجار على الصاد الصيفي، إن شاء الله تو قاعدين نخدمه مع الغرفة ومع جميع المدخلين، وخاصة وأن الصاد السنة ما يهمش كان الملابس الجاهزة والأحذية، هو يهم كل القطاعات. إن شاء الله قاعدين نخدمه على هذا وبش نشوفوا القطاعات الأخرين، أي تجارة في ممكنة في جهة بش نحاولوا نحثوا التجار باش يشاركوا وينخرطوا، وهي فرصه للتجار وفرصه للاهالي باش ينجموا خاصه في على العوده المدرسيه. ان شاء الله في الاسابيع القادمه يدخلوا برشا تجار في السولد، وان شاء الله الناس كلها تطلع رابحه.
1: أكدت نائبة رئيس جمعية تونسيين خريجي المدارس العليا فاتن بن عيسى أن الدورة الحالية لشهر الكفاءات تركز على الذكاء الاصطناعي وتراهن على تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج لدعم التنمية والابتكار. وأوضحت أن شهر الكفاءات التونسية بالخارج الذي ينطلق في 15 أوت الجاري يتضمن سلسلة من التظاهرات التي تحتضنها عدة جهات في الجمهورية في إطار توفير الفرص للشباب للتعرف على الكفاءات والمهارات التونسية وتقريب الجالية التونسية من الشباب ومساعدتهم على صقل أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع. ودعت بن عيسى الشباب التونسي وأصحاب المشاريع ورواد المؤسسات إلى حضور فعاليات التظاهرات الجهوية المبرمجة يوم 18 أوت الجاري لفائدة شباب باجة وجندوبة، حيث ستحتضن جندوبة اختتام سلسلة اللقاءات التي تهدف بالأساس إلى تعزيز الروابط بين الكفاءات التونسية بالخارج ومشاريع التنمية الوطنية عبر سلسلة اللقاءات التي تجمع الخبرات للحوار والتفكير المشترك. سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موافى ماي 2026 تطوراً ب 15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار مقابل 166.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين تراجع عدد عمليات الاستثمار المصادق عليها ب 7%. ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، فقد صادقت اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات إلى موفى ماي المنقضي على 1100 عمليتي استثمار بقيمة 190.2 مليون دينار بمعدل 173 ألف دينار للعملية الواحدة مقابل 1189 عملية بقيمة 166.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. كما صادقت هياكل الاستثمار بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على 1399 عملية استثمار بقيمة 12.6 مليون دينار لتبلغ بذلك إجمالية الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها 2500 وعملية بقيمة 202.8 مليون دينار. شرق أوسطيا نصب 4 فلسطينيين يوم أمس، بينهم طفل، بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في جباليا شمال قطاع غزة. كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 48 فلسطينيا أصيبوا منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني أمس الأول على مخيم قلندية وكفر عقب أو قرب شمال القدس المحتلة. ختم نشرتنا وهذا تذكير بأبرز العناوين. اتحاد الفلاحة بسليانة يدعو إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد تراجع تسعيرة قبول المحصول. هياكل الاستثمار بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية تصادق على 1399 عملية استثمار. واليوم انطلاق موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.
11: إشهار.
12: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في المجازين إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.
11: إشهار.

0: كاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا

أسررت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت وأسررت لهم

ويمددكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله

وجعل الشمس سراجا

يخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا

واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا.

0: المؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع أبو بكر الصديق بالكريب بإمامة الشيخ خليفة البوبكري.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله، الحمد لله الذي فضل نبينا وآتاه شرفا وفخرا، وخصه بما لا يحصى من المعجزات والخصائص الكبرى، شرح له صدرا ورفع له ذكرا وأعلى له قدرا. نحمده تعالى ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالملة السهلة الغراء. اللهم صلِّ وسلم عليه وعلى آله الطيبين وصحبه الكرام المبجلين ومن أحبهم واتبعهم إلى يوم الدين. عباد الله، إن فضل الله تعالى على خلقه لا يحصى ولا يعد، وفضله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا حصر ولا عدد، فهي أمة موحدة ليست بمشركة، أمة وسط ليس فيها غلو ولا تطرف، أمة الوحدة والجماعة. فقد بشرنا الله سبحانه وتعالى بالخير الكثير من أجل هذه الصفات التي كنت أذكرها، فقال وهو أعز القائلين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. هذه ميزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة مؤمنة ليست بمشركة، أمة تحب الخير وتدعو إليه. فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبيناً حال الأمم وما ستؤول إليه من بعده، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها

وأصحابي من كان ما عليه ما أنا عليه وأصحابي، يعني من اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحب أصحابه واتبعهم كان من الفرقة الناجية. فهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة إن نحن اتبعناه وأحببنا أصحابه رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. فمن أراد الفوز أيها الإخوة والأخوات فعليه باتباع من رضي الله تعالى عنهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وناصروه وفدوه بأنفسهم وأموالهم، تركوا أهلهم وبلدانهم والكعبة وتوجهوا حيث توجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا له نعم النصير ونعم الصاحب. هؤلاء من الله تعالى عليهم فنصرهم وأيدهم بكل توفيق. فقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، احذروا الفرقة، احذروا الفرقة، لأن الفرقة والانقسام والاختلاف هو من ما يريده لنا العدو، فهو لا يريد لنا الوحدة ولا يريد لنا القوة، وإنما يريد لنا الضعف والهوان. وأكبر باب للهوان والفرقة هو أن نختلف وأن نتخاصم وأن نتفرق شيعاً وأحزاباً. فهذا درس إيماني نأخذه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه ميزة هذه الأمة، هذه ميزة هذه الأمة، هي الاتحاد، هي عدم الفرقة، هي محبة الله ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أقسم وهو الصادق الصدوق فقال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، يخاطب الصحابة، والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي. فقال عن أصحابه رضوان الله تعالى عنهم وهو لم يفرق بين أحد منهم لأن الله رضي عن الجميع، فقال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال عن عثمان بن عفان: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وقال عن أبي بكر الصديق: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكنه أخي وصاحبي. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليهم رضوان من الله. فأحبوا أيها الإخوة، أحبوا من أحبهم الله ورسوله. فمن كان يرجو رضاء الله فليحب أصحابه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. فمن ينشد الرضا والمحبة فليحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان يريد العزة والكرامة فعليه بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: من كان يريد العزة فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومن كان يحب الله ورسوله فلا يذكر أصحابه إلا بخير، ولا يذكرهم إلا وهو يترضى عنهم ويدعو لهم. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنستمع إلى هذا الحديث

0: ما فيه من عبر ولما فيه من ترجمة على واقعنا الحاضر. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، أي أن أصحابي لهم من المكانة ومن الرفعة ومن الجاه عند ربي سبحانه وتعالى ما لا يمكن أن يصله أحد. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضاً بعدي، لا تتخذوهم غرضاً بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ويوشك الله أن يأخذه. ما معنى هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا قيمة أصحابه رضوان الله تعالى عنهم، ويحذرنا من شيء هو أن نفرق بين أصحابه في المحبة، أو أن نحب بعضهم ونكره البعض، أو أن نقول في أصحابه ما لا يرضاه الله ولا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عليه الفرقة، فرقة من فرق المسلمين، أنها تعادي أصحاب رسول الله، بل يصل بهم الوقاحة إلى أن يلعنوا أبا بكر وعمر وعثمان على المنابر. أين هم من وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن أيها الإخوة نحب صحابة رسول الله، ونحب آل بيته، نحب آل بيته، نحب علي بن أبي طالب، ونحب فاطمة الزهراء، ونحب أول امرأة أم المؤمنين خديجة، ونحب من برأها الله من سبع سماوات عائشة. هؤلاء كلهم نحبهم لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن نحبهم كما يحبهم هو. فإذا نحن أمة وسط، أمة الإسلام، نحن الأمة الفرقة الناجية إن شاء الله، نحن أهل السنة وأهل الجماعة، لا نكفر أحداً من الصحابة، ولا نسب أحداً من الصحابة، ولا نتهم أحداً من الصحابة، ولا نقول كما يقولون أن عمر كذا وعلي كذا وعمر كذا وعائشة كذا من الأوصاف التي لا يقبلها العقل السليم وللمؤمن الصادق. فحبنا أيها الإخوة صادق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال عن علي بن أبي طالب، فقال له: يا علي، سينهدم ركناك، سينهدم ركناك، وأوصيك بالحسن والحسين فهما ريحانتي من الدنيا. فهذه وصية نبينا، أن نحب من أحبه الله، أن نحب الحسن والحسين، وأن نحب آل البيت، ولكن ليست بدرجة الغلو، ولا أن نجعلهم شفعاء، لأن الذي يشفع هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال لفاطمة: يا فاطمة، لابنته: يا فاطمة، لا يغرنك أنك بنت محمد، والله لن أغني عنك من الله شيء. فكيف لأناس يجعلون من فاطمة سبباً لدخولهم الجنة وهم يأتون كل المنكرات؟ فإذا هذه العقيدة لا بد وأن نحافظ عليها، ولا بد أن نتقي الله في ديننا وفي وطننا، وأن نعرف أن محبة رسول الله تكمن في محبة آل بيته. نعم، أن نحب علياً، وأن نحب فاطمة، وأن نبرئ من برأه الله، وأن نجعل من هذه المحبة زيادة القرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: سينهدم ركناك. الركن يعني جانب البيت منا وجانب البيت منا، يسمى ركنان. فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال علي: هذا ركن أول قد سقط. ثم لما التحقت به ابنته فاطمة الزهراء بعد أشهر قال: هذا الركن الثاني. فبقي الحسن والحسين كان يحبهما ونحبهم لحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه البلاد حباها الله بخيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قد فتحها 7 من الصحابة، وهم يسمون بالعبادلة 7: عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن العاص، هؤلاء كلهم اسمه عبد الله. فتحوا سبيطلة قبل أن تكون القيروان، فتحوها في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان في 26 للهجرة، فتحوها وكان لهم الفضل في نشر هذا الدين. وهناك مقابر كثيرة لهؤلاء الصحابة، هناك مقبرة تسمى بمقبرة قريش في القيروان دفنت فيها ابنة عبد الله بن عمر بن الخطاب، فنحن محظوظون. في باجة هناك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخو عبد الله بن العباس، فنحن على خير في هذه الأرض. لماذا؟ لأننا تشبثنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم نعادي أحداً من أصحابه، ولم نسب أحداً من أصحابه. فاحذروا احذروا، لأن هناك ظواهر ولكن في باطنها دعوة إلى الفرقة، ودعوة إلى التشتت، ودعوة إلى التحارب، عافانا الله وإياكم منها. فنحن مأمورون بأن ندعو لصحابة رسول الله بالقرآن الكريم، حيث قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. آمين آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالطاعة لله ولرسوله، ونهى عن التشرذم والفرقة والإضاعة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من عرف قدر ربه فأطاعه. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أوصانا بملازمة محبة الله ورسوله، وأن لا نخرج عن إجماع الأمة والجماعة. فصل اللهم على صاحب المقام المحمود والحوض والشفاعة، وعلى آله وصحبه، ومن انتهج بمنهاجه وتمسك بدينه والتزم طريق الحق، طريق أهل السنة والجماعة. آمين يا رب العالمين. عباد الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعظم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واحفظوا أنفسكم أيها الإخوة وأهليكم، واحفظوا بلادكم من كل سوء، لأن في حفظ البلاد حفاظ للعرض وللنفس وللمال وللدين، لأن هذه البلاد هي التي تحمي هذه الكليات الخمس. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. واستجيبوا أيها الإخوة لما أمرنا الله تعالى به، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أصحابه أجمعين، وعن أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وانصر إخواننا في غزة وفلسطين، وكن يا رب نصير للمظلومين. وقنا اللهم شر الفرقة والانقسام، وانصرنا على أعداء الدين يا رب العالمين. يا من رحمته وسعت كل شيء، كن لنا يوم تضيق بنا الحيل، وتختلط عنا السبل، وتضيق بنا الصدور، وتستعصي عنا الأمور. ربنا أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فاشف مرضانا، وارحم موتانا، واهدنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم يسر النجاح لأبنائنا، فاهد حاضرهم واحفظ غائبهم واجعلهم من البارين. اللهم احفظ دينهم بتيسير زواجهم يا رب العالمين، وأعنهم على ذلك يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم.

المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع أبو بكر الصديق بالكريب بإمامة الشيخ خليفة البوبكري.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: تمام الثانية. السلام عليكم. انطلقت فعالية مشروع العب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكفة الغربية، وذلك في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع. ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، ويشمل تجارة الملابس والأحذية خصوصاً وعديد السلع الأخرى. ويعتبر موسم السولد مناسبة لتنشيط حركة تجارية في البلاد باعتماد نسب تخفيض يكون أقلها 20%. من المنتظر أن يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية اليوم الجمعة 14 من هذا الشهر ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. أصيب 4 فلسطينيين أمس، بينهم طفل، بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بإصابة فلسطينيين 2 بنيران قوات الاحتلال في جباليا شمالي القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.
4: استشارات قانونية. إعداد وتقديم.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اذا المستمعين الكرام، يجدد معكم الموعد في برنامج الاستشارات القانونيه كالعاده على موجات راديو الكيف. وكما تعرفوا زيدا التوقيت نخصوه تقريبا نص ساعه الاولى، ان شاء الله ناخذ فيها استشاراتكم القانونيه على 78 227 700، وبقيه التوقيت ان شاء الله يتم الاجابه على استفساراتكم واستشاراتكم القانونيه اللي ان شاء الله اليوم باش يامنها الاستاذ حسام السلطاني مباشره من جندوب، يكون حاضر معنا على الخط بعد شويه ان شاء الله. وهكيك نبدو مع تليفوناتكم، نذكر 78 227 700. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعه والاستماع.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات راديو الكيف. نتواصلوا معكم، مرحبا بالجميع. هذا لقاءنا في الاستشارات القانونيه. نستقبل معايا مباشره على الخط الاستاذ حسام السلطاني مباشره من جندوبه، ينضم لنا في لقاءنا لليوم الاستشارات القانونيه. عسلامه، مرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامه، مرحبا بك مدام خيره، مرحبا بجميع المستمعين.
0: مرحبا بك، شكرا لك استاذ اكيد على حضورك معنا. تليفوناتكم نستقبلوها على 78 227 700، هذا هو الرقم اللي تكلمون عليه بطبيعه الحال باش نامنوا دفعه من استفساراتكم القانونيه. نمشي مع المكالمه الهاتفيه الاولى. الو، عسلامه، مرحبا.
2: الو، عسلامه.
0: عسلامه، شكون معنا؟
2: صباح الخير، نحييك الحي الاستاذ.
0: مرحبا بك.
2: معك محمد من جريده.
0: مرحبا بك سي محمد، تفضل.
2: ربي خير. عندي للأستاذ سؤال. للأستاذ
0: تفضلي.
2: عندي هكتار أرض نتصرف فيه ما يقارب 40 سنة. واليوم من حياة عمي، هو طرف عطيولي عمي، ما نتصرف فيه، مرة نعطيه كراء، مرة نوية شركة، مرة المهم. عملت فيه جوا قلت على مقاومة الانجراف، صلحت فيه برشا بلايس، وعمل فيه سياج وسيجته وكل شيء، وهو في حياته ولا يدينا ما تخليشه لبور، لكن المهم أحرفوني ما تخليشه لبور، هو مشكل بعيد شوي. بعد 40 سنة هذه ما توفى هو مسكين الله يرحمه، عنده مدة معناتها اليوم بنته، جت لنا عطلناها، حطته الواحد وخجلت واحد أخر، حطته مشيت للتراكتور حبسته، قلت لها ساعة نتفاهموا أنا وياه، التراكتور حبسته، لا روحتنا بعيد شوي، روحت ورجع لي في الليل حرف. نسأل السيد شنو التاريخ اللي يلزمني، معناه أنا نشوفها أنت مع العلم وأني هي عندها هكتار وأنا مكسر، معناه الأرض نسامي حادي جبل ما يقارب نصف هكتار مكسر، وأنا ذاك تبعني أنا نحر فيه، معناه وهي عندها ما عدا هكتار. اليوم تحب تأخذ البارتي كاملة، مش واحد وجابت له واحد أعطته له، وأني نويها ديجا رجع له تركتور وتكحر.
1: هو الهكتار هذايا نتاع عمك، وعمك عطاك تتصرف فيه عنده 40 سنة هك.
2: ما يقارب 40 سنة.
1: واضح، وهو مسجل مش مسجل كيفاش؟
2: ماهوش
1: مسجل. واضح. نعم. والسؤال شنية بالضبط؟ شنية
2: السؤال؟ أنا نتصرف فيه من حياة عمي، ما أنا معي من غير كونترا، من غير كلام، من غير معناه أمور بيناتنا وياه، معناه وفحه وعهد الوالد، لأن والدي أنا كيف معناه هو أخوه يتصرف، من بعد ما توفوا هم معناه نتصرف عندي أنا نتصرف فيه.
1: فهمتك.
2: هي بنت تو جابت معناها في البريود هذه، جابت واحد ما قالت لي يا حفنت، قالت لي أنا معشتها حبس.
1: يعني حتى رجع الهكتار نتاع الوالد نتاعها.
2: نعم.
1: اي عايز صحيح يا حمودي. بالضبط، هذا هو. حتى تسأل شنو أول حاجة، لأنه عندك حق في الهكتار هذايا، وإذا كان عندك حق شنو تنجم تعمل؟
0: أي
2: يرحم والديك
1: عايش. هذا هو.
0: تبعنا سي محمد، إن شاء الله الأستاذ يجاوبك أكيد من بعد. نواصل، نمشي مع مكالمة أخرى. ألو، مرحبا.
3: محمد من بوسال.
0: مرحبا بك سي محمد، تفضل.
3: من أخت خير، حاب نستذكر مع عند الأستاذ. عندي قضية شغلية. المستحقات بتاعت.
0: اي.
3: عملت محامي، المحامي قالت تمشي لتفقد الشغل، يطلعوا لك مجلة الشغل والمستحقات بتاعك ويعطوك منشور فيها.
0: باهي، تفضل استاذ. خلي الاستاذ يتفاعل معاك سي محمد.
1: شنو باش يعطوك تفقد الشغل؟
3: لا، المحامية قالت لي تمشي لتفقد الشغل، تجيب لي منشور في من مجلة الشغل في المستحقات تاعك.
1: هكا به.
3: مشيت لتفقد الشغل، قالوا لي لا، ما عندكش الحق وما عندناش الحق باش نعطوه لك المنشور هذايا، ان المحامية تاعك اللي عامله القضية هي اللي تكفل كل شيء وتطلع منشور مجلة الشغل قديمه وتعمل قضية على روح.
1: منشور هكا اسمه منشور في مستحقاتك.
3: هو هي تسمى مجلة شغل.
0: سي محمد، بربي خلينا نبدو معاك من الاول، ميسالش باش نفهم انت شنو كنت تخدم وقداش المده اللي خدمتها، خلينا نفهم الوضعيه بالضبط، شنو القضيه هذه بالضبط؟ تفضل.
3: نخدم من 2006 لليوم.
1: شنو تخدم؟
3: نخدم في مؤسسه حكوميه.
1: واضح.
3: من 2018 طلعوا لنا ورقة على أساس احنا مترسمين.
1: واضح.
3: ناخد معناها مستحقات فرق الأجر لباس شغل ثم برشا مستحقات ما ناش ناخذوا فيها.
1: حبيت نعمل قضية. عملتوا قضية شغلية باش تاخذوا المستحقات هذوكم.
3: باش ناخذوا المستحقات. المحامية تمشي لتفقدية الشغل. ثم مجلة الشغل فيها المستحقات يعني. الورقة هذه ما يعطوها لك كان متفقدية الشغل. شاد لتفقدية الشغل ما حبوش يعطوها لك. قالوا لي ما عندناش الحق باش نعطوها لك.
1: هي سي محمد مع انه ما فماش حاجه اسمها منشور في مستحقاتك فهمتي تنجم تعطيك تفقدية الشغل. اللي نحب نعرفه انك ما زلت ما عملتش القضيه. ما زلت
3: لا انا عملت القضيه اما ثم ورقه تطلب عليك المحاميه معناها شنو المستحقات اظن تنجم تاخذ تفقدية الشغل معناها انك انت عملت ديكلاراسيون في تفقدية الشغل باش تعمل قضيه شغلي.
1: باهي سي محمد باهي دونك هذه مش ما عندهاش علاقه بمستحقاتك تاع الذبح. عندك جبت هزيت لها المحامي مفيد انك مرسم في خدمتك وكل شيء
3: هزيت لها اعطيتها كشف عاديه بعطيتها في اتش دي بي اعطيتها النسخه حصل اعطيتها ورق الكل شافتهم وقالت لي باش تمشي يزبك لتفقدية الشغل تجيب لي الورقه هذه. ما مشيت لتفقدية الشغل ما حبوش يعطوها لي.
1: واسمها هكا منشور في مستحقات هكا
3: هاي في المستحقات
1: زعما مش ماكش ما غلطتش فيها ولا ما تفكريش بكدا ولا حاجه هكا
3: ما حبوش هذا يعني معناها. والمحاميه رجعت كلمتها قالت لي نجموا نتجاوزوا الفتره دي ونخدموا قضية على الارواح. قالت لي راه الورقه هذيك راه يلزمك 100% يعطوها لي.
1: باهي سي محمد تو نفسر لك الاجراءات نتاع القضيه الشغليه كيفاش تمشي وهل انه ضروريه الحاجه هذه ولا لا.
0: باهي خليك في الاستماع سي محمد خليك في الاستماع تو ان شاء الله الاستاذ اللي يجاوبك بطبيعه الحال على استشارتك نواصلوا نمشي مع مكالمه اخرى كان معانا. الو مرحبا عسلامه.
4: عسلامه بلان خدمه الاستاذ انا عندي 10 سنين مانيش معرف.
0: مرحبا بك سي عمدام شكون معانا؟
4: ثوريا من جندوبة.
0: مرحبا بك ثوريا تفضل.
4: عندي 10 سنين متزوجة ولكن ما جبتش صغار ونحب نتكفل بيتيم. مشيت للشؤون الاجتماعية ما يقولوا لي استني ما نعرفش شنو بالضبط. قالوا لي مشيت سلت الشيخ قالوا لي تبني معناها ما تنجمش تتبني خاطر حرام كان مش تكفي يتيم لازم تسأل الأستاذ هو اللي يعطيك الإجراءات الكل
0: في طرق الكفيلة معناتها القانون.
4: هاي لا هاي مش نعمل نتكفل بيتيم.
0: واضح أستاذي
1: مين اليتيم اللي تحبي تتكفلي به مدام ثوري؟
4: نعم
1: عندك شكون معين تحبي تتكفلي به ولا تحبي تمشي دار أيتام وتتكفلي بأيتام؟
4: نحب أن ترشدني ونمشي بالضبط.
1: واضح
0: باهي مدام ثوري
1: نرشدوك يعطيك الصحة وربي يكفر منك الناس.
4: يعيشك ربي فضلك أستاذ عايش.
0: تبعنا مدام ثوريا تو إن شاء الله الأستاذ يجيبك يعطيك شنو الإجراءات الكل إن شاء الله اللي تقوم بها في يعني في الوضعية هذية متاعك. شكرا لك على التواصل معنا. مازلنا أكيد معكم مازلنا باش نستقبلوا تليفوناتكم على 78 227 700. تكلمونا بطبيعة الحال على الرقم هذية باش نستقبلوا مازلنا باش نكملوا مع دفعة ومازلنا باش نكملوا مع تليفوناتكم في انتظار أنه توصلنا إن شاء الله الاستشارات القانونية بطبيعة الحال منوعة شوية هي اليوم طبيعة الأسئلة أستاذ
1: منوعة مدام ثوريا زادتنا بعض
0: تقريبا هذه ما نقولش أول مرة أما من المرات القليلة جدا أنه جينا نوعية الحقيقة الأسئلة هذه القانونية لأنه ساعات أستاذ صحيح راهي تصير كل لخبطة في المفاهيم القانونية بين التبني وبين الكفالة وهي فرصة اليوم باش نوضحوا الفرق بيناتهم وشنو الإجراءات تختلف من حالة لحالة ولا لا. باهي بعد معاك إن شاء الله أستاذ حسام السلطاني ناخذ التفاصيل الكل. فما تليفون. الو مرحبا. الو مرحبا.
5: الو عسلامة.
0: عسلامة شكون معانا؟
5: عسلامة سيف. معك حميد من كيف. بيتي عايش حميد من كيف.
0: حميد من كيف، مرحبا بيك، تفضل.
5: بيتي عايش نحن نسأل استيد اللي عندي سكلة ما هيش قابلة القسمة، وهم نسكيت والماء والرحمة حتى البيع. كيف ايش نعمل لك الماء؟ الحكم اليوم عنده من 15 جواء من نفسه يقولوا لي مازال وزعمة قديش يبقى، ونحب نسأل على الفلوس قديش نخلص.
1: عاود لي عاود لي، عندكم منزل عملتوا فيه قضية في القسمة ومش قابل القسمة.
5: مش قابل القسمة.
0: اي.
5: إذا كنت طبعا الحكم نطخب الحكم من 15 جوان منين نمشي يقولي الحكم من زائرة في القبالة وحاكد يتفجر وحاكد يجي. حبيت نسأل عليه قديش يبقى، وقالوا لي أو ثم فلوس باش تخلصها في القبالة قديه زعم الفلوس هذه حبيت نسأل، ومن بعد ما ناخذ الحكم وش نعمل.
1: واضح واضح، أما بالنسبة للفلوس مناش موش نجاوبوك إلا ما يبدأ عنا الحكم. اللي هما شوف تاو نجاوبك، ولكن المحكمة هي اللي باش تجاوبك على الشيء هذا، فهمتي؟ باش تتوجه للخزينة ولا مصلحة الأحكام بالمحكمة، وهما باش يعطوك ورقة باش يعمروها لك، يبدا موجود فيها الفلوس اللي باش تخلصها القبادة وموجود فيها كل شيء.
5: مش تهز الحكم انت تمشي
0: طول. وي جاوبك سي حميد من بعد الاستاذ.
1: تاو نجاوبك في وقته، وما حبيت بركة لأنه هذا بركة اللي بعنت
0: هذا هو سؤاله.
5: يعطيك الصحة.
1: وخير جيست معلومة بركة يا حميد.
0: تفضل استاذ.
1: قضية في القسمة هي.
5: هي قضية في القسمة هي. سكر في القسمة.
1: وفيها كان الدار هذية كهو.
5: هذية هو الموجود. دما لا نزيد نزل حبيت نسأل ان ذاك مش نعمل بعد ما نخذ الحكم ونخلص.
1: واد. جاوبوك ان شاء الله.
0: اجرأت لي من بعد.
1: جاوبوك تعمل بالضبط ان شاء الله.
0: تابعنا سي حميد، ان شاء الله الاستاذ يجاوبك على سؤالك واستشارتك. نمشي معنا مكالمه اخرى. الو مرحبا. الو على السلامه. مرحبا، شكون معنا؟
6: معك شكري من احدى ولايات الشمال الغربي.
0: مرحبا بك سي شكري، تفضل. اي
6: غير مسمي معنا الولايه.
0: اي مرحبا، تفضل. اي
6: حبيت معنا نكلم البروف.
0: تفضل. اي اسمع فيك الاستاذ. اي كيفاش سي شكري؟
6: عندي إشكالية في مسلك في لحي موجود
1: مثل في مثال هندسي.
0: موجود في مثال هندسي. هندسي عفوا. بيه
6: مسلك في لحي موجود في بلون.
0: بيه واضح. هاي
6: ما حبيت نمشي معناها في اتجاه المحكمة، حبيت نمشي في اتجاه الصورات الجهوية.
0: هاي
6: واضح حضران.
0: نسمع فيه جاي واصل سي شكري. واضح.
6: الإشكالية في المسؤول على العقارية الفلاحية.
1: ايه؟
6: ما يحبش يخدم كأنه حسيته متواطئ. آخر مرة خرج بسيف. خرج مشي كيل جاي زوج مواطنين معارضين قالك هو أنا خنتي وفت. ولا سيد المعتمد المنطقة قال لي تو تنجم تمشي تشكي بيه ولا تعمل شكاية انت حر معناها.
1: اه
0: اي تو شنو سؤالك سي شكري معني بالضبط؟
6: قال لي نحب نشكي بالعقارية الفلاحية، اسك معناها نحب نعرف المهمة تاعتهم بالضبط شنو هي.
0: ما نعرفش استاذ سلطاني، واضحة ولا عندك ما
6: المهمة نتاع العقارية الفلاحية وين نشكي بهم وين؟ انا لما
0: تفضل استاذ تفضل.
1: باهي، هو العقار هذا سقوي ولا عقار فلاحي عادي ولا شنو بالضبط؟
6: عقار فلاحي. فلاحي
1: عادي ماهوش سقوي. باهي
6: عادي.
1: باهي، وعندكم مسلك فلاحي في البلان وطالبين انتم باش يتطبق في الواقع وباش يعملوا لكم مسلك فلاحي هكا ولا لا؟
0: ما نعرفش، ذري قطعت المكالمة استاذ. على كل حال نتصور حسب المعطيات اللي قدمها لنا تجاوبوا ان شاء الله استاذ من بعد. على كل نحاولوا بربي ديما احنا في يعني كي باش نطرحوا الاسئله ونا ديما نقطه نركز عليها انه نظموا افكارنا ونعطوا معطيات واضحه ودقيقه، راهي بعديك تفرق بعد في تقديم الاجابه. راهي اي معطى مش في مكانه، معطى مش صحيح ولا معطى مش واضح، راهو ما ينجمش يعطيكم الاجابه اللي المنتظره الحقيقه باش نبدو واضحين. هذاك علاش ديما ناكدوا معطياتكم تكون واضحه منظمه وصحيحه، خاصه باش ينجم بعد الاستاذ اكيد يعطيكم الاجابه اللي تنتظروها. باهي نمشي فما مكالمه اخرى معنا. الو مرحبا.
5: الو
0: عسلامه.
5: الو السلام اختي.
0: مرحبا بك، شكون معانا؟
5: جيلاني دلاعي من مشتات ولايه باجه.
0: مرحبا بك سي جيلاني، تفضل. اي
5: لا نحب نسال الاستاذ نايا.
0: اي
5: عندنا عقار مسجل نحن باسم شهاده ملكيه. عندي ولاد خالي باعوا
0: ناي
5: وقت اللي هما باعوا والشاري يشري مع بعض ما عملش الامور القانونيه نتاع القباضه ونتاع ما خلصش عليه حد شيء فهمتني
1: واضح
5: احنا بالاجراءات القانونيه تدفع القباضه واجره العدله
1: شنو
5: علمناها بالفلوس باش نرجعوها لها شاريه بها هي رضتها وقت اللي نحن عملنا لها اعلام تاع الفلوس باش نرجعوا لها فلوسها رجعت هي الشارية للولاد خالي رجعت لهم الشارية
1: باه انتم عملتوا هذا كل باش تعملوا شفعة هكا ولا لا
5: باش نعملوا شفعة صحيح
1: واضح باه يا اخي هي كيفاش رجعت اش معناها رجعت
5: احنا عملنا فيها قضية شفعة
1: واضح
5: احنا علمناها بالفلوس باش نرجعوا لها فلوسها وناخذوا الارض
1: واضح
5: رجعت هي الشارية للولاد خالي فهمتني
1: عاودت بعت لهم
5: من خلف القانون ولا لا
1: يعني عاودت بعت لهم
5: عاودت رجعت لهم للارض
1: واضح
5: واحنا حصلنا علمناها بالفلوس ورضت وحصلنا عملنا قضيه شفعه طيب في المحكمه
1: وامنتوهم الفلوس في الخزينه
5: عملنا في القباض الفلوس
1: واضح واضح
5: ونحن قمنا بالاجراءات القانونيه دفعنا القباض وخلصنا اجره العدله والامور كلها قمنا بها نحن
1: وهما سؤال واحد توا سجلاني هي عاودت رجعت لهم انت عاودت باعت لولاد خالك من بعد ما عملتوا انتم قضيه القسمه قضيه شفعه سامحني
5: بعد عملنا نحن قضيه الشفعه وعلمناها نحن بالفلوس
1: مشيت
5: هي رجعت
1: لهم يعني انتم وقتها بعثتوا لها الاستدعاء باش تعمل قضيه الشفعه سي
5: وقتها سي نحن علمناها بالفلوس وعملناها قضيه الشفعه
1: واضح واضح واضح واضح
0: تابعنا جيليني اي تابعنا جيليني تو تسمع الاجابه ان شاء الله شكرا لك فما مكالمه اخرى الو مرحبا الو عسلامه
7: الو
0: مرحبا بك شكون معانا
7: عايش نور الدين نور الدين محمود
0: مين يتكلم فينا سي نور الدين
7: من سيدينا
0: هيا مرحبا بك تفضل يا سي نور الدين هيا مرحبا
7: بابا نحن عندنا ارض بلد خلى ارض
0: اي
7: وما ياخذ البلد ثلاث نسي زي منهم المرأة الثانية تحايل علينا الطفل خونا لما حيلة تحايل علينا في الأرض قال هو بيكم بقى عندي أشياء تصرف في أرض اشتر الأرض تجي ما نسرجو فلتي قال أنا ندخل معاكم في الأرض الأخرى خرج اسمه في أرقام قال لا أنا زيد نبت معاكم في الأرض دي باعها للقار نحن حابين نفهم التوعى عنا عكس سنين ونحن خاصم وما حبوش فهمتني اللي باعلهم قال لا لا نقسم معاكم لا يقول ونحن طالبين هو اللي يجي يورينا الوثائق هذا المطلوب منكم
0: واضح استاذ واضح
1: لا مش واضح بالكده لانه الصوت مش الصوت واضح
0: هو يقول والده ترك ارض والده كان متزوج معناتها تزوج من ثلاثه نساء خوهم من الزوجه الثالثه بربي سي نور الدين كان غلطه في حاجه صلح ليها يقول خوهم الزوجه الثالثه فما جزء من المناب نتاع الميراث نتاع والده يقول اللي هو معناتها مكنوا به والده في قائم حياته وبعديك حب زيد فيما تبقى من الميراث نتاع والده يقول لك معناتها هذاك حقه باش يدخل معاهم في بقيه المناب معناتها اللي مازال هكا موسي نور الدين وهما يقول لك احنا مطالبين توا باش هو يستظهر بالوثائق هذه نتاع انه والده مكنوا بالقطعه هذه وغيره
1: واضح
0: سي نور الدين هذا هو
1: وما تعرفوش كيفاش والدك مكنوا وما تعرفوش الان وباع له وعمل له هيبه ما عندكم حتى عقد ما عندكم حتى شيء
7: أنا حد شيء حتى تو عشر سنين ونحن في الحساب لبت تقسم ولبت حد شيء
0: وهي مسجلة الأرض سي نور الدين مسجلة الأرض ولا
7: الأرض تسجلت كل سجلت نور فيها والأخرى من العباها اللي هابهل
0: بيه ما نعرفش أستاذ واضح أستاذ سلطاني
1: هي مسجلة وذيك آخر حاجة سمعتها
0: مسجلة أساميكم الكل موجودة معناتها في الأرض
7: الكل موجودة
0: حتى في اللي خوك معناتها يقول اللي هو ما مكنوا بها والدك أساميكم موجودة فيها
7: موجود
0: واضح أستاذ ولكن عندك ما تسأل
1: واضح وموجودة الأسامي والمنابات مش موجودة هكا يتشوفوا تيتر ما تمش كل واحد والمنابات متاعه قديش بالضبط
7: لا يعطيك الصحي ما نعرفوش كل واحد بداش في منابس وبضبط
1: واضح احنا فهم فيك باهي ويرضى مسجلة واضح وما عملتوش قضية في القسمة
7: عاملي قضية في القسم والتو ما تجرت لنا اللي هو باعله هذا يخونا هذا يباعله
1: ما قدمش هو ما يفيد معناه
7: نحن نقسمه بالترابي ولا ما نقسموش بالمحكمة أخونا لا يباع لي يزمني لا هو أخوكم نحن التربيين أخونا لا يبغى يجي هو يوري له الوثائق ولا لا
1: واضح
0: يا أخي بالله سامحني سوردين أخوكم هو اللي باش يدخل معاكم في بقية المنابات ولا الشاري من عند أخوكم باش نفهم
7: أخونا هذا واللي بيعلو هو حب يدخل معنا في المنابات اللي بيعلو يحب هو في بلاصة أخونا
0: واضح أستاذ
1: واضح هو باهي كي بيعلو منابات من الإرث ولا بيعلو القطعة اللي مكنوا منها والدك وزاد بيعلوا منباته في الأرض
7: فيها الكل اللي نورتوا فيها أستاذ كل اللي تورك فيها الأرض كل
1: حد جميع منباته معناها وكهو
7: هاي حد يعمل
0: بيه سينور دين واضح أستاذ
1: واضح
0: تبعنا سينور دين تولى أستاذ يجيبك إن شاء الله شكرا لك فما مكلمة ألو مرحبا
8: ألو عسلامة
0: مرحبا بيك شكون معانا
8: أنا مراد من مشتت
0: مرحبا بك تفضل سي مراد
8: عندنا أرض مكتوبة باسم الورثة باسم الورثة ولكن في الآخر بكل نجا دي من الأوراق الكل نجا فيهم اسم عندي معناتها منهم فلان فهمت حبيت نسأل على الشيء هذا الأوراق الكل معناتها رفاعة الكل مكتوبة فيهم كيف نشأت كل
1: باسم الورثة شنية الحاجة اللي تحب تسأل عليها مكتوبة
8: هي منهم فلان هو اللي هو عمي
1: معناتها منهم عمك
8: اي هاي انا بابا توفى معناتها الاوراق الكل مكتوب باسم الورثه اللي هو جاء معناتها جدي خلى الارض والورثه موجوده لكن الكلمه منهم فلان هذه حبيت نفهمها وشنو هو هذيك هي
1: اللي هو عاود لي هو جدك خلى أرض باش تتكتب باسم الورثة حاجة طبيعية باش يكون فما اسم والدك وعمامك الكل شنية المشكلة شنية المشكلة
8: هي منهم فولة منحبش نذكر اللي هو عني
1: افهم به خلنا نشوفه تساعد فيه مكولة لا يعني اللي تلقيه موجود في دفتر خانة هو ورثة ايش اسمه جدك
8: بوزي
1: باي ورثة بوزيد ومنهم فلان هكا
8: ومنهم فلان اللي هو ولده
1: واضح يعني هي مكتوبة ورثة بوزيد ومنهم فلان تحب تعرف علاش حاطين ومنهم فلان ومش حاطين بقية الورث
8: الساحب بالضبط يرحم والديك
1: واضح جاوبوك ان شاء الله
0: باهي خليك في الاستماع من مراد ان شاء الله تولي استاذ يجاوبك شكرا ليك باش نكتفي بهذا القدر من الاستشارات القانونيه هذه الدفعه نامنوها اليوم في لقانا لانه ما عادش الوقت يسمح باش ناخذ اكثر من هكا استشارات قانونيه استراحه صغيره متر حسام السلطاني نرجع معاكم بعدها اكيد باش تجاوب على مجمل هذه الاستشارات اللي وصلتنا في لقائنا لليوم

0: نرجع معكم مرحبين من جديد. الجزء توا مخصص ان شاء الله باش يجاوبكم الاستاذ حسام السلطاني على مجمل الاستشارات اللي كنا استقبلناها في لقاءنا. مرحبا من جديد استاذ, اهلا وسهلا بك.
1: مرحبا.
0: نبدا معك استاذ محمد من جريسه, هذه اولى المكالمات, تفضل استاذ.
1: اي سي محمد من جريسه عنده هكتار ارض خليه عمو يتصرف فيه منذ 40 سنه, رفع عليه وعمل له سياج وغيره وبقى يتصرف فيه, وبعد ما توفى عمو جت بنت عمو تحب ترجع الأرض هذه لكلفة إنسان آخر باش يتصرف فيها. به هنا علاش تطرح السؤال؟ هو لأدو أي إنسان باش يقول أرض نتاع واحد خلاها بعطاها الواحد باش تبقى لصاحبها الأصلي مش باش تنتقل, معناتها خاصة اللي هو أكد أنه ما فماش عقود ما فما حد شيء, الحكاية كانت بكلمة معناها جوست مكنه من أرض باش يتصرف منها. المسألة طرحت على المدة
0: أي
1: منذ 40 سنة والناس تعرف فما حاجة اسمها تقادم مكسب, فما حاجة أنها اسمها أنه كي تتصرف في أرض مدة معينة سنوات معينة راك نجم تكتسبها موجب التقادم المكسب. هنا باش نجاوبو سي محمد, حسب الفرضية المرشحة اللي هو عمه ما نقلوش الملكية متاع الأرض, هو أعطاه فقط حق التصرف في الأرض هذيك, هنا ما ينجمش يتمتع بالتقادم المكسب حتى ولو كان تصرف فيها أكثر حتى من 40 سنة, لأنه باش إنسان يتمتع بالتقادم المكسب وينجم يكتسب بالأرض بعد سنين يلزم يكون يتصرف فيها ملك المالك في ملكه. يعني هو يلزم كي يتصرف فيها يعتقد أنه الأرض هذه كملكه مش أرض متاع إنسان عطاه يتصرف فيها. بمعنى مثلا إنسان يتصرف في أرض وارث على جد جده يتصرف فيها الأرض هذه مساحتها 20 هكتار, بعد 20 سنة يكتشفوا معناتها جيرانه أنه لا أنه عندهم هما 18 هكتار في الأرض هذيك واللي هو عنده 15 هكتارات, هنا نجم يكتسبها بموجب التقادم المكسب لأنه تصرف فيها على أساس ملكه لمدة سنوات. بالنسبة للوضعية متاع سي محمد, إذا كان عمه أعطاه فقط حق التصرف في الأرض ما أعطاهش الملكية متاع الأرض, وإذا كان ما نجمش يثبت أنه عمه أعطاه الملكية متاع الأرض روى هنا هو يتصرف في الأرض فقط, وبعد وفاة عمه الأرض ترجع ملكيتها للورثاء فقط, هذه باش يفهم وضعيته. وإذا كان صرف عليها ولا حاجة عنده الحق يطلب من الورثة أنهم يعوضوه في المصاريف اللي صرفها على الأرض هذيك, المصاريف يعني كيما السياج ولا غيره. هاي. هنا ينجم يطالب باش أنهم يعوضوه على المصاريف اللي صرفها باش يحسن الأرض. ولكن بالنسبة للملكية تنتقل الورثة لأنه ما صارش من الأول انتقال ملكية من عمه ليه هو.
0: واضح حسي. مو فما ناس يمكن استاذ يقول لك 40 سنه معناته يحكي على التحوز, يقول لك انا اما مش
1: هو يحكي على التقادم على اساس متحوز بالارض.

0: مستحقات يأخذها من تفقدية الشغل. هو الظاهر ثم يا إما حاجة مش فاهمها بالكده ولا خاطر، ولكن في كل الحالات قولوا له سي محمد أنه كي باش يطالب بمستحقاته، هو في الحالات الكل فما خبير باش تعينه المحكمة، هو باش يحسب المستحقات هذه، والخبير عنده الاتفاقيات القطاعية كل، وعنده مجلة الشغل، وعنده القوانين اللي تنظم المهنة الكل، يعني باش يشوف شنو هي المهنة نتاع سي محمد وباش يحسب له مستحقاته على حسب الاتفاقيات وغيره اللي تتعلق بالمهنة هذيك في حد ذاتها. يعني ما عنده علاش يخاف، حتى كان الوثيقة هذه ما تمكنش منها، هي تم خبير باش يحسب له مستحقاته بالضبط، والخبير هذه معناتها تتكلفه المحكمة وحتى أجرته تكون على صندوق الدولة، يعني ما عنده مخاسر سي محمد.
1: واضح أستاذ. ثريا من جندوبة توا.
0: باهي ثريا تحب تكفل يتيم،
1: أي
0: يعطيها الصحة ربي يكسر منها. الناس مش باش ندخلوا في الجدال الفقهي نتاع الكفاله ولا التبني، هذيك كل انسان واختياراته، ولكن قانونا شنو هي الكفاله وشنو هي التبني؟
1: أيوة.
0: بالنسبه للكفاله هو كانه انسان عنده التزام مالي تجاه الطفل هذاك، يعني هو التزام مالي مادي فقط، يعني ملتزم يولي انه يصرف عليه، انه يوفر له لبسه وغيره. وتنحكم بعد يعني تختلف من مؤسسه لمؤسسه، وتختلف اسكو بين انسان باش يعمل مع عقد ولا بين مؤسسه. بالنسبه للتبني هذه حاجه الناس الكل تعرفها،
1: أيوة.
0: هو انه يتبنى الابن، يعني يولي في مقام ابنه، يولي عنده الحقوق نتاع الابن الطبيعي في مجملها مش في كلها. بالنسبة للإجراءات، تحب تعرف الإجراءات تختلف، هل أنه باش تتصل بمؤسسة دار أيتام، وإلا هل أنها عندها طفل يتيم تحب يتيم، ولا حتى مش
1: أي.
0: يتيم، أو مش بالضرورة نكفل طفل يتيم،
1: أيوة.
0: نجم نكفل طفل وأمه والوالد بتاعه يعيشوا،
1: صحيح.
0: هو عقد كفالة، هي
1: أيوة.
0: تنجم تبرم العقد مع الوالي بتاعه وتلتزم هي باش أنها تكفله. كيما تنجم تتصل بدار ايتام، وهذا ننصحوه بها، تتصل بدار ايتام وهما يعملوا معاها عقد كفاله، تولي هي عندها التزام مادي باش انها توفر يعني المستحقات نتاع الولايه هذاك. دونك عندها نتصور اقرب دار الجندوبه هي اس او اس سليانه، نتصور
1: سليانة.
0: هكا
1: سليانة.
0: تنجم تتصل بهم وهم يسهلوا لها الاجراءات الكل،
1: قرية
0: ونعاود
1: الأطفال
0: نشكرها ونقولها
1: سليانة.
0: يعطيك الصحة وما تهمش في الإجراءات، جملة يكفي أنك تتصلي بدار الأيتام فقط، وهم يعاونوك في كل شيء، مسألة
1: يعطوها
0: سهلة
1: شنو
0: وبسيطة
1: الشروط،
0: جدا.
1: شنو هو الإجراءات
0: ما
1: الكل
0: بالنسبة للكفالة ما تستحق حتى شيء، حتى شروط، يكفي أنها تمشي وتكون مستعدة فقط.
1: وهذا
0: التبني
1: هو
0: هو اللي فيه
1: نجم.
0: فيه برشا إجراءات، بالنسبة للكفالة هو التزام مادي لا أكثر لا أقل، يعني تمشي
1: أما يعني
0: وتشوف.
1: باش تتكفل بيه يقيم معاها أستاذ، معناتها يكون
0: لا تتكفل
1: لا
0: بيه، لا تتكفل بيه هنا، تتكفل بيه يعني هي باش تتكفل بالمصاريف
1: فهمتك.
0: نتاعو
1: أي فهمتك. أما ما
0: هنا
1: غير ما
0: بالنسبة
1: يكون
0: يبقى ويبقى اي ويبقى يبقى في، ولكن فما دي فورمول اخرين اذا
1: خاطر
0: كان
1: هي
0: هي
1: نتصور مدام ثريا معناتها الكفالة على ما يبدو، باش انا من لا اجزم، اما على ما يبدو انها على الاقامة، معناتها باش تكون موجودة معاها الصغير هذية.
0: هنا فما موجودة لفورميل هذه في دار، تنجم كي تتصل بالدار الأيتام تنجم فما الفورميل هذه أنهم يمكنوه أنه يبقى في المسكن نتاعها، ولكن مش هذه الكفالة في حد ذاتها.
1: أي.
0: بالنسبة للكفالة هي التزام مادي تجاه الطفل فقط، يعني
1: واضح.
0: مش أنه يقيم معها، تتصل بدار الأيتام وموجودة معناها الإمكانية هذه وتشوفوا معهم
1: به
0: وربي سهل،
1: إن
0: فقط
1: شاء الله. إن شاء
0: نقول
1: الله
0: لها ما تخافش وتمشي ولاباس وهم يسهلوا لها كل شيء.
1: واضح. مدام ثريا اس او اس سليانه، قريه الاطفال في سليانه هي موجوده، تنجم تتواصل معاهم، واكيد هما ان شاء الله يعطوك المعطيات الكل ويوضحوا لك اكثر ما
0: بالضبط.
1: يمكن بيت الحق به. حميد من الكيف استاذ.
0: حميد عنده قضية في القسمة متعلقة بمنزل، منزل غير قابل للقسمة، باهي تحكم في القضية في 15 جوان، وهو يحب يعرف شنو هي الإجراءات وشنو هي الحكاية هذه، عنده قضية محكومة أما شنو يعمل هو بعد، شنو هي معناتها ينجم يعمل باش يوصل الحكم هذاك المنطوق به باش ينجم يولي من بعد فلوس.
1: أي
0: باهي بالنسبة لسي حميد ساعة يمشي يتصل كيما

0: كنا بمصلحة الأحكام في المحكمة باش يعطوه ورقة. الورقة هذه يعمرو هالو موجود فيها الحكم بالضبط، موجود فيها الهوية نتاعو هو كمعناتها طرف في الحكم هذاك، وموجود فيها المبالغ المحكوم بها ولا الثمن نتاع المنزل المحكوم به ولا غيره. اللي يهز الورقه هذيك ويمشي القضاء يخلص، يبدا موجود فيها قداش بالضبط باش يخلص فيها. ما نجموش نجاوبوه لانه ما نعرفوش نحن المبلغ، ولكن يشوف هو شنو هي المطلوب منه باش يخلصوا في القضاء، يخلص الحكم يرجعها ياخذ النسخه التنفيذيه نتاعه ويعلم بها الطرف اللي ضده معناتها في قضيه القسمه. ثم اجال نتاع طعن غيره. المهم وقت اللي يتحصل على حكم بيت في القسمه، وقتها يولي يلزمه يعمل قضيه في التكتيك. مش هكاك يتحط المنزل هذا اللي غير قابل للقسمه، يتحط في المنزل العلني، وقتها يتشرى، وقتها الفلوس هذيك تتقسم كل واحد حسب المناب بتاعه.
1: واضح. نواصل أستاذ مع شكري، يقول من أحد ولايات الشمال الغربي.
0: أي شكري من الشمال الغربي. به حسب ما فهمنا وما فهمناش برشا، هو ثم مسلك فلاحي موجود في المثال الهندسي، وظهر أنه في الواقع مش موجود المسلك الفلاحي هذا، وهم يطالبوا به، معناتها يطالبوا باش أنه الإدارة المختصة باش أنها توفر لهم المسلك الفلاحي هذا. هو قالوا له اشكي، نحن حسب رأي المسألة هذه ما تستحقش يشكي، ولكن تستحق يطالب بحقه لأنه فما إدارة هي المسؤولة على المسالك الفلاحية اللي هي مندوبية الفلاحة، ينجم يمشي يتصل بهم، وهم في حد ذاتهم عندهم إدارات فرعية كما ينجم يتصل بوزارة الفلاحة، ولكن مسألة حسب رأيي تبقى إدارية. دونك يتصل بالإدارة، يتصل مندوبية الفلاحة ويشوف معاهم علاش متعطلة المسألة هذه نتاع باش انهم يعملوا مسلك فلاحي، خاطر تنجم تكون متعطلة وتربطت فيها بها حقوق الغير، وفهمتني. دونك هنا تنجم تطول شوية الإجراءات، ما فهم علاش يمشي يشكي، يتصل بالإدارة وهم يفسروا له الوضعية الكل.
1: واضح.
0: وفي كل الحالات يخليها مسألة إدارية، لأني حسب ما سمعت ما فماش موجب للتشكي الجزائي، معناها تبقى مسألة إدارية من إدارة، كل إدارة فما الإدارة ترجع لها بالنظر.
1: واضح.
0: في الآخر فما الوزارة نجم يتصل بها.
1: باهي أستاذ، جيلاني من وشتاتة توا.
0: جيلاني من وشتاتة عندهم باهي عقار مسجل، عندهم ولاد خالو باعوا العقار وهم عملوا قضية في الشفعة.
1: أي
0: واضح باهي لحد الآن واضح. هو يقول أنه وقت اللي عملوا قضية في الشفعة، الشاري رجع باع العقار للولاد خاله، معناتها اللي شراه من عندهم. هنا نقولوا له اذا كان صارت العمليه هذه بعد القيام باجراءات الشفعه، راهي ما عندها حتى قيمه، وينجم يواصلوا في اجراءات الشفعه نتاعهم. واذا كان المحكمه باش تحكم لهم بطبيعه فما شروط للشفعه لازم تكون متوفره، اذا كان الشروط متوفره والمحكمه حكمت لهم، راهو العقار يرجع لهم هما. لانه وقتاش نجموا نحكوا على انه باع وتولي فما مشكله؟ وقت اللي يبيع الغير حسن النيه، يكون انسان انتير غير، معناتها ما يعرفش على حكايه جمله، شرى عقار عن حسن نيه وتحوز وتمكنوا غيره بالعقار هذاك، ومن بعد طلعت فما قضيه شفعه وغيره، وقتها القانون يحميه لانه كان حسن النيه. ولكن اذا كان باش يرجع يبيع العقار اللي شراه من عنده، ما نجمش يكون حسن النيه اللي باع له من الاول. يعني هنا الناس الكل تتحمل مسؤوليتها. اذا كان يحبوا يواصلوا في قضيه الشفعه، ينجموا يواصلوا كما قلنا اذا كان شروط متوفره والمحكمه حكمت لهم، راه يولي الملكيه ترجع لهم.
1: واضح استاذ. به نورزي من سليانه توا.
0: به سي نورزي من سليانه. باهي والده خلى لهم ارض، هم اخوات منهم خو، يقول انه والده مكنوا من جزء من الارض هذيك في قائم حياته، يعني باع له او عمل له هيبه او تنزل له او غيره، ويحب يدخل في القسمه، ما بمعنى انه يخلي الجزء اللي مكنوا منه والده ويزيد يقسم معاهم في بقيه الارض. انه يقسم مع اخواته في بقيه الارث هذا حقه كوارث من الورث مهما كان. توا باش نحكوا على الجزء اللي يدعي انه والده مكنوا منه. هو يقول انه الارض هذه العقار هذا بسجل، يعني شنو ينجم يعمل السي نوردين؟ ينجم كوارث يتصل بدفتر خانه ويشوف هل انه اخوه قام بترسيم عقد بينه وبين والده. خاطر اذا كان فما عقد مثلا والده باعه للمناب ولا غيره، اخوه يمشي يرسمه في دفتر خانه باش هكاك تتزاد المنابات، تتزاد له المنابات هذيك. اذا كان ما فما حتى عقد في دفتر خانه وهما صبوا حجة الوفاة وخرجوا للناس كل يورثوا معناتها، ينجموا يزيدوا يهزوا فريضة شرعية وهيك كدفتر خانة اللي تحسب لهم كل واحد والمناب بتاعه شني.
1: أيوة.
0: وإذا كان خوه عنده عقد بيع ولا عقد هيبة ولا اللي هو عامله مع الولد بتاعه، وقت يولي هو مطالب أنه يسجل يرسمه في دفتر خانة مش هكاك تزيد المنابات بتاعه. يعني المبدأ أنهم يصبوا حجة الوفاة في دفتر خانة وأنهم يزيدوا يصبوا فريضة شرعية في دفتر خانة باش هكاكا تتعدل كل واحد والمنابات متاعه شنيا. وإذا كان خوه عنده حق هو المطالب أن يثبت أنه عنده حق،
1: أي
0: مش العكس. معناه المبدأ أنه والدهم توفى يقوموا بالإجراءات، إذا كان خوهم عنده حق هو اللي معناته اللي يقدم ما يفيد ذلك حتى ولو أنه باع.
1: اي خاطر هو يقول بيع استاذ، اي
0: اذا كان يبيع هو باش يبيع نفس الحقوق اللي ترجع له.
1: اي
0: يعني كيف نفس الوضعيه، اذا كان باش يبيع نفس الحقوق اللي عنده هو، يعني الشاري باش يعمل نفس الحكايه.
1: واضح.
0: اذا كان عنده ما يفيد انه والد اللي باع له ولا مكنه من جزء معناتها زايد على منابته، اذا هو المطالب انه يقدمه.
1: واضح.
0: باش يثبت الحقوق نتاعو. هذا هو نقوم بمدام العقار مسجل، تسهيل الوضعيه برشا. تبقى الحكايه يتصلوا بدفتر خانه وكما قلت يعملوا فريضه ويصبوها وتو كل واحد تطلع له المنابات نتاعو بالضبط.
1: واضح استاذ. نختم مع مراد من وشتاتة، ما عادش عنا برشا وقت، تفضل استاذ.
0: نختم مع مراد من وشتاتة. سؤال سهل بسيط برشا، هو استغرب كيفاش الارض هي ارض جده ومكتوبه باسم الورثه، استغرب كيفاش كي يخرج حجه الملكيه شهاده الملكيه يلقى مكتوبه ورثه بوزيد ومنهم فلان اللي هو عم واحد مثلا مش البقيه. نقول له لي حاجه عاديه جدا، مش معناها لو كان عمو بركه يورث. راهو قبل تصير برشا، خاصه اللي يا اما يبدا ثم برشا ورثه، يعني عدد كبير متاع ورثه، هنا ما تنجمش تهز معناتها شهاده الملكيه باش تطول بفارغ. دونك يحطوا واحد بركه من الورثه، يحطوا ورثه فلان ومنهم فلان، وجينيرالمون اللي يحطوه هو منهم يكون هو اللي قام بترسيم حجه الوفاه ولا اللي هو اللي صرح ولا غيره. يعني ما فيها حتى اشكاليه، ما يخممش. مش معناها كان عمو بركه يورث، لا الورثه يكون يورث حسب حجه الوفاه اللي مرسمه في دفتر خانه، وينجم يتصل بدفتر خانه ويطلع على حجه الوفاه اللي مرسمه فيها ويتاكد ان الناس الكل تورث.
1: واضح. شكرا لك
0: استاذ. يعني فقط الاختصار معناتها الكتيبه فقط.
1: واضح استاذ، بارك الله فيك. استاذ حسام السلطاني شكرا لك على تامين هذا الموعد اليوم من الاستشارات القانونيه، تحياتي لك، نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمه. شكرا لك استاذ مره اخرى، شكرا لكم انتم سيد الناس الكل اللي تواصلتوا معنا، نتقابلوا ان شاء الله الاسبوع القادم دائما في نفس التوقيت على نفس الموجات. دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الثالثة مساء على موجات إذاعة الكاف. موجز لأهم الأنباء. أسعد الله مساءكم. تتواصل مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وبمعاضدة الجيش الوطني للسيطرة على الحريق الذي اندلع الأربعاء الماضي بجبل الأنقاع ببوسالم وامتد إلى جبل مرقب بالكريبة من ولاية سليانة. وتدخلت طائرتان عسكريتان أمس لمعاضدة مجهودات الغابات والحماية المدنية للسيطرة على الحريق وفق رئيس دائرة الغابات بسليانة صبري الولاني. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 6 من يوم أمس الخميس إلى الساعة 6 من صباح اليوم الجمعة ب 653 تدخلا من بينها 115 تدخلا لإطفاء الحرائق. أوضحت الإدارة العامة للغابات أن إعادة غراسة الغابات المتضررة من الحرائق لا تنطلق مباشرة بعد إخماد النيران وإنما تخضع لمسار علمي يقوم على تقييم قدرة الغابة على التجدد الطبيعي وهو ما يستغرق عادة ما بين سنة وسنتين على الأقل قبل اللجوء إلى الغراسة الاصطناعية عند الضرورة. انطلقت فعاليات مشروع ألعب وتعلم صنعاء بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكاف الغربية في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع وبالتنسيق مع مختلف الوزارات ذات العلاقة. وضعت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة برنامجا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء العاملات في القطاع الفلاحي من خلال بعث مشاريع فلاحية والمساعدة على تمويلها إلى جانب بعث مشاريع خدماتية خاصة بالوسط الريفي في عدد من معتمديات الولاية. ينطلق اليوم بمختلف جهات الجمهورية موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع ويشمل تجارة الملابس والأحذية خصوصا وعديد السلع الأخرى. عالميا جدد الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان مستهدفا بلدة ميس الجبل بقصف مدفعي بالتزامن مع اطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الصهيونية أقدمت أيضا على إحراق محطة المياه في بلدة شقرة جنوب البلاد. تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 33 سفينة خلال هذا الأسبوع مقارنة مع 50 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي في وقت تراقب فيه الأسواق المحادثات بين إيران وعمان بحثا عن مؤشرات على إحراز تقدم في إعادة فتح الممر المائي الحيوي. نهاية الموجز إلى اللقاء.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة فرس وخلال الحزام واتا حرام السالف السالف على الخد مال وفي الساق في الساق ني نشبح وشامل.
0: مع حماد الخماسي.
2: مستمعي الأوفياء أينما كنتم وحيثما يصلكم صوت أثير إذاعة الكاف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هالعدد الجديد من الميعاد. يا خافي للطاف أمني مما نخاف، بحق الأشراف والسياح ورجال الكاف. حبيت نبدأ بهالعروبي اللي يقول يا خافي للطاف أمني مما نخاف، بحق الأشراف والسياح ورجال الكاف، تمهيدا للخوض في مغنى ومعنى لمدحة في بدياني. باسم الإله نقول في بدياني، نحكوا على قصة في بدياني والعهد على مشائخنا اللي رواولنا الحكاية، والعهد على الذاكرة الشعبية والموروث الغنائي الشعبي وعلى الأسطورة الشعبية اللي وصلوا هنا المشايخ اللي جلسناهم وقعدنا معهم. يقولون الكبار الله يرحمهم أن ميلاد الشريف اللي هو القائم على شؤون الطريقة القادرية بمدينة باجة في وقت من الأوقات يسمع برجال الكاف والصالحين انتع الكاف، لكن ما بينه وبين نفسه يسمع بكرامات رجال الكاف ويقولوا رجال الكاف، وهذه مقولة متداولة منذ قديم الزمان إلى حد الساعة. وقت يقولوا رجال الكاف، أما توي حسر على رجال الكاف، وقت يقولوا رجال الكاف هي قصة كبيرة ياسر، وهي موروث عقائدي وموروث ثقافي كبير ياسر. سي الحاج ميلاد الشريف وقت يسمع برجال الكاف بكراماتهم وبخصالهم وجاههم وباحهم وذراعهم في الميدان الصوفي وفي الميدان الديني وفي الميدان التوعوي وفي الميدان الإصلاحي، نوعا ما استهزأ برجال الكاف وقال ما نظنش لها الصالحين انت رجال الكاف هما إلى حد الدرجة هذه. لكن قعد تخامر فيه فكرة، شيء قابل وشيء مش قابل، يا هل ترى رجال الكاف هم على هذه الدرجة من الصلاح وإلا لا؟ بينه وبين روحه قرر، وديما نقول العهد على مشائخنا والعهد على الأسطورة الشعبية، قرر باش يزور مدينة الكاف ويشوف بيدها الصالحين الموجودين في الكاف هل أندرهم من الكمل أم لا. كما تعرفوا كانت الدواب هي وسائل التنقل، سرج أكرمكم الله البغلة نتاعه وزاد وزواد وما يقر على قلبه وفاده، وقصد ربي لجهة الكاف للاطلاع على صالحين الكاف وما سمع عليهم يشوف هل ترى اللي سمعوا صحيح وإلا لا. باختصار وقت يوصل يقولوا وقت يوصل وين برج العيفة تو، يقولوا والله أعلم أنه يسمع في تشرنين الحدة لكونها البغلة تشكلت، لأنه رجال الكاف غير قابلين لزيارة الحاج ميلاد الشريف اليوم لكونه قدح فيهم وقال فيهم وما عجبوش وربما معناتها قدهم بصفة مباشرة وغير مباشرة. يقولوا لكونها البغلة تسلسلت وحبست عن المسير وتعطلت الأمور. جود قريحة سي الحاج ميلاد الشريف بها العروبي اللي بعده مشي مدحة، يقول يا خافي للطاف أمني مما نخاف، بحق الأشراف والسياح ورجال الكاف، في بدياني باسم الإله نقول في البدياني، ثم الصلاة على النبي العدناني. وانطلق الحاج ميلاد في مدحة يذكر فيها الصالحين اللي موجودين بمدينة الكاف، يقول بعد انداية نندى رجال الكاف أهل عناية، يا شيخ بن شنوف كين معايا بن الشريش يغيثني ورعاني، حتى يوصل يقول يقول عليهم الكل معناها سماهم الكل، يقول لله رحيمة أنا نعرفك في الحروب زعيمة، حتى يوصل يقول يا جياسة ماكم مفحولة للعدارة فاسة، واللي ظلمني حرموا له نعاسة خلوه ديما في السقم يعاني. يقول ريقي شايح عاري على سيدي علي بن صالح، مول البلاد هو يهز الطايح، عاطف عليا بشيخك الجيلاني. هي قصيدة ومدحة نوعا ما فيها التوسل إلى المولى عز وجل والتقرب من الصالحين، لأنه بان شبارهم كما يقولوا في الموروث الشعبي، لكونه رفضوا زيارة الحاج ميلاد الشريف إلى مدينة الكاف لكونه قادها من كذا، وهذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله، لكن نحكو على موروث تراثي وشعبي داولناه وحكوهون المشايخ وحكوهون الكبارات نتاعنا، ينجم يكون فيه جانب من الصحة وينجم يكون في الخطأ. أنا ما نوصل إلا رسالة ونحكي على زمان الشيء اللي صار فيه ونحكي على الأمور الزمنية. يقولوا كونه جاب هالمدحة هذه يذكر فيها صلاح الكاف الكل، ويحكوا لنا المشايخ اللي كونها وقت اللي داولت هالمدحة في مدينة الكاف وخذوها الموسيقيين الصحاح اللي في الطرق الصوفية، لأن كانت جباهذة في, في, في, في الموسيقى الطرقية، تألفت هالقصيدة في العرضاوي على الفاء، وأهل الموسيقى يفهموني كي نقول العرضاوي على الفاء، وتخدمت في العرضاوي مدة سنين إلى أن جاءها هالتهذيب وما إلى ذلك، وأصبحت تخدم في نغمات أخرى. لكن هنا حبينا نقولوا اللي كونها راي من باب مغنى ومعنى، راي هالقصيدة نتاع في بدياني وهالمدحة نتاع في بدياني راي تقالت عن قصة واقعية واقعة وقعت للحاج ميلاد الشريف أثناء زيارته الكاف وقت اللي تغسر وتشكلت البغلة وما عادش نجم تحرك. يقولوا كونه التجاء وقال يا خافي للطاف، وربي هو كل راو ما ينفع يضرك المولى عز وجل، يقول يا خافي للطاف وهو المولى عز وجل، أمني مما نخاف بحق الأشراف وسياح ورجال الكاف، وانطلق يذكر في صالحين الكاف ويمجد فيهم وربما يذكر كراماتهم، ويقولوا كونها البغلة تسرحت وقصد ربي وكمل المسيرة نتاعه إلى مدينة الكاف، والتقى بمشايخها الطرق اللي كانت عامرة بها مدينة الكاف أكرموه وحسن كضيافة معناتها، وقاموا معاه بالواجب أكثر والواجب، وولت علاقة وتيدة بين جهة باجة وجهة الكاف في هالميدان نتاع الموسيقى الطرقية ونتاع الصالحين. في بدياني باسم الإله نقول في بدياني ثم الصلاة على النبي العدناني.

0: من العادات التي كانت ضاربة في القدم ولا زالت متخذة في المجال الريفي في الأوساط الريفية عند البدو وعند البدو الرحل خاصة هي المداوات بالأعشاب. المداوات بالأعشاب هي منظومة كبيرة ياسر واسعة وشاسعة وطويلة وعريضة كما يقولوا. من قديم الزمان كانت الناس تلتجي إلى المداوات بالأعشاب وكانوا يلتجيوا إلى خبراء في هالميدان. كان ثم ناس عندهم علم كبير الله أعلم منين اكتسبوه بالحشيش والمداوات بالحشيش، وكانت ناجعة واللي يعجب فيها لكونها حشيش ومواد طبيعية وأعشاب طبيعية حتى إذا كان ما تنفعش ما تضرش، وكانوا يتخذوا منها أدوية وكانت تعطي ربما الجانب النفسي عنده دور ثاني في الموضوع، أما كانت تعطي مفعولها وكانت يلتجيوا لها ويلقوا فيهم ظلتها. كانت كل نبتة وكل حشيشة وكل عشبة بحكم الخبرة بحكم الدراية ربما بحكم علاقتهم الكبيرة بالغابة وبالرعي وبالبدو وبكل الأجواء الريفية المتميزة كانوا يستخرجوا منها ويستعملوها في مداواتهم وكانت تصيب وتنفع. ونلقوا أن البعض وربما الأغلبية من الأعشاب في العلم الحديث خذوها وطوروها واستخرجوا منها أدوية اللي هي معناتها ذات قيمة عالية وأسماء كبيرة ياسر. نلقوا بالقاسم عبد اللطيف الشاعر المرحوم بالقاسم عبد اللطيف يتغنى ويقول طب وما قريناش الطب وموش عجب نداو بدويات عرب، طب وما قريناش الطب وموش عجب نداو بدويات عرب. كانوا أهلنا وناسنا يتخذوا من المحيط نتاعهم أغلب ما موجود يتخذوه في حياتهم اليومية وفي حياتهم الأسبوعية والشهرية والسنوية. كانوا يستغلوا المحيط نتاعهم في جل حاجياتهم في الرعي في الأغنام في الصوف في الوبر، معناتها المحيط نتاعهم اللي داير بيهم ما كانوش يضيعوا منه قيد أنهم لا كانوا يستغلوه وكانوا يحسنوا استغلاله كانوا يستمتعوا به. من بين الأشياء كانوا من الأعشاب يتخذون أدوية، وكانوا ثم حكماء ثم ناس حكماء ربما قارين مش قارين متثقفين، حتى ثم زاد في الكتاب والسنة ما يدل على المداوات بالحشيش خاصة في الطب والحكمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة أسامي الأعشاب. لكن ناسنا وبدونا الرحل وهك اللي في أعماق الريف وفي أعماق الصحراء كانوا بالخبرة وبالممارسة اتخذوا من الأعشاب الأدوية اللي نفعتهم، وكانوا معناتها السهل الممتنع ربما كانوا ياخذوا أشياء اللي ربما ما تجلبش الانتباه باش واحد يقول اللي هي راهي سبب للمرض الفلاني، لكن هم بالحكمة وبالدراية وبالتجربة خاصة اكتسبوا منها أدوية. نلقوه مثلا يستعملوا العرعار كضمايد، كانوا يستعملوا قبل الضميدة وبرشا من كبارنا مازالوا يعرفوا الضميدة خاصة في ضربة الشمس عافاكم الله، كانوا من العرعار يأخذوا ضمايد للجروح والصبع المدوح نقول، وإحنا كانوا يتخذوا له أدوية من العرعار. كانت قفت مثلا للمسموم حشاكم للي تصيبوا سموم من الدوارج نقول وإحنا هك الزواحف، كانوا يتخذوا من قفت اللي هي نبتة صحراوية نبتة تنبت في المناطق القاحلة يتخذوا منها دواء وينفع ويبري من السموم. الحرم اللي كانت تستعمله النفساء في برش حوايج في عاداتنا وتقاليدنا، أم الروبيا اللي هي أثبت العلم الحديث أنها أقوى أنتيبيوتيك أقوى مضاد حيوي موجود على البسيطة هو مستخرج من أكم أم الروبيا اللي يأخذوها أهلنا وناسنا ويعملوها ضمايد ويستعملوها في الجروح المتعفنة. الرمث كان الرمث نوع من الحشيش يستعملوه لك التنين انتع الأذنين، الشيح يستعملوه للقبض وللألام انتع الباطنية، الكليل للزكام وللعطاس وما إلى ذلك. نشوفوا ناسنا على قد ما كانوا كانوا بسطاء على قد ما كانت أمورهم على قدها، لكن كانوا حكماء وكانوا يستخرجوا من لا شيء يجيبوا أشياء، كانوا من المحيط نتاعهم يبدعوا ويتفنوا وفي المداوات في الاستعمالات اليومية بأبسط الأشياء ينجموا يعيشوا ينجموا يتغلبوا على مصاعب الدنيا وعلى الألام وعلى الأسقام من المحيط اللي قريب منهم. ما يلتجيوش للغير، ما يلتجيوش للبعد، كانت الناس على قدها وكانت الناس في أماكن قاحلة، لكن سخروا محيطهم للإعانة على العيش. إذن طب ومقري ناشط طب ومش عجب نداو بدويات عرب.
1: طب ومقري ناشط طب ومش عجب نداو بدويات عرب. وطب طب مقري ناش دروس ولا لنا في الطب علوم، احنا نداو من غير فلوس، احنا نبرو الجسم المهموم وبضمايد على كل زنوس وعرعار جداري مرتوم، نضمد على الصبع المدحوس نكمد للجرح المعدوم، يا حميمة قوفة مدسوس من اللسعة يبري المسموم، جبار على شمس الروس العلقة للعاقر مفهوم، الفاجل لو كانك منفوس الحرمل للنافس ملزوم، كانك في المعدة مكبوس مروب الداوي المحموم، كانك مستبرد منكوس وطقلها كليلة مغموم، كانك من وذنك محسوس الرمث اللي يبريها معلوم، وكان عندك ريح المعكوس الشيح يجلي كل هموم، وهالشي مجرب ملموس وكان تحب تعالى للزهرة وجرب. وطبة مقريناش الطب شبوا في الزهرة سيار وشوفوا هالدرس المهجور اللي عجزت فيه الشعار اللي يعجز فيه الدكتور، لا هو في معاهد تشهار ولا هو في الكراس سطور، درسي في صحرا القيفار ودرسي في البر الممطور، درسي في حشايش وشجار وما ينبت في كل برور، درسي حلاب وعرعار ودرسي نوار القبرور، درسي قزاح وقبار ودرسي الترفاس المشهور، درسي الباقل يا صقار ودرسي المثنان المخبور، درسي في العرفج نوار ودرسي للخبازة نور، درسي للبلبال امطار ودرسي للترثوث يزور، درسي عالسكوما دار ودرسي للتمير يدور، درسي البشلامة يخضار ودرسي للمرغيد بخور، ودرسي عالسدرة قطار بنوت صب وتتنشى في الارض عشب. وطب مقريناش الطب ما زال الخاثر ما زال نعدد ونزيد التفصيل، نواصل منبوت وشعال وكراث ولازول طويل، صبطة طرفايا وازال وزيوان وحمير يميل، القرذاب وجفجف ينهال وقيز وبوقر عون جميل، وطقطاقة وفولة لابال وحذلان ورقمة وسبيل، ولرطة والقندول طوال الجرجير بكل جراويل، المرخة والضمرانة عال عقيفة واللسلس تخبيل، حلمة وعلندة تنجال الدفلة في الوديان تهيل، عفانة وقزير شمالك ليش تنعجى كل هميل، عثى وغباثة فرمال وحنظل يبري كل عليل، الجعدة والزعتر في جبال الصبغة والمجيغ قديل، قتات وغذام وبلبال عضيدة ونمص التخليل، عذم ولبانة في حفال الصب الصب ومنظرها يروي من القب. وطبة مقريناش الطب ما زال نزيد الترتيب نواصل ونواصل الحساب، وما زال نعدد ونجيب وما زال نصنف الأعشاب، لتلا والخنفور يصيبوا صفارة في كل شعاب، قطفة والحريق عجيبوني ينمع ما سيف غراب، وياسر في العدان صعيب يكيد الشاعر والكتاب، خسارة من كثر التحطيب غدت جوبا شينات شهاب، عيب على الحطابة عيب تجيب حمول على الكتاب، خلي حيوان التكسيب التاجر رخص عالجلاب، لا عادش زبدة وحليب ولا دهان معبي الحلاب، لا عادش عشة ولا كيب ولا بيت مسحد لطناب، لا عادش منبوط خصيب نزل قصة فاس الحطاب، وقعدة يعوي فيها الذيب وخلية الأشعاب والأسهاب، وعلى ذكرة الأذياب نصيب نشب ندب وللدرس الثاني نقلب. وطب مقريناش الطب فالدرس الثاني الحيوان اللي عمر في كل صحون، المستروس في كل أغبان اللي خلى الشاعر مفتون، نبدأ من ريم الغزلان ولريا اللي يفرق لون بلون، وثعلب وفلك وضربان وقنفود وضب وفكرون، الفهد معذيب الجعان على الارضع موداد قرون، الارنب في وسط الوديان وتتقع على كل عيون، خاف من الصياد يبان ويصفقها برش الكبسون، خلي ذراها طشان خيت على الدهر الملعون، لريا الوانا في البطنان كم القتلة حب البلدون، عليهم تتبارى القدعان وتظهر تصطاد بكميون، جيبوها شاه وجدياني خذ حظ الصحراء المغبون. ثروة كنت يا الأخوان وتاني نحب عليها دم العين يصب وطبة مقريناش الطب نبكي ميم العين دموع وقلبي متحرشم بوجاع نخرج على الصحراء ونجوع وإن كان البدوي رباع وإن كان الهوش الممنوع ونصلة قرشة والفاع ثعبان وصوتها مسموع وبوليلة كيف للساع بعلل وحناش تروع وبفطيرة يلعب فجاع قندي ورل وجربوع وفار أحمر يحفر قصاع وإن كان الكوت الدعدوع يفلى في عشبة رتاع لا غرمي تبقى للجوع وديما بالنوار شباع اليوم هاهو برك مقطوع وما عاد يخش بكراع سامحوني طوال الموضوع وما زالت في الهوش أنواع الزلمومي بعدها متبوع الجرد نقب وخبط المنداف الشقلب وطبة مقريناش الطب ثالث درس من التعديد وفي طيور الصحراء عداد ذكرني البرني تنزيد حدايا وقطايا جناد حجرة وحبارة في البيد حمام قمري من وادي الواد نسر وصقر اللون فريد وعقب عنا تشاف الصياد الهدرج من كثر التصيدق بيحذرة من كل أسناد الغراب مجن التجنيد وراكس على الحاشي شراد قابوع وقليل نعيد وبو ما تكمن فيه الهواد كلب تدوع مزو بيد وبو جحارع ما بجراد مكة والتنبيب يفيد ودمى لصغيرك فياد بوبي شيري نق غريد وحكمة في صوتها تنعاد كان شر يكون بعيد وكان خير علينا عاد سامحوني نحبس تحديد وبسلامي نختم لنشاد سلامي على الحاضر في العيد بشوق وحب ومن طول قصيدي نزرب وطبة ما قريناش الطب وموش عجب نداو بدوا يا تعرب وطبة شكرا.
0: في ركن المثل الشعبي وحديث ناقياس وقالوا ناس زمان والحديث الزمني يقول مثلنا اليوم القمح الصافي ما يولي كرفة وفرخ الطاوس ما يجي من بومة وعرف السرول ما يجي من الطرفة وما يجيش من عود الكلخ بلومة. القمح الصافي ما يولي كرفة عمره القمح الصافي يكل الكعبة وقتها وكل جيد وكما البسكري وكما المحمودي وكما الشيلي وكما عمره ما يولي كرفة راهو قمح معاير ومتخذ من الألوان المحة وأرقاها عمره القمح الصافي ما يولي كرفة. وحديثنا قياس راهو ديما الحديث نفسروه ونأولوه للمقصود به عمره القمح ما يولي كرفة ثم الكرفة وحدها وثم القمح وحده والقمح كيما ذهب يرق وما يقطعش ديما يقعد قمح وديما تقعد منافعه معروفة وديما يقعد أغلى ما موجود من الحبوب هو كالقمح الصافي اللي عمره ما يولي كرفة. وفرخ الطاوس ما يجي من البومة عمرك ما تلقى فرخ الطاوس أكل مزين أكل مزخرف أكل تصر الناظرين وقت تخزر لها ترتاح بك الألوان وبك قدرة الله العجيبة في خلقه فك الفرخ هذاك فرخ الطاوس وجل الناس يعرفوه هك اللون وهك المشية وهك التبختيرة وهك البرستيج وهك الذخامة نتاع فرخ الطاوس عمره راه ما يتشتل من بومة لأن البومة معروفة بالنعيق وبالنواح والعياذ بالله وهي طالعة شؤم يعرفوها الناس كل عمره فرخ الطاوس ما يتشتل من بومة. وعرف السرول ما يجي من الطرفة عرف السرول معروف بالطول نتاعو والاستقامة طويلة شجرة السرول ومعتدلة ومستوية ومستقيمة وهي علامة للاستقامة وللشموخ وهي شامخة في طولها وفي منظرها. وعرف السرول ما يجي من الطرفة والطرفة معروفة عند اللي يعرفوا السجرية عمرها عود السرول ما تقارنه بالطرفة وما يجيش من عود الكلخ بلومة عود الكلخ عود انت عما راشي تأثر فيه الرياح تأثر فيه العوامل الطبيعية بسهولة ويندثر ويمشي ويتلاشى ما تجيش منه بلومة تكتبها يكتبوا بها الدواية ياخذوها يكتبوا بها الرسائل ويكتبوا بها المخطوطات ويكتبوا بها العدو الحجايج لو حديثي ديما موجه والفاهم يفهم. القمح الصافي ما يولي كرفة عمره القمح ما يولي كرفة هنا راو والتلصل ولا بنتلصل واللي عنده أصالة وجذور عمره ما يتلاسى وينسى أصله وينسى وينسى تاريخه وينسى ناسه. راهو ديما وفي لك المبادئ نتاع جدوده وأباه وأمهاته، وديما محافظ على عرضه، وديما عنده هاك الستاتيو نتاع حياته اللي عايش بيه. عمره ما يولي كرف، عمره ما يحيد عن الطريق، وعمره ما يولي معنتها تفشنتي كيما نقولوا احنا في اللغه الشعبيه نتاعنا. راهو يقعد ديما قائم الذات، وديما شامخ، وديما اهل مبدا، وديما اهل كرم، واهل جود، ونخوه ورجوله، وما الى ذلك. هذا معنى قمح الصافي ما يولي كرفه. وفرخ الطاووس ما يجي من بومه، معروف البومه دليل على النحيب واكرمكم الله وحفظكم، وعلى النواح وعلى الطالع السيء. وفرخ الطاووس يسر النظر، وفيه الوان وفيه ابداع الهي. فك الصوره اللي يبدا يترنح فيها فرخ الطاووس، ويزيد المكان اللي يتواجد فيه يزيد رونق وجمال. وكي تخزر له ترتاح، بينما حفظنا وحفظكم الله كي تخزر للبومه حتى النفس يتسد، حتى الروح تضيق، لانها والعياذ بالله علامة بؤس وشؤم. وعرف السرول ما يجي من الترفة شجرة معوجة وتميح مع الرياح، وين تميحي ميحي مع الرياح من تميحي، معناتها وين يهزها الريح تمشي. بينما السرول شجرة مستقيمة شامخة مستوية، معناتها ميزان ما كما يقولوا أهل البناء، مستوية ومعتدلة وقائمة. باللي تهب الريح تلقى شجرة السرول تتمايح دوبلاش، ما تنحنيش كيما النخلة وكيما برشا أشجار اللي علامة للشموخ وللبقاء وللتشبث بالأرض، العلامات كبيرة وإيحاءات كبيرة. وما يجيش من عود الكلخ بلومة، البلومة يتخذوها من عود صحيح ومتين، باش كي يكتبوا بها يجي خطها مستقيم وسمح وضاوي وباين ومفهوم. وهنا راهو حديث مقياس مش حسيرة تقعد عليها الناس، هنا راهو إيحاءات، لأنه الواحد ديما ينتمي إلى أطيب الأشياء، سواء في أخلاقه وفي معاملاته، ديما يكتسب حتى كان مش موجودة فيه، يكتسب الصفات الحميدة، الصفات الطيبة، يجتهد باش يكون عنصر خير وفعال في المجتمع، ويبعد وينأى باش يكون صاحب مضرة ولا صاحب سوء ولا تحدث عليه العباد بحديث مش باهي. ماذا به الواحد يسعى؟ شوفوا ناسنا يوجهوا فينا للاستقامة وللقواعد نتاع الدين الأصلانية، كون الواحد يكون شامخ ويكون صيد ويكون مالي هدومه، قال المصراوي، يكون مالي دبش ويكون بأتم معنى الكلمة، وديما يكون المرجع نتاعه هي الأصالة، هي الثبات، هي الفحولة، هي الرجولية، هي الصفات الطيبة اللي تخليه تذكر كان بالحاجة الطيبة. وقت يذكروه في ميعاد يذكروه إلا بالطيب. وراو السيء والشين أكرمكم الله وحفظكم، راو ديما منبوذ وما عنده وين يوصل، وباللي يعمل وباللي يتصرف كيما نقولوا احنا يخدم مخه، راو ما يوصل حتى شيء، راو ما تدوم إلا الثبات والأصالة والمبادئ الصحيحة، هي اللي تخلي الإنسان محبوب في عشيرته، في أهله، في ناسه، في موطنه، في وطنه. وراو اللي يستعمل الأساليب الغير الشرعية واللي عنده صفات ذميمة، راو أحباله كثيرة ما عنده وين يوصل. هنا شوفوا مدعاة من أهلنا وناسنا في أربع بيات من مثل شعبي يفسروا لنا مبادئ وأخلاق ويوجهونا، وإن شاء الله يكون حديثنا قياس مش حصيرة تقعد عليها الناس.

أميمة إلى الجد سليم إلى الجدة هدى، اللي إن شاء الله بإذن الله ربي يوصل بسالم. غدا وبعد غد سيكون حفل ختانه، ونقول له جاد الله جانا الطهار وجاب جبيرته، طهر لي وليدي يربح شيرته. إن شاء الله فيما أهم، إن شاء الله في الشهادة، إن شاء الله في اختتام الدراسة نتاعك، إن شاء الله نشوفوك يا جاد في أرقى وأسمى المراتب، وكل التهاني إلى عائلة سليم وهدى وعائلة العرقوبي، كل من أميمة وأمان الله. إن شاء الله طهور مبارك وربي دين.

أحبتي أعزتي الكرام، في ركن صلح بلادي اليوم باش نتعرفوا على الولي الصالح واللي يسموه بمول البلاد ويقولوا هو ولي الكاف الأول، هو الشيخ علي بن صالح بن بلقاسم بن صالح بو حنبل. سيدي علي بن صالح أو الشيخ علي بن صالح هو مولود في النصف الأول من القرن الثامن عشر، ونشأ وتربى في زاوية جده اللي زاوية صالح بو حنبل بمدينة الكاف، وكان التلمذ على سيدي أحمد غريب وسيدي عبد الله صغير في مدرسة سيدي أحمد غريب أولا، ثم انتقل إلى مدرسة سيدي عبد الله الصغير. ومن صفات سيدي علي بن صالح هو أنه تولى الحكم والفصل في الخصامات، مش معين تعيينا لكنه أثار على نفسه وأخذ على نفسه بأن يكون عادلا وحاكما بين الناس، وخاصة في فض الخصومات والنزاعات. ولدت سيدي علي بن صالح الشيخ علي بن صالح هي لالة خديجة بنت سنوسي القياس، وهكا يكون سيدي علي بن صالح هو حفيد لسيدي منصور القياس المعروف ويسموه ببي الصغار في جهة الكاف. سيدي علي بن صالح هو حفيده من الأم، هو ولد لالة خديجة بنت سنوسي قياس، إذا فهو حفيد سيدي منصور القياس. وسيدي علي بن صالح جاب الولي الصالح سيدي محمد الصالح اللي معروف بسيدي الخمار. وسيدي علي بن صالح كان في حياته معناتها مسخرها للعلم وللتوجيه وللنصح وللإرشاد، وكان مسخر حياته للقيام بشؤون زاوية جده وقت لعينه حمودة باشا في 1789 قائما على زاوية جده صالح بو حنبل، اللي أضاف لها مدرسة وأضاف لها حمام وأضاف لها فرن، لا لشيء إلا لإعانة الفقراء. كان الحمام اللي تابع الزاوية اللي مازال موجود إلى حد الآن في مدينة الكاف العتيقة، حمام سيدي علي بن صالح اللي هو للفقراء والمساكين، الفرن كان يخدم للفقراء والمساكين، المدرسة كانت يأمها كل الفقراء والمساكين سواء من مدينة الكاف أو من خارج مدينة الكاف، لأنه سيدي علي بن صالح سخر حياته لإعانة الفقراء وكذلك للفصل والحكم في النزاعات

وكان عنده جاه كبير عند الناس، وكانوا الناس يحترموه ويقدروه لمكانته بينهم. هذا هو سيدي علي بن صالح اللي معروف، صالح بو حنبل اللي معروف مولى البلاد، اللي هو دفين مدينة الكاف، وهو من الصالحين الكمل. وسيدي علي بن صالح هو اللي جاب الطريقة التيجانية إلى مدينة الكاف، لكن بعده هو وبعد عهده هو اندثرت الطريقة التيجانية بالجهة. سيدي علي بن صالح من الصالحين الكمل، من الناس اللي سخروا حياتهم لإعانة ومد يد المساعدة للفقراء والمساكين. وسيدي علي بن صالح من رجال الكاف اللي كنا نحكوا عليهم في المدحة الأولى في بدياني. سيدي علي بن صالح من كمل صالحين الكاف، سيدي علي بن صالح اللي خلى الناس شوف الصالحين والناس اللي فاتح عليهم ربي فتح العارفين بالله، شوفوا شو يعملوا. مشى للمدرسة، عمل المدرسة، عمل الفرن، لأنه الحياة بلا مأكل ولا مشرب ما تستقيمش. عمل الحمام اللي هو للطهارة، لأن المريد وقت يجي مش يدخل الطريقة ومش يجي يتعامل على ربي باش يدخل باب الصالحين وباب الصلاح، أول شرط هي الطهارة. سيد علي بن صالح خمم لجلب المريدين ولجلب أهل الطريقة ولي معناتها حث الناس على الاستقامة والعبادة والصلاح، أو المخمم خمم في الطهارة الكبرى وما تبعها، وقت أقام على حكمة ناس تتصرف رمش سبهلة لا، أقام حماما ثم أقام مدرسة، معناتها الطهارة والعلم والتعلم، ثم أقام الفرن اللي هي الغذاء اللي بليه ما تستقيمش الحياة. إن شاء الله نكون وفقت في التعريف بالشيخ سيدي علي بن صالح اللي هو من كمل صالحين الكاف، إلى أن يجمعني بكم لقاء قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي رعاية الله دمتم، مع تحياتي الخاصة.

0: الميعاد.
1: يا اللابسة خرس وخلال الحزام واتا حرامك سالف سالف على الخدمال وفي الساق في الساق ني نشبح وشامل.
0: مع حماد الخماسي.

0: تمام. الساعة الرابعة مساء.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. وضعت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بسليانة برنامجا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء العاملات في القطاع الفلاحي من خلال بعث مشاريع فلاحية والمساعدة على تمويلها، إلى جانب بعث مشاريع خدماتية خاصة بالوسط الريفي في عدد من معتمديات الولاية. انطلقت فعالية مشروع ألعب وتعلم صنعاء بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكافة الغربية في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة. تتواصل مجهودات أعوان الحماية المدنية والغابات وبمعاضدة الجيش الوطني للسيطرة على الحريق الذي اندلع يوم الأربعاء بجبل لنقع ببوسالم وامتد إلى جبل مرقب بالكريب من ولاية سليانة. ينظم المعهد الوطني للرصد الجوي عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد، وذلك بمناسبة الظاهرة التي ستشهدها البلاد يوم الأربعاء 12 من أوت الجارية. وأشار المعهد إلى أن عملية الرصد ستكون بالنسبة للإقليم الأول بولاية الكاف بمحطة الرصد الجوي بالكاف. في أنبائنا الدولية، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن المدنيين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون ضربات عسكرية مكثفة في وقت يتصاعد فيه عدد الأطفال الضحايا بشكل مقلق، وذكر أن أكثر من 300 طفل في غزة قتلوا بمعدل طفل يوميا، فيما أصيب مئات الأطفال خلال هذه الفترة. جدد الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان مستهدفا بلدة بقصف مدفعي بالتزامن مع اطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الجبلة. وافادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الصهيونية أقدمت أيضا على إحراق محطة المياه في بلدة شقرة بجنوب البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب. إخراج عماد.

ربي باش نهبل في عقلي. قطع دبشي نربي روحي قدام الكراب ننتحر ونعمل يا ربي شنو. كنت لابس عليه لابس مرتاح مخي ترنكيل لين وسوست لي كبتريه. شعرت يا ربي زرعت لي الشك والوسواس عليك يا ربي. علي عباس خمم كم بس يا راجل كم بس شو نعمل وانا علاش ما نمشيش دور نحكي مع طرابلسي

0: الفنانة راهي ملك الجمهور يا صالح، نبيك زاهية ضحاكة مصرارة فوق الركح، كوني لهلوبة وما تنسيش الكحل والماسكة والحنة. جمهورنا راهو بدوي ويبي الزينة البدوية والعروبي.
1: الله يبارك مسكين علي عباس، ما عادش ملك وليت ملك الجمهور.
0: علي عباس جاني خرنن يبي يستفسر على السهريات، ظهر لي بدرية زفرت له في وذنه.
1: الحاصل الفن والعرس ما يتقبلوش، على هذا أغلب الفنانين عزاء.
0: هاي ما عادش وقت صالح، نبدو في البروفة.

0: قال لي عندك دجاجة تبيض في الذهب، لازمني نبعدها عليه.
1: ما هوش حل، تبعدها على البشير فهمي تلقى موسيقي غيره. المشكلة في صالحة، هي تبطل الغناء وتشد دارها، هي تتصرف معاها.
0: تقول انت نطلقها
1: وقتها تولي حرة، والناس يقولوا هذه اللي كانت مرت علي عباس. اسمك انت اللي تعيش محموس، وهي الرجال الكل يعشقوا صوتها. معناها
0: قلت الحق، المرأة اللي ما تطوعش راجلها لازمها تتربى.

0: يا بتتي شربت الجازوس، سمعت الأخبار، رقدت قمت، دورت على جنبي، رقدت عاودت قمت، والحفلة التوة اللي بدأت.
1: سيداتي سادتي مستمعينا الكرام، نقترح عليكم الآن أغنية للمطربة العظيمة صاحبة الصوت الجبار صليحة.

شو هذا؟ شو؟ شو الكلام هذا؟ شو الكلام كالظلام؟ شو دار كاس الحب بينه وبين شنو؟ شفاش تحكي؟ شو اللي تغني فيه؟ رجيو شريتولي قلدي جديد وعدي بيه الوقت. هاني تحت منه. هاي الغناء هي مكتوبة، حفظتها وخلت الورقة. شكون الشاعر؟ شو اسمه؟ الهادي ذهب. شو الكلام اللي كاتبه هذا؟ دار كاس الحب، كيف دار كاس الحب وصفى ودك. شو من صفى صفى صفى وشربت خمرة طافحة من يدك، نشفت دمعي في حرارة خدك خدك. والكلام هذا شو؟ شميت عطر الورد بعض عينك. يا علي عباس، ممزوجة بالياسمي. يا علي عباس، يا علي عباس، بدرية طلعت عند العقد، طلعت عند العقد بدرية.

0: أنا جبت القرطاس مشوي علوش حليب والبطاطا مقلية تشرة.
1: قول وانت واصحابك.
0: يا راجل عقل وجبر الصواب، احمل ربي في بالك ولعن الشيطان.
1: لعنت الشيطان وبليس النزيس وشوات اللنس والجان. فديت هذه ما هيش عيش، الرجل في الدار ومرته في الشارع.
0: ايش تحب توا وانت كل مرة عامل ليا مستوج؟
1: ارجع لشاهد العقل، نرجو نعيشوا كيف ما كنا، والقسم بيد ربي القناعة باب الربح.
0: انا فنان، عيشتي في الفن، حتى بلا فلوس نغني. لازمك تفهم عيشة الفنان، الفنان يعيش للفن، يفرهد وينحي خمجة على القلوب. افهمني عيشك ونحي الأوهام اللي في راسك، الشك والشيطان والهلواس، أنقذ روحك. فلوسي على ذمتك، حل حنوت قهوة، حوس أعمل فلاحة، خذ هنشير. قلت ليه ما عندي ما نعملك.
1: نحي زينة، مانيش متاع حمير وعطورات، نحي.
0: يا راجل خمم بعقلك، عرف مصلحتك وبعد عليك الهلواس. من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر.
1: كلمة واحدة، يا إما أنا ولا الغناء.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
3: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
4: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.
5: وثائقيات الإذاعة التونسية.
6: مسجد بوفتاتا بمدينة سوسة العتيقة، إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
7: يا مكان.
6: سوسة المدينة التاريخية تزخر بمعالم أثرية وإسلامية كثيرة، ما جعلها تصنف كتراث عالمي منذ سنة 85 و900 وألف. تميزت المدينة بكثرة المساجد الصغيرة، سميت بمساجد أحياء، ومن أبرزها مسجد بوفتاتا، وهو مسجد يقع وسط منطقة اختصت بالسكن عكس المناطق الأخرى التي احتوت على معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإدارية. الباحث في التاريخ والناشط في جمعية صيانة مدينة سوسة أنور الفاني.
8: جل المساجد القديمة هذه ترجع لتاريخين العقدين، لولاني القرن التاسع ميلادي هو أوج الحضارة العربية الإسلامية على معناها دوليا وقطريا في تونس، يعني القرن التاسع ميلادي الثالث هجري هو يعتبر عشر ذهبي أو هو عشر أغلبي، يعني من 800 إلى 900 قبل ما يجوا الفاطمية. ثم الفترة الثانية اللي زدانت مدينة سوسة العتيقة داخل الأسوار بالمعالم الدينية وكذلك المعالم المدنية هي القرن 11 ميلادي. من بين المعالم هذه اللي حافظت عليهم مدينة سوسة مساجد صغرى، مساجد أحياء، دوما مساجد حي. عندنا مسجد دموس، عندنا المسجد المعلق في السور، عندنا مسجد سيدي علي عمار اللي يرجع للقرن العهد اللي الواجهة متاعه من أجمل الواجهات موجودة داخل المدينة العتيقة من سوء الحظ وقع طمسها يعني في فترات أخيرة، لكن يعتبرها المؤرخين من أجمل ما هو موجود كواجهة. من بين المساجد الصغيرة اللي تحضنها مدينة سوسة العتيقة داخل الأسوار عندنا أقدمهم وأجملهم في الحقيقة هو مسجد بوفتات.
9: على بعد أمتار من المسرح الأثري بسيد الظاهر بسوسة، في الطرف الجنوبي للمدينة العتيقة، في آخر نهج المر، يقع مسجد بوفتاتا. هو أول معلم إسلامي يعود تشييده إلى الفترة الأغلبية 38 و841 للميلاد، الموافق ل 23 و226 للهجرة، كما يقول محمد اللواتي المكلف بالإشراف على المعالم الإسلامية بولاية سوسة.
10: أول مسجد تبنيه هو مسجد بوفتات، قبله كانت موجودة الرباط، بعد مسجد بوفتات تم بناء الجامع الكبير، وبعد الجامع الكبير تمت إحاطة المدينة بسور. من ناحية التسمية ينسب إلى أحد عمال الدولة الأغالبة وهو بوفتات الذي أشرف على الأرجح ببناء هذا المعل.
11: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
12: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أول مسجد تبنيه هو مسجد بوفتيت. قبله كانت موجودة الرباط. بعد مسجد بوفتيت تم بناء الجامع الكبير، وبعد الجامع الكبير تمت إحاطة المدينة بسور. من ناحية التسمى ينسب إلى أحد عمال الدولة الأغالبة، وهو بوفتيت الذي أشرف على الأرجح ببناء هذا المعلم.
1: ولكن هناك رواية أخرى لأصل التسمية حسب الباحث أنور الفاني.
2: اللي أشرف على البناء واسمه بوفتيت واللي أعطاه اسمه للمسجد هو كان من الموالي متاع الأمير، يعني كان عبد في وقت من الأوقات تعتق ثم أصبح مولى الأمير.
1: على صغر مساحته حوالي 100 متر مربع، يحتوي المسجد على كل مقومات الجامع من صحن ومحراب ومنارة وبيت صلاة.
0: تقريبا في جميع المساجد الداخلية أو حتى المساجد التي تلته أنها تكون مقسمة إلى بلاطات طولية وأخرى عرضية. هذه البلاطات تقسم عادة بالأعمدة، لكن في هذا المسجد نجد بيت الصلاة مقسمة بركائز حجرية، ركائز حجرية مبنية بالحجر، في المقابل أنها تأخذ إلى حد ما شبيهة بالشكل الصليبي.
1: مسجد بوفتيت لعب أيضا دورا أساسيا في تشكل المدينة العتيقة.
0: أهم حاجة يعطيه ويعطي أو يوضح كيف تم أعمار المدينة أو تعمير المدينة على الوضعية التي تم فيها تشكل المدينة. كيف تشكلت المدينة؟ تشكلت تدريجيا وفي اتساع المدينة. المدينة لم تتشكل دفعة واحدة، المدينة تشكلت عبر مراحل تدريجيا. صغر المساحة مساحتي يدل بشكل واضح على عدد السكان الذي لم يكن يتجاوز عدد كبير. هذه بكل بساطة معنى.
1: وتمثل النقيشة الموجودة على واجهة المسجد دليلا واضحا على تاريخ تشييده.
0: يؤرخ هذا البناء بنقيشة مثبتة بواجهته الشمالية. هذه هي الوثيقة الوحيدة التي نكتسبها حول هذا المعلم، وهي وثيقة رسمية منقوشة إلى حد الآن ما زالت موجودة وظاهرة للعيان.
1: بالعودة إلى كتب التاريخ نجد أن العمارة الإسلامية في الفترة الأغلبية في جهة الساحل سوسة والمنستير والمهدية تتميز بصلابة البناء وغياب الزخرف، وهي من المميزات التي اتخذها مسجد بوفتيت.
0: المعلم لا يوجد فيه أي زخرف باستثناء النقشة التي نقشت بواجهة بيت الصلاة الخارجية، لا توجد أي زخرف. كانت معناها عمارة صلبة، عمارة دفاعية لا يمكن أنك تجتازها بسهولة، بنية مخالف عادة للخصائص العمارة الأغلبية.
1: ويعود السبب إلى وجود مدرستين في العمارة الإسلامية في العهد الأغلبي كما يفسر الباحث محمد التليلي.
0: المدرسة الساحلية تتميز بالصلابة والصبغة العسكرية، في حين المدرسة القيروانية هي مدرسة تعتمد على الزخرف. نلاحظ أن مدنية أكثر من اللي هي عمارة عسكرية.
1: لمسجد بوفتيت تأثيرات على مساجد أخرى في سوسة وفي خارجها.
0: هذه التأثيرات نلاحظها في عديد المعالم الأخرى سواء في مدينة سوسة أو خارج مدينة سوسة. أوله هو الجامع الكبير بمدينة سوسة، نلاحظ نفس الركائز، نلاحظ تأثيرات على مستوى الواجهة، الركائز الحجرية نلاحظها في جهة أخرى بجهة الساحل، وهي موجودة هك الركائز اللي تم تقسيم بيت الصلاة نلاحظها في جامع هرقلة، جامع سيدي بومنديل بهرقلة. أيضا هذه الواجهة نفسها نلاحظها في جامع الزيتونة بمدينة تونس. فبالتالي هذه الواجهة الضخمة، الواجهة الخالية من الزخرفة، الواجهة المبنية بحجارة كبيرة وبحجارة صلبة نلاحظها في هذه المعالم.
1: كثيرة هي المساجد الصغيرة الموجودة بمدينة سوسة العتيقة، ولكنها تبقى مغمورة وغير مثمنة، ولهذا الأمر وجب الاعتناء بها للحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية. رياض الحاج سعيد المتفقد الجهوي للتراث بالساحل.
3: تصدعات إذ كان موجودة، التفتت الحجارة زاد، وعلى أساسها كان تدخلوا في المعالم هذه للقيام بالتربيمات اللازمة وبالصيانة اللازمة. لكن المعالم هذه والزوي والجوامع اللي نحكيوا عليهم والمقامات ما ترجعش بنظر المعهدات التراث، لكن عنا عليها سلطة الإشراف، سلطة النظر. احنا على خطية تنتمي الى النسيج العمراني القديم اللي هو مرتب تراث عالمي، وعلى هذا احنا معناتها اي حاجة في وسط البيريمتر تاع التراث العالمي هذايا، في المحيط تاع التراث العالمي هذايا، احنا ندخلوا فيه آليا.
1: توظيف المعالم التراثية والإسلامية خاصة الموجودة في المدن العتيقة أصبح اليوم أمرا ملحا نظرا لدورها الهام في التعريف بالمنتوج السياحي بشكل عام وبالسياحة الثقافية بشكل خاص.

0: مسجد بوفتيتا وثائقي من إنتاج إذاعة المنستير. الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي وليد بوخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إشهار.
2: ما تشكيش، ارجعي لدارك، اصبري، ما تحكيش. نام، نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. اول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكيف.
1: إشهار.
3: الخامسة مساء.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
3: موجز الأنباء. تحية طيبة. تمكنت فرق الحماية المدنية والغابات والتجهيز بولايتي جندوبة وسليانة بمعاضدة عدد من المتطوعين من السيطرة بعد ظهر اليوم على الحريق الذي اندلع بمرتفعات عمادة سيدي عبيد وتزيرة من معتمدية بوسالم وعمادة حمام بيضة التابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة. وأفاد عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة بتضرر أكثر من 10 هكتارات من الأشجار الغابية، أغلبها من أشجار الصنوبر، إلى جانب عدد من مزارع الزيتون والتين، فضلا عن منزلين تم إجلاء متساكنيهما ومحيط عدد من المساكن الأخرى. وضعت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بسليانة برنامجا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء العاملات في القطاع الفلاحي من خلال بعث مشاريع فلاحية والمساعدة على تمويلها، إلى جانب بعث مشاريع خدماتية خاصة بالوسط الريفي في عدد من معتمديات الولاية. انطلقت فعاليات مشروع ألعب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكاف الغربية في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع وبالتنسيق مع مختلف الوزارات ذات العلاقة. أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا أن المدنيين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون ضربات عسكرية مكثفة في وقت يتصاعد فيه عدد الأطفال الضحايا بشكل مقلق. وذكر المكتب أن أكثر من 300 طفل في غزة قتلوا بمعدل طفل واحد يوميا، فيما أصيب مئات الأطفال خلال الفترة ذاتها. جدد الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان مستهدفا بلدة ميس الجبل بقصف مدفعي بالتزامن مع اطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. وافادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الصهيونية اقدمت ايضا على احراق محطة المياه في بلدة شقرة جنوب البلاد. الى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا في عشوية صيف. المشوار يبدأ معكم من توا حتى الثمانية إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا بخير. تحياتنا لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله ثنية زينة للجميع. الناس اللي توا خرجت باش تتفرهد، باش تبحر، باش تغير جو، سواء كان يعني في الطبيعة ولا والنشط والكل. إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، وإن شاء الله تكونوا بخير. وهذيك هو الصيف، شوي هكا تفرهيد، بش واحد يرجع في فورما للخدمة متاعه. إن شاء الله ربي يعطيكم صحة بدونيتكم ويفرحكم بوليداتكم، وخاصة الوليدات اللي يسمعوا فينا، شبابنا، طلبتنا. مشوار جامعي إن شاء الله ناجح بحول الله، خاصة ماراثون متاع التوجيه الجامعي وكل مراحل التوجيه. أكيد إن شاء الله أبواب المستقبل تفتح أمامكم كل الخيرات وكل البركات. تحياتنا لكم مستمعينا. أكيد في مصافحاتنا اليوم باش نركزوا على موضوع مهم جدا، اللي هو مصيف الكتاب اللي بدأ من 15 جويلية ومازال متواصل حتى 15 أوت. مصيف الكتاب الدورة 33، باش ناخذوا أكثر التفاصيل مع سي قيس حمدي أمين المكتبة العمومية بسقية سيدي يوسف، يعطينا أكثر تفاصيل وأهمية هذا المصيف في كل عام، شنو الفايدة اللي قدمها لكل مرتدي المكتبات وكل أحباء المكتبات. كذلك جولتنا في المهرجانات، المهرجانات الصيفية، جولة ثقافية في ربوع تونسنا الخضراء وركن بلاغات وانتدابات. إن شاء الله نعطيكم عليهم أكثر تفاصيل وكل ما يهم البلاد ويخص بلادنا تونس العزيزة. نحيي زيدا جاليتنا التونسية خارج حدود الوطن، الناس اللي يسمعوا فينا، التوانسة اللي يروحوا لبلادهم واللي هم ملمومين مع العائلة، اللي يتفرهدوا في الشطوط التونسية، في الجبلات، في الأماكن المزيانة في تونس. مرحبا بيكم، معكم ليكيب تكنيك. نحيي سليم الرزقي في الأخراج الرقمي، تحياتنا لسعد بن عيد في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، استبرق حميدي في الديجيتال، عالم الديجيتال، توصلكم صورة يعني اللقاءنا، وأكيد مختلف برامج إذاعة الكيف بالصوت والصورة واضحة، عالم الديجيتال. مولدي شعباني في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في عدد وتقديم هذا اللقاء المباشر. عشوية صيف إن شاء الله، عشوية طيبة وجمعة طيبة للجميع. نمشي للإيقاعات.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم المشوار في عشوية صيف، وحبينا ديما نتحدث في الوقت هذا على دليل التوجيه الجامعي للدورة النهائية اللي تعرف على المقاعد والشغورات، وحبينا نتحدث على أنه اليوم الجمعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن صدور دليل طاقة الاستيعاب الخاص بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي لسنة 2026 والمتضمن للمعطيات التفصيلية المتعلقة بالمقاعد المتاحة والشغورات في مختلف الاختصاصات والمؤسسات الجامعية. وتكشف المعطيات الواردة في دليل التوجيه الجامعي للدورة النهائية على هذا الرابط www.orientation.tn/orient/pdf أيضا /gtf2026، هذه اللي الرابط تنجموا تدخلوا عليه. الرابط هذية يتكشف المعطيات الواردة في دليل التوجيه الجامعي للدورة النهائية عن تفاوت كبير بين المسارات الجامعية، إذ استنفذت بعض الاختصاصات كامل طاقة استيعابها منذ الدورة الأولى، في حين ما تزال اختصاصات أخرى توفر فرصا للطلبة خلال الدورة النهائية وفقا لشعب البكالوريا ومؤسسات التكوين. من أبرز مؤشرات هذه الدورة النفاذ الكامل للمقاعد في الشعب الطبية وشبه الطبية والصيدلة وطب الأسنان التي لم تعد تتوفر على أي شغورات خلال المرحلة النهائية نتيجة الإقبال الكبير والتنافسية المرتفعة بين المتفوقين في الدورة الرئيسية. كما شمل هذا اكيد الدليل استكمال طاقة الاستيعاب عدد من الاختصاصات التربوية، حيث أغلقت الإجازة في التربية والتعليم بمختلف المعاهد العليا للتربية والتكوين في الجمهورية من جابس ومدنين وتطاوين إلى قفصة وتوزر وسبيتلة وجندوبة والكاف. كذلك استنفذت إجازة علم النفس كامل مقعدها بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس والمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس، وسجلت مسارات علوم وتقنية الأنشطة البدنية والرياضية بدورها طلبا مرتفعا، إذ نفذت أغلب المقاعد المتاحة بمختلف المؤسسات الجامعية، خاصة بالنسبة لحاملي شعب الآداب والرياضيات والعلوم التجريبية والاقتصاد والتصرف والتقنية والإعلامية، مع بقاء بعض الفرص الموجهة أساسا لحاملي بكالوريا الرياضة. كما امتد الغلق إلى الإجازة في التربية المختصة بالمعهد العالي للتربية المختصة والإجازة في علوم التربية بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، إلى جانب عدد من مسالك المرحلة التحضيرية للغات والأداب والعلوم الإنسانية بالمعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس. في المقابل توفر الدورة النهائية عددا هاما من المقاعد الشاغرة في بعض الاختصاصات، خاصة في مجالات الرياضة واللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتستأثر شعب الرياضة بالجزء الأكبر من الشغورات، حيث يوفر المعهد العالي للرياضة بصفاقس 233 مقعد شاغر، يليه المعهد العالي للرياضة بقفصة ب 107 مقاعد، ثم المعهد العالي للرياضة بالكاف ب 88 مقعد. أما في مجالات اللغات والأداب فتتوزع الفرص بين عدد من المؤسسات الجامعية، من بينها كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة التي توفر 97 مقعد في اللغة والأداب والحضارة الفرنسية لحاملي بكالوريا الأداب، وكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان التي تتيح 91 مقعد في اللغة والأداب والحضارة الإنجليزية لحاملي بكالوريا الاقتصاد والتصرف. كما يوفر المعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين 95 مقعد في اختصاص الترجمة عربية فرنسية إنجليزية، إلى جانب فرص أخرى في إنجليزية الأعمال واللغات التطبيقية والجغرافيا والتهيئة والبيئة وعلم الاجتماع والجيوماتيك والأثار.
وبخصوص رزنامة التوجيه، ينتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعي يوم الأربعاء 12 أوت 2026 عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي، كما تفتح دورة إعادة التوجيه الجامعي دورة أوت 2026 بعد يعني باب تقديم المطالب خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 19 أوت 2026، على أن يتم الإعلان عن نتائجها لاحقا بعد استكمال دراسة الملفات. ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين إلى ضرورة التعامل بدقة مع اختياراتهم خلال الدورة النهائية عبر تعمير 6 اختيارات على الأقل، مع احترام الشروط الخاصة ببعض الاختصاصات التي تتطلب اختبارات أو إجراءات إضافية، بما يرفع من حظوظ الحصول على توجيه جامعي يتلائم مع مساراتهم الدراسية وطموحاتهم المستقبلية. هذه فكرة مستمعينا أكيد على دليل طاقة لاستيعاب الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.

المغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، مواصلين معكم هذا اللقاء عشوية صيف. نتحدث في عشوية صيف على أهمية الكتاب اللي خير جليس في الأنامي كتابه، نتحدث على مصيف الكتاب الدورة 33 اللي بدأ من 15 جويليا ويتواصل حتى 15 أوت. حاضر معنا سي قيس حمدي أمين المكتبة العمومية بساقية سيدي يوسف للحديث عن هذا الموضوع، أهمية الكتاب وكل ما يهم الدورة هذه، خاصة للراغبين وكل مرتدي المكتبات وعشاق المطالعة وعشاق الكتاب. سي قيس مرحبا، مساء النور.
1: مساء النور اختي عوض، مرحبا بك ومرحبا مستمعي ذات الكاس.
0: مرحبا بك سي قيس، شرفتنا في عشوية صيف. حبينا نتحدث على مصيف الكتاب اللي بدأ من 15 جويليا ويتواصل حتى 15 أوت، أهمية هذه الدورة والإضافة اللي تنجم تحصل لعشاق الكتاب في صيف 2026. تفضل.
1: شكرا أختي عواطف على الفرصة اللي تحتها إذاعة الكاف للتعريف بهذه التظاهرة الثقافية. نعم. اللي سنة تكمل الدورة 33 إن شاء الله،
0: إن شاء الله،
1: واللي كيف ما قلت تنطلق من 15 جويلية إلى 15 أوت 2026.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى نحب نحكي على يعني التظاهرات الثقافية هي على طول العام.
0: أي.
1: البطولة الوطنية المطالعة، الأيام الوطنية المطالعة بالضبط، إبداعات الطفل والناشئ، جو المصيف الكتاب السنة إن شاء الله. نعم. بالنسبة للبرنجة بتاع المكتب العمومي بساقية سيدي يوسف.
0: أيوة.
1: بديناها إن شاء الله بورشة رسم. حبينا الصغيرات يتفرهدوا شوية، يقروا القصص وبعد القصة تقع مطالعتها إن شاء الله يرسموها في صورة، هي في شكل ورشة ومسابقة ترصد لهم جوائز في اللبان،
0: باش تبقى راسخة في أذهانهم يعني بالخيال.
1: يعني نحن شنو هو، نحن نستغلوا مش هم يطالعوا القصص.
0: نعم.
1: ونغرموهم بالرسم في نفس الوقت.
0: نعم. وتهزوهم العالم خيال، يعني يتخيلوا القصة هذيك ويصوروها. أي. وينجموا يعني حتى يجسدوها مسرحيا، يعني مسرحة بالضبط. القصة
1: بالضبط، تعلم الأطفال وهم يرسمون
0: بالضبط.
1: وإن شاء الله أختي عواطف هذه باش تتواصل المسابقة هذه قدرة الله.
0: نعم.
1: وعنا كيف بالتوازي معها عملنا ورشة ومسابقة في المطالعة بالتنسيق مع مشرف على نادي الكتابة الإبداعية. أي. من الفكر إلى النشر خونا ريان يحيوي. أي. اللي نوجه له تحية، اللي يأطر في وليدات صغار في نادي أدبي في المكتبة،
0: يعطيه الصحة ونقول له مبروك نجاحه في البكالوريا. زيادة
1: مبروك عليه ومبروك للكتاب الألف، وإن شاء الله
0: وشارك في المعرض الكتاب المرة اللي فاتت، يعني أي عنده بصمته.
1: أي نقدم له تحية من أنا إذا كيف. بالنسبة عنا تظاهر ذي بقت كل عام نعودوها وهي لاقت رواج ونجحت، نتصور إن شاء الله تكون على مستوى جهوي أو وطني، هي تظاهرة افتح الباب وخذ كتاب. أي تظاهرة افتح الباب وخذ كتاب، هي خرجنا من فضاء المكتبة إلى منازل الأطفال، نمشي نوزع كتب في شكل هدايا، هي كتب من المكتبة الجهوية.
0: نعم.
1: نوزعها للأطفال ونعرفوهم بكيفية الاشتراك في المكتبة، والهدف الأسمى متاعنا هو الترغيب في المطالعة.
0: أي بورت بورت، يعني تغرموهم بالمطالعة. أي. وإحنا هنا جيناكم باش تطالعوا باش تستثمروا وقت الفراغ متاعكم.
1: بالضبط. وحتى نوروهم ثم ناس ما تعرفش المكتبة والاشتراك والإعارة كيفاش تتم في المكتبة، هاو كنا نقدموا لهم نحن الفكرة على المكتبة.
0: وأكيد يعني بشوي بشوي نجموا يشاركوا في المسابقات الوطنية للمطالعة كمارينا بيسان وبيلسان، نحيوهم نحيو عائلتهم.
1: أي تحية لهم بالمناسبة والأولياء. صحيح. أي. كانت عندهم بصمة في تحدي القراءة صحيح.
0: والمربين زيادة والأساتذة اللي غرموا واللي يحبوا بالمطالعة ويحببوا الكتاب يعني للتلامذة والكل، يعني بشوي بشوي هكيك واحدة تغرم بعالم المطالعة.
1: كيف حكينا سابقا أختي عوض، هي راي سلسلة مشتركة بين الولي والمعلم والمؤسسات التربوية والثقافية، هو عمل مشترك.
0: نعم. مشروع وطني نقولوا احنا.
1: بالضبط. بالضبط.
0: نعم.
1: عنا أختي عوض زمان ان شاء الله عبركم نوجه دعوه لكل الاطفال ان شاء الله يجوا بحذين ان شاء الله نهار تحديش عندنا نشاط مع المنشط عزيز بن دوه، عرض تنشيط يلا نمرح يلا نغني.
0: نهار 11 هذا
1: نهار 11 التاسعة صباحا بالمكتب العمومي
0: باهي.
1: وان شاء الله عندنا مباريات ثقافية في الأثناء يعني بعد العرض نتاع المنشط عزيز بندوة، عندنا مباريات ثقافية كاتب وكتاب لكل سؤال جواب.

0: نقول له تحية ومرحبا به في ربوع الساقية اللي عنده تظاهرة في أصداء القصص والحكايات من التراث الشفوي.
1: اي مهم جدا وقت اللي نقول احنا كيما الحجي هكا ولا لا
0: الحكواتي
1: كيما جدتنا يحكونا في حكايات هكا هكا الحكواتي عنده بالضبط. فن فن بأتم معنى الكلمه يعني بالحق
0: يخلي التلميذ او الرائد في المكتبه او المشارك يركز وينتبه
1: نعم يجلب انتباهه ويخليه يكمل حتى الاخر القصه ويتغرم بالمطالعه والقصص الجميله نعم
0: بالضبط اختي عوض وان شاء الله باش تكريم الشركاء من المؤسسات التربويه بالجهه شركائنا اللي ديما فهمتي ولا نتعاونوا مع بعضنا مدرسه 8 فيفري 2 مارس روضه الطفل السعيد نادي الاطفال بالساقية شركاء الكل نوجه لهم تحيه
1: هذوما انتم تمشوا لهم يعني وتهزوا القصص وفمك الجذاذه هذيك والمشاركه كيفيه المشاركه في المكتبه
0: لا لا الحق الناس الكل متعاونه من اجل نجاح الانشطه ويعطيهم الصحه نوجه لهم تحيه
1: يعطيهم الصحه اكيد اكيد هذاك علاش ديما نقولوا راهو العمده على المربي وعلى بالحق والولي والمكتبه يعني هذا الثالوث مهم جدا انه باش يبني شخصيه التلميذ ولا شخصيه الطفل ويبدا معاه خطيوه وبقدره ربي يعني فما عديد النجاحات ولا التتويجات كما ريناهم
0: اكيد ان شاء الله يفرحون وليداتنا ان شاء الله ينجحوا ان شاء الله ديما متعلقين ان شاء الله
1: امين يا ربي مهم جدا يعني هذا هو كي نتحدثوا زاد مصيف الكتاب راي برمجه ثريه ومتنوعه تغريم صغيراتنا وشبابنا يعني بالحق بالمطالعه غرامهم يعني في الحقيقة يكونوا ينخرطوا في عالم القصة وعالم الكتاب اللي هو بالحق تجربة وخبرة يعني متاع أدباء ومختصين وتحثوا زيد على عديد الأصناف الأخرى من الكتب من الموسوعات يعني بالحق اللي نجموا يتطلعوا عليها موسوعات علمية
0: وزارة المطالعة وزارة الثقافة كل سنة دعم المكتبات برصيد هام من الكتب وعلاش نحن ماذا بين الأولياء تشجع للتلامذة على ارتياد المكتبة وعلى الاشتراك
1: علاش لا وخاصة العالم الرقمي نقول رقمنة المكتبة هذه تسهل زيدة باش يعني الولوج إلى عالم المطالعة وعالم الكتاب ويكتشفوا حتى على البيسي متاعهم ينجموا يطلعوا على القصة هذيك ولا الكتاب اللي يحكيتوا لهم عليه واللي وقتها في الورشات الموجودين يعني يعرفوا الكتاب والكتب بصفة عامة
0: إن شاء الله في المباراة الثقافية كاتب وكتاب لكل سؤال جواب تعرفوهم بالكتب وأهم المؤلفات الأدبية العربية إن شاء الله
1: نخلي كلمة الختام سي قيس حمدي أكيد من المكتبة العمومية بسقيت سيدي يوسف
0: إن شاء الله الثقافة ديما منورة البلاد ونحن راهو أجلنا في يعني في اللقاء من الحرائق شهدتها الولاية أجلنا بعض العروض بعدين نحسوا بآلام العباد ونحسوا بتعبهم وبالمناسبة نشكر السلطات المحلية والسلطات الجهوية اللي كانت المبادرة منهم باش تتأجل بعض العروض باش على الأقل نحسوا بالناس اللي ذروا من الحرائق وبالمناسبة نوجه الناس كل التحية سلطة محلية وجهوية
1: شكرا لك سي قيس بارك الله فيك يعطيك الصحة على المداخلة وكما قلت يعني بالحق الناس كلها تحس ببعضها خاصة وقت اللي نتحدثوا على مهرجانات ونتحدثوا على التظاهرات الثقافية وفما بلايس يعني محروقة وفما غابات مش وقته نقول واحنا واحد يكون مش مرتاح حتى في المهرجان ما يكونش الحضور وإلا التظاهر
0: تو
1: الحمد لله يعني تجاوزنا المحنة هذيك بقدرة ربي يكون الحضور متميز وكيد ديما نتحدث على مصيف الكتاب إن شاء الله ديما نجاحات متواصلة إلى جانب برنامجكم يلتخدموا عليه على طول العام ديجا تحكينا معاك سي قيس وإن شاء الله في قادم الأيام ناخذوا فكرة معاك زيدا على البرمجة متاعكم في مستهل السنة الدراسية بارك الله فيك
0: شكرا
1: وإلى اللقاء
0: شكرا
1: إلى اللقاء
0: إلى اللقاء يا عيش

0: الساعة الآن تشير إلى تمام السادسة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وضمن عناوينها: السيطرة على حريق مرتفعات بوسالم بولاية جندوبة والكريب بولاية سليانة مع تواصل عمليات التبريد. الاتحاد الجهوي للفلاحة بسليانة يدعو إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب. وبولاية جندوبة تضرر مساحات من القرعيات بمنطقة وادي غزالة بمعتمدية فرنانة بسبب الخنزير البري. تمكنت فرق الحماية المدنية والغابات والتجهيز بولايتي جندوبة وسليانة بمعاضدة عدد من المتطوعين من السيطرة بعد ظهر اليوم على الحريق الذي اندلع بمرتفعات عمادتي سيد عبيد ودزيرة من معتمدية بوسالم وعمادة حمام بياضة التابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة. وأفاد عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة في تصريح لوكالة تنسفيقية للأنباء بأن ومعاضدة عمليات الإطفاء بطائرتين عسكريتين ساهم في الحد من توسع دائرة الحريق خاصة بمناطق مرتفعة وقرى متاخمة لها. وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 10 هكتارات من الأشجار الغابية أغلبها من أشجار الصنوبر إلى جانب عدد من مزارع الزيتون والتين، فضلا عن منازل تم إجلاء متساكنيها ومحيط عدد من المساكن الأخرى. وأشار إلى أن اللجنة خصصت معدات وأعوان لمتابعة الوضع والقيام بعمليات التبريد وملاحقة الجيوب النارية المشتعلة توقيا من تجدد اندلاع النيران. دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة بسليانة إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد تراجع تسعيرة قبول المحصول وورود عديد التشكيات من الفلاحين، وفق ما يضيف عضو الاتحاد رؤوف حسنية.
2: فجأنا انه الفلاحه المن فيها معايرين لها بالقمح اللي كنت على ب 110 و 109 و 112 120، في حين اول انه هو سلم التعيير راح من عند الدوله وصل 142 دينار للكنتا. كيف اقول لك يا اخوي خسر القمح ابيض؟ اي الفلاح شنو دخله القمح ابيض؟ هذه مضطر تصب في وقت الحصاد عوامل خارجيه، ماهوش الفلاح ما تدخلش في العمل الفني بتاع الفلاح، سواء يعني امور خارجه على نطاق الفلاحه. يعني نورمالمون الدوله تاخذ ديسيزيون في الحكايه هذه وتفرض على المجمعين انه يتبدل سلم التعيير البيوضية مع القمح. الفلاح ما عندوش حتى دخل، الفلاح لو خسر لا يزي هو خاسر من أول العام والمشاكل اللي صايرة، وزيد الكثرة على ذلك تو الإشكالية اللي صايرة هذه بتاع إنه قمح بريسك عطي فلسين الحق، وهذا راه ماهوش معقول وعلى سلطة الإشراف إنها تتدخل. المناطق كلها اللي صبت فيها المطر، وإحنا حسب المتداول تويكا ما سمعناش إنه ثم شكون خذا، يعني يقولوا نحن في القمح أكثر من 130 ليرة. في آخر زيارة لها وقت جت سليانة وفي معتمدية تقريب بالذات أكدت أنه رأى الفلاح ما يتحملش مسؤولية في البيوضية اللي سايرة في الجامعة هذه كلها.
0: وضعت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بسليانة برنامجا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء العاملات في القطاع الفلاحية من خلال بعث مشاريع فلاحية والمساعدة على تمويلها، إلى جانب بعث مشاريع خدماتية خاصة بالوسط الريفي في عدد من معتمدية الولاية، وفق ما تضيف المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة عايدة نصر.
3: برنامج الإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي من خلالي بعث مشاريع ذات طابع ريفي في سليانة، أيضا برامج أحداث وتطوير المجامع الفلاحية النسائية اللي هي اللوزة 1 و2 في كسرة، كذلك مجمع الوفاق المنصورة، الأمل، برج المسعودي، حراير سيد حمادة، وأخيرا انضم إلينا مجمع نسائي فلاحي جديد في سليانة هو مجمع حمام سخون بالكريب، واللي ساهمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تطوير هذا المجمع باعتبار أنه فيه أكثر من 54 امرأة يعملنا في المجال الريفي. كذلك أيضا البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار، برنامج رائدات، أيضا يهتم في جزء كبير منه في تمويل المشاريع الفلاحية من خلال خط التمويل الذي يقدمه الشريك في التمويل البنك الوطني الفلاحي، إلى جانب الخطوط الأخرى للتمويل. نحن في سليانة أكثر من 75% وسط ريف، لذلك أيضا نحن نهتم بهذا الجانب باعتبار خصوصية منطقة سليان.
0: بولاية جندوبة عبر عدد من الفلاحين بمنطقة وادي غزالة بفرنانة عن استيائهم بسبب تضرر مساحات من القرعيات بسبب الخنزير البرية وما خلفه ذلك من خسائر مادية، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لحماية الأراضي الفلاحية. رفقة العبيدي.
4: شهدت الأيام القليلة الفارطة بمعتمدية فرنانة تحديداً المنطقة السقوية وادي غزالة خسائر بالجملة في مادتي الدلاع والبطيخ بعد اعتداءات من قبل الخنزير البري، ويطالب الفلاحون اليوم بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذا الإشكال الذي قد يكبدهم خسائر أكبر.
5: زرعين شوية دلاع وبطيخ على الواد غزالة، والله الحقيقة تعبنا الحلوف، أنا الخنزير البري تعبنا بجدا، تكاثر بأعداد لا تحصى ولا تعد، ولا يدخل في نص نهار للطبق من اللي يتيح الليل من 7 نتاع الليل حتى للست نتاع الصباح، نحن 4 نعسوا ويدخل وياكل بالسيف، تعبنا بالباهي بالباهي. انا صار تقريبا كانت 7-8 ملايين، 3 عساسه ب 80 دينار ليله، هذوما شهرين يومين هكا، وفي الاخر يجي الحلوف يغدرنا وياكل يومي 20 كعبه، فهمتني؟ 20 كعبه وحط في ال 10 فرانك هكا هو، خاتي البطيخ، يسنوا لنا قانون جديد، حلوا اللي يعمل جمعيه صيد، يعملوا يبعثون الحرس، هو اللي يهدد فينا احنا في الديار تو رسول الله في فرنانه، خاصه السواني.
4: خسائر وقدرها الفلاحون المستثمرون في مادتي الدلاع والبطيخ بأربعة طن في مادة الدلاع وطن في مادة البطيخ، ويطالبون بضرورة إيجاد حلول استعجالية لهذا المشكل.
0: في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب انطلقت فعاليات مشروع العب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكاف الغربية، والذي يهدف إلى الإحاطة بالفئات الشبابية والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال إدماجهم في برامج هادفة وتنظيم عديد الورشات التطبيقية التي يؤمنها مكونون مختصون في المجال. أستاذ أول مميز بمندوب الشباب والرياضة بالكاف هادية الربحية.
6: قمنا بالتنسيق مع مندوبية الشباب والرياضة بالكاف والممثلة في دار الشباب سني مارس بعدة ورشات في المهارات الحياتية، واللي هادفة إلى الإحاطة بالفئات الشبابية اللي هما توا معناتها قاعدين يعانوا من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، وقمنا خلال هذه الورشات بمحاولة الإدماج هم في برامج هادفة مفيدة عن طريق عديد الورشات التطبيقية المفيدة، منها مختصون ومكونون في هذا المجال. تنضوي تحت إطار فعاليات مشروع ألعب وتعلم صنع، واللي متواصل حتى 11/11/2026.
0: يتمتع أكثر من 13,000 شاب وشابة بولاية باجة ببرامج وأنشطة صيفية متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية، منها برامج تم اختتامها وبرامج أخرى متواصلة. وتتمثل الأنشطة والبرامج وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للشباب والرياضة بباجة في إقامة 10 دورات لتنشيط شاطئ الزوارع بنفزة، يستفيد منها أكثر من 12,000 شخص بمعدل 1,200 شخص في الدورة الواحدة، كما استفاد 800 شاب من برنامج المدن الشاطئية في 8 دورات متتالية. واعتبر المندوب الجهوي للشباب والرياضة بباجة أن البرامج الصيفية للسنة الحالية كانت متميزة وهادفة، وأنها حققت جل أهدافها مسجلا مشاركة هامة لشباب جهة باجة في مهرجان الشباب. انطلق اليوم بمختلف جهات البلاد موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، وهو مناسبة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد خاصة مع اقتراب العودة المدرسية والجامعية. رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة سعد الله الخلفاوي.
7: السنة تم اقبال كبير بالحقيقة من التجار على الصيد الصيفي، ان شاء الله تو قاعدين نخدموا مع الغرفة ومع جميع المدخلين، وخاصة وان الصيد السنة ما يهمش كان الملابس الجاهزة والأحذية، هو يهم كل القطاعات، ان شاء الله قاعدين نخدموا على هذا وباش نشوفوا القطاعات الاخرين اي تجارة في ممكنة في الجهة، باش نحاولوا نحثوا التجار باش يشاركوا وينخرطوا، وهي فرصة للتجار وفرصة للأهالي باش ينجموا خاصة في على العودة المدرسية. إن شاء الله في الأسابيع القادمة يدخلوا برشا تجار في السولد، وإن شاء الله الناس كلها تطلع رابحة.
0: في الشؤون الوطنية، أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إجابة على سؤال كتابي توجه به النائب بمجلس نواب الشعب يسري البوابة حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعيات هشة، بأنها تسعى لاستكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. وبخصوص وضعيات التسول والتشرد لدى كبار السن، بيّنت الوزارة أنها تعمل من خلال الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن على التنسيق لتنفيذ برامج صحية واجتماعية مستجيبة لحاجيات كبار السن وخاصة الذين هم في وضعيات صعبة ووقايتهم من العنف والممارسات الإقصائية والتمييزية. وأكدت أنها تعمل على دعم مقومات العيش الكريم لكبار السن داخل أسرهم ودعم قدرات الأسرة على دعم دورها الرعائية، مذكرة بإطلاق الرقم الأخضر 1833 للإنصات والتوجيه لفائدة كبار السن، وذلك في إطار دعم آليات الإشعار. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: السيطرة على حريق مرتفعات بوسالم والكريب مع تواصل عملية التبريد. الاتحاد الجهوي للفلاحة بسليانة يدعو إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب. وبولاية جندوبة تضرر من ساحات من القرعيات بمنطقة وادي غزالة بفرنانة بسبب الخنزير البحري. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
8: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمل الخليفي، ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: عشوية سيف
1: على موجات إذاعة الكيف.

مرحبا بكم، مواصلين معكم المشوار في عشوية صيف. كنتوا تسمعوا كوكتيل تونسي حلو برشا للفنان زياد غرسة ودرساف الحمديني على موجات إذاعة الكيف، توقيت 6:31 دقيقة. مازلنا مواصلين مع الأخبار، ونذكروا أنه اليوم ينطلق موسم التخفيضات الصيفية، يتواصل على امتداد 6 أسابيع، ليشمل تجارة الملابس والأحذية وخصوصا وعديد السلع الأخرى، واللي يعتبر يعني موسم السرد مناسبة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد باعتماد نسبة تخفيض يكون أقلها 20%، وفرصة أكيد لاقتناء كل مستلزمات العودة المدرسية للملابس وكل أحذية وغيرها. إن شاء الله عودة ميمونة للجميع. وشنو بقى يعني شهير هيك بديت تول استعدادات، نشوفوا الكراتب، نشوفوا الطابليات، نشوفوا اللبسة. إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا إن شاء الله، ويوفق الوالدين باش يشروا الحاجات الضرورية وكل مستلزمات العودة المدرسية والجامعية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. حبيت نذكر مستمعينا أنه لجنة تنظيم الدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية أعلنت عن فتح باب تسجيل الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية لهذه الدورة اللي باش يتم تنظيمها إن شاء الله من 12 حتى 19 ديسمبر 2026. يتواصل فتح باب الترشحات إلى غاية 15 سبتمبر القادم، ويشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة ومسابقة قرطاج السينما الواعدة. يتم تسجيل الأفلام حصريا عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمهرجان inscription.jcc.tn. ونذكروا أن الدورة يرأسها المخرج السينمائي مختار العجيمي، وتسجل احتفال التظاهرة بستين سنة على تأسيسها، وفي هذا السياق باش يتم تخصيص حيز للتوثيق لتاريخ المهرجان. كذلك من بين بما أنه إن شاء الله يعني باش نحتفلوا بالعيد المرأة، وأكيد كانت نتحدث على عيد المرأة، نتحدث على المرأة التونسية، ومن المنتظر أنه إن شاء الله باش يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال تظاهرة افتراضية نهار الجمعة 14 أوت الجاري ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وزارة المرأة والأسرة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حضرت أكيد تظاهرة ثرية ومتنوعة لفائدة المرأة التونسية لاحتفال بعيدها الوطني الموافق 13 أوت، أكيد وجمعة كاملة احتفالية ما بين ديفورماسيون وكل ما يهم زيادة لقاءات مع المرأة وإبداعاتها وإنتاجاتها ومشاركتها أكيد في الدورة الاقتصادية. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا أكيد مستمعين. السويعة الثالثة إن شاء الله بشكون عنا مسابقة، الجائزة تتمثل في 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. ابقوا معنا حتى 8 إن شاء الله.

مرحبا بكم الناس الكل اللي كنتوا تسمعوا في أيقونة الغناء العربي صالحة الفنانة المطربة صالحة. مرحبا بكم على موجات إذاعة الكيف. حبينا فقط نتحدث على استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال. هالدراسة هذه تسعى لها الوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. أكيد حسب ما صرحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه مندوب حماية الطفولة يتولوا التدخل إثر كل حالة إشعار بوجود وضعية تشرد أو استغلال اقتصادي للطفل واتخاذ التدابير الحمائية الملائمة على غرار إرجاع الطفل لعائلته أو اللجوء إلى تدابير الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية. وبخصوص وضعية التسول والتشرد لدى كبار السن بينت الوزارة أنها تعمل من خلال الخطة التنفيذية الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 2022-2030 على التنسيق لتنفيذ برامج صحية واجتماعية مستجيبة لحاجيات كبار السن وخاصة الذين هم في وضعيات صعبة ووقايتهم من العنف والممارسات الإقصائية والتمييزية. وأكدت على أنها تعمل على دعم مقومات العيش الكريم لكبار السن داخل أسرهم ودعم قدرات الأسر على دعم دورها الرعائي. وذكرت بإطلاق الرقم الأخضر 1833 للإنصات والتوجيه لفائدة كبار السن. نذكر بالرقم الأخضر 1833 للإنصات والتوجيه لفائدة كبار السن وذلك في إطار دعم آليات الإشعار. وبينت الوزارة في إطار تنفيذ بروتوكول التعهد بوضعية التشرد والاستغلال والتسول يتم التنسيق للقيام بالوساطة العائلية أو تقديم المساعدة الظرفية أو تأمين خدمات الرعاية الحياتية والعلاج والمتابعة الصحية والنفسية لإدراجه بالوسط العائلي أو أحيانا تأمين إيواء كبار السن بدون رعاية أو إدراجهم ببرنامج الإيداع العائلي لتوفير وسط أسري بديل. لقانا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف. نرجع ديما للإيقاعات ومرحبا بكل تفاعلاتكم لكومنتير متاعكم على صفحة فيسبوك راديو كيف.

0: تقريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: السابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: موعد متجدد مع الأخبار. مساء الخير. تمكنت فرق الحماية المدنية والغابات والتجهيز بولايتي جندوبة وسليانة بمعاضدة عدد من المتطوعين من السيطرة بعد ظهر اليوم على الحريق الذي اندلع بمرتفعات عمادتي سيدي عبيد وتزيرة من معتمدية بوسالم وعمادة حمام بيضة التابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة. وأفاد عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة بتضرر أكثر من 10 هكتارات من الأشجار الغابية أغلبها من أشجار السنوبر إلى جانب عدد من مزارع الزيتون والتين، فضلا عن منزلين تم إجلاء متساكنيهما ومحيط عدد من المساكن الأخرى. وضعت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بسليانة برنامجا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء العاملات في القطاع الفلاحي من خلال بعث مشاريع فلاحية والمساعدة على تمويلها، إلى جانب بعث مشاريع خدماتية خاصة بالوسط الريفي في عدد من معتمديات الولاية. انطلقت فعاليات مشروع العب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكاف الغربية في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب الذي تنظمه وزارة الداخلية بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع وبالتنسيق مع مختلف الوزارات ذات العلاقة. أعلن المكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأوتشا أن المدنيين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون ضربات عسكرية مكثفة في وقت يتصاعد فيه عدد الأطفال الضحايا بشكل مقلق، وذكر أن أكثر من 300 طفل في غزة قتلوا بمعدل طفل واحد يوميا فيما أصيب مئات الأطفال خلال الفترة ذاتها. جدد الكيان الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان مستهدفا بلدة ميس الجبل بقصف مدفعي بالتزامن مع إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الصهيونية أقدمت أيضا على إحراق محطة المياه في بلدة شقرة جنوب البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عشوية سيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

مرحبا بكم، رجعنا لكم على موجات إذاعة الكاف في عشوية صيف. عشوية صيف أكيد عنا المسابقة القارة اللي تعودتوا بها، الجائزة تتمثل في 100 دينار من إهداء إذاعة الكاف، وحبيت نعطيكم نص المسابقة. سؤال سهل برشا، كم يدوم موسم التخفيضات السوليد؟ قديش يبقى الموسم هذا على امتداد 6 أسابيع أم 4 أسابيع؟ سوليد قديش يبقى 6 أسابيع أم 4 أسابيع؟ هذا سؤال سهل، تنجموا تطلبونا على 70-281-726 70-281-726 وتفوزوا معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكاف. نمشي نغم في انتظار تليفوناتكم على 70-281-726.

0: مرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة الكيف. كنتوا تسمعوا في هشام عباس، لقاءنا مازال متواصل معاكم حتى الثمانية. كما ذكرنا بكري شوي المسابقة موسم السولد قديش يبقى، شهر ونص وإلا شهر، يعني ست جمعات وإلا أربع جمعات. تطلبونا على الرقم 70 281 726، والجائزة تمثل في 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. ناخذوا مكالمات. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا ولا المكالمات.
1: ألو،
0: عسلامة. مرحبا، شكون معانا؟
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور. مرحبا،
1: معك خوك المونجي بوغسة من سليانة.
0: سيمونجي بوغسة من سليانة. مرحبا.
1: نعم.
0: مرحبا،
1: عايشك ربي.
0: تفضل الإجابة سيمونجي.
1: اللي هم تعود لي كما تراش معنا
0: السولد، موسم التخفيضات الصيفية. نعم. قديش يبقى، ست أسابيع وإلا أربع أسابيع، شهر وإلا شهر ونص؟
1: أربع أسابيع.
0: سجلنا محاولتك واللي يزيدوا ثبتوا في الإجابة باش يربحوا معانا 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. شكرا لك على الاتصال سيمونجي. ناخذ المكالمة الموالية. مرحبا، عسلامة.
2: عبيدي معي.
0: مساء النور، شكون معانا؟
2: عفاف عبيدي.
0: عفاف عبيدي، منين تكلم فينا عفاف؟
2: مساقية.
0: مرحبا بيك. ايوه، اجابتك
2: السولد ستة جمعات.
0: باهي، سجلنا محاولتك، شكرا لك على الاتصال. نواصلوا ناخذوا ثلاثه تليفونات. اهلا وسهلا. مرحبا.
3: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا، شكون معانا؟
3: معك سلاح جديد من غار ديما.
0: سلاح جديد من غار ديما. مرحبا.
3: هو الوقت تاع السولد ستة جمعات.
0: ستة جمعات، سجلنا محاولتك، شكرا لك والى اللقاء. ناخذوا التليفون اللي بعده. مرحبا. تطلبون على الرقم 70 281 726. اكيد نكملوا مع زوز تليفونات. سليم، مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا، شكون معانا؟ تطلبونا كما قلنا على 70 281 726. السولد قداش يبقى، شهر والا شهر ونص؟ مرحبا بكم على الرقم 70 281 726، تفوزوا معانا ب 100 دينار. مرحبا، شكون معانا؟
4: وي عسلامتك.
0: مرحبا، شكون معانا؟
4: يعيشك، معك منيره جعواني. تبارك
0: منيره جعواني.
4: جعواني
0: جعواني هكا؟
4: نو، شعواني.
0: شعواني، مرحبا بيك.
4: اي يعيش.
0: اجابتك يا منيره؟
4: السولد
0: بشقة ستة أسابيع. سجلنا محاولتك، شكرا لك على الاتصال. تحياتنا لكل اللي يسمعوا فينا في تبرقة. ناخذوا آخر تليفون. سليم، طلبونا على 70 281 726. مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا، مكالمة انت على المباشر معنا، شكون معنا؟
5: الو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
5: معك شريفة نواصري.
0: شريفة نواصري، منين تكلم فينا يا شريفة؟
5: كيف؟
0: مرحبا، اجابتك يا شريفة؟
5: ستة جمعات.
0: ستة جمعات، سجلنا محاولتك، شكرا اكيد على تليفوناتكم. خذينا خمسة مكالمات ونقوموا بعملية القرعة، شكون يفوز معنا ب 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف بعد هذا النغم.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

مرحبا بكم، واصلين معكم المشوار في عشوية صيف. أكيد بعد عملية القرعة يفوز معنا في مسابقتنا سلاح زديري من غار ديماو، مبروك ليك 100 دينار يا سلاح زديري. أكيد الإجابة الصحيحة بطبيعة 6 أسابيع، موسم التخفيضات الصيفي يدوم 6 أسابيع، هذه فرصة الاقتناء يعني كل المستلزمات اللي تحبوا عليها من لبسة من أحذية وعديد السلع الأخرى. حبيت نحيي كل أصدقائنا اللي تابعونا في منوعة عشوية صيف، أكيد تحياتنا ليكم. الناس تسمع فينا في الثنية، في المقاهي، في الكوجينة، في كل بلايس اللي أنتم موجودين فيها. أكيد نحيي ليكيب تكنيك. وحبيت فقط نذكر بحالة الطقس لليلة، إن شاء الله باش يكون الطقس ملائم لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالوسط ومحليا الجنوب في آخر النهار وبداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد. تتراوح الحرارة ليلا وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بين 24 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر مضطرب شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمضطرب بقية السواحل. هذه حالة الطقس لليلة إن شاء الله. شكرا لكل السادة المستمعين. أكيد نحيي كل كيب تكنيك. سليم رزقي يعطيك الصحة في الإخراج الرقمي، لأسعد بن عياد وفيصل المحيمدي في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، استبرق حميدي نحيي في الديجيتال، مولدي شعباني في التأمين الهاتفي، كانت معاكم عوض في العقوبي في عدد التقديم هذا اللقاء المباشر عشوية صيف. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة الكيف. دمتم بخير الناس الكل، وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي
5: إذاعة الكاف،
3: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تمت السيطرة بعد ظهر اليوم على الحريق الذي اندلع بمرتفعات عمادتي سيدي عبيد وتزيرة من معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة، وعمادة حمام بيضة التابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة. وفد عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة بأن دعم عمليات الأطفاء بطائرتين عسكريتين ساهم في الحد من توسع دائرة الحريق، خاصة في المناطق المرتفعة والقرى المتاخمة لها. دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة بسليانة إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد تراجع تسعيرة قبول المحصول وورود عديد التشكيات من الفلاحين، وفق عضو الاتحاد رؤوف حسني. وضعت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بسليانة برنامجا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء العاملات في القطاع الفلاحي من خلال بعث مشاريع فلاحية والمساعدة على تمويلها، إلى جانب بعث مشاريع خدماتية خاصة بالوسط الريفي في عدد من معتمدية الولاية. عبر عدد من الفلاحين بمنطقة وادي غزالة بفرنانة لمراسلتنا رفقة العبيدي عن استيائهم بسبب تضرر مساحات من القرعيات بسبب الخنزير البري وما خلفه ذلك من خسائر مادية، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لحماية الأراضي الفلاحية. في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب انطلقت فعالية مشروع ألعب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكافة الغربية، والذي يهدف إلى الإحاطة بالفئات الشبابية والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال إدماجها في برامج هادفة وتنظيم عديد الورشات التطبيقية التي يؤمنها مكونون مختصون في المجال. انطلق اليوم بمختلف جهات الجمهورية موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، وهو مناسبة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد خاصة مع قرب العودة المدرسية والجامعية. عربيا، أدى نحو 70,000 فلسطيني صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء نقلا عن مصادر محلية بأن عشرات الآلاف توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيطه ودفعت بقوات كبيرة إلى أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة. يشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ 3 سنوات الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. موعدنا الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 9. إلى اللقاء.

0: كلثوميات.
1: أيها السادة، شمس الأصيل، كلمات رامي وألحان السنباطي، تغنيها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم.

0: كلثوميات.
1: تمام 9 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تمت السيطرة بعد ظهر اليوم على الحريق الذي اندلع بمرتفعات عمادتي سيدي عبيد وتزيرة من معتمدية بوسلم من ولاية جندوبة وعمادة حمام بيضة تابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة. دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة بسليانة إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد تراجع تسعيرة قبول المحصول وورود عديد التشكيات من الفلاحين وفق عضو الاتحاد رؤوف حسني. وضعت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بسليانة برنامجا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء العاملات في القطاع الفلاحي من خلال بعث مشاريع فلاحية والمساعدة على تمويلها، إلى جانب بعث مشاريع خدماتية خاصة بالوسط الريفي في عدد من معتمديات الولاية. عبر عدد من الفلاحين بمنطقة وادي غزالة بفرنانة لمراسلتنا بالجهة رفقة العبيدي عن استيائهم بسبب تضرر مساحات من القرعيات بسبب الخنزير البري وما خلفه ذلك من خسائر مادية، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لحماية الأراضي الفلاحية. في إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب انطلقت فعالية مشروع ألعب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكافة الغربية، والذي يهدف إلى الإحاطة بالفئات الشبابية والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال إدماجها في برامج هادفة وتنظيم عديد الورشات التطبيقية التي يؤمنها مكونون مختصون في المجال. انطلق اليوم بمختلف جهات الجمهورية موسم التخفيضات الصيفية السولد ليتواصل على امتداد 6 أسابيع، وهو مناسبة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد خاصة مع قرب العودة المدرسية والجامعية. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام 10. إلى اللقاء.
0: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
3: مرحبا بكم. أمسية رائقة للجميع. مرحبا في حلقة جديدة من رحلة عبر الأوتار. نعرف دائما وأنه الموسيقى، خاصة الموسيقى الهادئة، الموسيقى اللي نسموها في الليل مش كما الموسيقى اللي نسموها باقي النهار، وتعد الموسيقى الهادئة سورتو وسيلة فعالة للراحة النفسية مع تقليل التوتر، وتلعب دور كبير في تقليل القلق وتحسين المزاج وتفريغ المشاعر السلبية، خاصة كي تسمع غنية تهزك هكا غنية مع الزمن الجميل. وانا نحكي لهنا ربما كلامي موجه لنوعية من المستمعين من كبار السن، من الكهولة، شباب هذوكم ربما عندهم نوعية أخرى من الموسيقى، لكن نبقاو مع الموسيقى الموجهة للكهول واللي يحبوها برشا واللي تطلبوها برشا. الحقيقة تأثير الموسيقى على الصحة النفسية، ودائما نتحدث فيه الموضوع هذية الموسيقى وحتى الأنغام. كما قلت الأنغام راهو ساعات تسمع نغم يرجعك بالذكريات، يرجعك لسنوات الطفولة، يرجعك لحدث عشته، يرجعك للمكان أنت مشيت له حبيتك المكان، يرجعك العشرة، الصديق، الشخص ربما عديت معها فترة أحلوة. والعالم متاعنا هو عالم أصبح سريع الوتيرة، يتجاهل الكثيرون الصحة النفسية وأهمية امتلاك متنفس صحي للتعبير عن المشاعر وأيضا التخلص من التوتر. علاش الموسيقى والغناء واحدة من الوسائل الصحية لتحرير المشاعر للتعبير عن الذات والشفاء. بالإضافة لكونها خيار ترفيهي ينعكس الاستماع للموسيقى بشكل إيجابي على الصحة النفسية من خلال بناء جسور متناغمة بين الصوت والسلامة النفسية. هذيك علاش أنا اخترت لكم ودائما نختار ونحاول أنه جاهدة في رحلة عبر الأوتار وأنه نحاول أنه يكون الاختيار الصحيح مع الأغاني، مع أغاني الزمن الجميل، الكلمة الهادفة والأنغام الشجية. اخترت لكم في رحلة هذه الليلة، اخترت لكم 7 أغاني باش نسموهم على التوالي، باش نسمو الفنانتنا الراحلة نعمة وغنتنا الليل آه يا الليل، باش نسمعوا في الليل زادة موال العشاق مع الراحلة شريفة فاضل، باش نمشيو نسمعوا الراحل هاني شاكر في قسمه ونصيب، باش نسمعوا فتحي عمر على ايدك تعلمنا. وبالنسبة لهذه الليلة اخترت لكم محمد فؤاد يغني لنا داري جمالك. الأنغام الغربية كيني روجرز 3 دقائق باش نسمعوه في نغم ليدي، ثم النصيب الاختتام باش يكون مع الفنان الراحل عبد الهادي بالخياط كيف دير سيدي مع انغامنا المغربية، وان شاء الله باش تكون لي حلقة خاصة مع الانغام المغربية الجميلة. هات نبداو من البداية، هات نبداو مع سيدة نعمة الليل آه يا ليل.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خليك ديما على الموجة. إذاعة الكاف،
1: رحلة عبر الأوتار.

إذن إن شاء الله إلى حد الآن عجبتكم الأنغام مستمعينا الكرام. كيف ما قلت النغم اللي باش نختموا به لهذه الليلة حبيت نرجع بكم مع الفنان المغربي عبد الهادي بالخياط. عبد الهادي بالخياط اللي تولد سنة 1940 وتوفى هذه السنة سنة 2026 هو المغني المغربي واللي يعتبر أحد أعمدة الأغنية المغربية، ويعتبر إلى جانب عبد الوهاب الدوكالي ومحمد الحلياني من أهرام الأغنية المغربية اللي تمكنوا من التربى على عرش الأغنية المغربية لمدة تقارب عن 50 سنة. قدم عدة روائع طربية أبرزها أغنية قطار الحياة التي حقق من خلالها شهرة واسعة مش فقط في المغرب لكن أيضا في الوطن العربي. عبد الهادي بالخياط كما قلنا هذا الفنان اللي خلينا هالإرث لحلو صوت الزمن الجميل اللي ساغ هوية الأغنية المغربية. لم يكن الفنان المغربي عبد الهادي بالخياط مجرد اسم بارز في تاريخ الأغنية المغربية، بل تجربة فنية أسهمت في تأسيس ملامح الأغنية المغربية المعاصرة. فعلى امتداد مسيرة قاربت كما قلت 5 عقود برز بالخياط كأحد أبرز الأصوات التي تشكلت في مرحلة ازدهار الغناء المغربي ليصبح أحد أعمدة المشهد الغنائي في البلاد قبل أن يرحل عن عالمنا عن عمر ناهز 86 عام بعد وحكة صحية هي ألمت به في الفترة الأخيرة. كما قلت عبد الهادي بالخياط تخللنا رصيد كبير وكبير برشا من الأنغام. بعد ما اعتزل الحقيقة سنة 2012 أعلن الفنان المغربي عبد الهادي بالخياط اعتزاله العمل الفني وفضل التفرغ للإنشاد للأعمال الدينية مع مشاركات محدودة في بعض الأعمال اللي عندها الطابع الوطني داخل المغرب. لكن رغم ابتعاده عن الساحة الغنائية لم ينقطع تماما عن جمهوره. شارك سنة 2015 في مهرجان موازين من خلال تقديم مجموعة من الأنغام والأناشيد والأعمال الدينية. بالنسبة لهذه الليلة حبيت وأن أقدم لكم نغم لعبد الهادي بالخياط كيف يدير السيدي. شكرا لكم على حسن الاستماع، سهرة رائقة ونتقابل ديما مع مجموعة من الأنغام.

رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: خليك ديما على الموجة، إذاعة الكاف قريبة ليك وين ما كنت.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: العاشرة ليلا هنا على موجاتنا.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها: السيطرة على حريقي سيدي عبيد وتزيرة من معتمدية بوسالم وعمادة حمام بيضة من معتمدية الكريب. الاتحاد والجهوي للفلاحة بسليان يدعو إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد تراجع تسعيرة قبول المحصول. وأكثر من 13,000 شاب وشابة بولاية باجة يتمتعون ببرامج وأنشطة صيفية متنوعة. إلى تفاصيل النشرة: تمكنت فرق والحماية المدنية والغابات والتجهيز بولايتي جندوبة وسليانة بمعاضدة عدد من المتطوعين من السيطرة بعد ظهر اليوم على الحريق الذي اندلع بمرتفعات عمادتي سيدي عبيد وتزيرة من معتمدية بوسالم وعمادة حمام بيضة التابعة لمعتمدية الكريب من ولاية سليانة. هذا وفاد عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة بأن دعم ومعاضدة عملية الإطفاء بطائرتين عسكريتين ساهما في الحد من توسع دائرة الحريق خاصة في المناطق المرتفعة والقرى المتاخمة لها. وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من 10 هكتارات من الأشجار الغابية أغلبها من أشجار الصنوبر. وأشار إلى أن اللجنة خصصت معدات وأعوان لمتابعة الوضع والقيام بعمليات التبريد وملاحقة الجيوب النارية المشتعلة. يشار إلى أن صعوبة التضاريس وسرعة الرياح وعدم تهيئة المناطق الغابية بما يلزم من طرائد غابية ونقص المعدات مثلت عوامل ساهمت في توسع دائرة الحريق. إلى ولاية سليانة، أين دعا الاتحاد والجهوي للفلاحة بسليانة إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد تراجع تسعيرة قبول المحصول وورود عديدة تشكيات من الفلاحين، وفقا لما يضيف عضو الاتحاد رؤوف حسنية.
5: فجأنا أن الفلاحة المن فتاحة معيني الله بالجمح لكنت أعرف 110 و109 و112 و120 في حين أول أنه هو سلم التعيير رحب من عند الدولة وصل 142 دينار لكنت أعرف. كيف يقول لك يا أخوي خسر الجمح أبيض؟ إيه الفلاحة شنو دخله في الجمح أبيض؟ هذه مطر صبت في وقت الحصاد عوامل خارجية ما هوش الفلاح ما تدخلش في العمل الفني بتاع الفلاح سواء يعني أمور خارجة على نطاق الفلاحة. يعني نورمالمون الدولة تأخذ ديسيزيون في الحكاية هذه وتفرض على المجمعين يتبدل سنه من التعيير البيوضيه مع القمح دي الفلاح ما عندوش حتى دخل الفلاح لو خسر لا يزي هو خسر من اول العام والمشاكل اللي صايره وزيد الكثر على ذلك تو الاشكاليه اللي صايره هذه بتاع انه قمح بريسك عطيه بسلسل الحق وهذا راه ماهوش معقول وعلى سلطه الاشراف انها تتدخل المناطق كلها اللي صبت فيها المطر واحنا حسب المتداول التوليفه ما سمعناش انه ثم شكون خذا يعني يقولوا نحن في القمح اكثر من 130 ليره في اخر زياره لها في الوقت الجد سليانة وفي معظم دي فكريب بالذات أكدت أنه راو الفلاح ما يتحملش مسؤولية في البيوضية اللي صايرة في الجامعة هذه كلها.
3: نبقى في سليانة إن وضعت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة هناك برنامجا للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء العاملات في القطاع الفلاحي من خلال بعث مشاريع فلاحية والمساعد على تمويلها إلى جانب بعث مشاريع خدماتية خاصة بالوسط الريفي في عدد من معتمدية الولاية وفقا لما تضيف المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة كبار السن بسليانة عايدة نصر.
6: برنامج الإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي من خلال بعث مشاريع ذات طابع ريفي في سليانة أيضا برامج أحداث وتطوير المجامع الفلاحية النسائية اللي هي اللوزة 1 و2 في كسرة كذلك مجمع الوفاق المنصورة الأمل برج المسعودي حراير سيد حمادة وأخيرا انضم إلينا مجمع نسائي فلاحي جديد في سليانة هو مجمع حمام سخون بالكريب واللي ساهمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تطوير هذا المجمع باعتبار أنه فيه أكثر من 54 امرأة يعملنا في المجال الريفي. كذلك أيضا البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار برنامج رائدات أيضا يهتم في جزء كبير منه في تمويل المشاريع الفلاحية من خلال خط التمويل الذي يقدمه الشريك في التمويل البنك الوطني الفلاحي إلى جانب الخطوط الأخرى للتمويل. نحن في سليانة أكثر من 75% وسط ريف، لذلك أيضا نحن نهتم بهذا الجانب باعتبار خصوصية منطقة سليانة.
3: بولاية جندوبة عبر عدد من الفلاحين بمنطقة وادي غزالة بفرنان عن استيائهم بسبب تضرر مساحات من القرعيات بسبب الخنزير البري وما خلفه ذلك من خسائر مادية، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لحماية الأراضي الفلاحية. رفقة العبيدي ومراسلة في الموضوع.
7: شهدت الأيام القليلة الفارطة بمعتمدية فرنانة تحديدا المنطقة السقوية وادي غزالة خسائر بالجملة في مادتي الدلاع والبطيخ بعد اعتداءات من قبل الخنزير البري، ويطالب الفلاحون اليوم بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذا الإشكال الذي قد يكبدهم خسائر أكبر.
8: زرعين شوية دلاع وبطيخ على وادي غزالة، والله الحقيقة تعبنا الحلوف من الخنزير البري، تعبنا بالكدي تكاثر بأعداد لا تحصى ولا تعد، ولا يدخل في نص نهار للطبق من اللي يتيح الليل من 7 نتاع الليل حتى للست نتاع الصباح، نحن 4 نعسو ويدخل وياكل بالسيف، تعبنا بالباهي بالباهي. انا صارت تقريبا كانت 7-8 ملايين، 3 على اساسها ب 80 دينار ليله، هذوما شهرين يومين هكا، وفي الاخر يجي الحلوف يغدرنا وياكل يومي 20 كعبه، فهمتني؟ 20 كعبه وحط في 10 فرنك هكا هو، خاتي البطيخ، يسنوا لنا قانون جديد، حلوا لي يعمل جمعيه صيد، يعملوا يبعثون الحرس، هو اللي يهدد فينا احنا في الديار تو رسول الله في فرنانه، خاصه السواني.
7: خسائر وقدرها الفلاحون المستثمرون في مادتي الدلاع والبطيخ ب4 طن في مادة الدلاع وطن في مادة البطيخ، ويطالبون بضرورة إيجاد حلول استعجالية لهذا المشكل.
3: بولاية الكاف وفي إطار المشروع الوطني الصيفي للشباب تتواصل فعاليات مشروع ألعب وتعلم صنعة بمركز التكوين المهني القطاعي في المعدات الفلاحية بمعتمدية الكاف الغربية، والذي يهدف إلى الإحاطة بالفئات الشبابية والحد من السلوكات المحفوفة بالمخاطر من خلال إدماجها في برامج هادفة وتنظيم عديد الورشات التطبيقية التي يؤمنها مكونون مختصون في المجال. أستاذ أول مميز بمندوبية الشباب والرياضة بالكاف هادية الرابحي تضيف:
9: قمنا بالتنسيق مع مندوبية الشباب والرياضة بالكاف والممثلة في دار الشباب 2 مارس بعدة ورشات في المهارات الحياتية، واللي هدف إلى الإحاطة بالفئات الشبابية اللي هما توا معناتها قاعدين يعانوا من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، وقمنا خلال هذه الورشات بمحاولة الإدماج هم في برامج هادفة مفيدة عن طريق عديد الورشات التطبيقية المفيدة، أمنها مختصون ومكونون في هذا المجال. الفرجة تنضوي تحت إطار فعاليات مشروع ألعب وتعلم سمع واللي متواصل حتى 11 أوت 2026.
3: يتمتع أكثر من 13 ألف شاب وشابة بولاية باجة ببرامج وأنشطة صيفية متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية لهذه السنة، منها برامج تم اختتامها وبرامج أخرى متواصلة. وتتمثل هذه الأنشطة والبرامج وفق ما فاد به بالقاسم خير الدين المندوب الجهوي للشباب والرياضة بباجة في إقامة 10 دورات لتنشيط شاطئ الزوارع بنفزة، يستفيد منها 12 ألف شخص بمعدل 1200 شخص في الدورة الواحدة. كما استفاد 800 شاب من برامج أو برنامج المدن الشاطئية في 8 دورات متتالية. واعتبر المندوب الجهوي للشباب والرياضة بباجة أن البرامج الصيفية لهذه السنة كانت متميزة وهادفة حسب تعبيره، وأنها حققت جل أهدافها، مسجلا مشاركة هامة لشباب الجهة في مهرجان الشباب بعنوان مبدعون ومبدعات ضد التطرف العنيف ب 15 تدخلا في الغرض. انطلق اليوم بمختلف جهات الجمهورية موسم التخفيضات الصيفية الذي يتواصل على امتداده 6 أسابيع، وهو مناسبة لمزيد تنشيط الحركة التجارية في البلاد خاصة مع قرب العودة المدرسية والجامعية. رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة سعد الخلفاوي يضيف:
10: ثم اقبال كبير بالحقيقة من التجار على الصيد الصيفي، ان شاء الله تو قاعدين نخدموا مع الغرفة ومع جميع المتدخلين، وخاصة وان الصيد السنة ما يهمش كان الملابس الجاهزة والأحذية، هو يهم كل القطاعات. ان شاء الله قاعدين نخدموا على هذا وباش نشوفوا القطاعات الاخرين، اي تجارة في ممكنة في جهة باش نحاولوا نحثوا التجار باش يشاركوا وينخرطوا، وهي فرصة للتجار وفرصة للأهالي باش ينجموا خاصة في على العودة المدرسية. إن شاء الله في الأسابيع القادمة يدخلوا برشا تجار في السولد، وإن شاء الله الناس كلها تطلع رابحة.
3: في أخبار العالم، أكدت منظمة العفو الدولية أن انتشال رفات 112 فلسطينيا من تحت أنقاض مبان مدمرة في قطاع غزة بعد نحو 3 أعوام على استشهادهم في غارة صهيونية، يكشف حجم جرائم الاحتلال التي طالت عائلات فلسطينية بأكملها خلال العدوان على القطاع. قال مسؤول أمريكي لرويترز اليوم أن تقدما يحرز بين إيران وسلطنة عمان بشان مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه يتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق قريب. وأضاف ذات المسؤول أن الولايات المتحدة سترفع حصارها على الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق في المضيق. ختاما، أكد مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في رئاسة تركيا أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقع اليوم بين تركيا والسعودية وباكستان لا تتعارض مع التزامات أنقرة في إطار حلف الناتو ولا تنشئ تحالفا عسكريا بديلا. وكانت كل من السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت اليوم الجمعة اتفاقية مكة للدفاع المشترك، والتي تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث سيعتبر هجوما عليها جميعا، وذلك خلال قمة جمعت قادة الدول الثلاث في مكة المكرمة. نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام، وفيما لي تذكير بأبرز ما جاء فيها: السيطرة على حريقي سيدي عبيد وتزيرة من معتمدية بوسالم وعمادة حمام بيضاء من معتمدية الكريب. الاتحاد الجهوي للفلاحة بسليان يدعو إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد تراجع تسعيرة قبول المحصول. وأكثر من 13 ألف شاب وشابة بولاية باجة يتمتعون ببرامج وأنشطة صيفية متنوعة. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى، اللقاء.
0: ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.

عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج ذاتها سيف مع استرجاع بعض الذكريات خاصة اللي تهمنا احنا في الفترة الصيفية. اليوم حبينا نتوجهوها، حبينا نتحاولوا لمدينة تبرزق، من خلالها نحبوا نعرفوا الموضوع المادي، التراث المادي خاصة بالنسبة لنا اللي يهمنا هو الموسيقى. اليوم مش نحكيه في مدينة تبرزق وعلى مدينة تبرزق، مش نحكيه على المالوف، مش نحكيه على سلامية تبرزق، مش نحكيه على أهم موروث بالنسبة لمدينة تبرزق اللي اندثر، ولكن هاوكا يحاولوا انهم يرجعوا شوية، خطر بما انه نعرفوا انه كي يتوفاوا الكبارات يعني بالنسبة لنا فهذا النمط الموسيقي يندثر معهم. اليوم كي نحكيه على قصبة تبرزق اللي معروفة برشا في المدينة، معروفة برشا زادة في فروحاتهم، في تتويجاتهم، في مناسباتهم اللي يحتفلوا بها، كذلك حتى كانت مساهمة في بعض المهرجانات وكانت موجودة خاصة الفرقة والمجموعة هذه. كذلك نحكيه على عيساوية تبرزق ومعلومات حول العيساوية، لأنه لو كنا نحكيوا على الأنماط الموسيقية هذه كانت موجودة في مدينة تبرزق ولكن اندثرت، يمكن ما زلنا نحكيوا كان على السلامية في هذه المدينة اللي زاد فيها تجديد بالنسبة للفرق الصاعدة وفيها بعض التطور من خلال الإيقاع، من خلال بعض التجديدات اللي تنجم تكون في هذه الفرق، فرقة السلامية هذه اللي مش نحكيوها اليوم خاصة بالنسبة لنا احنا، انه كي نحكيو على التراث المادي ونحكيو على الموروث الموسيقي اللي يهم مدينة تبرزق. كالعادة كيف ما عودناكم هوكا بعض الاغاني وحنين لفترة التسعينات اللي تربينا على الاغاني هذه، عشناها وعايشناها في فترة التسعينات. كذلك بالنسبة لنا احنا مسك الختام مش يكون مع اغنية لمجدة الرومي من حفلة، ونحكيه على مجدة الرومي خاصة وأنها هي مش تحيي الاختتام مهرجان قرطاج في الدورة الحالية. هذا بالنسبة لنا احنا موضوعنا وبالنسبة لنا حديثنا لليلة في برنامج ذات سيف. اليوم يرافقني في تأمين الحصة كل من نزار من أمام الكونسولات، ومعانا في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية فيصل المحيمدي، معكم إيمان مرعي من أمام الميكروفون. خلينا ننطلق مع أولى الإيقاعات مدحت صالح وراجعين.

0: كيعاش.
1: خلينا ننطلق بالمرحلة بالمرحلة، خاصة في التراث المادي بمدينة تبسق. كي نحكيه على التراث خذينا كعينة الموسيقى ويمكن المجموعات اللي كانت موجودة والأنماط الموسيقية اللي كانت موجودة في مدينة تبسق. خلينا ديما نقوله كانت موجودة خاطر كانت عندها قيمتها الخاصة بالنسبة لمتساكني مدينة تبسق في فترة ما، وكذلك كانت حتى تنشط المدينة وتساهم في تنشيط المدينة. اليوم كي نحكيو على حاجة تعرفت بها أكثر مدينة تستور اللي هي المالوف. اليوم كي نحكيو على المالوف، مدينة تبرسق زادة كان عندها المالوف وكانت تقضي سهراتها وكذلك حتى قعداتها بالمالوف، خاصة وأنه الشيخ عثمان بن تيتا كان هو اللي أسس هذا المالوف في مدينة تبسق، وكانت ثم برشا ذكريات مع المالوف ومع الشيخ عثمان بن تيتا في الفترة هذيك. خلينا نسمع الشيخ الحضرة عبد الله النويشي وهو أستاذ زاد متقاعد يحكينا على المالوف ويحكينا على الفترة الذهبية بالنسبة للفترة هذيك وبالنسبة لمدينة تبرسق. المالوف في مدينة تبرسق مع الشيخ الحضرة عبد الله النويشي.
2: تاريخه في في في تبرسق ما هوش تاريخ كبير، لأنه ارتبط بشخص واحد اللي هو الشيخ عثمان بن تيتا. والشيخ عثمان بن تيتا كما أسلفنا ساهم في جمع ما يسمى سفينة المالوف، وهي 13 نوبة، والنوبة راي أحيانا تشد ساعة ونص ساعتين في الغناء. نوبات كبار كما نوبة الإصبهان كما نوبة العراق، وتكأخذ في على عاتقه في السبعينات، خاصة في السبعينات خذها لعاتق تعليم الجيل هذاي ومنهم ناي ومثالي أنا كثيرين من الصغار من اللي جان 12 13 14 15. هذا ما تلقاه عندك البيبينير في كان يدرب فينا في سيدي بقى زاوية سيدي بقى. كان يتغنى يعني باحتشام في الديار، باحتشام أنا تعرف كعبات يعرفوا المالوف يغنوا يتلموا يغنوا وحدهم، فهمتني؟ فما ناس يحبوه، ولكن الأغلبية نحن غلب على الذوق بتاعنا القصابة. الذيقة الشعبية هي القصابة، والذيقة الدينية هي ما كان يسمى قبل بالختم والعيسوية، ثم بعد ذلك طورت ولاد سلمية. طيب أحكي لك على هذه سيدية. فالمجموعات هذه اللي علمها الشيخ عثمان كيف كيف افتقرت الى التدوين، ما دونتش وما معناها ما عطاش لبعضها، معناها ما عداش جيل الجيل الى اخره. بار اكزامبل انا ما نتفكرش شكون علم الملوف بعد الشيخ عثمان في تبرسق، ما فهماش ني نحفظ الملوف، عمري ما علمت الملوف. فالتو نحب نسمع والتو نحب حتى العازف نعزفه إلى آخره، ولكن عمري ما شديت مجموعة كي لأن تولي دعوة في غير محلها، مش تأخذ جماعة ديجان عمرهم 17 18 وتقول لهم هاو المالوف، منها عمل تقريبا لا يرجى منه نتيجة ما علينا. ولكن هذا لا ينفي أنه توجد في وقت ما في الثلاثينات والأربعينات لتطير معناها أصبح تقريبا منتشر بصفة مزدهرة في الخمسينات والستينات. قلت فما ناس كانت تغنيه في العروسات، وكانوا فما مجموعة في السوق هذا اللي نحن قاعدين فيه كانوا يتلموا، هو معناها القائد نتاعهم الشيخ عثمان، كانوا يتلموا في حانوت صالح بالزين الحجام ويعزفوا في التاريخ هذاك. وانا غلطت على الشيخ يعزف العود، وعم صالح بالزين هذا يعزف الكمانجا بالطريقة القديمة نتاع تونس اللي تحط الكمانجة فوق الركبة، ومعاهم الوزانة بطبيعة الحال، طار ودربوكة ونغارات وإلى آخره. وكانوا كل ما نعرفش كل عشية سبت ولا عشية حد ما نعرفش، ما خلطتش عليهم بالقدان، كانوا يتلموا في الحانوت يغنوا في وسط السوق، يغنوا وحدهم. في آخر عمره ما سجلش وما دونش، وتقريبا اندثر المألوف بوفاته، هو اندثر المألوف من تبرسك. قال له انا دار احنا في الليسي كنا نغنوا مقاطع من المألوف، مش مألوف كله، ما نعملوش نوبه في الليسي، كنا في فرقه الموسيقى الوتريه تاع الليسي في السبعينات، ما نغنوش نوبه مألوف، نغنوا مقطع من نوبه. والاستاذ وقتها يعرف، خاصه قاعد عندنا استاذ كبير قاعد بحضرنا برشا، سي احمد بن عثمان، معناها ياخذ ذاك المقاطع الخفيفه نتاع المالوف اللي فيها الريتم، فيها الايقاع، وفيها واحد باش تد اللي يسمعوا ما ينفروش وما يتقلقوش. وفي المسابقات نعملوا حاجات فوندو، حاجات قويه معناها نتاع مستوى، اما ابار سا ما بقاش منه حتى. لو كانت دورة بورسك كامل لما تلقاش واحد، تلقى يسمع بالمالوف ويسمع الغنية الفلانية، أما ما يعرفوش حق معرفته.

والله السلامة يا بجبادو، ريت ابن واي

0: هذه أغنية من القصابة، قصابة تبرصق اللي معروفة بها المدينة هذه، كيف ما معروفين بعض المدن الأخرى بنمط غنائي شعبي وتراثي بالنسبة لبعض المدن. اليوم زادة كي نحكيو على العيساوية، نعرفوا أنه العيساوية هي نمط موسيقي وطريقة صوفية تنجم تكون موجودة في العديد من المدن والعديد من الأماكن، كل مدينة وكيفاش يعني تتغنى بالعيساوية، وكل مدينة وكيفاش توظف العيساوية. في تبرصق زادة موجودة العيساوية، عيساوية تبرصق، والشيخ الحضرة مش حكينا على هذه العيساوية وعلى يمكن أهميتها كذلك، أنه رو كي نحكيه ثم أنماط موسيقية اندثرت في هذه المدينة، ويمكن كي نحكيو على التراث المادي نجم نعتبره اندثر في المدينة هذه، باعتبار انه الشيوخ او انه المجموعات اللي كانت تغني وكانت موجودة في مدينة تبرصق من بعد وفاتهم ما ثمش شكون أخذ المشعل وواصل في نفس النمط الموسيقي. وهذايا أكيد مش نحكيوها من بعد مع القصابة وعن قصابة مدينة تبرصق، ولكن توا مش نحكيو على عيساوية تبرصق مع شيخ الحضرة عبد الله النويشي.
1: لا يجب استثناء الحركة الثقافية. الحركة الثقافية اللي جاتنا مع القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر في جملتها الطريقة الصوفية العيسوية، وهذه الطريقة بطبيعة الحال منسوبة لصاحبها معروف محمد الهادي بن عيسى، وعنده كنية أولى محمد بن عيسى، وعنده كنية ثانية عندما يقع التعشيق بذكر اسمه ينادي المنادي يا الهادي. هذا فيما يتعلق بالشيخ، وهو من الناس اللي خذاوا عن الطريقة الجزولية. الطريقة الجزولية هذه تقريبا هي الرابط بين الشاذولية والعيسوية. الشاذولية هي طريقة سيدي بالحسن، سيدي علي بالحسن الشاذلي، وطريقة اللي سميناها العيسوية طريقة سيدي محمد بن عيسى أو محمد الهادي بن عيسى. وبينهم يعني الرابط بينهما هو الطريق الجزولي اللي فيها جزء من الطريقة الشاذولية وجزء آخر ينفتح على العيسوي، لأنه بحكم تدارك وقع بحكم الزمن، يعني دخلت الحركات الثقافية في بعض بحكم الزمن. سبب وجودها في تونس هو انتماء الإثني للعائلات الموجودة في الشمال الغربي، اللي هي على أساسا اللي هي أساسا أن فيها معناها جزء كبير من الأندلسيين، من الموريسكيين. هذا من ناس جابوا معهم كل تقريبا بطبيعة الحال كل حركة، كل نزوح، وكل شيء يتعلق بالحركة البشرية في المجتمع لابد أن يحمل ثقافة معينة، وهذه الثقافة جاءت مع الموريسكيين وتثبتت بطبيعة الحال في أشياء علمية وفي أشياء كما ذكرنا سالفا شعبية. ثقة العيسوية، طريقة العيسوية هي كما الطرق الكل طريقة في التعبد، طريقة عبادية تخص شخص معين، يتبعها شخص معين ثم تصبح منتشرة بين مريديه أو بين تلامذته كما نقول احنا باللهجة الجديدة، تلامذته يأخذون منه هذه الطريقة، وبطبيعة الحال لا تخلو هذه الحركات التعليمية ولا المعرفية من إضافات ذاتية في كل البلدان وفي كل الأجيال. ناهي كانوا اليوم احنا كانت فرقتنا تغني العيسوية، ولكن غنوا طريقتنا نحن، طريق الشباب، طريق اللي فرضها الشباب في العصر هذا لانه مش ممكن نعمله العيسوية اللي عملها في طبرسق، اللي انشاها في طبرسق الشيخ عثمان بن تيت، هذا غير ممكن. عليه لانه في منتصف القرن العشرين في حوالي الستينات والسبعينات كانت العيسوية من السمات الثقافية على الأقل في التراث اللامادي في طبرسق، ما هيش في الدستور، لا للمغرب دستور فيها المالوف، طبرسق فيها العيسوية، الكاف فيها العيسوية، إذا خلقوا في خاصة في التعامل مع التراث اللامادي تركوا بصمات ذاتية. كما ذكرت قبيلة نحن غنينا العيسوية مع الشباب الصغار عظاما، غنيناها بطريقة الصغار في إيقاعات حديثة، إيقاعات موسيقية حديثة. وأنا شخصيا وكبت الشيخ عثمان بن تيتة في السبعينات وتعلمت عليه، وكان يعني معين ثقافي كبير. كنا نعمل العيسوية ونعمل المالوف ونعمل المولدية، ونعمل المولدية اللي تعتمد على البرزنجية، ونعمل الأختام والذكر والمدايح والأذكار والمجرد بالكف يعني بالتسويق إلى آخره. كل هذا بطبيعة الحال قلنا راهو حركة ثقافية ديما خاضعة لتأثيرات الظرف. المكان عنده قيمته، والزمان كيف كيف زاد عنده قيمته، ولا يمكن بطبيعة الحال أن نفرض طابع زمن معين على زمن آخر. نسمه المالوف، المالوف هو طابع خاص، والتوانس عندهم كلمة يقولها كل حاجة عندها ناسها، وهي ثقافة الاختصاص. المالوف هذا فما ناس يحبوه في تونس ويسمعوه ويعطوه قيمة كبيرة ياسر حتى في فروحاتهم وفيها، ولكن الحركة الشعبية الغالبة ما تلقاهوش يعتني بالمالوف، ما يحبوش أو ما يفهموش أو ما يرقلوش. وبطبيعة الحال هذا يتحول في الذوق. وفي نهاية المطاف الحركات الثقافية هذه كلها غير مصانع، باعتبارها تنبع من الشعب، تنبع من الطبقة الشعبية، والطبقة الشعبية لم تتعود التدوين، ما تدونش. الشيخ عثمان مثلا هذا اللي جبت لك عليه اسمه الشيخ عثمان بن تيت لم يسجل يوما في الإذاعة والتلفزة، ولا رغم أنه هو خلينا نذكروه بخير، رغم أنه هو من الناس اللي أسهم في ضبط سفينة المالوف في تونس، مع معناها جهابذة الموسيقى في تونس، صالح المهدي، محمد الهادي التريكي، عبد المجيد بن جدو، بن علجية إلى آخره، هذوما ساهم معهم الشيخ عثمان من طبرسق لما يعرف بطبيعة الحال من هذا المتن، وكان يمتلك سفينة كاملة. سفينة المالوف هي 13 نوبة، 13 نوبة كان يحفظها الشيخ، وعلمنا منها انه تقريبا انا في البريود اللي عشتها انا معه في السبعينات تعلمنا نوبة الاصفهان، وتعلمنا نوبة العراق والمزموم وما اليه من الاسامي هذيك، ولكن احنا ما كناش ندركوا الشيرات. انا معناها وعيت وقت اللي كبرت، وقت اللي اتسعت الدائرة الثقافية في مخي. في ما يتعلق به نرجع دائما للطريقة هذه متاع العيسوية، هي قلنا طريقة تعبدية صوفية، وما يجب أن نؤكده أنها ليست طريقة علمية، هي طريقة شعبية أضاف إليها الناس مع بعد سيدي بن عيسى، أضاف إليها الناس الآلات، آلات إيقاعية عند البدو عند القرى إلى آخره، فما حتى اللي أضافوا الآلات الموسيقية، فما آلات موسيقية، فما اللي يعتمدوا على النفخ كما اللي يعمل عيسوي بالكلارينات، يعمل عيسوي بالذكرى يعطيك الصحة. نحن في جهتنا نحن يعني نصاحبوا الغناء على العيسوية بالإيقاع فقط، عن آلات إيقاعية فقط، وآلات إيقاعية متنوعة، ما هيش مع حاجة واحدة ما نستعملوهاش ما لا يسويه الطبلة. في نهاية المطاف قلنا هي طريقة شعبية تصحبها الإيقاعات، الآلات الموسيقية في بعض الأحيان. في المغرب في في في عندهم الصنجة، وفي وعندهم أيضا كما هوش القنبري، ولكن هو هي آلة

اللي تعزف او الفرخه اللي تغني. الحظاره، الحظاره هذا هما مجموعه تصاحب الفرقه دائما في خرجاتها في في احتفالاتها تصاحبها وتقوم بالتهليل والتكبير بالطريقه الصوفيه اللي هم يوردينها.

اما بھائی جمال احباب لوکے نبی بچن تبالے یا رب سبحان پی جن جن جن چل خل دیکھے مرحبا وسلاما الوحش حير الليل زردونا ويها ويا من الكرامة وقت نجيب لك يا شيري ويحلي

الناس فرحت للعيد وحضرتك باش تضحي انا ولفتي تحت الحيط بس كوني

0: هذه زاد مازال من التراث الشعبي لمدينة تبرسق. لكن احنا خلينا ما دمنا حكينا على المالوف، حكينا على بعدها على العيساوية، نحكي شوية على سلمية تبرسق مع محمد ذيه. صحيح هو عنده مجموعة، وبين التطور خاصة في الإيقاع، كذلك حتى في الآلات الموسيقية المستخدمة، وبين التشبث مع سلمية تبرسق اللي تعرفت في هذه المدينة. وديما نحكيه راه يمكن هذه هي سلمية تبرسق هي الوحيدة اللي بقات إلى حد هذه اللحظة، ما زالت صحيح مع بعض التجديدات حسب الطلب، حسب زادة الحضور في بعض المناسبات، كذلك المهرجانات، ولكن ديما نحكيه أنه هذه السلمية ما زالت عنا بعض الفرق اللي موجودة في السلمية في مدينة تبرسق، كيف سلمية محمد ضياء، كذلك لحضرة ناس الفقرة، وكذلك السلمية الأصلية لمدينة تبرسق. وهذايا بالنسبة لهذه المدينة وبالنسبة لتراثها اللاماجي اللي تتميز به. وديما نحكيه انه راهو ثم اندثار لبعض هذه الأنماط الموسيقية، وثم زاد بعض التشبث خاصة من طرف متساكني هذه المدينة، خاصة بالنسبة للتراث الشعبي والغناء الشعبي، كيف قصبة تبرسق اللي مش نحكيه عليها بعد الموجز.
1: السلمية وقت اللي دخلت معناها تونس ولا البرسك ولا شمال تونس، هي خذات حاجات من العيساوية، سيرتو من نوب العيساوية، نقولوا نحن المكبوسة ريتميك. خاطر علاش؟ خاطر جينا نشوفوا معناها وقت اللي عملنا ريشيرش باش نخدموا، وقت اللي بدينا نكونوا في الجروب كي عملنا ريشيرش جينا نشوفوا اللي طبيعه الناس ولات تلوج على توسكي حاجه ريتميك، ما عادش تلوج معناها باش تسمع ولا ما معناها باش تخدم لها ستيل اللي كانت تخدم فيه العيساويه قبل، ما عادش ينجح معناها، ما عادش الناس طلبته. دونك ولينا عملنا ريشيرش صغير باش معناها باش نطوروا شويه في السلميه، معناها كيما تبدلت العيساويه، خاطر العيساويه تو من معناها منذ اكتشافها من القرن 16 بريسك التويكا ماكش تلقاها هي في كل بلاد، باش تختلف بطبيعه وباش تتطور، وكل حد في يزيد حاجه معناها حسب تجربته حسب خبرته. كيف السلميه وقت اللي بدينا نخدموا فيها حاولنا كل مره باش نطوروا، كل مره باش نزيدوا حاجه. والسلميه هي شنية بالاساس؟ راهي ترتكز على الختم. من الاول كنا قبل نخدموا الختم برشا، تو ما عادش بحكم الناس معناها ما عادش تلقى عباد معناها تسمع الختم، معناها تحس العباد ملي تدخل تحسهم يحبوا معناها ديريكت مو على الجو، يحبوا على باش يسمعوا معناها الجو الحضره وكل الغني هذاك. مي قبل كنا نخدموا الختم كانت العباد معناها فما نص ساعه اول سهريه، كان فما نص ساعه نخدموا الختم، العباد تسمع شيخ، فما المجرد هو شنو بالاساس؟ المجرد هو فما شكون يقول هو التجرد من كامل الالات، توسكي ايقاعيه ولا موسيقيه معناها كيما النفخ ولا المعازف. تتخدم بالاساس بالكف، فما كل بلاد وكيفاش ستيل نتاعها معناها، فهمتني كيفاش يخدم المجرد، وهي مخوض بالاساس راه من العيساويه، راه المجرد معناها فهمت، اول ما بدا من العيساويه، ولكن احنا خذيناه في السلميه وطورنا فيه وزدنا هكا حاجه لمسات خفيفه معناها، خاطر معناها ما تنجمش تخدم بنفس الستيل القديم كما قلت لك معناها، خاطر العباد ماهيش باش تقبله معناها فهمتني، ما في الاجيال اللي تبدلت والنمط الموسيقي تبدل، دونك يلزمك انت تفرض ستيل جديد باش الناس تقبلك وباش الناس تسمع الحاجات هذيك. من بعد الختم خلينا نخدموا في السلميه اللي فيها النوب والحضره وغناء اللي توا ساعات يقولوا يدروش عليه معناها فهمتني العباد، اللي هو انتر بارونتيز نحسها معناها حاجه معناها ما نعرفش، يمكن حب ظهور ولا حب ما نعرفش شنو تسماها. خدمنا معناها الغناء السلمية معناها، خدمنا الاغاني معناها نتاع تونس ونتاع تبرسق ونتاع من كامل معناها من كامل تراب الجمهورية، خدينا من كل بلاصة معناها شوية شوية باش كوننا برنامج محترم، لأنه العباد تقبلك وتسمع وتشيخ عليه معناها فهمتني. هذه هي معناها السلمية، توا بالأساس ولات سلمية كلها معناها من أولها لآخرها ريتم يحكم فيها. خاطر علاش العباد كيما فهمتك ولات ديما مركزه على الجو، ما عادش تركز على الكلام، ما عادش حتى فما معناها حتى ساعات كي تقول حاجات الناس ما تنتبهش حتى شنو قاعد تقول، لا تمدح لا تذكر لا ما يهمش فيك معناها، ولا الايقاع هو اللي طاغي على الغناء معناها، فهمتني؟

0: 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn. خليك ديما على الموجة. إذاعة الكيف قريبة ليك وين ما كنت.
1: تمام، والحادية عشر ليلا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: السلام عليكم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر موعد إخباري لهذا اليوم. تمكن عوان الغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز والإسكان وعدد من المتطوعين والمتساكنين مساء اليوم من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب بنسبة تفوق 98% وفق ما ذكره رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة الصبرية الولانية. تمتع أكثر من 13,000 شاب وشابة بولاية باجة ببرامج وأنشطة صيفية متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية لهذه السنة، منها برامج تم اختتامها وبرامج أخرى متواصلة، وفق ما فاد به بالقاسم خير الدين المندوب الجهوي للشباب والرياضة بباجة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي لهذه السنة، وفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه يمكن الاطلاع على هذا الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. سجلت الاستثمارات والفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موفى ماي الفارط تطورا ب 15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار مقابل 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة، في حين تراجع عدد عمليات الاستثمار المصادق عليها ب 7% وفق بيانات صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحية. في أخبار العالم، أكدت منظمة العفو الدولية أن انتشال رفات 112 فلسطينيا من تحت أنقاض مبان مدمرة في غزة بعد نحو 3 أعوام على استشهادهم في غارة صهيونية يكشف حجم جرائم الاحتلال التي طالت عائلات فلسطينية بأكملها خلال العدوان على القطاع. أكد مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة اليوم بين تركيا والسعودية وباكستان لا تتعارض مع التزامات أنقرة في إطار حلف الناتو ولا تنشئ تحالفا عسكريا بديلا. وختاما، أعلنت الحكومة الإسبانية مساء اليوم أنها ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والسفن القادمة من إيطاليا اعتبارا من منتصف هذه الليلة بالتوقيت المحلي وحتى 7 سبتمبر القادم، وذلك في رد على التصعيد بين البلدين بشأن سياسات الهجرة. شكرا على كرم المتابعة، تصبحون على خير.
3: ذات صيف، ذات صيف مع إيمان مرعي.

هذه الأجواء، أجواء الفرحات في مدينة التبوسق، مع قصبة التبوسق. كيف ما حكينا، قصبة التبوسق هي من التراث الشعبي، هو لون غنائي شعبي قديم، والأكثرية يكون في الأعراس والمناسبات الاجتماعية، وفيها هذا الجمع بين الغناء الجماعي والإيقاعات الشعبية. وكي نحكيه على مدينة التبوسق، نحكيه حتى على كلمات بالنسبة لقصبة التبوسق، نحكيه على كلمات تتناول الفروسية، كذلك الحب والمدح والحياة الريفية. كيف ما حكينا، هي كانت موجودة في بعض السهرات والحفلات، خاصة مع المجموعة الأولى اللي هي متكونة من بعض الأسماء كيف الطيبة خضيرية، وهذوما يعرفوهم الأكثرية في مدينة التبوسق ويتذكروهم. وكي يبداو يحكيو على قصبة التبوسق، يحكيو على المجموعة الأولى اللي كانت حتى مناسبة ما تكون موجودة ما فيهاش قصبة مدينة التبوسق. هذايا بالنسبة لنا احنا، التراث الموسيقي والتراث الغنائي في مدينة التبرسخ اللي أوشك على الاندثار، خاصة كي نحكيو على هذه العينة كيف قصبة المدينة، قصبة مدينة التبرسخ، وكذلك نحكيو على اندثار المالوف في مدينة التبرسخ واندثار العيساوية في مدينة التبرسخ، خاصة وأنه سلامية بدأت تمزج بين العيساوية والأغاني الصوفية للسلامية. هذا بالنسبة لنا احنا حديثنا اليوم على هذه هذا الموروث الغنائي بمدينة التبوسق. ننتقل لذوق حاليا، خاصة وأنه هاوكا نسترجع بعض الأغاني بين الثمانينات التسعينات والألفينات. اليوم حابين نعمل هذا المزيج بين هذه الألفيات، خاصة كي نحكيو على 1999، نحكيو على وائل كفوري، ونحكي واخترنا انه تكون الا الاشواق في كاغنية مش نسمعوها مع بعضنا. كي نحكي على سنة الاصدار الاغنية 1999 من اغاني الالبوم كانت حكاية عاشق وسلامات سلامات ولا حبيبي، هذوما بالنسبة دي وائل الكفوري والاغاني اللي كانت تعرف بها خاصة في الفترات هذيك. كي نحكيو على إليسا اللي مش تحيي مؤخرا، مش تحيي الحفل في مهرجان ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في الدورة الستينية، في ستينية هذا المهرجان، نحكيو على نسمع أغنية لو تعرفوه لإليسا، كانت سنة الإصدار 2006، اسم الألبوم بستناك. هذايا بالنسبة لنا احنا الأغاني اللي اخترناها، كذلك اخترنا راغب علامة اللي اخترنا له أغنية راح طير حمام. سنة الإصدار كانت 1982، وتقريبا حتى ثم شك يعني بين 82 و 1985، والأغنية هذه شهرت برشا في الفترة هذيك، خاصة كي نحكيو على راغب علامة، نحكيو على ربيع الخولي والفترة الذهبية للأغاني هذيك اللي كانت موجودة. اليوم هذايا الكوكتيل اللي اخترناه لكم باش نسمعوه مع بعضنا، خاصة كيف ما حكينا هاكا حاولنا ننوعوا بين التسعينات الثمانينات والألفينات مع أغنية اللي اخترناها لإليسا. نسمعوا مع بعضنا الكوكتيل وراجعين.

هذا الكوكتيل اللي اختارناه لليلة باش هكيك نسترجعوا بعض الذكريات الجميلة، خاصة مع الألبومات اللي كانت في الفترة الصيفية يتم إصدارها. اليوم كذلك كي نحكيو على أمير الغناء العربي، نحكيو على هاني شاكر اللي بعد شوية مش نسمعوا له الغناية قسمة أو نصيب. كيفاش كي نحكيو على الراحل هاني شاكر أو أمير الغناء العربي، نحكيو على علاقة استثنائية مع الجمهور التونسي، علاقة حب، علاقة احترام، علاقة تجسدت في حضوره المتواصل في المهرجانات الكبرى على مدار عقود. كي نحكيو على مثلا الحفلات اللي احياها، نحكيو على مهرجان قرطاج سنة 2012، ولكن قبلها كانت في فترة التسعينات زاد حضوره في مهرجان قرطاج. نحكيو على مهرجان سوسة الدولي سنة 2000، وكان الوقت هذاك مع عائلته حاضر في مهرجان سوسة الدولي. ونحكيو على الزيارة الأخيرة اللي كانت في تونس في مارس 2023، تزامنا كان هو ضيف شرف لافتتاح مهرجان الأغنية التونسية في مدينة الثقافة، بالتحديد في مسرح الأوبرا. في الوقت هذاك كان ينشط في الحفلة، نحكي وزاد غنى في الحفلة هذيك محمد الجبالي، وكان زاد نزل وغنى لهاني شاكر وغنى معاه هاني شاكر في الفترة هذيك. كي نحكيو على العلاقة خاصة بالجمهور التونسي، نحكيو انه ثم مسيرة خاصة في الحفلات الجماهيرية كانت ضخمة ومتميزة في مختلف المدن التونسية كيف قرطاج وسوسة وبنزرت. كانت فيها زادة الزيارات اللي خاصة زيارة 2023 كانت عندها بعد وجداني وتكريمي، عكست كذلك عمق الروابط الفنية بين مصر وتونس. نحكيو على مكان خاصة كانت موجودة خاصة في علاقته بالجمهور، والعلاقة خاصة الاستقبال وحفاوة الاستقبال الجماهيري والإعلامي في كل ظهور كان لهاني شاكر على المسارح التونسية. هذه نحكيه على هاني شاكر، نحكيه على علاقته، علاقة الراحل هاني شاكر بجمهور ومسارح والحفلات اللي كان موجود فيها في تونس في مختلف العقود. خلينا نسمع مع بعضنا قسمة ونصيب وراجعين.

هذا هو كان الراحة الهنية شاكر وقسمة ونصيب. اليوم مسك الختام، حبينا نحكي شوية على ماجدة الرومي، خاصة وهي مش تكون في حفل الاختتام للستينية مهرجان قرطاج الدولي اللي باش يكون نهار 20 أوت 2026. وكي نحكيو عليها راهو بعد غياب اللي على الركح عن الركح، ركح مهرجان قرطاج، تعود يعني من 2018 ترجع هذه السنة في اختتام هذا المهرجان. كي نحكيو على حفلات مجد الرومي في تونس، نحكيه على علاقة لمجد الرومي بجمهور تونس اللي كانت في أوائل الثمانينات، كذلك سجلت حضور مميز في أبرز الدورات التاريخية لمهرجان قرطاج. تميزت حفلاتها السابقة بإقبال جماهيري واسع والاحتفاء الخاص من الجمهور التونسي. كذلك نحكيه على هذا الاختتام واختيار ماجدة الرومي في الستينية مهرجان قرطاج الدولي، نحكيه على زادة عودة مرتقبة لأهم والأصوات الترابية العربية إلى المسرح الأثري بقرطاج. هذا بالنسبة لنا احنا ماجدة الرومي وحضورها هذه الصائفة بعد غياب منذ سنة 2018 على الجمهور التونسي وعلى زاد مهرجان قرطاج الدولي. تعود هذه السنة بحفلة أكيد مش نذكره من خلالها بعض الأغنيات اللي نعرفوها واللي نسمعوها، ومن بين الأغنيات مش يكون مسك الختام مع كلمات

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. تحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا. سبورت تايم لليوم الاحد، تحياتنا لكل من اختار موجاتنا الموعد الرياضي الاسبوعي اللي فيه اكثر وقت. نحاولوا نرجعوا على اخر اخبار فرق الشمال الغربي. حديثنا مش يكون على فريق اولمبيك كيف بعد الجلسه اللي جمعت البارح الهيئه المديره بوالي الجهه، ومن المفروض غدوه اولمبيك كيف باش يبدا في تحضيراته لانطلاق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم جندوبة الرياضية. كذلك بداية أسبوع مش كونها حاسمة، مش نعرف رئيس الهيئة التسييرية الجديدة لفريق جندوبة الرياضية بعد ما استحالت في زوز مناسبات تواجد قائمة لرئاسة الفريق، واسم سي سعد الله الخلفاوي مطروح في الشارع الرياضي في جندوبة الأولمبي بيجي. المفروض يبدأ غدوة التربص الأعدادي، اليوم يتحول عند راهم ومقابلة ودية غدوة باش يلعبها فريق الأولمبي الباجي أمام أوغبو الجزائري. باش نرجع لانتدابات الترجي، النجم الرياضي الساحلي النادي الإفريقي، تقريبا هذوما ثلاثة فرق اللي بقوة في سوق الميركاتو، وأقل شوية فريق النادي الرياضي الصفاقسي الملعب التونسي. وبعد شوية نرجعوا لآخر الانتدابات بالنسبة للأندية التونسية وأخبار أخرى تهم الشأن الرياضي في تونس. نحكي باسكيت، باش نحكي كرة اليد. قائمة المنتخب الوطني التونسي الأولمبي اللي باش يكونوا حاضرين في الألعاب المتوسطية، لأنه أنيس بوجلبان كان أعلن القائمة اللي باش تحضر الألعاب المتوسطية. هذا الكل قبل نسمعوا نغم، بعدها الافتتاحية مع سي طاهر الساسي، وين باش نرجعوا للمواضيع الرياضية، باش نرجعوا لصاحب رزنامة البطولة وأخبار أخرى ومواضيع أخرى حتى للسبعة. تحية سعد في الاخراج، شكرا زملائنا في قاعه المراقبه، مولدي في المكالمات الهاتفيه. تحياتنا نجدوها لمستمعينا وين ما كانوا.

0: رجاءً ونجد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. هذه سبورت تايم حتى للسبعة كالعادة، وفي حضور الأسبوعي معنا في الافتتاحية اللي أمنها على موجات إذاعة الكيف عودة على أهم المواضيع على الساحة الوطنية، ونحكي على الرياضة. عم طاهر سيسي حاضر معنا في المباشر، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. عايش،
0: شكرا لك، يعطيك الصحة على التعاون، على كل بصمة تخليها وكل ما تمر معنا على موجات إذاعة الكيف. باش نبداو عم طاهر، نبداو شوية بالرياضات الفردية. إن أول الأسبوع وين نقرأ دورة روتردام في الكاراتي، بعد السلمي زادة في دورة الفيتنام، تحس الرياضة الفردية بشوية بشوية عمال ترجع رغم الصعوبات، رغم الإشكاليات اللي حكينا عليها في الشبكة اللي فاتت وفي العويمات اللي فاتت، ومازلنا نحكي عليها لليوم. مع هذا الرياضات الفردية مازالوا يحققوا في نتائج، مازالوا سبب من أسباب الفرحة في الرياضة التونسية.
1: والله المنطلق أنا هو هذا بالضبط، رغم ما تفهمت معك حتى شيء.
0: هي ما نجموش معك على موجة واحدة.
1: حبيت المصارعة.
0: اي،
1: وخاصة يعني تسنيم لازموني ب جات الثانية يعني في بطولة العالم الصغريات، وهي من صنف المدارس. الطفلة هذية جابت ميدالية فضية من أذربيجان، وهي مشيت حتى سبيدري بتاع الرياضة ما عندهاش.
0: رو لهنا الحسرة، رو لهنا الطامة الكبرى. كيفاش بنية مشيت لك الكاس العالم؟ هو حتى كان تشارك لهنا في دورة جهوية في الرياضات الجماعية، ولا العيلة تشري لها، فما بالك هذه راهي ذهب تونس
1: بطولة العالم هذه.
0: ايه،
1: حضرت لها 15 يوم في عين دراهم.
0: ايه،
1: الوقت اللي يروحوا من عين دراهم لتونس للجامعات باش يروحوا لديارهم،
0: ايه،
1: قعدوا يستناو ثماش شكون يحل عليهم ويهزهم حي التضامن ويهزهم لديارهم للبقايا. البلايه هذه من حي التضامن.
0: ايه،
1: وقبلها هي بيامات قليلة بالكل، زاد الرباعة غفران غريسة تهزلنا يعني ميدالية ذهبية عالمية من حي التضامن. وإحنا بما نتخطوا على الصغيرات، فهمتني؟
0: ايه؟
1: هاو العاب القوى زاد من نهار يعني كان عشنا الأربعاء الجاية حتى النهار تسعة باش يشاركوا في بطولة عالمية في لأقل من 20 سنة في أمريكا.
0: إيه؟
1: 10 رياضيين نعلقوا عليهم الامان نتاعنا، الامان هذه اللي نعلقوها واللي قاعده تجيب الطبيعه، وناكد على الطبيعه، الطبيعه قاعده تجيب، هات اهل نستثمر الطبيعه اللي عندنا ونعملوا من خلالها السياسه، سياسه العمل القاعدي. لان كي نبعثوا ناس يشاركوا في مونديال في بطوله عالميه وما نبعثوش معاهم طبيب، وما نبعثوش معاهم اخصائي علاج طبيعي،
0: ايه،
1: وما نبعثوش معاهم مؤطر ذهني، احنا ما قلنا لهم برا ودبروا رزقكم، كان جبتوا نتيجه تو نفرحوا بكم ونعرضوكم في المطار،
0: ايه،
1: كان ما جبتوش نتيجه الله غالب علينا
0: ونمدوا وجوهنا ونصوروا مع وسائل الاعلام.
1: يلزمنا
0: ونركبوا على الحدث اذا لزم
1: نوظفوه ويولي قاعده نخدموا بها، على خاطر احنا قاعدين تو نخرجوا من سنين طويل، مش تو برك سنين طويل.
0: ايه،
1: الاصناف العمريه هذه نتاع الاصاغر ديما نشحين راهو في اوروبا في العالم، نمشيو لامريكا ديما نشحين، ولكن كي يتقدموا شويه للاواسط ويزيد يخلطوا الاكابر حتى في الالعاب الفرديه راهو ماهمش يوليو ماهوش نشحين. علاش؟
0: خاطر ما ثماش الاستمراريه، ما ثماش المتابعه،
1: ما ثماش الاستمراريه.
0: إيه؟
1: وما ثماش العمل القاعدي، العمل القاعدي اللي هو ماهوش مفهوم راهو افتراء، مفهوم راهو تاثير اجتماعي وذهني وطبي وغذائي ويعني كل شيء. النوم نتاعهم نقيسوه، ايديه وساقيه نقيسوهم قداش يوليو طولهم بعد 4-5 سنين، وهذه الماكينات العلمية تورينا مناش مخصوصين حتى حد في هذا عنا في تونس. عندنا في تونس كفاءات تنجم تقول لك الملاعب بهذا اللي هو الان عمره 10 سنين، راه بعد 20 سنه، بعد 10 سنين اخرين يعني يولي 20 سنه، شي نجم يولي طوله، شي نجم يولي عرضه، شي نجم يولي ميزانه، شي نجم يعمل، شي نجم يوجهوه يقولوا لك انت مثلا تلعب في الكاراتيه، راه مش الكاراتيه هو بتاعك، راه الاثليتيزم ولا راه الهاندبال ولا راه الفوت ولا، يوجهوه علميا يوجهوه. خلينا من هذا نبقاو متفائلين يعني، ونقولوا ان شاء الله ربي يجيب لنا في الصواب ويحل ربي بسيرتنا ونتفاهموا مع بعضنا. وعلاش يقول الكلام هذا؟
0: اي
1: لان احنا توا مش مستعدين، مستعدين للبحر المتوسط.
0: اي هي الاقرب، هي الاقرب
1: 20 تنطلق.
0: اي مش حضرنا الالعاب هذه عم تهر، ونحن نحكي في موضوع وانت يعني اكثر مني خبره على طول المشاركات، الالعاب الفرديه هي اللي في كل مره تفرح تونس. نرجع للالعاب اللي عشناها في تونس،
1: يجب نعرفه في عام 60.
0: ايه؟
1: عام 60 محمد الجمودي ربي يطول في عمره،
0: امين.
1: اول مشاركه لي كانت في الالعاب العامه عام 63، عام 63 في العاب نابولي، هز الميداليه الذهبيه، وهذوك اللي كانوا حاجز ليه باش يهز الميداليه في طوكيو، وبعد يمشي ويواصل يولي يعني بطل من ابطال العالم، يعني اسطوره من اساطير العالم.
0: اليوم مش حضرنا للالعاب هذه،
1: خليني نكمل لك الفكره وتوت ربما تستحسنها. صارت ايطاليا عام 53 تحت الوفد التونسي. الوفد التونسي هذايا مش نتاع جهه لتوانيه ونتاع جهه لتوانيه، نتاع تونس.
0: اي
1: معناها لا هم نتاع الوزاره ولا هم نتاع اللجنه الاولمبيه، نتاع تونس. ممكن مش ممكن باش نراو طرف من الاطراف هذه الاثنين ما يحضرش، اللي هي وزاره الشباب الرياضه
0: ما حضرتش.
1: مش معقول انت خويا العزيز تختلف مع اللي تحب، ولكن واجباتك تقتضي باش تكون حاضر وباش تقول للرياضيين راني انا معاك وراك. هذا اللي مش حشنا بك انت كتصويره باش تحضر، ولا باش تصور لنا مع السفير، ولا
0: انت صرت اشراف
1: كدعم معنوي كرمز من رموز الدوله.
0: ايه
1: هذا اش حشنا بك؟ ربي يفتح بسيرتنا، وربي يهدينا لبعضنا، وربي حننا لبعضنا، وان شاء الله يتفض المشكل هذا كيما ان شاء الله يتفض مشكل الملاكمه اللي عملت جلستها العامه عندها اسبوع. الجلسه العامه هذه افرزت مجموعه برئاسه محمد بن نور اللي هو كان مندوب عام للرياضه، لكن النجاح هذا هو سبق وتنافس بين ثلاثه قيمات. شنو يا اخي ثلاثه باش نربحوا؟ ما واحد باش يربح،
0: ثم قائمه واحده.
1: لا ثم قائمه هي اللي باش تربح، وهي اللي باش تقود المسيره في العامين الجايين، لان 28 مش 30 راهو. ثم برشا ناس قاعدين يغلطوا في ارواحهم يقولوا باش نقعد العام 30. لا عام 28 اخرها ديسمبر الناس كل تمشي على ارواحها، وجهه جد والمغرب جد. في خضم هنايا بكل اسف اللي خسر قاعد يضرب الحجر. فلان بيه فلان عليه فلان عليه فلان عليه. انا قدم ربع عامين نصبر على بعض، وعامين نوريو اللي احنا ناس متحضرين، ونوريو اللي احنا نملوا بالصندوق، على خاطر الملاكمه راهي ما تحتاجش المكتب جامد، تحتاج الى اجواء صافيه، تحتاج الى اجواء صافيه. نحبوا نلموا الشمل. هالشمل هذايا انا نقترح على محمد بن نور باش يعطي اولا مؤشرات ثقه بين العائله هذه نتاع الملاكمه التونسيه، لان ما ننساوش الملاكمه التونسيه راه ميداليتين في الالعاب الاولمبيه، اللي احنا بقى الحيه وفتحي الميسيل.
0: اي
1: هزت مرتين وقادره باش تهز مره اخرى ومرات اخرين. إذا مش ذهب براو فضة ولا براو قادر باش يكون ترتيبها في الأوائل في البطولات العالمية، لكن إذا كل واحد يجبد روحه ويقول أنا متاعي وأنا متاعي راهي ما يمارس حد الملاكمة. راهي ملك مشاع للشعب التونسي. والشعب الزوالي خاصة، شكون يا اخي اللي يلعب في الملاكمة؟ في الشعب الزوالي. كي تو خلطوا لنا واحد ولا سنين، واحد عامل له ابوه مدرب وحده وهو في المنتخب، الوقت يمشي مع مدرب وحده، ما فهمتش انا كيفاش الوزاره ساكت على هذا، فهمتني؟ يعني سيغريغاسيون، هذا تمييز سلبي. شنو هذا يترينا؟ عمل له تعمل له دروس خصوصيه في الولايات، ما عمل له، ولكن هو هذاك مطالب باش يحضر في التمارين مع المنتخب الوطني، والا ماهوش معتبر عنصر منتخب وطني، ما يمشيش. حتى لو كان هو بجيب لي ميداليه ما يمشيش. علاش؟ لان احنا عندنا غرض اجتماعي من الرياضه. عندنا غرض
0: الغرض هي لحظه عم كلامك مهم، وذاك علاش يلزمنا فاصل اشهاري باش تعرف اللي قيمه مداخلتك. يعني
2: اشهار باش تختار لي كليماتيزور، ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في ليتيكيت انرجيتيك، وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا. اشهار
0: رجعين. تحية لكل مستمعينا، شكرا على الثقة الكبيرة. هذا عم طه السيسي في الافتتاحية، ونواصلوا حديثنا. وصلنا للجانب الاجتماعي، مهم جدا الكلام اللي تقول فيها عم طه.
1: إن راهو بقي العودها لغالب، راهو الرياضة فيها برشا مكونات، راهي ما تقتصرش على الحركات اللي نعلموهم، راهو الحركات هذوك باش نوصلوهم ونعلموهم ونوصلوا بهم، راهو يلزم رعاية كاملة، راهو من المدرسة للشارع للعائلة للدار. أنا تو البنية سنين اللي ربحت الميدالية، هذه البنية اللي ربحت الميدالية بوها مسكين في الدار، ووالدتها هي تخدم، هذه المرأة الطفلة هذه كي مدولها 4 فرنك لعائلتها تتناوش بهم العائلة،
0: مش تولي تير تير على الطفل،
1: هي كيفاش تولي تو كي تضرب الحيط تولي تهدو.
0: مش عم تهر بكري
1: ابوها وامها تناوشوا.
0: عم تهر تذكر في 2001 وقت الالعاب المتوسطيه، كل ميداليه ذهبيه تساوي مبلغ مالي محترم،
1: وتدخل
0: 100 مليون كانت تذكر عم تهر، وبتدخل من رئيس الجمهوريه وقتها زي العبد الدين بن علي الله يرحمه وينعمه. وقتها الناس هذوكم مشيوا لك الشعاب نتاع التنشيط الرياضي عم تهر لمستواها مثلا بكالوريا، وتحسنت الأمور، وبعد شفناهم طايرين تيران وفيت الألعاب المتوسطية، وشفناهم في المسابقات القارية، وشفناهم في يعني المسابقات العالمية، منهم لونيفي، منهم برشا برشا برشا نذكرهم أسامة الملولي، وبرشا ملاعبية خاصة للرياضات الفردية كما قلت أنت عم تار ياك الموجودين في الأحياء الشعبية. وشفنا برشا عبيد وبرشا عائلات تنفن في أمورهم المادية، ووليداتهم تبارك الله ما شاء الله مشوا لك الشعبة نتاع التنشيط الرياضي، والأمور الاجتماعية تحسنت وانعكست على نتائجهم الرياضية فيما بعد. بعدك هو رو العمر زاد عنده دور، وكل واحد رو عنده مسيرة باش تجي نهار وتوفى. إذا نحكي على 2001، نحن اليوم 2026، يعني الدولة عندها دور كبير، سلطة الشراف عندها دور كبير. اليوم هل يعني كيفية هل الدعم الاجتماعي للأبطال هذوما رغم هما مستقبل تونس؟ العثيمي وغير هذوما هما المستقبل، مازال عندها ما يلعب، ومازال عندهم يوريه، ما طالبين شيء، يقفوا معاهم اجتماعيين. اخي ما نزيدوا نعملوا كيما غفران بالخير، ونعملوا كيما زيد وكيما عامر، وبعد وقت يوصلوا هما لاوروبا نبدوا نحاوزوا فيهم ونطلعوا ونخونوهم ونطلعوا فيهم الحاجات الخايبه الكل. علاش مش اليوم؟ علاش مش اليوم؟
1: هذا علاش صاير هذا؟ لان وزاره الشباب والرياضه ماهيش قاعده تلعب في الدور السياسي نتاعها، قاعدة طلع في دور وكأنها إدارة فنية عن إدارة فنية،
0: وهذا غلط.
1: الإدارة الفنية عندها إدارة عامة للرياضة، زاد الإدارة العامة للرياضة إذا ما صحوا لها أو لاحا ما تخدمش بالطريقة هذية اللي ما يعجبنيش نحيه، واللي يعجبني نسوقه. لا، يرم الفكر والتوجهات بتاع وزارة الشباب والرياضة يلزمها تتغير، يلزمها تتغير، يلزم تصبح رياضة تفكير ولا وزارة تصريف أعمال. قلت ونعود نقوله وزارة كيف هكا راهي وزارة سيادة حقها، وزارة
0: من المفروض الرياضة. من المفروض
1: مفروض إيه؟ راهي وزارة كي تأمل فيها مليح. وزارة هذه عندها علاقة مع 13 وزارة أخرى، سميهم لك سميهم لك، عندها علاقة يعني علاقة عضوية مع 13 وزارة أخرى، من المالية شؤون الاجتماعية للصحة للداخلية للدفاع للسياحة للترو، 13 وزارة. وهذايا راهو الوزير كان يحلق جر طريقه مكتوب عندي، مكتوب انك يقول لك مكتوب لا رش يقول لك هذايا كتبنا هم لهم الوزارة من عام 2014. كنا سي صابر معطي عمل لي جينيرال سبور قيادة تاع الرياضة بكل تواضع، كنت انا مزمن هالفريق هذا، وقلنا لهم هاو الرياضة التونسية وين ينجم البوكس ينجح، وين الفوتبول تنجح، وين هون تنجح، وين الخريطة تاع الرياضة، وكيفاش من خلال هذاك نعملوا اولا خريطة جديدة تاع الرياضة، ما نضيعوش فلوسنا. نجينا في منطقة واحدة في معتمدية واحدة تلقاني عندي زوج فرق كرة قدم ولا زوج فرق تلعب قوة ولا نتاع مصارعة، فهمتني، تلقاني دارس الخريطة نتاعي ونعرف فلوسي وين نحطهم وين نستثمر. لأن الرياضة راهو قطاع استثماري بامتياز، استثماري في المادة بالمفهوم الضيق، واستثماري في الموارد البشرية بالمفهوم الواسع. معناها راهو يلزمنا نصحوا النظرة نتاعنا للرياضة، ماهوش اللي جاب نتيجة راهو صفقوا له برك، صفقوا له اللي جاب نتيجة، واللي ما جابش نتيجة اليوم إذا عندنا أمل باش نحظيوه غدوة ينجم يجيب نتيجة، فهمتني؟ وما نقعدوش نتسابقوا على الرياضيين هذوك الفايزين للمطارات وباكو النوار، لا
0: وتوفى غادي الحكاية.
1: يلزمنا راهو نتسابقوا قبل ما يخرج لتونس، هو مثلا ناخذ تسنيم قبل ما تخرج لتونس، من المفروض أن تكون الوزارة قد دعت الجامعة المختصة واللجنة الأولمبية ليرصد منحة شهرية للبنية هذه،
0: من المفروض
1: لأنها راهي مشروع دولة الطفلة هذه، مشروع دولة، ونكرر وتذكرني مشروع دولة الطفلة هذه، هذه في الألعاب الأولمبية الجاية ولا اللي بعدها راهو بتشوفها شوش تعمل الطفلة هذه، لأنها منين يولد الواحد، منين يولد البطولات، تولد من الفقر، تولد من الرغبة، تولد من الإرادة، وتولد أيضا من التأثير الإيجابي.
0: معقول باش
1: كاين هذا وكلهم اللي هما
0: بعضهم. خلينا نشوفوا اليوم البنية هذه شنو أمورها الاجتماعية،
1: كي خيطوهم مع بعضهم يعملوا لنا كسوة باهية ولايق تشرفنا في المحافل الدولية.
0: إن شاء الله احنا نقولوا إن شاء الله إن شاء الله، خلينا متفائلين إن شاء الله نشوفوا البنية هذه العثيمني إنه وضعيتها الاجتماعية شنو، الوزارة تتدخل وإلا ليه، باش نشوفوهاش مرة أخرى زادة هي شاقة البحر وقاصدة ربي، فهمتني، على إنه ما عندهاش منحة تأخذها كما الناس وتتمتع بها.
1: ولكن إضافة إلى الحكومة يعني الوزارة والممتد عنها المرفق العام اللي هي لجنة أولمبية أو سمى القطاع الخاص يلزم يلعب دوره، القطاع الخاص
0: صعيب عم تها، صعيب برشا، صعيب عم تها
1: على أبواب سنة مدرسية.
0: صعيب برشا،
1: احنا على طبعني في الفكرة احنا على أبواب سنة مدرسية الطفلة هذه، لو كان نحط لها تصويرتها مع دفتر الانتخاب، مع دفتر الانتخاب طول تشوف البنك هذيك قد يجيها من صغير، قد يجيها من صغير في دفتر الانتخاب ما هو يبدأ بعشرين دينار ولا أنت وتشوف قد يشتم من عشرين دينار البنك، ولا عشرين دينار مع عشرين دينار مع عشرين دينار يهزك المنطقة بتاع المليار والمليار والمليار.
0: وي وي هذا عند الناس اللي تعرف وتخمم وتكتك هذا هو
1: ما لورز موهم يحبوا الشيء بيناتنا. أنا عندي فكرة عتيت عامل عمين التالي وعتيت الوزير الحالي ما احترامي ليه، قلت له هل يطعوا هذوم الصغيرات يطعوا كهكا عندنا مستقبل، عندنا نظرة مستقبلية لهم، ما خليهمش يضيعين في الجامعات، نعملوا لهم مسرحة خاصة بنخبة
0: الوزارة. في الوزارة
1: نخبة النخبة
0: باش نهار اللي تصير له مشكلة صغيرة
1: يقعد يستنى في الكولوار بساعتين
0: بالضبط
1: حتى يتكرم عليه مدير أو رئيس مسرحة باش يقول له اش حب هنا انت استعمل انت في الكولوار.
0: من المفروض بيرو في الوزارة وهذاك راهو خاص بالنخبة اللي عندهم اشكاليات اجتماعية ولا في أي حاجة يعني منها ديريكت يمشي سكرتيرة تك تك تتحل أمور ويقابل المسؤول الأول عليه واللي هو يكون عارف وضعيته كل شيء وتتحل المشكلة. من وصلوهمش المرحلة عمتها إنه يقلق ويفد ويكره روحه وأي سيدي هاني إجازتكم وربي معاكم هاللي غزوة قصد ربي.
1: ايه وهذا صار بالله انت تو انت جبت على غفران بالخير. يا اخي نسيتوا خديجه الجباسي في المصارعه
0: قايمه راي
1: هاي تو تعيش في كندا. خرجت الفيزا في المطار خليتهم في المطار شافوا في طرابلس في فرنسا من عشوين خليتهم في المطار ومشيت نقزت كندا على روح رجعت سال تونس وبعد مشيت يا اخي بالله انا مش هديك مثال بسيط. مصارع تونسي في سسمة في والعمليه صارت في السعوديه. مصارع تونسي عطاوه المصروف الجيب تاعو زائد 20 اورو. فهمتني؟ اعطيني ما تعطينيش رجع لي ما ترجعليش بما انه صرفهم لولد صغير ويلقى روحه قدام مغازات وكذا صرفهم. وقت جاء لتونس وقفوه على المنتخب. لانه ما رجعش ال 20 اورو
0: على 20 اورو
1: لين الشبسات بالقاهره ساعه تضرب وعينه مسكين مشات وطوى هوك حارق البر. سوى ال 20 اورو شكون حاسب هنا؟ حاسب الوليد هذاك اللي خسرته ولا حاسب اللي هذا كان سبب؟
0: اللي خذ فيه قرار.
1: اللي خذ فيه قرار ولكن ما تخليهاش فيه قرار. ما تخليهاش فيه قرار. هاو اللي يغيظني. ما تخليش فيه قرار من أجل الحادثة هذيك. خذوا فيه قرار آخر. فهمتني؟ أما في أجل الحادثة هذيك ما خذوش فيه قرار. تو هذا معقول هذا؟ معقول طبعا واحد ينتقد يعني الجامعة الفلانية والجامعة الفلتانية ويقولها أنت راهو المشروع نتاعك راهو في القطاع الفلاني راهو يزلنا نصلحوه. كي يقولوا صلحوه يقولوا شو التركين انت شايف وش تفهم منه هذا وش نفهم خير منك. علاش نفهم خير منك؟ لان الشيب اللي عندي هذاك كل شعر فيه مع خبره جديده خازن الخبره هذاك. انت ما زلت صغير تحبو انت ما زلت صغير تخولت مع الكبير والمنطق الجديد هذاك الشاب برا يمشي على روحه. فهمتني؟ ايش معناها اللي شابوا الكل اللي ريتريتي كيما كنت بالشيب غدوه ما كانتي باش تولي شيء
0: العقليه نتاع العقليه
1: هي هذه العقليه تو كي تجي للعقليه وتجي لهذا الاصلاح راهو مجموعه قطاعات ماهوش اصلاح نتاع الرياضه راه باش تصلحها بالمفاهيم نتاعها وكذا لكن المفاهيم مش هذاك بيصلحوا بالقانون والقانون باش بيصلحوا بالمدرسه والمذهب بيصلحوا بها المجتمع والمجتمع بيصلحوا بها وهكذا دوليك معناها منظومه كامله متكامله يلزمنا نصلحوها ونرتبها ببعضها باش تعطينا دوره باهيه مش للرياضه برك للمجتمع ككل للاقتصاد الوطني ككل لصحتنا احنا ككل لان وقت يتعلموا يلعبوا بالرياضه راك ربحت برشا فلوس في الدواء راك تعلموا يلعب بالرياضه راك ربحت في الغذاء واذا تعلموا ربحت برشا حوايج واذا تعلموا يلعب بالرياضه. انا نفكر مره في عملنا بطوله عربيه في سيسما في للعب القوى في رادس جبنا معنا الاطفال حمايه المحيط جبنا معنا وليد الصغار بالمدارس المتاخمه للملعب رادس شنو هم مكلفينهم الوليدات هذوك؟ وقت اليوفا اللعبة توفى المسابقات حتى تفشم تبقى في القرضة. حتى تفشم تبقى في القرضة. وبشنوش الشيء هذاك ويوزعوا بعضهم ويعرفوا كل واحد انه النقطه اللي يمشي لها وانه الساشير يهز في يده. هذيك قعدنا تقريبا 3 ولا 4 ايام واحنا ندربوا فيهم بقياده انسان اللي هو خبير في الميدان. فهمتني؟
0: ايش
1: عملنا؟ نعطيك حاجه اخرى، نربطك المدرسه بلد الرياض. وقتها سما ترانزا شدينهم في فندق من الفنادق الناحيه الجنوبيه.
0: ايه
1: مشينا لهم ترانزا هذوك عملنا بيناتهم واحد يعني مسابقه. ماذا تعني بالنسبه لك الرياض؟ تحب تحرر، تحب تصور، تحب تسجل،
0: المهم عبر،
1: تعمل تعمل.
0: إيه؟
1: المهم عبر، المهم عبر. شنو الهدية؟
0: ايه
1: مريول طب ما كاين بحكي.
0: اوه فرحه كبيره للصغير هذيك،
1: مريول
0: ما ينساش ويخبيه للعمر كامل.
1: وصدقني يعني جاونا من قصرين، من قصه، من كيس، من جندوبه، من دشرة نبر، من جهات الجمهوريه كل الوليدات 200 واش. فكن نهارين اللي عملوا فيها مسابقه يحكيوا لنا الساده اللي احنا بيدنا مشينا للاساتذه المندوبيه وحكينا معاهم وهاو شنو نحبوا وهاو الغرض نتاعنا. قالوا لنا راهو ان ولاو بين بعضهم يتسابقوا، لا انا فكرتي باش نعمل هكا، انت فكرتي تعمل هكا، وواحد يغزي لاخر فكره جديده والاخر يقول له، وواحد يقول له شنو العاب القوى، وواحد يقول له قسام من اختصاص. شفت كيفاش هكا الديناميك هذاك اللي تخلقها تخليه ساعه يعرف الرياضه شنو، يعرف الغرض نتاعها شنو، يعرف كيفاش يمارسوها، يعرف الأولمبيزم، يعرف احترام الغير، يعرف كيفاش أعلو أكثر ويعني وأسبق غيري، يعرف الشيء هذاك كله وكل الأغراض نتاع الرياضة كلها يعرفها. إحنا عطيناه بذرة، البذرة هذيك شكون باش يزيدها يسقيها وبعد نحن؟ لكن المعلم اللي في المدرسة، البولي في الدار، الراجل المثقف في الشارع. فهمت؟ السيد في المرشي كي راه هز حشاك الوسخه بالقاع قول هذا باهي، انا ولي نعمل كيف. فهمت شنو هو؟ عادوا الايجابيه كيفاش نخلقوها؟ ما ساعه نلقى روحي، وخاصه انا كي نتكلم مع انسان عادي ما يهمنيش باش ما يفهمنيش ولا ما نفهموش. اما كي نتكلم مع مسؤول على القطاع، المسؤول الاول يقول بجاه ربي هاي وريقه في يدك، فهمتني؟ واقراها خويا، قريتها له راني بس تقول واقراها خويا، والصراحه عملوني مش صراحه ما تعملوش.
0: هذا هو
1: يقول لي افكار ممتازه وافكار جيده وافكار ترى شنو، وبسخ من راسك وبعد ما ثمش شيء. علاه؟ انا ما زهقتش وقتي. علاش ما زهقتش وقتي؟ لاني انا مكابد من عند فكر ما وصلتهاش للسيد هذا نوصلها للي بعده، ونمن اللي باش يجي بعده واللي باش يجي بعد بعده واللي يجي بعد بعده. واذا انا ما وصلتش الفكره خليها مقلوبه، لاني انا وقت نمشي للقبر ما شكون يقراها ووصلها. فهمت؟ هذا اللي يلزمنا نتفقوا فيه، وهذا اللي يلزمنا نحرصوا عليه. لان راه انا نعطيك فكره ظريفه بالكل من الافكار. احنا مش 100,000 مرة تحدثنا عن 1,000 ملعب أحياء. سهل راه باش نعملوا ملعب أحياء. راهي ماشي واحدة فكرة يعني هكا ما نجموش نخلقوها.
0: حتى تكلفتها ماشي كبيرة.
1: وما نعملوا
0: يعملوا فيها اليوم الخواص.
1: صحيح خواص. ما نعملوهاش من فلوس زاد. ما نصرفوا عليها، كدولة ما تصرف عليها حتى مريك. الخواص اللي يعمل لنا مجموعة سكنية جديدة يلزموا شرط من الشروط هو يعمل لنا مساحة بيضاء، لكن ما يرداش باركينج. يخليها للصغار يرموا فيها، ويكون فيها شوية قزا، ويكون فيها كذا، وخاصة تولات عند الفكرة هذه بتاع السنديك، يولي يسقي ويعرف وقتاش يسقي، ما يسقيش في الشمس وما يسقيش في ما نجيبوش اللي يجي زاد باش يسقي لنا ويحرق لنا الواحد. فهمتني؟ يحرق لنا الغازون هذاك في عوز باش يرويه. ثم الكل مربوط ببعض، الكل
0: إيه هو
1: مضبوط بعضه،
0: إذا
1: الكمام
0: فما
1: وأهل
0: استراتيجية
1: الجيب
0: واضحة. إيه
1: وراه بينات مدام الرياض في معزل عن رجال الاختصاص ونساء الاختصاص في العلوم الاجتماعية،
0: إيه
1: راه ما ينجمش ياخذوا على خاطر صحيح. أنت تعرف الدرب، أنت تعرف الحركات، تعرف التقنيات، تعرف كيفاش ترد الملابي يقذف الكرة بالصحيح، لكن بعد هذاك انت يلزمك تعرف اللي لونترينمون باري ماجري، وهذا يعلموه المدربين الصغيرات
0: في عمر معين.
1: كيفاش هو وحده يولي هك الحركة هذه.

0: الكرة، يحط الكرة في ساقه، ما عادش يتطوروا واحد مليون يتفرجوا،
1: في
0: مليون
1: الموهبة،
0: يتفرجوا فيه،
1: ايه
0: يتفرجوا.
1: جمالية
0: هكاك
1: اللعب.
0: الحلبة
1: ايه
0: أنا الصغير هذاك وقت يدخل في أي اختصاص كان وهو نابغة، يحط المدرب بتاعه باش يعمل لك الاستعراض، باش من خلال الاستعراض هذاك شنولي نولد التنافس بين الصغيرات. كيفاش عملت
1: معقول.
0: باش وليت هكاك؟
1: ايه
0: كيفاش عملت باش وليت هكاك؟ شكون علمها لك الحركة هذيك؟ فهمتني؟
1: يولي يقلدو ويعمل
0: الاخر
1: كيفو.
0: كيفاش ريتها؟
1: ايه
0: يقول انا ريتها في التلفزه، ولا ريتها عند فلان الفلاني، كما انا وقت لي هكا شاب شويه زعما زعما، ولقيت روحي في حسن حظي، لقيت روحي فرد ملعب انا ونور الدين ديوه، فهمتني؟
1: ايه
0: تفرجت فيه، عرفت كيفاش يقدم، عرفت كيفاش يوخر، عرفت كيفاش يمس الكره، يحسها باليسار ولا باليمين، عرفت كيفاش يلفتيها، عرفت، فهمت؟
1: ايه
0: معناها هذوم كلهم الصغيرات راهو يلزمهم، بخلاف هذا ما يكفيش باش نقولوا الملاعب يلسوا لسوية من خلال شهادة طبية، يلزم يمر على الطبيب،
1: وفحص طبي كامل.
0: ويلزم الطبيب. وعلاش السنتر اسمه سنتر ميديكو سبورتيف
1: اي
0: ما نعملوش في كل ولاية؟
1: كينو عم طاهر في كل ولاية، مش
0: ها
1: في كل ولاية، ما تقريبا في كل اقليم. ايه يا حسرة.
0: علاش ما
1: ايه
0: نعملوهش؟ في المندوبيه ناخذوا له بيرو الطبيب، بيرو وكهو حاشتنا، بيرو وكل المنظمه وكهو، هذيك حاشتنا، فهمتني؟ والسماعه، واذا سمع حاجه اخرين يلزم يثبت فيهم الطبيب،
1: ايه
0: سمى المستشفيات قدامه،
1: هذا هو.
0: فهمتني؟
1: ومن
0: وما
1: بعد
0: يصححلوش على بياض،
1: ايه
0: السك على بياض هذاك فيه خطر،
1: صحيح.
0: والخطر هذاك الله اللي قطع، ما تعرفش شكون باش يدفع الضريبه بتاعه،
1: وهنا
0: ربما
1: نبدو
0: الرياضي وحده،
1: ايه نبدو على
0: مين
1: الصحيح
0: ثم
1: عم
0: حاجه اخرى؟
1: طاهر.
0: لا،
1: ايه
0: من
1: ايه
0: المخاطر، من المخاطر اللي قاعده صايره في الرياضه التونسيه
1: ايه
0: حاليا هي التامين.
1: ايه موضوع
0: ونعرف
1: كبير،
0: ان
1: موضوع
0: جماعات
1: كبير
0: الشعب
1: عم طاهر. ايه
0: قداش عنده التامين،
1: ايه
0: هو مثلا عنده نقولوا 1000 مجاز، هو ما هو ما يعملش على 1000 مجاز، هو يعمل تقدير قديش من حادث يصير في العام، يقول مثلا عندنا 20 حادث تقدر، هو يجيش يقول على تزيد السنة نعمل 30، معناها سمى 30 رياضي برك مأمنين،
1: والبقية
0: البقية هكاك
1: معاهم رب.
0: على الله
1: هذا هو
0: على الله،
1: هذا هو.
0: فهمتني؟
1: يعيشك عم
0: الله
1: طاهر.
0: اللي قدر تجرى له حاجة
1: ايه
0: ولا كذا، ما تعرفش
1: شكون مش حامل
0: فهمتني؟
1: مسؤوليته.
0: وثم التأمين، المبالغ اللي ياخذوها الرياضيين عند الإصابات
1: ايه
0: راهي ضعيفة جدا. وتعرف في وفاة شيخه الرياضي وقت يتوفى 5000 دينار، ما تزيدش كفن وقبر حشيك،
1: وي
0: ما تزيدش كفن وكفن وفرق، ما تزيدش، فهمتني؟ ونعرفوا بعضنا احنا شنو نعملوا في الوفاة، ونعرف بعضنا،
1: صحيح
0: فهمتني؟
1: صحيح
0: ما
1: صحيح
0: تزيدش.
1: صحيح.
0: هذايا
1: السلامة
0: الكل
1: سلامة
0: لازمنا
1: نرجوهم
0: نرجعوه
1: جميعي.
0: وقت تتكلم اهل الذكر، ولا هما مش اهل الذكر، هما اهل القرار والقول، فهمتني؟ هذوما الناس هذوما ما يقولكش ليه تدخلي في شغلي،
1: ان شاء الله.
0: فهمتني؟
1: ايه ايه
0: وانا
1: ايه
0: نعاون فيك، انا نعاون فيك، لكن مش تعطيني حاجه انت،
1: لا
0: انا كي باش نجي معك مش تعطيني حاجه، كان تعطيني حاجه خليها عندك،
1: هذا هو،
0: خاطر
1: راهو فقط هو
0: في الاخلاقيات المهنه بتاعي، كي
1: ايه
0: تعطيني حاجه
1: وقتها.
0: معناها رشيتني،
1: هذا هو
0: وانا ما نحبكش ترشيني،
1: هذا هو. وذاك علاش
0: فهمتني؟
1: وذاك اش تعلمنا عم طاهر.
0: الحمد لله
1: كبرنا
0: الحمد
1: معاها
0: لله
1: الحكاية. يعطيك
0: الحمد
1: الصحة،
0: لله الحمد لله
1: شكرا ليك،
0: يا
1: منور
0: ربي يستر.
1: كالعادة،
0: تعيش
1: وكلماتك
0: كنا
1: كلها
0: ومن
1: في
0: بكم احنا زاد، شنو
1: بلاصتها.
0: طقت في الكيف بالله يطمن
1: لباس خير من نهارات اللي فاتوا، ان شاء الله ربي يلطف بينا. صحيح
0: يا
1: اليوم
0: ربي
1: والبارح
0: تعطينا وقت
1: طالعه
0: طويل.
1: شويه درجات الحراره، اما به ثم نسيمه بين السخانه ومنه
0: الحمد
1: ومن
0: لله الحمد لله،
1: ثم نسيمه. ان شاء الله ربي يلطف بينا
0: هي
1: والسلامه
0: تو قاعدة
1: نرجوها
0: في
1: للجميع.
0: القصبة محلاها.
1: اي القاسمه مرحبا بك بحذنا عم طاهر، شكرا لك، تحيه للعائله،
0: تعيش بارك
1: نتقابلوا ان
0: الله،
1: شاء الله في
0: يعيش ان
1: الاسبوع
0: شاء الله ما
1: القادم.
0: يزعجكمش،
1: لا لا
0: وان شاء
1: لا
0: الله تكون
1: والله،
0: مجدي في الصيف.
1: حضورك طيب ومرورك
0: عايش
1: يعني للأمانة برشا ملاحظات يوصلوني حتى لو من الناس. هكا أم هم مغرومين بالكرة وبالرياضة تعجبهم مدخلتك؟ يعطيك الصحة عم تهر.
0: الحمد لله
1: ليك.
0: الحمد لله. إن شاء الله تكون عندك حسن ظنهم.
1: يعيش.
0: إن شاء الله تكون عندك حسن ظنهم.
1: ربي يحفظك. شكرا ليك.